0: فرصة باش أننا نتعرفوا على ناس جداد ونعملوا علاقات مع ناس من مختلف المدن.
1: كيف ما أننا كنستافدوا من مؤطرين في شتى المجالات، فاحنا جد فخورين كشباب ونتمنوا إن شاء الله أننا نزيدوا علاش لا بالجهة ديالنا ونكونوا جد فخورين بهالقدام.
2: البرنامج يندرج في إطار تكريس الانفتاح المؤسساتي والتفاعل الإيجابي مع قضايا الشباب، ويرم مواصلة تنزيل الجيل الجديد من المبادرات الموجهة إلى الشباب بمختلف جهات المملكة من خلال مرحلتين متكاملتين تشملان التكوين والتطوع الميداني، كما يشمل البرنامج فقرات في المسرح والتنشيط الثقافي إلى جانب لقاءات تحسيسية وأمسيات فنية.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: المكتبات المتنقلة هي تقريب الثقافة للمواطن، هي بدل ما انه يتنقل لمكتبات معينه كي انا كنقربوا ليه هذا الكتاب، تنقربوا ليه الثقافه، تنقربوا تنقربوا واحد المنتوجات ربما اللي ما غاديش توفر ليه مثلا في نظرا لضيق الوقت، نظرا لانه ما غاديش يمكن يتنقل لدور الشباب دور الثقافه. وبالتالي فاحنا فهاد الدور ديال هاد المكتبات المتنقله هو تقريب، إذا كنا تنقولوا تقريب الإدارة للمواطن، حتى تقريب الكتاب تقريب لهذا المواطن. يعني كنديروا في المنتزهات، كنديروا في الحدائق، كنديروا يعني تنقربوا ليه. وبالتالي هو واحد النوع ديال التسويق ديال الثقافة، ديال واحد النوع ديال الكتب اللي ربما ما غاديش تتاح ليه الفرصة أنه مثلا غادي يطلع عليه مثلا خصو يتنقل واحد الخزانة معينة ولا يتسنى واحد المعرض.
1: الحمد لله هذه الفكرة ديال المكتبة المتنقلة فهي فكرة جيدة ورائعة جدا، لان الدور ديالها فعلى المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد. خاص يكون اعلانات، تكون اشارات، تكون تسويق بشكل جيد، ويعني باستعمال بطبيعه الحال يعني جميع تقريبا المنصات المتداوله المعروفه بين الناس، باش يكونوا مستعدين وعندهم قابليه باش يستافدوا من الكتاب.
2: الكتابه المتنقله هي ضروريه، ماشي غير ضروريه، خاصها تكون اكثر من ضروريه، خاصها تكون واحد الحاجه اللي تعيش الانسان في اليوم ديالو، باش نقربوا الكتاب ولا المعلومه ولا الثقافه ولا التاريخ كله كاين في المكتبه. الا ما قربتيش المواطن راه ما غاديش يعرف، يعني الدور ديالها ضروري من الشمال الجنوب من الشرق الغرب.
3: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية. ومن المرتقب أن تتشكل خلال الليل والصباح سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسوس ومحليا بسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، مع احتمال نزول قطرات مطرية وبروز رعد محليا. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بمنطقة طنجة ونسبيا قوية بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفحها الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، مع تطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 30 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و 23 درجة بالقرب من السواحل ووادي ملوية وشرق الساحل المتوسطي، في حين ستكون ما بين 15 و 18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا على العموم، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: ريم راديو، الخبر من المصدر.
7: تحتفل والأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبتي السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 أغسطس من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو والملكية الأميرة للا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو والملكية الأميرة للا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 81-900 جلالة المغفور له والملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسيف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار والاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية، وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: الدورة السابعة لمهرجان أجدير زوران الدولي في مرحلته الصيفية تصدر الستارة بعدما أمتعت جمهورها ببرنامج ثقافي وفني غني ومتنوع احتفى بالأغنية والثقافة الأمازيغية المتأصلة في انفتاحها على مختلف الثقافات والتعبيرات الفنية.
9: الدورة هذه عرفات واحد القفزة نوعية لا من حيث التكريم ديال الناس اللي تم التكريم ديالهم، بحيث أننا انتقلنا من الباحثين والجامعيين والأكاديميين إلى الرياضيين مرورا بطبيعة الحال بأهل الفن.
8: هذا الموعد الثقافي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة روح أجدير الأطلس، ويأتي في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، وكذا الاحتفاء بثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية ورافدا من روافد التراث المشترك لكافة المغاربة.
9: المهرجان هذا بالضبط أنا أول مرة كنجي ليه وفرحان، لأن ديجا ناس الأطلس ناس طيبين
10: الحمد لله، كل شيء زين الحمد لله غير سن. أنا نتمنى الجمهور يزداد، الجمهور كل شيء يتفرج الحمد لله، فرحان جدا.
8: مدينة خنفرة على مدى 3 أيام عاشت على إيقاع أجواء احتفالية تميزت بتوافد جمهور غفير من مختلف الفئات العمرية لمتابعة عروض فنية تنوعت بين الأداء الأوركسترالي المستلهم من الموسيقى الأمازيغية والعروض الجماعية لفن أحدوس الذي يعد من أبرز التعابير الفنية والتراثية بالمغرب. مشهد فني وتراثي جسد عمق الهوية الثقافية للأطلس المتوسط وأبرز غنى الموروث اللامادي المغربي.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: ريم
4: راديو.
5: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بالرباط انعقد لقاء اقتصادي برئاسة مشتركة لكل من كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا، جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد من كونفدرالية الصناعة الهندية.
12: هناك إرادة مشتركة للحكومة المغربية والحكومة الهندية للدخول في قطاعات جديدة من أجل الرقي ومن أجل تجويد المبادلات التجارية وكذلك عقد شراكات واستثمارات مشتركة، وهذا الشيء كله ممكن يكون في غياب القطاع الخاص. وكذلك نعتزم أن نقترح على القطاع الخاص تنظيم منتدى اقتصادي كل سنة مرة في المغرب ومرة في الهند.
11: يسعدني أن مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة كانت مثمرة للغاية، وقد اتفقنا ضمن خارطة الطريق المشتركة على مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات المستقبل. هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية شكل منصة لتعزيز المبادلات بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات ذات المؤهلات العالية. سعداء جدا بتواجدنا في المغرب، فالمقاولات الهندية حريصة على جعل المغرب بوابة حقيقية نحو إفريقيا، لا سيما أن استثمارات هندية هامة قد تم تنزيلها بالفعل بالمملكة. هذا المنتدى الاقتصادي شهد مشاركة نحو 50 مقاولة من الجانبين المغربي والهندي لبحث فرص الاستثمار المتبادلة، حيث استهدفت المباحثات قطاعات استراتيجية وواعدة لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة وصناعة الأدوية. الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتوسيع آفاق تعاونها وتعزيز انفتاحها على القوى الاقتصادية العالمية الكبرى لا سيما في آسيا.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
8: جرى بالعيون إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من برنامج متطوع، وهو برنامج وطني أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سنة 2023، ويستهدف الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 سنة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 من غشت إلى 14 من شتنبر المقبل.
13: هذا البرنامج الحقيقة البرنامج الوطني متطوع اللي عرف نجاح كبير خلال السنوات السابقة، وهو برنامج أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل تقوية الانتماء للوطن لدى الشباب وكذلك تقوية المشاركة المواطنة للشباب.
8: وعلى مستوى جهة العيون الساقية الحمراء يستفيد نحو 170 مشاركا من ورشات ولقاءات تربوية وتكوينية تهم مجالات البيئة والتنمية المستدامة والتضامن والتعاون والتربية والتنشيط والتراث والثقافة والصحة، فضلا عن ريادة الأعمال الاجتماعية والرياضة.
14: كنبغيو نشكرهم على هذا البرنامج اللي تاح لنا فرصه باش اننا نتعرفوا على ناس جداد ونعملوا علاقات مع ناس من مختلف المدن،
15: كيف ما اننا كنستافدوا من مؤطرين في شتى المجالات، فاحنا جد فخورين كشباب ونتمنوا ان شاء الله اننا نزيدوا علاش لا بالجهه ديالنا ونكونوا جد فخورين بهالقدام.
8: البرنامج يندرج في إطار تكريس الانفتاح المؤسساتي والتفاعل الإيجابي مع قضايا الشباب، ويرم مواصلة تنزيل الجيل الجديد من المبادرات الموجهة إلى الشباب بمختلف جهات المملكة من خلال مرحلتين متكاملتين تشملان التكوين والتطوع الميداني، كما يشمل البرنامج فقرات في المسرح والتنشيط الثقافي إلى جانب لقاءات تحسيسية وأمسيات فنية.
5: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: احتفاء بعيد الشباب المجيد، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي. هذه الأنشطة شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب بأهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة.
4: هذه الفئة من المجتمع كانت دائما حاضرة في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء في المرحلة الأولى للمبادرة أو المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة. وفي هذه المرحلة الثالثة يعني هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
5: تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة على محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم.
3: وصادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار هذا البرنامج على تمويل 353 مشروعا لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41,400,000 درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34,400,000 درهم.
6: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلالية ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع.
3: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شهدت منذ إطلاقها تطورا متواصلا للإسهام في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تولي أهمية خاصة لتنمية رأس المال البشري لا سيما الشباب والأجيال الصاعدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: بالرباط انعقد لقاء اقتصادي برئاسة مشتركة لكل من كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا، جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد من كونفدرالية الصناعة الهندية.
8: هناك إرادة مشتركة للحكومة المغربية والحكومة الهندية للدخول في قطاعات جديدة من أجل الرقي ومن أجل التجويد للمبادلات التجارية وكذلك عقد شراكات واستثمارات مشتركة، وهذا الشيء كله ممكن يكون في غياب القطاع الخاص. وكذلك نعتزم أن نقترح على القطاع الخاص تنظيم منتدى اقتصادي كل سنة مرة في المغرب ومرة في الهند.
7: يسعدني أن مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة كانت مثمرة للغاية، وقد اتفقنا ضمن خارطة الطريق المشتركة على مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات المستقبل. هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية شكل منصة لتعزيز المبادلات بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات ذات المؤهلات العالية. سعداء جدا بتواجدنا في المغرب، فالمقاولات الهندية حريصة على جعل المغرب بوابة حقيقية نحو إفريقيا، لا سيما أن استثمارات هندية هامة قد تم تنزيلها بالفعل بالمملكة. هذا المنتدى الاقتصادي شهد مشاركة نحو 50 مقاولة من الجانبين المغربي والهندي لبحث فرص الاستثمار المتبادلة، حيث استهدفت المباحثات قطاعات استراتيجية وواعدة، لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة وصناعة الأدوية. الدورة 7 للجنة المشتركة المغربية الهندية تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتوسيع آفاق تعاونها وتعزيز انفتاحها على القوى الاقتصادية العالمية الكبرى لا سيما في آسيا.
0: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
0: راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون أكف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية. ومن المرتقب أن تتشكل خلال الليل والصباح سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسوس ومحليا بسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، مع احتمال نزول قطرات مطرية وبروز رعد محليا. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بمنطقة طنجة ونسبيا قوية بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفحها الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، مع تطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بالقرب من السواحل ووادي ملوية وشرق الساحل المتوسطي، في حين ستكون ما بين 15 و18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا على العموم، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
3: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
4: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
5: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 أغسطس من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 81 900 و1000 جلالة المغفور له والملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونسيف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار والاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة، وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية، وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين،
4: ريم راديو.
5: بمقر عمالة تونات تم تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بالإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية. هذه التعيينات هم 3 قياد، واحد منهم خريج الفوج 60 من المعهد الملكي للإدارة الترابية، وتم تعيينه قائدا لقيادة عين مديونة التابعة لنفوذ دائرة تونات، واثنان من خريج الفوج 61 من المعهد الملكي للإدارة الترابية تم تعيينهما على التوالي مكلفا بمهمة بديوان عامل الإقليم وقائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بباشوية قرية بمحمد. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي أن هذا

0: هذه التعيينات تندرج في إطار حرص مصالح وزارة الداخلية على التنزيل الأمثل للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تسعى إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وتكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، والرقي بعمل الإدارة الترابية والرفع من مستوى التأطير الإداري وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين مواكبة لحاجياتهم ورعاية لمصالحهم باعتبارها السبيل الأنجع لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة. حفل التنصيب جرى بحضور ممثل السلطات القضائية ورئيس المجلس العلمي المحلي لتاونات ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح اللاممركزة الإقليمية والمنتخبين المعنيين وممثل الهيئات السياسية والتنظيمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: الدورة السابعة لمهرجان أجدير زوران الدولي في مرحلته الصيفية تصدر الستارة بعدما أمتعت جمهورها ببرنامج ثقافي وفني غني ومتنوع، احتفى بالأغنية والثقافة الأمازيغية المتأصلة في انفتاحها على مختلف الثقافات والتعبيرات الفنية.
5: الدورة هذه عرفت واحد القفزة نوعية، لا من حيث التكريم ديال الناس اللي تم التكريم ديالهم، بحيث أننا انتقلنا من الباحثين والجامعيين والأكاديميين إلى الرياضيين، مرورا بطبيعة الحال بأهل الفن.
4: هذا الموعد الثقافي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة روح أجدير الأطلس، ويأتي في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، وكذا الاحتفاء بالثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية ورافدا من روافد التراث المشترك لكافة المغاربة.
6: المهرجان هذا بالضبط أنا أول مرة كنجي ليه وفرحان، لأن ديجا ناس الأطلس ناس طيبين.
7: الحمد لله كل شيء زين، الحمد لله غير سن. أنا نتمنى الجمهور يزداي، الجمهور كل شيء يتفرج، الحمد لله فرحان جدا.
4: مدينة خنفرة على مدى 3 أيام عاشت على إيقاع أجواء احتفالية تميزت بتوافد جمهور غفير من مختلف الفئات العمرية لمتابعة عروض فنية تنوعت بين الأداء الأوركسترالي المستلهم من الموسيقى الأمازيغية والعروض الجماعية لفن أحدوس الذي يعد من أبرز التعابير الفنية والتراثية بالمغرب. مشهد فني وتراثي جسد عمق الهوية الثقافية للأطلس المتوسط وأبرز غنى الموروث اللامادي المغربي.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: جرى بالعيون إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من برنامج متطوع، وهو برنامج وطني أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سنة 2023، ويستهدف الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 سنة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 من غشت إلى 14 من شتنبر المقبل.
8: هذا البرنامج الحقيقة البرنامج الوطني متطوع اللي عرف نجاح كبير خلال السنوات السابقة، وهو برنامج أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل تقوية الانتماء للوطن لدى الشباب، وكذلك تقوية المشاركة المواطنة للشباب.
4: وعلى مستوى جهة العيون السقي الحمراء يستفيد نحو 170 مشاركا من ورشات ولقاءات تربوية وتكوينية تهم مجالات البيئة والتنمية المستدامة والتضامن والتعاون والتربية والتنشيط والتراث والثقافة والصحة، فضلا عن ريادة الأعمال الاجتماعية والرياضة.
9: كنبغيو نشكرهم على هذا البرنامج اللي تاح لنا فرصة باش أننا نتعرفوا على ناس جداد ونعملوا علاقات مع ناس من مختلف المدن،
10: كيف ما أننا كنستافدوا من مؤطرين في شتى المجالات، فاحنا جد فخورين كشباب ونتمنوا إن شاء الله أننا نزيدوا علاش لا بالجهة ديالنا ونكونوا جد فخورين بها القدام.
4: البرنامج يندرج في إطار تكريس الانفتاح المؤسساتي والتفاعل الإيجابي مع قضايا الشباب، ويرم مواصلة تنزيل الجيل الجديد من المبادرات الموجهة إلى الشباب بمختلف جهات المملكة من خلال مرحلتين متكاملتين تشملان التكوين والتطوع الميداني، كما يشمل البرنامج فقرات في المسرح والتنشيط الثقافي إلى جانب لقاءات تحسيسية وأمسيات فنية.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: احتفاء بعيد الشباب المجيد، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي. هذه الأنشطة شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة.
12: هذه الفئة من المجتمع كانت دائما حاضرة في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء في المرحلة الأولى للمبادرة أو المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة. وفي هذه المرحلة الثالثة يعني هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة اللي هو البرنامج الثالث لكي يهتم بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
13: تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة على محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم.
11: وصادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار هذا البرنامج على تمويل 353 مشروعا لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41,400,000 درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34,400,000 درهم.
14: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي، اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع.
11: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شهدت منذ إطلاقها تطورا متواصلا للإسهام في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تولي أهمية خاصة لتنمية رأس المال البشري لا سيما الشباب والأجيال الصاعدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
15: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: بالرباط انعقد لقاء اقتصادي برئاسة مشتركة لكل من كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا، جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد من كونفدرالية الصناعة الهندية.
17: هناك إرادة مشتركة للحكومة المغربية والحكومة الهندية للدخول في قطاعات جديدة من أجل الرقي ومن أجل تجويد المبادلات التجارية وكذلك عقد شراكات واستثمارات مشتركة، وهذا الشيء كله ممكن يكون في غياب القطاع الخاص. وكذلك نعتزم أن نقترح على القطاع الخاص تنظيم منتدى اقتصادي كل سنة مرة في المغرب ومرة في الهند.
0: يسعدني أن مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة كانت مثمرة للغاية، وقد اتفقنا ضمن خارطة الطريق المشتركة على مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات المستقبل. هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية شكل منصة لتعزيز المبادلات بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات ذات المؤهلات العالية. سعداء جدا بتواجدنا في المغرب، فالمقاولات الهندية حريصة على جعل المغرب بوابة حقيقية نحو إفريقيا، لا سيما أن استثمارات هندية هامة قد تم تنزيلها بالفعل بالمملكة. هذا المنتدى الاقتصادي شهد مشاركة نحو 50 مقاولة من الجانبين المغربي والهندي لبحث فرص الاستثمار المتبادلة، حيث استهدفت المباحثات قطاعات استراتيجية وواعدة لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة وصناعة الأدوية. الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتوسيع آفاق تعاونها وتعزيز انفتاحها على القوى الاقتصادية العالمية الكبرى لا سيما في آسيا.
16: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
18: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون أكف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
16: ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
19: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، ريم راديو. حالة الطقس،
20: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية. ومن المرتقب أن تتشكل خلال الليل والصباح سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسوس ومحليا بسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، مع احتمال نزول قطرات مطرية وبروز رعد محليا. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بمنطقة طنجة ونسبيا قوية بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، مع تطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بالقرب من السواحل ووادي ملوية وشرق الساحل المتوسطي، في حين ستكون ما بين 15 و18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا على العموم، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
15: ريم راديو،
16: ريم راديو،
15: الخبر من المصدر.
4: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة التخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
21: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
22: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
23: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
4: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تحتفل والأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبتي السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 أغسطس من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 81 900 و1000 جلالة المغفور له والملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونسيف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار والاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية، وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: إنغمس نيم كرة، إنمادن، دينامون، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزل نينغميسن، قماب راديو، غيم راديو.
18: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
24: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الشكوى المستمرة للفرد من أكثر السلوكيات اللي كتنفر الآخرين، لأنها كتخلق أجواء سلبية في بيئات الأسرة والعمل والأصدقاء. فالفرد اللي كيركز باستمرار على المشاكل والعقبات بدون ما يبحث على الحلول كيفقد جاذبيته الاجتماعية مع مرور الوقت. والشكوى المستمرة من السلوكيات الإنسانية الشائعة اللي كيلجأ لها الفرد للتعبير على عدم الرضا أو الضغط أو الإحباط اللي كيواجهه في حياته اليومية، وهي في حد ذاتها ماشي سلوك دائما سلبي، ولكن تقدر تكون وسيلة طبيعية للتعبير على المشاكل وطلب الدعم والمساندة. إلا أن المشكلة كتبان من اللي كتحول الشكوى إلى نمط متكرر كيطغى على تواصل الفرد مع الآخرين، وفي هذه الحالة يمكن هذه الشكوى المستمرة تأثر في العلاقات الاجتماعية دياله وتسبب في النفور عند المحيطين. وأهمية دراسة هذا السلوك من قبل الباحثين كتنبع من كونه ما كيقتصرش على الفرد اللي كيمارسه، وإنما كيمتد تأثيره للمجموعة اللي كيتواجد فيها. فكل فرد كيتأثر بالانفعالات والمواقف اللي كتسود البيئة دياله، لذلك التفاعل المستمر مع فرد كتير شكوى يقدر يؤدي تدريجيا إلى انتقال مشاعر سلبية للآخرين. ومن اللي كيصبح التواصل قائم بصورة متكررة على الحديث على المشاكل وعلى الفشل والظروف السيئة، فالحوار كيفقد توازنه وأهميته، وكتراجع فرص التفاعل الإيجابي والتعاون، وكتختلف دوافع الشكوى من فرد لآخر. تقدر تكون نتيجة ضغوط اقتصادية أو مهنية أو أسرية حقيقية، وترتبط بالشعور بعدم التقدير أو الظلم أو العجز على تغيير بعض الظروف. ويمكن أيضا تكون الشكوى وسيلة للحصول على الاهتمام والتعاطف من الآخرين، وفي بعض الحالات كتحول لعادة مكتسبة، وكيعتاد الفرد النظر للأحداث من زاوية سلبية، وكيبقى يركز على أوجه النقص والمشاكل أكثر من تركيزه على الحلول والإمكانيات المتاحة. ومن هنا كتصبح الشكوى جزء من أسلوب التفكير والتواصل، وماشي استجابة مؤقتة لمشكلة محددة، وكتمثل إحدى أبرز نتائج الشكوى المستمرة في النفور الاجتماعي. فالآخرون يقدروا يتقبلوا شكوى عابرة أو حديث على مشكلة حقيقية، لكن استمرار هذا النمط كيجعلهم يشعروا بالإرهاق النفسي، ومع الوقت كيبدأوا يتجنبوا الفرد اللي كتير الشكوى أو تقليل التواصل معه أو تردد في مشاركته مشاكلهم الخاصة، خوفا من تحول الحوار إلى سلسلة جديدة من التدمر، لأن هذا الفرد يقدر يلقى نفسه في دائرة بارادوكس، لأنه لما كيشكي كيشعر بالحاجة للدعم، لكن كثرة الشكاوي كتأدي في المقابل لابتعاد الآخرين عليه، الأمر اللي كيزيد شعوره بالوحدة وعدم التقدير. فالشكوى المستمرة كتأدي لخلق مناخ اجتماعي سلبي في الأسرة، يمكن تزيد من التوتر بين أفرادها، خصوصا إذا تحولت الحياة اليومية لمساحة دائمة لانتقاد الظروف والأفراد. وفي بيئة العمل كتأثر على الروح الجماعية وكتضعف الحماس والإنتاجية، خاصة ملي ما كتكونش مصحوبة باقتراحات عملية لمعالجة المشاكل. أما في العلاقات الاجتماعية فكثرة التدمر تقدر تجعل التفاعل أقل متعة وأكثر ارتباط بالمشاعر السلبية كالإحباط والتشاؤم. ومن منظور علم النفس الاجتماعي يمكن فهم هذه الظاهرة على ضوء التأثير الانفعالي المتبادل بين الأفراد. فالانفعالات ماشي سلوك معزول عند الفرد، وإنما كينتقل وكيتأثر بالتفاعل الاجتماعي. ومن اللي كيتعرض الفرد بصورة متكررة لخطاب سلبي كيخسر المزاج دياله وحتى توقعاته للأحداث، لذلك الشكوى المستمرة كتصبح عامل مؤثر في إدراك المجموعة للواقع وفي طبيعة العلاقات السائدة داخلها. ومع ذلك ينبغي التمييز بين الشكوى الصحية والشكوى المزمنة. فالشكوى الصحية كتساعد الفرد على التعبير على معاناته وطلب المساعدة وأيضا تحديد المشاكل اللي كتحتاج للتدخل. أما الشكوى المزمنة فكتميز بالتكرار والتركيز المفرط على الجوانب السلبية وغياب الرغبة الفعلية في البحث على الحلول، لذلك يتم التعامل مع كل فرد كيشتكي باستمرار كمصدر للإزعاج، ولو تكون في بعض الحالات الشكوى ديال في حاجة حقيقية للدعم أو الاستماع أو المساعدة. وللحد من الآثار السلبية لهذا السلوك حسب علم النفس كيحتاج الفرد لتطوير الوعي الذاتي واستبدال التركيز المستمر على أسباب الإحباط بالبحث على الجوانب اللي يمكن تحسينها، وهذا كيساعد على الانتقال من موقف سلبي قائم على التدمر لموقف أكثر فاعلية كيقوم على تحليل المشاكل واقتراح البدائل. والمحيط الاجتماعي كيتحمل حتى هو دور مهم في التعامل مع الشكوى المتكررة، فمن الأفضل الاستماع بتعاطف دون تشجيع التدمر غير المحدود، وتوجيه الحوار تدريجيا نحو الحلول والإجراءات الممكنة. ويمكن للأصدقاء وأفراد الأسرة وزملاء العمل يوضعوا حدود صحية في التواصل بحيث يكون الدعم موجود، ولكن بدون ما يتحول القبول دائم للخطاب السلبي. فالشكوى عموما سلوك إنساني طبيعي، لكن كتصبح مشكلة اجتماعية لما كتحول نمط دائم كيستهلك طاقة الفرد والمحيطين به، لأنها كتنشر مشاعر سلبية. لذلك ضروري التمييز بين التعبير المشروع على المشاكل وبين التدمر المزمن منها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. ريم راديو. بمقر عمالة تونات تم تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بالإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية. هذه التعيينات هم 3 قياد، واحد منهم خريج الفوج 60 من المعهد الملكي للإدارة الترابية، وتم تعيينه قائدا لقيادة عين مديونة التابعة لنفوذ دائرة تونات، واثنان من خريج الفوج 61 من المعهد الملكي للإدارة الترابية تم تعيينهما على التوالي مكلفا بمهمة بديوان عامل الإقليم وقائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بباشوية قرية بمحمد. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص مصالح وزارة الداخلية على التنزيل الأمثل للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تسعى إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وتكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية والرقي بعمل الإدارة الترابية والرفع من مستوى التأطير الإداري وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين مواكبة لحاجياتهم ورعاية لمصالحهم باعتبارها السبيل الأنجع لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة. حفل التنصيب جرى بحضور ممثل السلطات القضائية ورئيس المجلس العلمي المحلي لتونس ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح اللاممركزة الإقليمية والمنتخبين المعنيين وممثل الهيئات السياسية والتنظيمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: الدورة 7 لمهرجان أجدير زوران الدولي في مرحلته الصيفية تصدر الستارة بعدما أمتعت جمهورها ببرنامج ثقافي وفني غني ومتنوع احتفى بالأغنية والثقافة الأمازيغية المتأصلة في انفتاحها على مختلف الثقافات والتعبيرات الفنية.
5: الدورة هذه عرفات واحد القفزة نوعية لا من حيث التكريم ديال الناس اللي تم التكريم ديالهم، بحيث أننا انتقلنا من الباحثين والجامعيين والأكاديميين إلى الرياضيين مرورا بطبيعة الحال بأهل الفن.
4: هذا الموعد الثقافي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة روح أجدير الأطلس، ويأتي في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، وكذا الاحتفاء بثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية ورافدا من روافد التراث المشترك لكافة المغاربة.
5: المهرجان هذا بالضبط أنا أول مرة كنجي ليه وفرحان، لأن ديجا ناس الأطلس ناس طيبين.
6: الحمد لله كل شيء زين الحمد لله غير سن. أنا نتمنى الجمهور يزداد، الجمهور كل شيء يتفرج الحمد لله فرحان جدا.
4: مدينة خنفرة على مدى 3 أيام عاشت على إيقاع أجواء احتفالية تميزت بتوافد جمهور غفير من مختلف الفئات العمرية لمتابعة عروض فنية تنوعت بين الأداء الأوركسترالي المستلهم من الموسيقى الأمازيغية والعروض الجماعية لفن أحدوس الذي يعد من أبرز التعابير الفنية والتراثية بالمغرب. مشهد فني وتراثي جسد عمق الهوية الثقافية للأطلس المتوسط وأبرز غنى الموروث اللامادي المغربي.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: غريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: غريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: بمقر عمالة تونات تم تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بالإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية. هذه التعيينات هم 3 قياد، واحد منهم خريج الفوج 60 من المعهد الملكي للإدارة الترابية، وتم تعيينه قائدا لقيادة عين مديونة التابعة لنفوذ دائرة تونات، واثنان من خريج الفوج 61 من المعهد الملكي للإدارة الترابية تم تعيينهما على التوالي مكلفا بمهمة بديوان عامل الإقليم وقائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بباشوية قرية بمحمد. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص مصالح وزارة الداخلية على التنزيل الأمثل للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تسعى إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وتكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية والرقي بعمل الإدارة الترابية والرفع من مستوى التأطير الإداري وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين مواكبة لحاجياتهم ورعاية لمصالحهم باعتبارها السبيل الأنجع لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة. حفل التنصيب جرى بحضور ممثل السلطات القضائية ورئيس المجلس العلمي المحلي لتونس ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح اللاممركزة الإقليمية والمنتخبين المعنيين وممثل الهيئات السياسية والتنظيمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
8: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
9: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
10: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
4: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: بالرباط انعقد لقاء اقتصادي برئاسة مشتركة لكل من كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا، جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد من كونفدرالية الصناعة الهندية.
11: هناك إرادة مشتركة للحكومة المغربية والحكومة الهندية للدخول في قطاعات جديدة من أجل الرقي ومن أجل تجويد المبادلات التجارية، وكذلك عقد شراكات واستثمارات مشتركة، وهذا الشيء كله ممكن يكون في غياب القطاع الخاص. وكذلك نعتزم أن نقترح على القطاع الخاص تنظيم منتدى اقتصادي كل سنة، مرة في المغرب ومرة في الهند.
0: يسعدني أن مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة كانت مثمرة للغاية، وقد اتفقنا ضمن خارطة الطريق المشتركة على مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات المستقبل. هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية شكل منصة لتعزيز المبادلات بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات ذات المؤهلات العالية. سعداء جدا بتواجدنا في المغرب، فالمقاولات الهندية حريصة على جعل المغرب بوابة حقيقية نحو إفريقيا، لا سيما أن استثمارات هندية هامة قد تم تنزيلها بالفعل بالمملكة. هذا المنتدى الاقتصادي شهد مشاركة نحو 50 مقاولة من الجانبين المغربي والهندي لبحث فرص الاستثمار المتبادلة، حيث استهدفت المباحثات قطاعات استراتيجية وواعدة لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة وصناعة الأدوية. الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتوسيع آفاق تعاونها وتعزيز انفتاحها على القوى الاقتصادية العالمية الكبرى لا سيما في آسيا.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: نغمسنيم كورا انمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغمسن غما براديو.
1: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
3: We'll be right back.
4: الدورة السابعة لمهرجان أجدير زوران الدولي في مرحلته الصيفية تصدر الستارة بعدما أمتعت جمهورها ببرنامج ثقافي وفني غني ومتنوع احتفى بالأغنية والثقافة الأمازيغية المتأصلة في انفتاحها على مختلف الثقافات والتعبيرات الفنية.
5: الدورة هذه عرفات واحد القفزة نوعية لا من حيث التكريم ديال الناس اللي تم التكريم ديالهم بحيث أننا انتقلنا من الباحثين والجامعيين والأكاديميين إلى الرياضيين مرورا بطبيعة الحال بأهل الفن.
4: هذا الموعد الثقافي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة روح أجدير الأطلس، ويأتي في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، وكذا الاحتفاء بثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية ورافدا من روافد التراث المشترك لكافة المغاربة.
12: المهرجان هذا بالضبط أنا أول مرة كنجي ليه وفرحان لأن ديجا ناس الأطلس ناس طيبين
6: الحمد لله كل شيء يصير الحمد لله غير صن أنا نتمنى الجمهور يزداي الجمهور كل شيء يتفرج الحمد لله فرحان جدا.
4: مدينة خنفرة على مدى 3 أيام عاشت على إيقاع أجواء احتفالية تميزت بتوافد جمهور غفير من مختلف الفئات العمرية لمتابعة عروض فنية تنوعت بين الأداء الأوركسترالي المستلهم من الموسيقى الأمازيغية والعروض الجماعية لفن أحدوس الذي يعد من أبرز التعابير الفنية والتراثية بالمغرب. مشهد فني وتراثي جسد عمق الهوية الثقافية للأطلس المتوسط وأبرز غنى الموروث اللامادي المغربي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: احتفاء بعيد الشباب المجيد، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي. هذه الأنشطة شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب بأهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة.
14: هذه الفئة من المجتمع كانت دائما حاضرة في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء في المرحلة الأولى للمبادرة أو المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة. وفي هذه المرحلة الثالثة يعني هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
15: تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة على محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم.
13: وصادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار هذا البرنامج على تمويل 353 مشروعا لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41,400,000 درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34,400,000 درهم.
16: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلالية ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع.
13: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شهدت منذ إطلاقها تطورا متواصلا للإسهام في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تولي أهمية خاصة لتنمية رأس المال البشري لا سيما الشباب والأجيال الصاعدة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية. ومن المرتقب أن تتشكل خلال الليل والصباح سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسوس ومحليا بسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، مع احتمال نزول قطرات مطرية وبروز رعد محليا. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بمنطقة طنجة ونسبيا قوية بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفحها الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، مع تطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بالقرب من السواحل ووادي ملوية وشرق الساحل المتوسطي، في حين ستكون ما بين 15 و18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا على العموم، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تزنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون أكف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.

0: وربورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 غشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 81-900 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسيف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار والاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية، وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
5: جرى بالعيون إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من برنامج متطوع، وهو برنامج وطني أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سنة 2023، ويستهدف الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 سنة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 من غشت إلى 14 من شتنبر المقبل.
6: هذا البرنامج الحقيقة البرنامج الوطني متطوع اللي عرف نجاح كبير خلال السنوات السابقة، وهو برنامج أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل تقوية الانتماء للوطن لدى الشباب، وكذلك تقوية المشاركة المواطنة للشباب.
5: وعلى مستوى جهة العيون السقي الحمراء يستفيد نحو 170 مشاركا من ورشات ولقاءات تربوية وتكوينية تهم مجالات البيئة والتنمية المستدامة والتضامن والتعاون والتربية والتنشيط والتراث والثقافة والصحة، فضلا عن ريادة الأعمال الاجتماعية والرياضة.
7: كنبغيو نشكرهم على هذا البرنامج اللي تاح لنا فرصه باش اننا نتعرفوا على ناس جداد ونعملوا علاقات مع ناس من مختلف المدن،
8: كيف ما اننا كنستافدوا من مؤطرين في شتى المجالات، فاحنا جد فخورين كشباب ونتمنوا ان شاء الله اننا نزيدوا علاش لا بالجهه ديالنا ونكونوا جد فخورين بهالقدام.
5: البرنامج يندرج في إطار تكريس الانفتاح المؤسساتي والتفاعل الإيجابي مع قضايا الشباب، ويرم مواصلة تنزيل الجيل الجديد من المبادرات الموجهة إلى الشباب بمختلف جهات المملكة من خلال مرحلتين متكاملتين تشملان التكوين والتطوع الميداني. كما يشمل البرنامج فقرات في المسرح والتنشيط الثقافي إلى جانب لقاءات تحسيسية وأمسية.

0: أماكن فنية. ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026. إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل. المديرية العامة للضرائب تصدر نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. وفي مستهل النشر، انعقد بالرباط المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026 والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة بشراكة مع سفارة الهند بالمغرب وكونفدرالية الصناعة الهندية. وجمع هذا المنتدى رفيع المستوى وفدا من الكونفدرالية الهندية يضم 21 من رؤساء الشركات الرائدة في قطاعات استراتيجية بفاعلين مغاربة من مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل بحث الأفاق الملموسة لشراكات مستدامة واستثمارات ذات منفعة متبادلة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة حسن الصاخي أن الصداقة العريقة التي تجمع البلدين تحولت إلى شراكة اقتصادية متينة متنوعة وأخذة في النمو المتواصل. وتضمنت أشغال المنتدى أيضا عرضا مؤسساتيا للمؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة، فضلا عن عرض شريط وثائقي حول مناخ الأعمال ومستجدات ميثاق الاستثمار بالمغرب. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين تروم تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشركات الصناعية بين الهند وجهة الرباط سلا القنيطرة، فيما اختتمت أشغال المنتدى بجلسات للتواصل ولقاءات ثنائية بين الجانبين. وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة ستصدر الخميس المقبل سندات للخزينة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بسندات تمتد أجال استحقاقها ل 26 أسبوع وسنتين، بالإضافة إلى سندات لأجل 10 سنوات و 20 سنة. وأضاف المصدر ذاته أن السندات لأجل سنتين و 10 سنوات و 20 سنة سيتم إصدارها بأسعار فائدة نسمية تبلغ 2.45% و 2.9% و 3.4% على التوالي، وستتم تسوية السندات المكتسبة الاثنين المقبل. وفي الختم، أصدرت المديرية العامة للضرائب نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
4: المديرية العامة للضرائب حددت في هذا الدليل المبسط الذي لا يمكنه من حيث التطبيق أن يحل محل النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا المناشير والدوريات الجاري بها العمل. حددت الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المقاول الذاتي وكذا الخاضعين للضريبة المستثنون منه، فضلا عن شروط منح الصفة والامتيازات الجبائية المترتبة عنها. ويجيب الدليل أيضا عن سلسلة من الأسئلة المتعلقة بتحديد الواجبات التكميلية الخاصة بنظام التغطية الصحية المقررة للمقاول الذاتي ومسطرة تسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي والتعريف لدى المصالح الضريبية والالتزامات التصريحية وأداء الضريبة وكذا إجراءات تشطيب من صفة المقاول الذاتي. وأكد المصدر ذاته أن إحداث إطار قانوني وجبائي خاص بالمقاولين الذاتيين من شأنه تشجيع الأنشطة المزاولة في القطاع المهيكل وتنمية الروح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب لسوق الشغل عبر العمل الحر.
3: وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بمقر عمالة تونات تم تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بالإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية. هذه التعيينات هم 3 قياد، واحد منهم خريج الفوج 60 من المعهد الملكي للإدارة الترابية، وتم تعيينه قائدا لقيادة عين مديونة التابعة لنفوذ دائرة تونات، واثنان من خريج الفوج 61 من المعهد الملكي للإدارة الترابية تم تعيينهما على التوالي مكلفا بمهمة بديوان عامل الإقليم وقائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بباشوية قرية بمحمد. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص مصالح وزارة الداخلية على التنزيل الأمثل للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تسعى إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وتكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية والرقي بعمل الإدارة الترابية والرفع من مستوى التأطير الإداري وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين مواكبة لحاجياتهم ورعاية لمصالحهم باعتبارها السبيل الأنجع لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة. حفل التنصيب جرى بحضور ممثل السلطات القضائية ورئيس المجلس العلمي المحلي لتونس ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح اللاممركزة الإقليمية والمنتخبين المعنيين وممثل الهيئات السياسية والتنظيمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
7: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
8: أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
9: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
6: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمية الدولية والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
2: بالرباط انعقد لقاء اقتصادي برئاسة مشتركة لكل من كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا، جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد من كونفدرالية الصناعة الهندية.
10: هناك إرادة مشتركة للحكومة المغربية والحكومة الهندية للدخول في قطاعات جديدة من أجل الرقي ومن أجل التجويد للمبادلات التجارية، وكذلك عقد شراكات واستثمارات مشتركة، وهذا الشيء كله ممكن يكون في غياب القطاع الخاص. وكذلك نعتزم أن نقترح على القطاع الخاص تنظيم منتدى اقتصادي كل سنة، مرة في المغرب ومرة في الهند.
2: يسعدني أن مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة كانت مثمرة للغاية، وقد اتفقنا ضمن خارطة الطريق المشتركة على مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات المستقبل. هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية شكل منصة لتعزيز المبادلات بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات ذات المؤهلات العالية. سعداء جدا بتواجدنا في المغرب، فالمقاولات الهندية حريصة على جعل المغرب بوابة حقيقية نحو إفريقيا، لا سيما أن استثمارات هندية هامة قد تم تنزيلها بالفعل بالمملكة. هذا المنتدى الاقتصادي شهد مشاركة نحو 50 مقاولة من الجانبين المغربي والهندي لبحث فرص الاستثمار المتبادلة، حيث استهدفت المباحثات قطاعات استراتيجية وواعدة لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة وصناعة الأدوية. الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتوسيع آفاق تعاونها وتعزيز انفتاحها على القوى الاقتصادية العالمية الكبرى لا سيما في آسيا.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الدورة 7 لمهرجان أجدير زوران الدولي في مرحلته الصيفية تصدر الستارة بعدما أمتعت جمهورها ببرنامج ثقافي وفني غني ومتنوع احتفى بالأغنية والثقافة الأمازيغية المتأصلة في انفتاحها على مختلف الثقافات والتعبيرات الفنية.
3: الدورة هذه عرفات واحد القفزة نوعية، لا من حيث التكريم ديال الناس اللي تم التكريم ديالهم، حيث أننا انتقلنا من الباحثين والجامعيين والأكاديميين إلى الرياضيين، مرورا بطبيعة الحال بأهل الفن.
2: هذا الموعد الثقافي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة روح أجدير الأطلس، ويأتي في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، وكذا الاحتفاء بثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية ورافدا من روافد التراث المشترك لكافة المغاربة.
4: المهرجان هذا بالضبط أنا أول مرة كنجي ليه وفرحان، لأن ديجا ناس الأطلس ناس طيبين.
5: الحمد لله كل شيء زين، الحمد لله غير سن. أنا نتمنى الجمهور يزداد، الجمهور كل شيء دا يتفرج، الحمد لله فرحان جدا.
2: مدينة خنفرة على مدى 3 أيام عاشت على إيقاع أجواء احتفالية تميزت بتوافد جمهور غفير من مختلف الفئات العمرية لمتابعة عروض فنية تنوعت بين الأداء الأوركسترالي المستلهم من الموسيقى الأمازيغية والعروض الجماعية لفن أحدوس الذي يعد من أبرز التعابير الفنية والتراثية بالمغرب. مشهد فني وتراثي جسد عمق الهوية الثقافية للأطلس المتوسط وأبرز غنى الموروث اللامادي المغربي.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: احتفاء بعيد الشباب المجيد، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي. هذه الأنشطة شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب بأهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة.
7: هذه الفئة من المجتمع كانت دائما حاضرة في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء في المرحلة الأولى للمبادرة أو المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة. وفي هذه المرحلة الثالثة يعني هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
8: تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة على محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم.
6: وصادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار هذا البرنامج على تمويل 353 مشروعا لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41,400,000 درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34,400,000 درهم.
9: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي، اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع.
6: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شهدت منذ إطلاقها تطورا متواصلا للإسهام في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تولي أهمية خاصة لتنمية رأس المال البشري لا سيما الشباب والأجيال الصاعدة.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين.
13: ريم راديو،
10: ريم راديو. حالة الطقس،
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية. ومن المرتقب أن تتشكل خلال الليل والصباح سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسوس ومحليا بسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد مع احتمال نزول قطرات مطرية وبروز رعد محليا. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بمنطقة طنجة ونسبيا قوية بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفحها الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بالقرب من السواحل ووادي ملوية وشرق الساحل المتوسطي، في حين ستكون ما بين 15 و18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا على العموم، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
12: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو،
0: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
10: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 أغسطس من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 81 900 و1000 جلالة المغفور له والملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونسيف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار والاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية، وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: جرى بالعيون إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من برنامج متطوع، وهو برنامج وطني أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سنة 2023، ويستهدف الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 سنة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 أغسطس إلى 14 شتنبر المقبل.
5: هذا البرنامج الحقيقة البرنامج الوطني متطوع اللي عرف نجاح كبير خلال السنوات السابقة، وهو برنامج أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل تقوية الانتماء للوطن لدى الشباب، وكذلك تقوية المشاركة المواطنة للشباب.
4: وعلى مستوى جهة العيون الساقية الحمراء يستفيد نحو 170 مشاركا من ورشات ولقاءات تربوية وتكوينية تهم مجالات البيئة والتنمية المستدامة والتضامن والتعاون والتربية والتنشيط والتراث والثقافة والصحة، فضلا عن ريادة الأعمال الاجتماعية والرياضة.
6: كنبغيو نشكرهم على هذا البرنامج اللي تاح لنا فرصة باش أننا نتعرفوا على ناس جداد ونعملوا علاقات مع ناس من مختلف المدن.
7: كيف ما أننا كنستافدوا من مؤطرين في شتى المجالات، فاحنا جد فخورين كشباب ونتمنوا إن شاء الله أننا نزيدوا علاش لا بالجهة ديالنا ونكونوا جد فخورين بهالقدام.
4: البرنامج يندرج في إطار تكريس الانفتاح المؤسساتي والتفاعل الإيجابي مع قضايا الشباب، ويرم مواصلة تنزيل الجيل الجديد من المبادرات الموجهة إلى الشباب بمختلف جهات المملكة من خلال مرحلتين متكاملتين تشملان التكوين والتطوع الميداني، كما يشمل البرنامج فقرات في المسرح والتنشيط الثقافي إلى جانب لقاءات تحسيسية وأمسية فنية.
8: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: جرى بالعيون إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من برنامج متطوع، وهو برنامج وطني أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سنة 2023، ويستهدف الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 سنة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 من غشت إلى 14 من شتنبر المقبل.
5: هذا البرنامج الحقيقة البرنامج الوطني متطوع اللي عرف نجاح كبير خلال السنوات السابقة، وهو برنامج أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل تقوية الانتماء للوطن لدى الشباب، وكذلك تقوية المشاركة المواطنة للشباب.
4: وعلى مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، يستفيد نحو 170 مشاركا من ورشات ولقاءات تربوية وتكوينية تهم مجالات البيئة والتنمية المستدامة والتضامن والتعاون والتربية والتنشيط والتراث والثقافة والصحة، فضلا عن ريادة الأعمال الاجتماعية والرياضة.
6: كنبغيو نشكرهم على هذا البرنامج اللي تاح لنا فرصه باش اننا نتعرفوا على ناس جداد ونعملوا علاقات مع ناس من مختلف المدن.
7: كيف ما اننا كنستافدوا من مؤطرين في شتى المجالات، فاحنا جد فخورين كشباب ونتمنوا ان شاء الله اننا نزيدوا علاش لا بالجهه ديالنا ونكونوا جد فخورين بهالقدام.
4: البرنامج يندرج في إطار تكريس الانفتاح المؤسساتي والتفاعل الإيجابي مع قضايا الشباب، ويرم مواصلة تنزيل الجيل الجديد من المبادرات الموجهة إلى الشباب بمختلف جهات المملكة من خلال مرحلتين متكاملتين تشملان التكوين والتطوع الميداني، كما يشمل البرنامج فقرات في المسرح والتنشيط الثقافي إلى جانب لقاءات تحسيسية وأمسية فنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مستمعين الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بالعناوين. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أصنام 2026 بالرباط. مراكش تسجل انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بحوالي 2% خلال يوليوز 2026. افتتاح المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بطنجة بمشاركة حوالي 90 عارضا. نستهل النشرة من الرباط، حيث انطلقت الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أصنام 2026 بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بحضور نخبة من الباحثين والخبراء الأكاديميين من مختلف دول العالم. الحدث العلمي الذي ينظم إلى غاية 27 من غشت الجاري يستعرض أحدث المستجدات والابتكارات العلمية والتكنولوجية في مجالات تحليل الشبكات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والتقنيات الرقمية الحديثة. المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط عمر السعدي أكد في كلمة بهذه المناسبة على الدلالة الرمزية لهذه الدورة التي تنعقد في بلد إفريقي لأول مرة منذ تأسيس المؤتمر سنة 2009 بالعاصمة اليونانية أثينا، مشيرا إلى أن اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث يعكس الاعتراف الدولي المتزايد بالمملكة والقارة التي في مجالات البحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي. وأضاف أن هذا المؤتمر أضحى فضاء علميا متميزا لتبادل المعارف والخبرات في مجالات تحليل الشبكات الاجتماعية واستخراج البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مسلطا الضوء على الفرص الكبرى التي تتيحها هذه التكنولوجيات الناشئة لتحقيق التنمية السوسيو اقتصادية. وكما ورد في العناوين، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش خلال شهر يوليوز المنصرم انخفاضا قدره 1.7% مقارنة مع الشهر السابق، إذ انتقل من 121.1 إلى 119. تقرير أسماء الخياري.
3: بحسب مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط حول تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمراكش بين يونيو ويوليوز 2026، فإن هذا التغيير يعزى لانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3.5%، وكذلك الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.3%. وبالنسبة للأرقام الاستدلالية داخل طبقات المواد الغذائية، فقد سجلت ما بين شهري يونيو ويوليوز 2026 انخفاضا على الخصوص بالنسبة لأثمان الأسماك وفواكه البحر 12.6% والخضر ب 11.3% والفواكه ب 6.1% ثم اللحوم ب 5.2%. وعلى العكس من ذلك ارتفعت أثمان الزيوت والدهنيات ب 0.4%. 0.5%، ثم الحليب والجبن والبيض ب 0.3%. أما بالنسبة للتغيرات في الأرقام الاستدلالية للمواد غير الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2026، فقد تراوحت ما بين انخفاض قدره 1.6% بالنسبة للنقل، وارتفاع قدره 0.3% بالنسبة للاتصالات.
2: افتتحت الاثنين فعاليات النسخة 18 من المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بطنجة والممتدة إلى غاية 2 شتنبر القادم تحت شعار الصناعة التقليدية تراث حي وإبداع متجدد. المعرض يشهد مشاركة أكثر من 90 عارضا وعارضة يمثلون مختلف عمالات وأقاليم الجهة وجهات أخرى، من بين صانعين تقليديين وتعاونيات حرفية متنوعة، حيث يقترحون على الزوار منتجات تبرز غنى وتنوع الموروث الثقافي والحضاري للجهة والمغرب. ويشكل هذا المعرض مناسبة لإبراز غنى وتنوع منتوجات الصناعة التقليدية التي تعكس الموروث الثقافي والحضاري للجهة بما تزخر به من إبداعات فنية وحرفية أصيلة، كما سيمكن ساكنة وزوار مدينة طنجة من اكتشاف جودة وجمالية المنتوجات التقليدية المغربية عموما. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية. ومن المرتقب أن تتشكل خلال الليل والصباح سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسوس ومحليا بسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، مع احتمال نزول قطرات مطرية وبروز رعد محليا. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بمنطقة طنجة ونسبيا قوية بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، مع تطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بالقرب من السواحل ووادي ملوية وشرق الساحل المتوسطي، في حين ستكون ما بين 15 و18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا على العموم، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
4: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
5: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة.
6: بمقر عمالة تونات تم تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بالإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية. هذه التعيينات هم 3 قياد، واحد منهم خريج الفوج 60 من المعهد الملكي للإدارة الترابية، وتم تعيينه قائدا لقيادة عين مديونة التابعة لنفوذ دائرة تونات، واثنان من خريج الفوج 61 من المعهد الملكي للإدارة الترابية تم تعيينهما على التوالي مكلفا بمهمة بديوان عامل الإقليم وقائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بباشوية قرية بمحمد. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص مصالح وزارة الداخلية على التنزيل الأمثل للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تسعى إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وتكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية والرقي بعمل الإدارة الترابية والرفع من مستوى التأطير الإداري وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين مواكبة لحاجياتهم ورعاية لمصالحهم باعتبارها السبيل الأنجع لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة. حفل التنصيب جرى بحضور ممثل السلطات القضائية ورئيس المجلس العلمي المحلي لتونس ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح اللاممركزة الإقليمية والمنتخبين المعنيين وممثل الهيئات السياسية والتنظيمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: غيم راديو،
0: غيم راديو،
5: الخبر من المصدر.
7: احتفاء بعيد الشباب المجيد، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي. هذه الأنشطة شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة.
8: هذه الفئة من المجتمع كانت دائما حاضرة في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء في المرحلة الأولى للمبادرة أو المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة. وفي هذه المرحلة الثالثة يعني هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة اللي هو البرنامج الثالث لكي يهتم بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
9: تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة على محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم.
7: وصادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار هذا البرنامج على تمويل 353 مشروعا لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41,400,000 درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34,400,000 درهم.
10: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع.
7: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شهدت منذ إطلاقها تطورا متواصلا للإسهام في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تولي أهمية خاصة لتنمية رأس المال البشري لا سيما الشباب والأجيال الصاعدة.
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: تحتفل والأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبتي السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 أغسطس من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة والسمو الملكية الأميرة للا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة والسمو الملكية الأميرة للا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 81 900 جلالة المغفور له والملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسيف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار والاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة، وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية، وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. الاتحاد الأوروبي يعبئ 4 مروحيات وفرق إنقاذ لاحتواء حرائق صربيا. كندا ترفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى بسبب حرائق الغابات. وحرارة سطح المحيطات تسجل مستوى قياسي عالميا عند أكثر من 21 درجة مئوية. أهلا بكم من جديد. أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح شمال شرق البلاد منذ أزيد من أسبوعين. صربيا فعلت الجمعة الماضي الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعة التي أعقبت هذا الطلب، عبأ الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا إلى جانب فرق مختصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألمانيا ورومانيا. إلى كندا التي تشهد بدورها استمرار انتشار مئات الحرائق عبر عدد من مناطق البلاد أدت إلى رفع مستوى التأهب الوطني لمواجهة حرائق الغابات.

0: كندا أن شهدت 4 سنوات متتالية سجلت خلالها مساحات غابوية محترقة بهذا الحجم، حيث يظل الرقم قياسي مسجلا سنة 2023 عندما أتت الحرائق على أكثر من 170,000 كيلومتر مربع. وكما ورد في العناوين، بلغ المتوسط اليومي لدرجة حرارة سطح المحيطات العالمية خارج المناطق القطبية أكثر من 21 درجة مئوية، مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء السجلات الموثوقة بالأقمار الاصطناعية سنة 1979 وفق ما أعلنته الاثنين خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ. تفاصيل أوفى مع وفاء الحلاق.
1: تجاوز الرقم الجديد المستوى القياسي السابق البالغ 21.09 درجة والمسجل في مارس 2024، كما فاق أعلى قيمة سبق تسجيلها خلال شهر غشت والبالغ 20.98 درجة سنة 2023. واعتبر كوبرنيكوس أن تسجيل هذا الرقم في غشت يكتسي دلالة خاصة بالنظر إلى أن درجات حرارة المحيطات عالميا تبلغ ذروتها عادة خلال شهري مارس وأبريل عقب انتهاء فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي. وعاز المرصد هذا الارتفاع إلى توجه طويل الأمد للاحترار الناجم عن الأنشطة البشرية بالتزامن مع تطور ظاهرة إلنينيو بقوة في المحيط الهادئ الاستوائي والتي يتوقع أن تشتد خلال الأشهر المقبلة. وقالت المسؤولة الاستراتيجية لشؤون المناخ بالمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى سامانتا بورغيس إن الرقم الجديد يشكل إشارة واضحة أخرى إلى محيط يتعرض لضغوط متزايدة، محذرة من تنامي المخاطر التي تهدد النظم البيئية البحرية والمجتمعات الساحلية مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
0: بهذا الخبر نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
3: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
4: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
5: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
2: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث. غيم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.

0: يعني سنين كرة. إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوس قزل نين غميسن قماب راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
3: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون أكف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
2: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: الدورة السابعة لمهرجان أجدير زوران الدولي في مرحلته الصيفية تصدر الستارة بعدما أمتعت جمهورها ببرنامج ثقافي وفني غني ومتنوع احتفى بالأغنية والثقافة الأمازيغية المتأصلة في انفتاحها على مختلف الثقافات والتعبيرات الفنية.
4: الدورة هذه عرفات واحد القفزة نوعية لا من حيث التكريم ديال الناس اللي تم التكريم ديالهم، حيث أننا انتقلنا من الباحثين والجامعيين والأكاديميين إلى الرياضيين مرورا بطبيعة الحال بأهل الفن.
3: هذا الموعد الثقافي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة روح أجدير الأطلس، ويأتي في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب وكذا الاحتفاء بثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية ورافدا من روافد التراث المشترك لكافة المغاربة.
5: المهرجان هذا بالضبط أنا أول مرة كنجي ليه وفرحان لأن ديجا ناس الأطلس ناس طيبين.
6: الحمد لله كل شيء يصير الحمد لله غير سن. أنا نتمنى الجمهور يزداد الجمهور كل شيء يتفرج الحمد لله فرحان جدا.
3: مدينة خنفرة على مدى 3 أيام عاشت على إيقاع أجواء احتفالية تميزت بتوافد جمهور غفير من مختلف الفئات العمرية لمتابعة عروض فنية تنوعت بين الأداء الأوركسترالي المستلهم من الموسيقى الأمازيغية والعروض الجماعية لفن أحدوس الذي يعد من أبرز التعابير الفنية والتراثية بالمغرب. مشهد فني وتراثي جسد عمق الهوية الثقافية للأطلس المتوسط وأبرز غنى الموروث اللامادي المغربي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بالرباط انعقد لقاء اقتصادي برئاسة مشتركة لكل من كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا، جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد من كونفدرالية الصناعة الهندية.
8: هناك إرادة مشتركة للحكومة المغربية والحكومة الهندية للدخول في قطاعات جديدة من أجل الرقي ومن أجل تجويد المبادلات التجارية وكذلك عقد شراكات واستثمارات مشتركة، وهذا الشيء كله ممكن يكون في غياب القطاع الخاص. وكذلك نعتزم أن نقترح على القطاع الخاص تنظيم منتدى اقتصادي كل سنة مرة في المغرب ومرة في الهند.
7: يسعدني أن مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة كانت مثمرة للغاية، وقد اتفقنا ضمن خارطة الطريق المشتركة على مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات المستقبل. هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية شكل منصة لتعزيز المبادلات بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات ذات المؤهلات العالية.
9: سعداء جدا بتواجدنا في المغرب، فالمقاولات الهندية حريصة على جعل المغرب بوابة حقيقية نحو إفريقيا، لا سيما أن استثمارات هندية هامة قد تم تنزيلها بالفعل بالمملكة. هذا المنتدى الاقتصادي شهد مشاركة نحو 50 مقاولة من الجانبين المغربي والهندي لبحث فرص الاستثمار المتبادلة، حيث استهدفت المباحثات قطاعات استراتيجية وواعدة لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة وصناعة الأدوية. الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتوسيع آفاق تعاونها وتعزيز انفتاحها على القوى الاقتصادية العالمية الكبرى لا سيما في آسيا.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
3: جرى بالعيون إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من برنامج متطوع، وهو برنامج وطني أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سنة 2023، ويستهدف الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 سنة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 من غشت إلى 14 من شتنبر المقبل.
10: هذا البرنامج الحقيقة البرنامج الوطني متطوع اللي عرف نجاح كبير خلال السنوات السابقة، وهو برنامج أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل تقوية الانتماء للوطن لدى الشباب وكذلك تقوية المشاركة المواطنة للشباب.
3: وعلى مستوى جهة العيون السقي الحمراء يستفيد نحو 170 مشاركا من ورشات ولقاءات تربوية وتكوينية تهم مجالات البيئة والتنمية المستدامة والتضامن والتعاون والتربية والتنشيط والتراث والثقافة والصحة، فضلا عن ريادة الأعمال الاجتماعية والرياضة.
11: كنبغي نشكرهم على هذا البرنامج اللي تاح لنا فرصة باش أننا نتعرفوا على ناس جداد ونعملوا علاقات مع ناس من مختلف المدن،
12: كيف ما أننا كنستافدوا من مؤطرين في شتى المجالات، فاحنا جد فخورين كشباب ونتمنوا إن شاء الله أننا نزيدوا علاش لا بالجهة ديالنا ونكونوا جد فخورين بهالقدام.
3: البرنامج يندرج في إطار تكريس الانفتاح المؤسساتي والتفاعل الإيجابي مع قضايا الشباب، ويرم مواصلة تنزيل الجيل الجديد من المبادرات الموجهة إلى الشباب بمختلف جهات المملكة من خلال مرحلتين متكاملتين تشملان التكوين والتطوع الميداني، كما يشمل البرنامج فقرات في المسرح والتنشيط الثقافي إلى جانب لقاءات تحسيسية وأمسيات فنية.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
13: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن، نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية. ومن المرتقب أن تتشكل خلال الليل والصباح سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسوس ومحليا بسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، مع احتمال نزول قطرات مطرية وبروز رعد محليا. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بمنطقة طنجة ونسبيا قوية بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، مع تطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بالقرب من السواحل ووادي ملوية وشرق الساحل المتوسطي، في حين ستكون ما بين 15 و18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا على العموم، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: بمقر عمالة تونات تم تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بالإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية. هذه التعيينات هم 3 قياد، واحد منهم خريج الفوج 60 من المعهد الملكي للإدارة الترابية، وتم تعيينه قائدا لقيادة عين مديونة التابعة لنفوذ دائرة تونات، واثنان من خريج الفوج 61 من المعهد الملكي للإدارة الترابية تم تعيينهما على التوالي مكلفا بمهمة بديوان عامل الإقليم وقائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بباشوية قرية بمحمد. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص مصالح وزارة الداخلية على التنزيل الأمثل للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تسعى إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة وتكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية والرقي بعمل الإدارة الترابية والرفع من مستوى التأطير الإداري وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين مواكبة لحاجياتهم ورعاية لمصالحهم باعتبارها السبيل الأنجع لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة. حفل التنصيب جرى بحضور ممثل السلطات القضائية ورئيس المجلس العلمي المحلي لتونس ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح اللاممركزة الإقليمية والمنتخبين المعنيين وممثل الهيئات السياسية والتنظيمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني.
14: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
14: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
18: احتفاء بعيد الشباب المجيد، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي. هذه الأنشطة شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب بأهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة.
19: هذه الفئة من المجتمع كانت دائما حاضرة في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء في المرحلة الأولى للمبادرة أو المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة. وفي هذه المرحلة الثالثة يعني هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
20: تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة على محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم.
18: وصادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار هذا البرنامج على تمويل 353 مشروعا لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41,400,000 درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34,400,000 درهم.
21: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع.
18: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شهدت منذ إطلاقها تطورا متواصلا للإسهام في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تولي أهمية خاصة لتنمية رأس المال البشري لا سيما الشباب والأجيال الصاعدة.
14: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
14: الأخبار.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، وكنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة وهي حرف التزويق على الخشب. هاد الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: تعلمت هاد الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة، 1985 بديتها عند صنايعي والأخ ديالي الكبير من العائلة. تقريبا كنا إحنا هكا يعني في نفس الصنعة. فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا، نقلب على خدمه تنخدمها، يعني بديت نجتهد. والتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد الجماليه، تنشوفوا فيه واحد الشوفه، يعني بحال انسان تيبدع، فهمتي، تيبدع داك الشيء من قلبه. ملي تكوني خدامه تتعطي داك الشيء اللي عندك.
1: تبارك الله عليك معلم. معلم أنور، كل قطعة مزوقة كتخفي وراها ساعات من العمل والتركيز، وكتدوز من مراحل متعددة قبل ما توصل للشكل النهائي. شنو هي المراحل الأساسية اللي كتمر منها القطعة الخشبية منذ البداية حتى كتولي واجدة؟
2: أول حاجة تنديروا لها البلان، تنشوفوا البلان اللي عادي يجيها يعني مقاد اللي عايجي معها. بعد البلان تنشوفوا لها الألوان ديالها على حساب الزبون اللي بغى اللون. تنشدوا الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تديروا لها بعدا واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حساب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو لاندوي، تيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي تيرطب العود تنصبغوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوه تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود. عتبدا نشوفوا اللوانات اللي غادي نديروا في داك الخشب اللي يعني اللي احنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الحمار، الصفر. احنا عندنا خمسه ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والحمر والزرق. من بعد دوك اللون كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
1: أكيد معلم، وإلا كانت جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان، فكين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب، وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
2: هي المرحلة عندك بزاف الحويش، عندك الصباغة دائما تجيبها بعد الكاليتي الأول، يعني الصباغة مزيانة هاي أول حاجة. وكاينه عاوتاني الصباغة خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش، يعني ديري لها لندوي أصلا بزاف في الأول، فهمتي. اللاندوي خصو يكون خفيف باش يبقى الصباغه شاده في العود، تتشرب العود، فهمتي، وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها، ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق، تخرجيها من الشمس يعني واحد البلاصه تكون يعني بارده شي شويه، باش ملي تسيب الصباغه وداك الشيء تتبقى الزواق تيبقى دائما على طول.
1: قبل ما تبدا عمليه التلوين والتزويق كيبدا كل شيء بفكره ورسم وتصميم. كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها، وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
2: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا شدينا هاد الطابله هذه تندير لها الكباري على ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، ما كاينش شي حاجه كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجه.
1: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت، خصوصا ملي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخد لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
2: هي الطابلة غير الزواق تقريبا ديالها واحد 4 أيام، طابلة واحدة 4 أيام، يعني داك الشيء رقيق زوين. هذا غير الواحد، يعني إذا كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع، تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
1: كآخر آخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحرف التقليدية اليوم، هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. في نظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرف التزويق على الخشب، وكيفاش كتشوف مستقبل هذه الحرفة؟
2: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة أنت حاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. هذا الوقت دابا موفرة لهم بزاف الحوايج، يعني الصناعة يقول لك كلها مغنت تستر، والحمد لله حنا مستورين. وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا للصناعة هذه، لأن الصناعة زوينة ونقية.
1: شكرا لك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي اعطيتينا وهذه المعلومات الجميلة. مستمعينا، من خلال هذه الرحلة في عالم تزويق على الخشب كنكتشفوا أن الحرف التقليدية المغربية ما زالت محافظة على المكانة ديالها بفضل الرجال ونساء كيوظفوا الموهبة والخبرة باش يحافظوا على هذا التراث العريق. شكرا المعلم أنور على هذه المشاركة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. السلام عليكم.
3: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المكتبات المتنقلة هي تقريب الثقافة للمواطن، هي بدل ما أنه يتنقل لمكتبات معينة كي أنا كنقربوا لي هذا الكتاب، تنقربوا لي الثقافة، تنقربوا واحد المنتوجات ربما اللي ما غاديش توفر ليه مثلا نظرا لضيق الوقت، نظرا لأنه ما غاديش يمكن يتنقل لدور الشباب دور الثقافة. وبالتالي فاحنا فهذا الدور ديال هذه المكتبات المتنقلة هو تقريب، إذا كنا تنقولوا تقريب الإدارة للمواطن، حتى تقريب الكتاب وتقريب الكتاب تقريب لهذا المواطن. يعني كنديروا في المنتزهات، كنديروا في الحدائق، كنديروا يعني تنقربوا ليه، وبالتالي هو واحد النوع ديال التسويق ديال الثقافة، ديال واحد النوع ديال الكتب اللي ربما ما غاديش تتاح ليه الفرصة أنه مثلا غادي يطلع عليه مثلا خصو يتنقل لواحد الخزانة معينة ولا يتسنى واحد المعرض.
1: الحمد لله هذه الفكرة ديال المكتبة المتنقلة فهي فكرة جيدة ورائعة جدا، لان الدور ديالها فعلى المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد. خاص يكون اعلانات، تكون اشارات، تكون تسويق بشكل جيد، ويعني باستعمال بطبيعه الحال يعني جميع تقريبا المنصات المتداوله المعروفه بين الناس، باش يكونوا مستعدين وعندهم قابليه باش يستافدوا من الكتاب.
2: الكتابه المتنقله هي ضروريه، ماشي غير ضروريه، خاصها تكون اكثر من ضروريه، خاصها تكون واحد الحاجه اللي تعيش الانسان في اليوم ديالو، باش نقربوا الكتاب ولا المعلومه ولا الثقافه ولا التاريخ كله كاين في المكتبه. الا ما قربتيش المواطن راه ما غاديش يعرف، يعني الدور ديالها ضروري من الشمال للجنوب من الشرق للغرب.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
2: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
3: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
4: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
1: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
0: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون أكف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
0: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
1: الدورة 7 لمهرجان أجدير زوران الدولي في مرحلته الصيفية تصدر الستارة بعدما أمتعت جمهورها ببرنامج ثقافي وفني غني ومتنوع احتفى بالأغنية والثقافة الأمازيغية المتأصلة في انفتاحها على مختلف الثقافات والتعبيرات الفنية.
7: الدورة هذه عرفات واحد القفزة نوعية، لا من حيث التكريم ديال الناس اللي تم التكريم ديالهم، بحيث أننا انتقلنا من الباحثين والجامعيين والأكاديميين إلى الرياضيين، مرورا بطبيعة الحال بأهل الفن.
1: هذا الموعد الثقافي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة روح أجدير الأطلس، ويأتي في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، وكذا الاحتفاء بثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية ورافدا من روافد التراث المشترك لكافة المغاربة.
8: المهرجان هذا بالضبط أنا أول مرة كنجي ليه وفرحان، لأن ديجا ناس الأطلس ناس طيبين.
9: الحمد لله كل شيء زين، الحمد لله غير سن. أنا نتمنى الجمهور يزداد، الجمهور كل شيء يتفرج، الحمد لله فرحان جدا.
1: مدينة خنفرة على مدى 3 أيام عاشت على إيقاع أجواء احتفالية تميزت بتوافد جمهور غفير من مختلف الفئات العمرية لمتابعة عروض فنية تنوعت بين الأداء الأوركسترالي المستلهم من الموسيقى الأمازيغية والعروض الجماعية لفن أحدوس الذي يعد من أبرز التعابير الفنية والتراثية بالمغرب. مشهد فني وتراثي جسد عمق الهوية الثقافية للأطلس المتوسط وأبرز غنى الموروث اللامادي المغربي.
6: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: بالرباط انعقد لقاء اقتصادي برئاسة مشتركة لكل من كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا، جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد من كونفدرالية الصناعة الهندية.
11: هناك إرادة مشتركة للحكومة المغربية والحكومة الهندية للدخول في قطاعات جديدة من أجل الرقي ومن أجل تجويد المبادلات التجارية، وكذلك عقد شراكات واستثمارات مشتركة، وهذا الشيء كله ممكن يكون في غياب القطاع الخاص. وكذلك نعتزم أن نقترح على القطاع الخاص تنظيم منتدى اقتصادي كل سنة، مرة في المغرب ومرة في الهند.
10: يسعدني أن مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة كانت مثمرة للغاية، وقد اتفقنا ضمن خارطة الطريق المشتركة على مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات المستقبل. هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية شكل منصة لتعزيز المبادلات بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات ذات المؤهلات العالية. سعداء جدا بتواجدنا في المغرب، فالمقاولات الهندية حريصة على جعل المغرب بوابة حقيقية نحو إفريقيا، لا سيما أن استثمارات هندية هامة قد تم تنزيلها بالفعل بالمملكة. هذا المنتدى الاقتصادي شهد مشاركة نحو 50 مقاولة من الجانبين المغربي والهندي لبحث فرص الاستثمار المتبادلة، حيث استهدفت المباحثات قطاعات استراتيجية وواعدة لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة وصناعة الأدوية. الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتوسيع آفاق تعاونها وتعزيز انفتاحها على القوى الاقتصادية العالمية الكبرى لا سيما في آسيا.
6: الخبر من المصدر.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
3: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
4: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
5: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
2: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو.

على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة أوبن إي آي عن إضافة جديدة لشات جي بي تي تتيح له التوافق مع تطبيق الرسائل على أجهزة ماك، بما يمكنه من البحث في الرسائل وتحليل المحادثات وكتابة مسودات واقتراح رسائل للمتابعة وإرسال الردود. وأوضحت الشركة أن الإضافة التي يمكن تثبيتها من واجهة الإضافات في شات جي بي تي تعمل مع رسائل آي ميسج والرسائل النصية القصيرة إس إم إس ورسائل إر سي إس. وأضافت أن هذه الميزة تعمل محليا على جهاز المستخدم ولا تنشئ فهرسا لجميع الرسائل، مشيرة إلى أنها تتطلب منح شات جي بي تي إذنا للوصول إلى الرسائل، إلى جانب عدد من الصلاحيات المرتبطة بالنظام وجهاز الاتصال وأدوات التشغيل الآلي. وبخصوص إرسال الرسائل، أكدت أوبن إي آي أن العملية تتطلب بشكل افتراضي موافقة المستخدم، داعية إلى مراجعة الرسائل التي يصوغها شات جي بي تي قبل إرسالها ومحذرة من منح موافقة دائمة على الإرسال.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية. ومن المرتقب أن تتشكل خلال الليل والصباح سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسوس ومحليا بسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، مع احتمال نزول قطرات مطرية وبروز رعد محليا. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بمنطقة طنجة ونسبيا قوية بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، مع تطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بالقرب من السواحل ووادي ملوية وشرق الساحل المتوسطي، في حين ستكون ما بين 15 و18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا على العموم، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: احتفاء بعيد الشباب المجيد، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي. هذه الأنشطة شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة.
7: هذه الفئة من المجتمع كانت دائما حاضرة في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء في المرحلة الأولى للمبادرة أو المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة. وفي هذه المرحلة الثالثة يعني هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
8: تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة على محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم.
6: وصادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار هذا البرنامج على تمويل 353 مشروعا لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41 مليون و400 ألف درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34 مليون و400 ألف درهم.
3: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلالية ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع.
6: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شهدت منذ إطلاقها تطورا متواصلا للإسهام في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تولي أهمية خاصة لتنمية رأس المال البشري لا سيما الشباب والأجيال الصاعدة.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 أغسطس من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم العديد من مناصب ذات الطابع الاجتماعي لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 81-900 جلالة المغفور له والملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونسيف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار والاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية، وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر للشعب بأكمله.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران
11: على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بالرباط انعقد لقاء اقتصادي برئاسة مشتركة لكل من كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا، جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد من كونفدرالية الصناعة الهندية.
13: هناك إرادة مشتركة للحكومة المغربية والحكومة الهندية للدخول في قطاعات جديدة من أجل الرقي ومن أجل التجويد للمبادلات التجارية، وكذلك عقد شراكات واستثمارات مشتركة، وهذا الشيء كله ممكن يكون في غياب القطاع الخاص. وكذلك نعتزم أن نقترح على القطاع الخاص تنظيم منتدى اقتصادي كل سنة، مرة في المغرب ومرة في الهند.
12: يسعدني أن مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة كانت مثمرة للغاية، وقد اتفقنا ضمن خارطة الطريق المشتركة على مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات المستقبل. هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية شكل منصة لتعزيز المبادلات بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات ذات المؤهلات العالية. سعداء جدا بتواجدنا في المغرب، فالمقاولات

0: إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتوسيع آفاق تعاونها وتعزيز انفتاحها على القوى الاقتصادية العالمية الكبرى لا سيما في آسيا.
1: كريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. كريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: بمقر عمالة تونات تم تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بالإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية. هذه التعيينات هم 3 قياد، واحد منهم خريج الفوج 60 من المعهد الملكي للإدارة الترابية، وتم تعيينه قائدا لقيادة عين مديونة التابعة لنفوذ دائرة تونات، واثنان من خريج الفوج 61 من المعهد الملكي للإدارة الترابية تم تعيينهما على التوالي مكلفا بمهمة بديوان عامل الإقليم وقائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بباشوية قرية بمحمد. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص مصالح وزارة الداخلية على التنزيل الأمثل للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تسعى إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة وتكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية والرقي بعمل الإدارة الترابية والرفع من مستوى التأطير الإداري وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين مواكبة لحاجياتهم ورعاية لمصالحهم باعتبارها السبيل الأنجع لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة. حفل التنصيب جرى بحضور ممثل السلطات القضائية ورئيس المجلس العلمي المحلي لتونس ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح اللاممركزة الإقليمية والمنتخبين المعنيين وممثل الهيئات السياسية والتنظيمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد

0: الوقت أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: جرى بالعيون إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من برنامج متطوع، وهو برنامج وطني أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سنة 2023، ويستهدف الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 سنة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 من غشت إلى 14 من شتنبر المقبل.
3: هذا البرنامج الحقيقة البرنامج الوطني متطوع اللي عرف نجاح كبير خلال السنوات السابقة، وهو برنامج أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل تقوية الانتماء للوطن لدى الشباب وكذلك تقوية المشاركة المواطنة للشباب.
0: وعلى مستوى جهة العيون السقي الحمراء يستفيد نحو 170 مشاركا من ورشات ولقاءات تربوية وتكوينية تهم مجالات البيئة والتنمية المستدامة والتضامن والتعاون والتربية والتنشيط والتراث والثقافة والصحة، فضلا عن ريادة الأعمال الاجتماعية والرياضة.
4: كنبغيو نشكرهم على هذا البرنامج اللي تاح لنا فرصه باش اننا نتعرفوا على ناس جداد ونعملوا علاقات مع ناس من مختلف المدن،
5: كيف ما اننا كنستافدوا من مؤطرين في شتى المجالات، فاحنا جد فخورين كشباب ونتمنوا ان شاء الله اننا نزيدوا علاش لا بالجهه ديالنا ونكونوا جد فخورين بها القدام.
0: البرنامج يندرج في إطار تكريس الانفتاح المؤسساتي والتفاعل الإيجابي مع قضايا الشباب، ويرم مواصلة تنزيل الجيل الجديد من المبادرات الموجهة إلى الشباب بمختلف جهات المملكة من خلال مرحلتين متكاملتين تشملان التكوين والتطوع الميداني. كما يشمل البرنامج فقرات في المسرح والتنشيط الثقافي إلى جانب لقاءات تحسيسية وأمسية فنية.
1: الخبر من المصدر. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: الدورة السابعة لمهرجان أجدير زوران الدولي في مرحلته الصيفية تصدر الستارة بعدما أمتعت جمهورها ببرنامج ثقافي وفني غني ومتنوع احتفى بالأغنية والثقافة الأمازيغية المتأصلة في انفتاحها على مختلف الثقافات والتعبيرات الفنية.
7: الدورة هذه عرفات واحد القفزة نوعية، لا من حيث التكريم ديال الناس اللي تم التكريم ديالهم، حيث أننا انتقلنا من الباحثين والجامعيين والأكاديميين إلى الرياضيين، مروراً بطبيعة الحال بأهل الفن.
0: هذا الموعد الثقافي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة روح أجدير الأطلس، ويأتي في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، وكذا الاحتفاء بثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية ورافدا من روافد التراث المشترك لكافة المغاربة.
7: المهرجان هذا بالضبط أنا أول مرة كنجي ليه وفرحان، لأن ديجا ناس الأطلس ناس طيبين.
8: الحمد لله كل شيء زين الحمد لله غير سن. أنا نتمنى الجمهور يزداد، الجمهور كل شيء يتفرج الحمد لله فرحان جدا.
0: مدينة خنفرة على مدى 3 أيام عاشت على إيقاع أجواء احتفالية تميزت بتوافد جمهور غفير من مختلف الفئات العمرية لمتابعة عروض فنية تنوعت بين الأداء الأوركسترالي المستلهم من الموسيقى الأمازيغية والعروض الجماعية لفن أحدوس الذي يعد من أبرز التعابير الفنية والتراثية بالمغرب. مشهد فني وتراثي جسد عمق الهوية الثقافية للأطلس المتوسط وأبرز غنى الموروث اللامادي المغربي.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
2: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
3: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
4: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
1: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
5: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
5: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية. ومن المرتقب أن تتشكل خلال الليل والصباح سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسوس ومحليا بسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد مع احتمال نزول قطرات مطرية وبروز رعد محليا. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بمنطقة طنجة ونسبيا قوية بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفحها الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بالقرب من السواحل ووادي ملوية وشرق الساحل المتوسطي، في حين ستكون ما بين 15 و18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا على العموم، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم. احتفاء بعيد الشباب المجيد، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي. هذه الأنشطة شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة.
8: هذه الفئة من المجتمع كانت دائما حاضرة في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء في المرحلة الأولى للمبادرة أو المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة. وفي هذه المرحلة الثالثة يعني هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
9: تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة على محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم.
5: وصادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار هذا البرنامج على تمويل 353 مشروعا لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41 مليون و400 ألف درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34 مليون و400 ألف درهم.
10: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ليا ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع.
5: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شهدت منذ إطلاقها تطورا متواصلا للإسهام في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تولي أهمية خاصة لتنمية رأس المال البشري لا سيما الشباب والأجيال الصاعدة.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 غشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو والملكية الأميرة للا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو والملكية الأميرة للا مريم العديد من المناطق مناصبي ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 81 900 و1000 جلالة المغفور له والملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسيف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار والاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية، وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر للشعب بأكمله.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بالرباط انعقد لقاء اقتصادي برئاسة مشتركة لكل من كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا، جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد من كونفدرالية الصناعة الهندية.
13: هناك إرادة مشتركة للحكومة المغربية والحكومة الهندية للدخول في قطاعات جديدة من أجل الرقي ومن أجل تجويد المبادلات التجارية، وكذلك عقد شراكات واستثمارات مشتركة، وهذا الشيء كله ممكن يكون في غياب القطاع الخاص. وكذلك نعتزم أن نقترح على القطاع الخاص تنظيم منتدى اقتصادي كل سنة، مرة في المغرب ومرة في الهند.
12: يسعدني أن مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة كانت مثمرة للغاية، وقد اتفقنا ضمن خارطة الطريق المشتركة على مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات المستقبل. هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية شكل منصة لتعزيز المبادلات بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات ذات المؤهلات العالية. سعداء جدا بتواجدنا في المغرب، فالمقاولات الهندية حريصة على جعل المغرب بوابة حقيقية نحو إفريقيا، لا سيما أن استثمارات هندية هامة قد تم تنزيلها بالفعل بالمملكة. هذا المنتدى الاقتصادي شهد مشاركة نحو 50 مقاولة من الجانبين المغربي والهندي لبحث فرص الاستثمار المتبادلة، حيث استهدفت المباحثات قطاعات استراتيجية وواعدة لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة وصناعة الأدوية. الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتوسيع آفاق تعاونها وتعزيز انفتاحها على القوى الاقتصادية العالمية الكبرى لا سيما في آسيا.
6: صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم.
14: برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية،
16: ريم راديو.
17: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الشكوى المستمرة للفرد من أكثر السلوكيات اللي كتنفر الآخرين، لأنها كتخلق أجواء سلبية في بيئات الأسرة والعمل والأصدقاء. فالفرد اللي كيركز باستمرار على المشاكل والعقبات بدون ما يبحث على الحلول كيفقد جاذبيته الاجتماعية مع مرور الوقت. والشكوى المستمرة من السلوكيات الإنسانية الشائعة اللي كيلجأ لها الفرد للتعبير على عدم الرضا أو الضغط أو الإحباط اللي كيواجهه في حياته اليومية، وهي في حد ذاتها ماشي سلوك دائما سلبي، ولكن تقدر تكون وسيلة طبيعية للتعبير على المشاكل وطلب الدعم والمساندة. إلا أن المشكلة كتبان من اللي كتحول الشكوى إلى نمط متكرر كيطغى على تواصل الفرد مع الآخرين. وفي هذه الحالة يمكن هذه الشكوى المستمرة تأثر في العلاقات الاجتماعية دياله وتسبب في النفور عند المحيطين. وأهمية دراسة هذا السلوك من قبل الباحثين كتنبع من كونه ما كيقتصرش على الفرد اللي كيمارسه، وإنما كيمتد تأثيره للمجموعة اللي كيتواجد فيها. فكل فرد كيتأثر بالانفعالات والمواقف المواقف اللي كتسود البيئة دياله. لذلك التفاعل المستمر مع فرد كتير شكوى يقدر يؤدي تدريجيا إلى انتقال مشاعر سلبية للآخرين. ومن اللي كيصبح التواصل قائم بصورة متكررة على الحديث على المشاكل وعلى الفشل والظروف السيئة، فالحوار كيفقد توازنه وأهميته، وكتراجع فرص التفاعل الإيجابي والتعاون. وكتختلف دوافع الشكوى من فرد لآخر، تقدر تكون نتيجة ضغوط اقتصادية أو مهنية أو أسرية حقيقية، وترتبط بالشعور بعدم التقدير أو الظلم أو العجز على تغيير بعض الظروف. ويمكن أيضا تكون الشكوى وسيلة للحصول على الاهتمام والتعاطف من الآخرين، وفي بعض الحالات كتحول لعادة مكتسبة، وكيعتاد الفرد النظر للأحداث من زاوية سلبية، وكيبقى يركز على أوجه النقص والمشاكل أكثر من تركيزه على الحلول والإمكانيات المتاحة. ومن هنا كتصبح الشكوى جزء من أسلوب التفكير والتواصل، وماشي استجابة مؤقتة لمشكلة محددة، وكتمثل إحدى أبرز نتائج الشكوى المستمرة في النفور الاجتماعي. فالآخرون يقدروا يتقبلوا شكوى عابرة أو حديث على مشكلة حقيقية، لكن استمرار هذا النمط كيجعلهم يشعروا بالإرهاق النفسي، ومع الوقت كيبدأوا يتجنبوا الفرد اللي كتير الشكوى أو تقليل التواصل معه أو تردد في مشاركته مشاكلهم الخاصة، خوفا من تحول الحوار إلى سلسلة جديدة من التدمر. لأن هذا الفرد يقدر يلقى نفسه في دائرة بارادوكس، لأنه لما كيشكي كيشعر بالحاجة للدعم، لكن كثرة الشكاوي كتأدي في المقابل لابتعاد الآخرين عليه، الأمر اللي كيزيد شعوره بالوحدة وعدم التقدير. فالشكوى المستمرة كتأدي لخلق مناخ اجتماعي سلبي في الأسرة، يمكن تزيد من التوتر بين أفرادها، خصوصا إذا تحولت الحياة اليومية لمساحة دائمة لانتقاد الظروف والأفراد. وفي بيئة العمل كتأثر على الروح الجماعية وكتضعف الحماس والإنتاجية، خاصة ملي ما كتكونش مصحوبة باقتراحات عملية لمعالجة المشاكل. أما في العلاقات الاجتماعية فكثرة التدمر تقدر تجعل التفاعل أقل متعة وأكثر ارتباط بالمشاعر السلبية كالإحباط والتشاؤم. ومن منظور علم النفس الاجتماعي يمكن فهم هذه الظاهرة على ضوء التأثير الانفعالي المتبادل بين الأفراد. فالانفعالات ماشي سلوك معزول عند الفرد، وإنما كينتقل وكيتأثر بالتفاعل الاجتماعي، ومن اللي كيتعرض الفرد بصورة متكررة لخطاب سلبي كيخسر المزاج دياله وحتى توقعاته للأحداث. لذلك الشكوى المستمرة كتصبح عامل مؤثر في إدراك المجموعة للواقع وفي طبيعة العلاقات السائدة داخلها. ومع ذلك ينبغي التمييز بين الشكوى الصحية والشكوى المزمنة. فالشكوى الصحية كتساعد الفرد على التعبير على معاناته وطلب المساعدة وأيضا تحديد المشاكل اللي كتحتاج للتدخل. أما الشكوى المزمنة فكتميز بالتكرار والتركيز المفرط على الجوانب السلبية وغياب الرغبة الفعلية في البحث على الحلول. لذلك يتم التعامل مع كل فرد كيشتكي باستمرار كمصدر للإزعاج، ولو تكون في بعض الحالات الشكوى ديال في حاجة حقيقية للدعم أو الاستماع أو المساعدة. وللحد من الأثار السلبية لهذا السلوك حسب علم النفس كيحتاج الفرد لتطوير الوعي الذاتي واستبدال التركيز المستمر على أسباب الإحباط بالبحث على الجوانب اللي يمكن تحسينها، وهذا كيساعد على الانتقال من موقف سلبي قائم على التدمر لموقف أكثر فاعلية كيقوم على تحليل المشاكل واقتراح البدائل. والمحيط الاجتماعي كيتحمل حتى هو دور مهم في التعامل مع الشكوى المتكررة، فمن الأفضل الاستماع بتعاطف دون تشجيع التدمر غير المحدود وتوجيه الحوار تدريجيا نحو الحلول والإجراءات الممكنة. ويمكن للأصدقاء وأفراد الأسرة وزملاء العمل يوضعوا حدود صحية في التواصل بحيث يكون الدعم موجود ولكن بدون ما يتحول القبول دائم للخطاب السلبي. فالشكوى عموما سلوك إنساني طبيعي، لكن كتصبح مشكلة اجتماعية لما كتحول نمط دائم كيستهلك طاقة الفرد والمحيطين به لأنها كتنشر مشاعر سلبية. لذلك ضروري التمييز بين التعبير المشروع على المشاكل وبين التدمر المزمن منها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
0: الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: جرى بالعيون إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من برنامج متطوع، وهو برنامج وطني أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سنة 2023، ويستهدف الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 سنة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 من غشت إلى 14 من شتنبر المقبل.
3: هذا البرنامج الحقيقة البرنامج الوطني متطوع اللي عرف نجاح كبير خلال السنوات السابقة، وهو برنامج أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل تقوية الانتماء للوطن لدى الشباب، وكذلك تقوية المشاركة المواطنة للشباب.
2: وعلى مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، يستفيد نحو 170 مشاركا من ورشات ولقاءات تربوية وتكوينية تهم مجالات البيئة والتنمية المستدامة والتضامن والتعاون والتربية والتنشيط والتراث والثقافة والصحة، فضلا عن ريادة الأعمال الاجتماعية والرياضة.
4: كنبغيو نشكرهم على هذا البرنامج اللي تاح لنا فرصة باش أننا نتعرفوا على ناس جداد ونعملوا علاقات مع ناس من مختلف المدن،
5: كيف ما أننا كنستافدوا من مؤطرين في شتى المجالات، فاحنا جد فخورين كشباب ونتمنوا إن شاء الله أننا نزيدوا علاش لا بالجهة ديالنا ونكونوا جد فخورين بهالقدام.
2: البرنامج يندرج في إطار تكريس الانفتاح المؤسساتي والتفاعل الإيجابي مع قضايا الشباب، ويرم مواصلة تنزيل الجيل الجديد من المبادرات الموجهة إلى الشباب بمختلف جهات المملكة من خلال مرحلتين متكاملتين تشملان التكوين والتطوع الميداني، كما يشمل البرنامج فقرات في المسرح والتنشيط الثقافي إلى جانب لقاءات تحسيسية وأمسيات فنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.
2: الدورة السابعة لمهرجان أجدير زوران الدولي في مرحلته الصيفية تصدر الستارة بعدما أمتعت جمهورها ببرنامج ثقافي وفني غني ومتنوع، احتفى بالأغنية والثقافة الأمازيغية المتأصلة في انفتاحها على مختلف الثقافات والتعبيرات الفنية.
8: الدورة هذه عرفات واحد القفزة نوعية، لا من حيث التكريم ديال الناس اللي تم التكريم ديالهم، حيث أننا انتقلنا من الباحثين والجامعيين والأكاديميين إلى الرياضيين، مرورا بطبيعة الحال بأهل الفن.
2: هذا الموعد الثقافي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة روح أجدير الأطلس، ويأتي في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، وكذا الاحتفاء بثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية ورافدا من روافد التراث المشترك لكافة المغاربة.
9: المهرجان هذا بالضبط أنا أول مرة كنجي ليه وفرحان، لأن ديجا ناس الأطلس ناس طيبين.
10: الحمد لله كل شيء زين الحمد لله غير سن. أنا نتمنى الجمهور يزداد، الجمهور كل شيء يتفرج الحمد لله فرحان جدا.
2: مدينة خنفرة على مدى 3 أيام عاشت على إيقاع أجواء احتفالية تميزت بتوافد جمهور غفير من مختلف الفئات العمرية لمتابعة عروض فنية تنوعت بين الأداء الأوركسترالي المستلهى الإلهام من الموسيقى الأمازيغية والعروض الجماعية لفن أحدوس الذي يعد من أبرز التعابير الفنية والتراثية بالمغرب. مشهد فني وتراثي جسد عمق الهوية الثقافية للأطلس المتوسط وأبرز غنى الموروث اللامادي المغربي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
7: راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية. ومن المرتقب أن تتشكل خلال الليل والصباح سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسوس ومحليا بسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد مع احتمال نزول قطرات مطرية وبروز رعد محليا. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بمنطقة طنجة ونسبيا قوية بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفحها الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بالقرب من السواحل ووادي ملوية وشرق الساحل المتوسطي، في حين ستكون ما بين 15 و18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا على العموم، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
7: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
7: راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026، إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل، المديرية العامة للضرائب تصدر نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. وفي مستهل النشرة، انعقد بالرباط المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026 والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة بشراكة مع سفارة الهند بالمغرب وكونفدرالية الصناعة الهندية. وجمع هذا المنتدى رفيع المستوى وفدا من الكونفدرالية الهندية يضم 21 من رؤساء الشركة الرائدة في قطاعات استراتيجية بفاعلين مغاربة من مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل بحث الأفاق الملموسة لشراكات مستدامة واستثمارات ذات منفعة متبادلة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة حسن الساخي أن الصداقة العريقة التي تجمع البلدين تحولت إلى شراكة اقتصادية متينة متنوعة وأخذة في النمو المتواصل. وتضمنت أشغال المنتدى أيضا عرضا مؤسساتيا للمؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة، فضلا عن عرض شريط وثائقي حول مناخ الأعمال ومستجدات ميثاق الاستثمار بالمغرب. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين تروم تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشركات الصناعية بين الهند وجهة الرباط سلا القنيطرة، فيما اختتمت أشغال المنتدى بجلسات للتواصل ولقاءات ثنائية بين الجانبين. وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة ستصدر الخميس المقبل سندات للخزينة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بسندات تمتد أجال استحقاقها ل 26 أسبوع وسنتين، بالإضافة إلى سندات لأجل 10 سنوات وعشرين سنة. وأضاف المصدر ذاته أن السندات لأجل سنتين وعشر سنوات وعشرين سنة سيتم إصدارها بأسعار فائدة نسمية تبلغ 2.45% و2.9% و3.4% على التوالي، وستتم تسوية السندات المكتسبة الاثنين المقبل. وفي الختم، أصدرت المديرية العامة للضرائب نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
14: المديرية العامة للضرائب حددت في هذا الدليل المبسط الذي لا يمكنه من حيث التطبيق أن يحل محل النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا المناشير والدوريات الجاري بها العمل. حددت الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المقاول الذاتي وكذا الخاضعين للضريبة المستثنون منه، فضلا عن شروط منح الصفة والامتيازات الجبائية المترتبة عنها. ويجيب الدليل أيضا عن سلسلة من الأسئلة المتعلقة بتحديد الواجبات التكميلية الخاصة بنظام التغطية الصحية المقررة للمقاول الذاتي ومسطرتي تسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي والتعريف لدى المصالح الضريبية والالتزامات التصريحية وأداء الضريبة وكذا إجراءات تشطيب من صفة المقاول الذاتي. وأكد المصدر ذاته أن إحداث إطار قانوني وجبائي خاص بالمقاولين الذاتيين من شأنه تشجيع الأنشطة المزاولة في القطاع المهيكل وتنمية روح مقاولتها وتسهيل ولوج الشباب لسوق الشغل عبر العمل الحر.
13: وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
15: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
2: الدورة السابعة لمهرجان أجدير زوران الدولي في مرحلته الصيفية تصدر الستارة بعدما أمتعت جمهورها ببرنامج ثقافي وفني غني ومتنوع احتفى بالأغنية والثقافة الأمازيغية المتأصلة في انفتاحها على مختلف الثقافات والتعبيرات الفنية.
8: الدورة هذه عرفات واحد القفزة نوعية لا من حيث التكريم ديال الناس اللي تم التكريم ديالهم بحيث أننا انتقلنا من الباحثين والجامعيين والأكاديميين إلى الرياضيين مرورا بطبيعة الحال بأهل الفن.
2: هذا الموعد الثقافي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة روح أجدير الأطلس، ويأتي في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، وكذا الاحتفاء بثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية ورافدا من روافد التراث المشترك لكافة المغاربة.
9: المهرجان هذا بالضبط أنا أول مرة كنجي ليه وفرحان لأن ديجا ناس الأطلس ناس طيبين
10: الحمد لله كل شيء زين الحمد لله غير سن أنا نتمنى الجمهور يا زتاي الجمهور كل شيء جاي تفرج الحمد لله فرحان جدا.
2: مدينة خنفرة على مدى 3 أيام عاشت على إيقاع أجواء احتفالية تميزت بتوافد جمهور غفير من مختلف الفئات العمرية لمتابعة عروض فنية تنوعت بين الأداء الأوركسترالي المستلهم من الموسيقى الأمازيغية والعروض الجماعية لفن أحدوس الذي يعد من أبرز التعابير الفنية والتراثية بالمغرب. مشهد فني وتراثي جسد عمق الهوية الثقافية للأطلس المتوسط وأبرز غنى الموروث اللامادي المغربي.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: الخبر من المصدر.
2: جرى بالعيون إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من برنامج متطوع، وهو برنامج وطني أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سنة 2023، ويستهدف الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 سنة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 غشت إلى 14 شتنبر المقبل.
3: هذا البرنامج الحقيقة البرنامج الوطني متطوع اللي عرف نجاح كبير خلال السنوات السابقة، وهو برنامج أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل تقوية الانتماء للوطن لدى الشباب وكذلك تقوية المشاركة المواطنة للشباب.
2: وعلى مستوى جهة العيون الساقية الحمراء يستفيد نحو 170 مشاركا من ورشات ولقاءات تربوية وتكوينية تهم مجالات البيئة والتنمية المستدامة والتضامن والتعاون والتربية والتنشيط والتراث والثقافة والصحة، فضلا عن ريادة الأعمال الاجتماعية والرياضة.
4: كنبغي نشكرهم على هذا البرنامج اللي تاح لنا فرصة باش أننا نتعرفوا على ناس جداد ونعملوا علاقات مع ناس من مختلف المدن.
5: كيف ما أننا كنستافدوا من مؤطرين في شتى المجالات، فاحنا جد فخورين كشباب ونتمنوا إن شاء الله أننا نزيدوا علاش لا بالجهة ديالنا ونكونوا جد فخورين بهالقدام.
2: البرنامج يندرج في إطار تكريس الانفتاح المؤسساتي والتفاعل الإيجابي مع قضايا الشباب، ويرم مواصلة تنزيل الجيل الجديد من المبادرات الموجهة إلى الشباب بمختلف جهات المملكة من خلال مرحلتين متكاملتين تشملان التكوين والتطوع الميداني، كما يشمل البرنامج فقرات في المسرح والتنشيط الثقافي إلى جانب لقاءات تحسيسية وأمسيات فنية.
6: إذاعة الأخبار المغربية راديو. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع،
12: ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو.
11: بالرباط انعقد لقاء اقتصادي برئاسة مشتركة لكل من كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا، جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد من كونفدرالية الصناعة الهندية.
16: هناك إرادة مشتركة للحكومة المغربية والحكومة الهندية للدخول في قطاعات جديدة من أجل الرقي ومن أجل تجويد المبادلات التجارية، وكذلك عقد شراكات واستثمارات مشتركة، وهذا الشيء كله ممكن يكون في غياب القطاع الخاص. وكذلك نعتزم أن نقترح على القطاع الخاص تنظيم منتدى اقتصادي كل سنة، مرة في المغرب ومرة في الهند.
11: يسعدني أن مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة كانت مثمرة للغاية، وقد اتفقنا ضمن خارطة الطريق المشتركة على مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات المستقبل. هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية شكل منصة لتعزيز المبادلات بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات ذات المؤهلات العالية. سعداء جدا بتواجدنا في المغرب، فالمقاولات الهندية حريصة على جعل المغرب بوابة حقيقية نحو إفريقيا، لا سيما أن استثمارات هندية هامة قد تم تنزيلها بالفعل بالمملكة. هذا المنتدى الاقتصادي شهد مشاركة نحو 50 مقاولة من الجانبين المغربي والهندي لبحث فرص الاستثمار المتبادلة، حيث استهدفت المباحثات قطاعات استراتيجية وواعدة لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة وصناعة الأدوية. الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتوسيع آفاق تعاونها وتعزيز انفتاحها على القوى الاقتصادية العالمية الكبرى لا سيما في آسيا.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
12: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
14: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبتي السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 غشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 81-900 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف يونيسيف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار والاستثنائي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة،

0: إلهام وفخر لشعب بأكمله.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
5: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
6: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
7: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
4: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: احتفاء بعيد الشباب المجيد، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي. هذه الأنشطة شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة.
4: هذه الفئة من المجتمع كانت دائما حاضرة في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء في المرحلة الأولى للمبادرة أو المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة. وفي هذه المرحلة الثالثة يعني هناك برنامج

0: خصص يعني الاهتمام بهذه الفئه اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب.
1: تعمل المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في اطار البرنامج الرابع الدفع بالتنميه البشريه للاجيال الصاعده على محاربه الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم.
2: وصادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار هذا البرنامج على تمويل 353 مشروعا لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41,400,000 درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34,400,000 درهم.
3: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع.
2: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شهدت منذ إطلاقها تطورا متواصلا للإسهام في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تولي أهمية خاصة لتنمية رأس المال البشري لا سيما الشباب والأجيال الصاعدة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
6: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمقر عمالة تونات تم تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بالإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية. هذه التعيينات هم 3 قياد، واحد منهم خريج الفوج 60 من المعهد الملكي للإدارة الترابية، وتم تعيينه قائدا لقيادة عين مديونة التابعة لنفوذ دائرة تونات، واثنان من خريج الفوج 61 من المعهد الملكي للإدارة الترابية تم تعيينهما على التوالي مكلفا بمهمة بديوان عامل الإقليم وقائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بباشوية قرية بمحمد. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص مصالح وزارة الداخلية على التنزيل الأمثل للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تسعى إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وتكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية والرقي بعمل الإدارة الترابية والرفع من مستوى التأطير الإداري وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين مواكبة لحاجياتهم ورعاية لمصالحهم باعتبارها السبيل الأنجع لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة. حفل التنصيب جرى بحضور ممثل السلطات القضائية ورئيس المجلس العلمي المحلي لتونس ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح اللاممركزة الإقليمية والمنتخبين المعنيين وممثل الهيئات السياسية والتنظيمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية. ومن المرتقب أن تتشكل خلال الليل والصباح سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسوس ومحليا بسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد مع احتمال نزول قطرات مطرية وبروز رعد محليا. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بمنطقة طنجة ونسبيا قوية بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفحها الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بالقرب من السواحل ووادي ملوية وشرق الساحل المتوسطي، في حين ستكون ما بين 15 و18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا على العموم، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: إن غميس نيم كورا إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو.
4: ريم راديو.
5: ري
11: أخبار المغرب والعالم.
6: الدورة 7 لمهرجان أجدير زوران الدولي في مرحلته الصيفية تصدر الستارة بعدما أمتعت جمهورها ببرنامج ثقافي وفني غني ومتنوع احتفى بالأغنية والثقافة الأمازيغية المتأصلة في انفتاحها على مختلف الثقافات والتعبيرات الفنية.
12: الدورة هذه عرفت واحد القفزة نوعية لا من حيث التكريم ديال الناس اللي تم التكريم ديالهم بحيث أننا انتقلنا من الباحثين والجامعيين والأكاديميين إلى الرياضيين مرورا بطبيعة الحال بأهل الفن.
6: هذا الموعد الثقافي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة روح أجدير الأطلس، ويأتي في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، وكذا الاحتفاء بثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية ورافدا من روافد التراث المشترك لكافة المغاربة.
12: المهرجان هذا بالضبط أنا أول مرة كنجي ليه وفرحان لأن ديجا ناس الأطلس ناس طيبين.
13: الحمد لله كل شيء يصير الحمد لله غير سن. أنا نتمنى الجمهور يزداي الجمهور كل شيء يتفرج الحمد لله فرحان جدا.
6: مدينة خنفرة على مدى 3 أيام عاشت على إيقاع أجواء احتفالية تميزت بتوافد جمهور غفير من مختلف الفئات العمرية لمتابعة عروض فنية تنوعت بين الأداء الأوركسترالي المستلهم من الموسيقى الأمازيغية والعروض الجماعية لفن أحدوس الذي يعد من أبرز التعابير الفنية والتراثية بالمغرب. مشهد فني وتراثي جسد عمق الهوية الثقافية للأطلس المتوسط وأبرز غنى الموروث اللامادي المغربي.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو،
11: الخبر من المصدر.
6: جرى بالعيون إطلاق فعاليات النسخة 4 من برنامج متطوع، وهو برنامج وطني أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سنة 2023، ويستهدف الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 سنة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 من غشت إلى 14 من شتنبر المقبل.
15: هذا البرنامج الحقيقة البرنامج الوطني متطوع اللي عرف نجاح كبير خلال السنوات السابقة، وهو برنامج أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل تقوية الانتماء للوطن لدى الشباب وكذلك تقوية المشاركة المواطنة للشباب.
6: وعلى مستوى جهة العيون الساقية الحمراء يستفيد نحو 170 مشاركا من ورشات ولقاءات تربوية وتكوينية تهم مجالات البيئة والتنمية المستدامة والتضامن والتعاون والتربية والتنشيط والتراث والثقافة والصحة، فضلا عن ريادة الأعمال الاجتماعية والرياضة.
16: كنبغيو نشكرهم على هذا البرنامج اللي تاح لنا فرصه باش اننا نتعرفوا على ناس جداد ونعملوا علاقات مع ناس من مختلف المدن،
17: كيف ما اننا كنستافدوا من مؤطرين في شتى المجالات، فاحنا جد فخورين كشباب ونتمنوا ان شاء الله اننا نزيدوا علاش لا بالجهه ديالنا ونكونوا جد فخورين بهالقدام.
6: البرنامج يندرج في إطار تكريس الانفتاح المؤسساتي والتفاعل الإيجابي مع قضايا الشباب، ويرم مواصلة تنزيل الجيل الجديد من المبادرات الموجهة إلى الشباب بمختلف جهات المملكة من خلال مرحلتين متكاملتين تشملان التكوين والتطوع الميداني، كما يشمل البرنامج فقرات في المسرح والتنشيط الثقافي إلى جانب لقاءات تحسيسية وأمسيات فنية.
14: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: بالرباط انعقد لقاء اقتصادي برئاسة مشتركة لكل من كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا، جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد من كونفدرالية الصناعة الهندية.
3: هناك إرادة مشتركة للحكومة المغربية والحكومة الهندية للدخول في قطاعات جديدة من أجل الرقي ومن أجل تجويد المبادلات التجارية، وكذلك عقد شراكات واستثمارات مشتركة، وهذا الشيء كله ممكن يكون في غياب القطاع الخاص. وكذلك نعتزم أن نقترح على القطاع الخاص تنظيم منتدى اقتصادي كل سنة، مرة في المغرب ومرة في الهند.
2: يسعدني أن مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة كانت مثمرة للغاية، وقد اتفقنا ضمن خارطة الطريق المشتركة على مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات المستقبل. هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية شكل منصة لتعزيز المبادلات بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات ذات المؤهلات العالية. سعداء جدا بتواجدنا في المغرب، فالمقاولات الهندية حريصة على جعل المغرب بوابة حقيقية نحو إفريقيا، لا سيما أن استثمارات هندية هامة قد تم تنزيلها بالفعل بالمملكة. هذا المنتدى الاقتصادي شهد مشاركة نحو 50 مقاولة من الجانبين المغربي والهندي لبحث فرص الاستثمار المتبادلة، حيث استهدفت المباحثات قطاعات استراتيجية وواعدة، لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة وصناعة الأدوية. الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتوسيع آفاق تعاونها وتعزيز انفتاحها على القوى الاقتصادية العالمية الكبرى، لا سيما في آسيا.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبتها السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 أغسطس من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم العديد من المناصب مناصبي ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 81 900 و1000 جلالة المغفور له والملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار والاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية، وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
1: غيم راديو.
6: احتفاء بعيد الشباب المجيد، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي. هذه الأنشطة شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب بأهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة.
7: هذه الفئة من المجتمع كانت دائما حاضرة في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء في المرحلة الأولى للمبادرة أو المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة. وفي هذه المرحلة الثالثة يعني هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث لكي يهتم بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
8: تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة على محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم.
6: وصادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار هذا البرنامج على تمويل 353 مشروعاً لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41,400,000 درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34,400,000 درهم.
9: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع.
6: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شهدت منذ إطلاقها تطورا متواصلا للإسهام في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تولي أهمية خاصة لتنمية رأس المال البشري لا سيما الشباب والأجيال الصاعدة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة التلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المكتبات المتنقلة هي تقريب الثقافة للمواطن، هي بدل ما أنه يتنقل لمكتبات معينة كي أنا كنقربوا ليه هذا الكتاب، تنقربوا ليه الثقافة، تنقربوا واحد المنتوجات ربما اللي ما غاديش توفر ليه مثلا نظرا لضيق الوقت، نظرا لأنه ما غاديش يمكن يتنقل لدور الشباب دور الثقافة. وبالتالي فاحنا كان فهذا الدور ديال هذه المكتبات المتنقلة هو تقريب، إذا كنا نقولوا تقريب الإدارة المواطن، حتى تقريب الكتاب وتقريب الكتاب تقريب لهذا المواطن. يعني كنديروا في المنتزهات، كنديروا في الحدائق، كنديروا يعني تنقربوا ليه، وبالتالي هو واحد النوع ديال التسويق ديال الثقافة، ديال واحد النوع ديال الكتب اللي ربما ما غاديش تتاح ليه الفرصة أنه مثلا غادي يطلع عليه مثلا خصو يتنقل واحد الخزانة معينة أو يتسنى واحد المعرض.
1: الحمد لله هذه الفكرة ديال المكتبة المتنقلة فهي فكرة جيدة ورائعة جدا، لان الدور ديالها فعلى المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد. خاص يكون اعلانات، تكون اشارات، يكون التسويق بشكل جيد، ويعني باستعمال بطبيعه الحال يعني جميع تقريبا المنصات المتداوله المعروفه بين الناس، باش يكونوا مستعدين وعندهم قابليه باش يستافدوا من الكتاب.
2: الكتابه المتنقله هي ضروريه، ماشي غير ضروريه، خاصها تكون اكثر من ضروريه، خاصها تكون واحد الحاجه اللي تعيش الإنسان في اليوم ديال باش نقربوا الكتاب ولا المعلومة ولا الثقافة ولا التاريخ، كله كاين في المكتبة. إلا ما قربتيش المواطن راه ما غاديش يعرف. يعني الدور ديالها ضروري من الشمال الجنوب الشرق الغرب.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة أوبن إي آي عن إضافة جديدة لشات جي بي تي تتيح له التوافق مع تطبيق الرسائل على أجهزة ماك، بما يمكنه من البحث في الرسائل وتحليل المحادثات وكتابة مسودات واقتراح رسائل للمتابعة وإرسال الردود. وأوضحت الشركة أن الإضافة التي يمكن تثبيتها من واجهة الإضافات في شات جي بي تي تعمل مع رسائل آي ميسج والرسائل النصية القصيرة إس إم إس ورسائل إر سي إس. وأضافت أن هذه الميزة تعمل محليا على جهاز المستخدم ولا تنشئ فهرسا لجميع الرسائل، مشيرة إلى أنها تتطلب منح شات جي بي تي إذنا للوصول إلى الرسائل، إلى جانب عدد من الصلاحيات المرتبطة بالنظام وجهاز الاتصال وأدوات التشغيل الآلي. وبخصوص إرسال الرسائل، أكدت أوبن إي آي أن العملية تتطلب بشكل افتراضي موافقة المستخدم، داعية إلى مراجعة الرسائل التي يصوغها شات جي بي تي قبل إرسالها ومحذرة من منح موافقة دائمة على الإرسال.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. بمقر عمالة ثونات تم تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بالإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية. هذه التعيينات هم 3 قياد، واحد منهم خريج الفوج 60 من المعهد الملكي للإدارة الترابية، وتم تعيينه قائدا لقيادة عين مديونة التابعة لنفوذ دائرة تونات، واثنان من خريج الفوج 61 من المعهد الملكي للإدارة الترابية تم تعيينهما على التوالي مكلفا بمهمة بديوان عامل الإقليم وقائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بباشوية قرية بمحمد. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص مصالح وزارة الداخلية على التنزيل الأمثل للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تسعى إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وتكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية والرقي بعمل الإدارة الترابية والرفع من مستوى التأطير الإداري وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين مواكبة لحاجياتهم ورعاية لمصالحهم باعتبارها السبيل الأنجع لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة. حفل التنصيب جرى بحضور ممثل السلطات القضائية ورئيس المجلس العلمي المحلي لتونس ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح اللاممركزة الإقليمية والمنتخبين المعنيين وممثل الهيئات السياسية والتنظيمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية. ومن المرتقب أن تتشكل خلال الليل والصباح سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسوس ومحليا بسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، مع احتمال نزول قطرات مطرية وبروز رعد محليا. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بمنطقة طنجة ونسبيا قوية بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، مع تطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بالقرب من السواحل ووادي ملوية وشرق الساحل المتوسطي، في حين ستكون ما بين 15 و18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا على العموم، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
2: بالرباط انعقد لقاء اقتصادي برئاسة مشتركة لكل من كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا، جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد من كونفدرالية الصناعة الهندية.
6: هناك إرادة مشتركة للحكومة المغربية والحكومة الهندية للدخول في قطاعات جديدة من أجل الرقي ومن أجل تجويد المبادلات التجارية وكذلك عقد شراكات واستثمارات مشتركة، وهذا الشيء كله ممكن يكون في غياب القطاع الخاص. وكذلك نعتزم أن نقترح على القطاع الخاص تنظيم منتدى اقتصادي كل سنة، مرة في المغرب ومرة في الهند.
2: يسعدني أن مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة كانت مثمرة للغاية، وقد اتفقنا ضمن خارطة الطريق المشتركة على مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات المستقبل. هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية شكل منصة لتعزيز المبادلات بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات ذات المؤهلات العالية.
7: سعداء جدا بتواجدنا في المغرب، فالمقاولات الهندية حريصة على جعل المغرب بوابة حقيقية نحو إفريقيا، لا سيما أن استثمارات هندية هامة قد تم تنزيلها بالفعل بالمملكة.
2: هذا المنتدى الاقتصادي شهد مشاركة نحو 50 مقاولة من الجانبين المغربي والهندي لبحث فرص الاستثمار المتبادلة، حيث استهدفت المباحثات قطاعات استراتيجية وواعدة لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة وصناعة الأدوية. الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتوسيع آفاق تعاونها وتعزيز انفتاحها على القوى الاقتصادية العالمية الكبرى لا سيما في آسيا.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: غيم راديو.
8: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
9: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة، لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
10: أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
11: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز، لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذا لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
8: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
12: إذاعة الأخبار المغربية،
13: ريم راديو.
12: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
15: بمقر عمالة تونات تم تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بالإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية. هذه التعيينات هم 3 قياد، واحد منهم خريج الفوج 60 من المعهد الملكي للإدارة الترابية، وتم تعيينه قائدا لقيادة عين مديونة التابعة لنفوذ دائرة تونات، واثنان من خريج الفوج 61 من المعهد الملكي للإدارة الترابية تم تعيينهما على التوالي مكلفا بمهمة بديوان عامل الإقليم وقائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بباشوية قرية بمحمد. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص مصالح وزارة الداخلية على التنزيل الأمثل للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تسعى إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وتكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية والرقي بعمل الإدارة الترابية والرفع من مستوى التأطير الإداري وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين مواكبة لحاجياتهم ورعاية لمصالحهم باعتبارها السبيل الأنجع لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.
7: حفل التنصيب جرى بحضور ممثل السلطات القضائية ورئيس المجلس العلمي المحلي لتاونات ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح اللاممركزة الإقليمية والمنتخبين المعنيين وممثل الهيئات السياسية والتنظيمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني.
12: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
12: الأخبار على مدار الساعة.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: الدورة السابعة لمهرجان أجدير زوران الدولي في مرحلته الصيفية تصدر الستارة بعدما أمتعت جمهورها ببرنامج ثقافي وفني غني ومتنوع احتفى بالأغنية والثقافة الأمازيغية المتأصلة في انفتاحها على مختلف الثقافات والتعبيرات الفنية.
13: الدورة هذه عرفت واحد القفزة نوعية لا من حيث التكريم ديال الناس اللي تم التكريم ديالهم، حيث أننا انتقلنا من الباحثين والجامعيين والأكاديميين إلى الرياضيين مرورا بطبيعة الحال بأهل الفن.
8: هذا الموعد الثقافي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة روح أجدير الأطلس، ويأتي في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، وكذا الاحتفاء بثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية ورافدا من روافد التراث المشترك لكافة المغاربة.
13: المهرجان هذا بالضبط أنا أول مرة كنجي ليه وفرحان، لأن ديجا ناس الأطلس ناس طيبين.
16: الحمد لله كل شيء يصير الحمد لله غير سن. أنا نتمنى الجمهور يزداي الجمهور كل شيء يتفرج الحمد لله فرحان ميدا.
8: مدينة خنفرة على مدى 3 أيام عاشت على إيقاع أجواء احتفالية تميزت بتوافد جمهور غفير من مختلف الفئات العمرية لمتابعة عروض فنية تنوعت بين الأداء الأوركسترالي المستلهم من الموسيقى الأمازيغية والعروض الجماعية لفن أحدوس الذي يعد من أبرز التعابير الفنية والتراثية بالمغرب. مشهد فني وتراثي جسد عمق الهوية الثقافية للأطلس المتوسط وأبرز غنى الموروث اللامادي المغربي.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 أغسطس من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 81 900 جلالة المغفور له والملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونسيف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار والاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة، وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية، وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
1: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: احتفاء بعيد الشباب المجيد، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي. هذه الأنشطة شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة.
5: هذه الفئة من المجتمع كانت دائما حاضرة في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء في المرحلة الأولى للمبادرة أو المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة. وفي هذه المرحلة الثالثة يعني هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث لكي يهتم بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
6: تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة على محاربة الهدر المدرسي وتشجع التمدرس، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم.
4: وصادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار هذا البرنامج على تمويل 353 مشروعا لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41,400,000 درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34,400,000 درهم.
7: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع.
4: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شهدت منذ إطلاقها تطورا متواصلا للإسهام في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تولي أهمية خاصة لتنمية رأس المال البشري لا سيما الشباب والأجيال الصاعدة.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: جرى بالعيون إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من برنامج متطوع، وهو برنامج وطني أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سنة 2023، ويستهدف الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 سنة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 من غشت إلى 14 من شتنبر المقبل.
3: هذا البرنامج الحقيقة البرنامج الوطني متطوع اللي عرف نجاح كبير خلال السنوات السابقة، وهو برنامج أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل تقوية

0: ناس من مختلف المدن،
1: كيف ما أننا كنستافدوا من مؤطرين في شتى المجالات، فاحنا جد فخورين كشباب ونتمنى إن شاء الله أننا نزيدوا علاش لا بالجهة ديالنا ونكونوا جد فخورين بها القدام.
2: البرنامج يندرج في إطار تكريس الانفتاح المؤسساتي والتفاعل الإيجابي مع قضايا الشباب، ويرم مواصلة تنزيل الجيل الجديد من المبادرات الموجهة إلى الشباب بمختلف جهات المملكة من خلال مرحلتين متكاملتين تشملان التكوين والتطوع الميداني، كما يشمل البرنامج فقرات في المسرح والتنشيط الثقافي إلى جانب لقاءات تحسيسية وأمسيات فنية.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: ريم راديو، الخبر من المصدر.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026، إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل، المديرية العامة للضرائب تصدر نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. وفي مستهل النشرة، انعقد بالرباط المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026، والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة بشراكة مع سفارة الهند بالمغرب وكونفدرالية الصناعة الهندية. وجمع هذا المنتدى رفيع المستوى وفدا من الكونفدرالية الهندية يضم 21 من رؤساء الشركات الرائدة في قطاعات استراتيجية بفاعلين مغاربة من مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل بحث الأفاق الملموسة لشركات مستدامة واستثمارات ذات منفعة متبادلة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة حسن الساخي أن الصداقة العريقة التي تجمع البلدين تحولت إلى شراكة اقتصادية متينة متنوعة وأخذة في النمو المتواصل. وتضمنت أشغال المنتدى أيضا عرضا مؤسساتيا للمؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة، فضلا عن عرض شريط وثائقي حول مناخ الأعمال ومستجدات ميثاق الاستثمار بالمغرب، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين تروم تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشركات الصناعية بين الهند وجهة الرباط سلا القنيطرة، فيما اختتمت أشغال المنتدى بجلسات للتواصل ولقاءات ثنائية بين الجانبين. وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة ستصدر الخميس المقبل سندات للخزينة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بسندات تمتد أجال استحقاقها ل 26 أسبوع وسنتين، بالإضافة إلى سندات لأجل 10 سنوات و 20 سنة. وأضاف المصدر ذاته أن السندات لأجل سنتين و 10 سنوات و 20 سنة سيتم إصدارها بأسعار فائدة اسمية تبلغ 2.45% و2.9% و3.4% على التوالي، وستتم تسوية السندات المكتسبة الاثنين المقبل. وفي الختم أصدرت المديرية العامة للضرائب نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
0: المديرية العامة للضرائب

0: في هذا الدليل المبسط الذي لا يمكنه من حيث التطبيق أن يحل محل النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا المناشير والدوريات الجاري بها العمل. حددت الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المقاول الذاتي وكذا الخاضعين للضريبة المستثنون منه فضلا عن شروط منح الصفة والامتيازات الجبائية المترتبة عنها. ويجيب الدليل أيضا عن سلسلة من الأسئلة المتعلقة بتحديد الواجبات التكميلية خاصة بنظام التغطية الصحية المقررة للمقاول الذاتي ومسطرتي تسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي والتعريف لدى المصالح الضريبية والالتزامات التصريحية وأداء الضريبة وكذا إجراءات تشطيب من صفة المقاول الذاتي. وأكد المصدر ذاته أن إحداث إطار قانوني وجبائي خاص بالمقاولين الذاتيين من شأنه تشجيع الأنشطة المزاولة في القطاع المهيكل وتنمية الروح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب لسوق الشغل عبر العمل الحر.
1: وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: صحة، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
3: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس،
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية. ومن المرتقب أن تتشكل خلال الليل والصباح سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسوس ومحليا بسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، مع احتمال نزول قطرات مطرية وبروز رعد محليا. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بمنطقة طنجة ونسبيا قوية بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، مع تطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بالقرب من السواحل ووادي ملوية وشرق الساحل المتوسطي، في حين ستكون ما بين 15 و18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا على العموم، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بالرباط انعقد لقاء اقتصادي برئاسة مشتركة لكل من كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا، جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد من كونفدرالية الصناعة الهندية.
8: هناك إرادة مشتركة للحكومة المغربية والحكومة الهندية للدخول في قطاعات جديدة من أجل الرقي ومن أجل تجويد المبادلات التجارية، وكذلك عقد شراكات واستثمارات مشتركة، وهذا الشيء كله ممكن يكون في غياب القطاع الخاص. وكذلك نعتزم أن نقترح على القطاع الخاص تنظيم منتدى اقتصادي كل سنة، مرة في المغرب ومرة في الهند.
6: يسعدني أن مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة كانت مثمرة للغاية، وقد اتفقنا ضمن خارطة الطريق المشتركة على مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات المستقبل. هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية شكل منصة لتعزيز المبادلات بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات ذات المؤهلات العالية.
9: سعداء جدا بتواجدنا في المغرب، فالمقاولات الهندية حريصة على جعل المغرب بوابة حقيقية نحو إفريقيا، لا سيما أن استثمارات هندية هامة قد تم تنزيلها بالفعل بالمملكة. هذا المنتدى الاقتصادي شهد مشاركة نحو 50 مقاولة من الجانبين المغربي والهندي لبحث فرص الاستثمار المتبادلة، حيث استهدفت المباحثات قطاعات استراتيجية وواعدة، لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة وصناعة الأدوية. الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتوسيع آفاق تعاونها وتعزيز انفتاحها على القوى الاقتصادية العالمية الكبرى، لا سيما في آسيا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: We'll be right back.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: ريم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
5: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
13: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
14: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
15: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
5: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
11: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
16: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين.
16: ريم راديو.
9: بمقر عمالة تونات تم تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بالإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية. هذه التعيينات هم 3 قياد، واحد منهم خريج الفوج 60 من المعهد الملكي للإدارة الترابية، وتم تعيينه قائدا لقيادة عين مديونة التابعة لنفوذ دائرة تونات، واثنان من خريج الفوج 61 من المعهد الملكي للإدارة الترابية تم تعيينهما على التوالي مكلفا بمهمة بديوان عامل الإقليم وقائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بباشوية قرية بمحمد. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص مصالح وزارة الداخلية على التنزيل الأمثل للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تسعى إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وتكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية والرقي بعمل الإدارة الترابية والرفع من مستوى التأطير الإداري وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين مواكبة لحاجياتهم ورعاية لمصالحهم باعتبارها السبيل الأنجع لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة. حفل التنصيب جرى بحضور ممثل السلطات القضائية ورئيس المجلس العلمي المحلي لتونس ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح اللاممركزة الإقليمية والمنتخبين المعنيين وممثل الهيئات السياسية والتنظيمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني.
12: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو،
12: الأخبار على مدار الساعة.
5: جرى بالعيون إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من برنامج متطوع، وهو برنامج وطني أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سنة 2023، ويستهدف الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 سنة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 من غشت إلى 14 من شتنبر المقبل.
17: هذا البرنامج الحقيقة البرنامج الوطني متطوع اللي عرف نجاح كبير خلال السنوات السابقة، وهو برنامج أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل تقوية الانتماء للوطن لدى الشباب وكذلك تقوية المشاركة المواطنة للشباب.
5: وعلى مستوى جهة العيون السقي الحمراء يستفيد نحو 170 مشاركا من ورشات ولقاءات تربوية وتكوينية تهم مجالات البيئة والتنمية المستدامة والتضامن والتعاون والتربية والتنشيط والتراث والثقافة والصحة، فضلا عن ريادة الأعمال الاجتماعية والرياضة.
18: كنبغي نشكرهم على هذا البرنامج اللي تاح لنا فرصة باش أننا نتعرفوا على ناس جداد ونعملوا علاقات مع ناس من مختلف المدن،
19: كيف ما أننا كنستافدوا من مؤطرين في شتى المجالات، فاحنا جد فخورين كشباب ونتمنوا إن شاء الله أننا نزيدوا علاش لا بالجهة ديالنا ونكونوا جد فخورين بهالقدام.
5: البرنامج يندرج في إطار تكريس الانفتاح المؤسساتي والتفاعل الإيجابي مع قضايا الشباب، ويرم مواصلة تنزيل الجيل الجديد من المبادرات الموجهة إلى الشباب بمختلف جهات المملكة من خلال مرحلتين متكاملتين تشملان التكوين والتطوع الميداني، كما يشمل البرنامج فقرات في المسرح والتنشيط الثقافي إلى جانب لقاءات تحسيسية وأمسيات فنية.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو.
12: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: النشرة الإخبارية، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. الانتخابات والتشريعية 2026، الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 غشت إلى غاية 22 من شتنبر حسب بلاغ لوزارة الداخلية. الرباط تحتضن فعاليات المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية. رياضيا، اللاعب الدولي المغربي أيوب وعدي ينضم إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من ليل الفرنسية. أهلا بكم من جديد. تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبتها السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. كنز البخاري في المتابعة.
20: يشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 أغسطس من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية. وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
0: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبير 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 أغسطس الجاري إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبير 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
21: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
0: وفي سياق آخر، انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
5: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزنام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
13: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
14: أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
15: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
5: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
0: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027، العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، تشمل توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا الاجتماع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 من غشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء حلاق.
1: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنية التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
0: وفي شأن الشرق أوسطي بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التوترات في المنطقة. وزارة الخارجية المصرية ذكرت في بيان أن الوزير عبد العاطي أكد أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض تصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، مشددا على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات الراهنة بما يسهم في تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار ويحفظ أمن ومصالح دولها وشعوبها. وأخيرا رياضيا، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادما من ليل الفرنسية. ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عقدا لمدة 5 سنوات مع السيتيزنز بعدما تألق بشكل لافت رفقة أسود الأطلس خلال كأس العالم 2026، حيث شارك أساسيا في 5 من المباريات الست التي خاضها المنتخب المغربي الذي بلغ الدور ربع النهائي. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: مستمعين الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بالعناوين.
20: انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أصنام 2026 بالرباط. مراكش تسجل انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بحوالي 2% خلال يوليوز 2026. افتتاح المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بطنجة بمشاركة حوالي 90 عارضا. نستهل النشرة من الرباط، حيث انطلقت الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أصنام 2026 بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بحضور نخبة من الباحثين والخبراء الأكاديميين من مختلف دول العالم. الحدث العلمي الذي ينظم إلى غاية 27 من غشت الجاري يستعرض أحدث المستجدات والابتكارات العلمية والتكنولوجية في مجالات تحليل الشبكات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والتقنيات الرقمية الحديثة. المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط عمر السعدي أكد في كلمة بهذه المناسبة على الدلالة الرمزية لهذه الدورة التي تنعقد في بلد إفريقي لأول مرة منذ تأسيس المؤتمر سنة 2009 بالعاصمة اليونانية أثينا، مشيرا إلى أن اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث يعكس الاعتراف الدولي المتزايد بالمملكة والقارة الإفريقية في مجالات البحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي. وأضاف أن هذا المؤتمر أضحى فضاء علميا متميزا لتبادل المعارف والخبرات في مجالات تحليل الشبكات الاجتماعية واستخراج البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مسلطا الضوء على الفرص الكبرى التي تتيحها هذه التكنولوجيات الناشئة لتحقيق التنمية السوسيو اقتصادية. وكما ورد في العناوين، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش خلال شهر يوليوز المنصرم انخفاضا قدره 1.7% مقارنة مع الشهر السابق، إذ انتقل من 121.1 إلى 119. تقرير أسماء الخياري.
6: بحسب مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط حول تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمراكش بين يونيو ويوليوز 2026، فإن هذا التغيير يعزى لانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3.5%، وكذلك الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.3%. وبالنسبة للأرقام الاستدلالية داخل طبقات المواد الغذائية، فقد سجلت ما بين شهري يونيو ويوليوز 2026 انخفاضا على الخصوص بالنسبة لأثمان الأسماك وفواكه البحر 12.6% والخضر ب 11.3% والفواكه ب 6.1%، ثم اللحوم ب 5.2%. وعلى العكس من ذلك ارتفعت أثمان الزيوت والدهنيات ب 0.4%، ثم الحليب والجبن والبيض ب 0.3%. أما بالنسبة للتغيرات في الأرقام الاستدلالية للمواد غير الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2026، فقد تراوحت ما بين انخفاض قدره 1.6% بالنسبة للنقل وارتفاع قدره 0.3% بالنسبة للاتصالات.
20: افتتحت الاثنين فعاليات النسخة 18 من المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بطنجة والممتدة إلى غاية 2 شتنبر القادم تحت شعار الصناعة التقليدية تراث حي وإبداع متجدد. المعرض يشهد مشاركة أكثر من 90 عارضا وعارضة يمثلون مختلف عمالات وأقاليم الجهة وجهات أخرى، من بين صانعين تقليديين وتعليمين تعاونيات حرفية متنوعة، حيث يقترحون على الزوار منتجات تبرز غنى وتنوع الموروث الثقافي والحضاري للجهة والمغرب. ويشكل هذا المعرض مناسبة لإبراز غنى وتنوع منتوجات الصناعة التقليدية التي تعكس الموروث الثقافي والحضاري للجهة، بما تزخر به من إبداعات فنية وحرفية أصيلة، كما سيمكن ساكنة وزوار مدينة طنجة من اكتشاف جودة وجمالية المنتوجات التقليدية المغربية عموما. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الصباحية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وكالة بيت ملا القدس تشرع في عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية عشية افتتاح العام الدراسي بالقدس وضواحيها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم، علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. ورياضيا، إشادة إعلامية كندية بالمكانة المتنامية للدولي المغربي أيوب عدي على الساحة الكروية الدولية. إلى التفاصيل، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتشمل العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الأعمار في فلسطين. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم، علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وميما بوشعنين في المتابعة.
21: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
6: تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم ستفتح الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية الثانية زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا التي تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. في شأن الجهوي انطلقت بمارينا السعيدية فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتدي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 غشت الجاري النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. ودوليا أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية لحماية أمن وموثوقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. وأكدت الرئاسة الأمريكية أن هذا القرار يأتي لمواجهة ما وصفته بالتهديد الخارجي غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي للولايات المتحدة والمرتبط ببعض المعدات المصنعة في الخارج والمخصصة لشبكة الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية ومنشآت توليد الطاقة التي تنقل الكهرباء عبر الولايات المتحدة. وفي شأن الرياضي، أشادت الشبكة الإعلامية الرياضية الكندية سبورتس نت بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب وعدي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، معتبرة أن هذه الصفقة تؤكد المكانة المتنامية للاعب على الساحة الدولية بعد أدائه اللافت برفقة أسود الأطلس في كأس العالم 2026. وكتب الموقع الإلكتروني لسبورتس نت أن بوعدي البالغ من العمر 18 عاما يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، مشيرة إلى أن اللاعب تألق بشكل خاص مع المنتخب المغربي خلال المونديال قبل أن يغادر نادي ليل الفرنسي لينضم إلى الفريق الإنجليزي في إطار صفقة انتقال كبرى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
8: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 أغسطس من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 81 900 و1000 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونسيف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار والاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية، وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب.
2: الخبر من المصدر.
23: بمقر عمالة تونات تم تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بالإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية. هذه التعيينات هم 3 قياد، واحد منهم خريج الفوج 60 من المعهد الملكي للإدارة الترابية، وتم تعيينه قائدا لقيادة عين مديونة التابعة لنفوذ دائرة تونات، واثنان من خريج الفوج 61 من المعهد الملكي للإدارة الترابية تم تعيينهما على التوالي مكلفا بمهمة بديوان عامل الإقليم وقائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بباشوية قرية بامحمد. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص مصالح وزارة الداخلية على التنزيل الأمثل لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تسعى إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وتكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية والرقي بعمل الإدارة الترابية والرفع من مستوى التأطير الإداري وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين مواكبة لحاجياتهم ورعاية لمصالحهم باعتبارها السبيل الأنجع لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة. حفل التنصيب جرى بحضور ممثل السلطات القضائية ورئيس المجلس العلمي المحلي لتاونات ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح اللاممركزة الإقليمية والمنتخبين المعنيين وممثل الهيئات السياسية والتنظيمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني.
9: إذاعة الأخبار المغربية
16: غيم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
16: غيم راديو.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن

0: حجيرة ووزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد من كونفدرالية الصناعة الهندية.
1: هناك إرادة مشتركة للحكومة المغربية والحكومة الهندية للدخول في قطاعات جديدة من أجل الرقي ومن أجل تجويد المبادلات التجارية وكذلك عقد شراكات واستثمارات مشتركة، وهذا الشيء كله ممكن يكون في غياب القطاع الخاص. وكذلك نعتزم أن نقترح على القطاع الخاص تنظيم منتدى اقتصادي كل سنة مرة في المغرب ومرة في الهند.
0: يسعدني أن مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة كانت مثمرة للغاية، وقد اتفقنا ضمن خارطة الطريق المشتركة على مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات المستقبل. هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية شكل منصة لتعزيز المبادلات بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات ذات المؤهلات العالية. سعداء جدا بتواجدنا في المغرب، فالمقاولات الهندية حريصة على جعل المغرب بوابة حقيقية نحو إفريقيا، لا سيما أن استثمارات هندية هامة قد تم تنزيلها بالفعل بالمملكة. هذا المنتدى الاقتصادي شهد مشاركة نحو 50 مقاولة من الجانبين المغربي والهندي لبحث فرص الاستثمار المتبادلة، حيث استهدفت المباحثات قطاعات استراتيجية وواعدة لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة وصناعة الأدوية. الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتوسيع آفاق تعاونها وتعزيز انفتاحها على القوى الاقتصادية العالمية الكبرى لا سيما في آسيا.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الصباحية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وكالة بيت ملا القدس تشرع في عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية عشية افتتاح العام الدراسي بالقدس وضواحيها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم، علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. ورياضيا، إشادة إعلامية كندية بالمكانة المتنامية للدولي المغربي أيوب عدي على الساحة الكروية الدولية. إلى التفاصيل، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتشمل العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس

0: جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وميما بوشعنين في المتابعة.
1: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
0: تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا التي تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 أغسطس الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. في شأن الجهوي، انطلقت بمارينا السعيدية فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرسدي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 أغسطس الجاري النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية، والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي، بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. ودوليا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية لحماية أمن وموثوقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. وأكدت الرئاسة الأمريكية أن هذا القرار يأتي لمواجهة ما وصفته بالتهديد الخارجي غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي للولايات المتحدة والمرتبط ببعض المعدات المصنعة في الخارج والمخصصة لشبكة الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية ومنشآت توليد الطاقة التي تنقل الكهرباء عبر الولايات المتحدة. وفي شأن الرياضي، أشادت الشبكة الإعلامية الرياضية الكندية سبورتس نت بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب وعدي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، معتبرة أن هذه الصفقة تؤكد المكانة المتنامية للاعب على الساحة الدولية بعد أدائه اللافت برفقة أسود الأطلس في كأس العالم 2026. وكتب الموقع الإلكتروني لسبورتس نت أن بوعدي البالغ من العمر 18 عاما يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، مشيرة إلى أن اللاعب تألق بشكل خاص مع المنتخب المغربي خلال المونديال قبل أن يغادر نادي ليل الفرنسي لينضم إلى الفريق الإنجليزي في إطار صفقة انتقال كبرى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
3: الدورة 7 لمهرجان أجدير زوران الدولي في مرحلته الصيفية تصدر الستارة بعدما أمتعت جمهورها ببرنامج ثقافي وفني غني ومتنوع احتفى بالأغنية والثقافة الأمازيغية المتأصلة في انفتاحها على مختلف الثقافات والتعبيرات الفنية.
4: الدورة هذه عرفات واحد القفزة نوعية، لا من حيث التكريم ديال الناس اللي تم التكريم ديالهم، بحيث أننا انتقلنا من الباحثين والجامعيين والأكاديميين إلى الرياضيين، مرورا بطبيعة الحال بأهل الفن.
3: هذا الموعد الثقافي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة روح أجدير الأطلس، ويأتي في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، وكذا الاحتفاء بثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية ورافدا من روافد التراث المشترك لكافة المغاربة.
5: المهرجان هذا بالضبط أنا أول مرة كنجي ليه وفرحان، لأن ديجا ناس الأطلس ناس طيبين.
6: الحمد لله كل شيء زين، الحمد لله غير سن. أنا نتمنى الجمهور يزداد، الجمهور كل شيء يتفرج، الحمد لله فرحان جدا.
3: مدينة خنفرة على مدى 3 أيام عاشت على إيقاع أجواء احتفالية تميزت بتوافد جمهور غفير من مختلف الفئات العمرية لمتابعة عروض فنية تنوعت بين الأداء الأوركسترالي المستلهم من الموسيقى الأمازيغية والعروض الجماعية لفن أحدوس الذي يعد من أبرز التعابير الفنية والتراثية بالمغرب. مشهد فني وتراثي جسد عمق الهوية الثقافية للأطلس المتوسط وأبرز غنى الموروث اللامادي المغربي.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة التلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: إن غميزني الكرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تمنونت قوسكزين إن غميزن قماب راديو.
8: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
10: احتفاء بعيد الشباب المجيد، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي. هذه الأنشطة شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب بأهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة.
11: هذه الفئة من المجتمع كانت دائما حاضرة في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء في المرحلة الأولى للمبادرة أو المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة. وفي هذه المرحلة الثالثة يعني هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة اللي هو البرنامج الثالث لكي يهتم بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
12: تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة على محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم.
10: وصادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار هذا البرنامج على تمويل 353 مشروعا لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41,400,000 درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34,400,000 درهم.
13: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي، اخترت اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه لانها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع.
10: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شهدت منذ إطلاقها تطورا متواصلا للإسهام في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تولي أهمية خاصة لتنمية رأس المال البشري لا سيما الشباب والأجيال الصاعدة.
8: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الصباحية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وكالة بيت مل القدس تشرع في عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية عشية افتتاح العام الدراسي بالقدس وضواحيها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. ورياضيا، إشادة إعلامية كندية بالمكانة المتنامية للدولي المغربي أيوب عدبي على الساحة الكروية الدولية. إلى التفاصيل، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتشمل العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 أغسطس 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وميما بوشعنين في المتابعة.
1: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 أغسطس 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
0: تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم ستفتح الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية الثانية زوالا. سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا التي تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 أغشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. في شأن الجهوي انطلقت بمارينا السعيدية فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرسدي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 أغشت الجاري النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. ودوليا أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية لحماية أمن وموثوقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. وأكدت الرئاسة الأمريكية أن هذا القرار يأتي لمواجهة ما وصفته بالتهديد الخارجي غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي للولايات المتحدة والمرتبط ببعض المعدات المصنعة في الخارج والمخصصة لشبكة الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية ومنشآت توليد الطاقة التي تنقل الكهرباء عبر الولايات المتحدة. وفي شأن الرياضي أشادت الشبكة الإعلامية الرياضية الكندية سبورتس نت بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب وعدي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي معتبرة أن هذه الصفقة تؤكد المكانة المتنامية للاعب على الساحة الدولية بعد أدائه اللافت برفقة أسود الأطلس في كأس العالم 2026. وكتب الموقع الإلكتروني لسبورتس نت أن بوعدي البالغ من العمر 18 عاما يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، مشيرة إلى أن اللاعب تألق بشكل خاص مع المنتخب المغربي خلال المونديال قبل أن يغادر نادي ليل الفرنسي لينضم إلى الفريق الإنجليزي في إطار صفقة انتقال كبرى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
14: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المكتبات المتنقلة هي تقريب الثقافة للمواطن، هي بدل ما أنه يتنقل لمكتبات معينة كي أنا كنقربوا ليه هذا الكتاب، تنقربوا ليه الثقافة، تنقربوا واحد المنتوجات ربما اللي ما غاديش توفر ليه مثلا، نظرا لضيق الوقت، نظرا لأنه ما غاديش يمكن يتنقل لدور الشباب، دور الثقافة. وبالتالي فاحنا كان فهاد الدور ديال هاد المكتبات المتنقلة هو تقريب، إذا كنا تنقولوا تقريب الإدارة للمواطن، حتى تقريب الكتاب، وتقريب الكتاب تقريب لهذا المواطن. يعني كنديروا في المنتزهات، كنديروا في الحدائق، كنديروا يعني تنقربوا ليه، وبالتالي هو واحد النوع ديال التسويق ديال الثقافة، ديال واحد النوع ديال الكتب اللي ربما ما غاديش تتاح ليه الفرصة أنه مثلا غادي يطلع عليهم، مثلا خصو يتنقل واحد الخزانة معينة ولا يتسنى واحد المعرض.
1: الحمد لله هذه الفكرة ديال المكتبة المتنقلة فهي فكرة جيدة ورائعة جدا، لان الدور ديالها فعلى المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد. خاص يكون اعلانات، تكون اشارات، تكون تسويق بشكل جيد، ويعني باستعمال بطبيعه الحال يعني جميع تقريبا المنصات المتداوله المعروفه بين الناس، باش يكونوا مستعدين وعندهم قابليه باش يستافدوا من الكتاب.
2: الكتابه المتنقله هي ضروريه، ماشي غير ضروريه، خاصها تكون اكثر من ضروريه، خاصها تكون واحد الحاجه اللي تعيش الانسان في اليوم ديالو، باش نقربوا الكتاب ولا المعلومه ولا الثقافه ولا التاريخ، كله كاين في المكتبه. الا ما قربتيش المواطن ما غاديش يعرف، يعني الدور ديالها ضروري من الشمال الجنوب الشرق الغرب.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، ريم راديو. حالة الطقس،
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي. كما ستشهد منطقة طنجة نزول أمطار خفيفة خلال الصباح أو بعض القطرات من الأمطار المتفرقة، إلى جانب تساقط قطرات مطرية أخرى مصحوبة بالرعد شرق سواحل البحر الأبيض المتوسط ومرتفعات الأطلس وشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وبالأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهذه إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو.
4: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها، أطلقت عملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
7: هذه المبادرة بتحفز الطلاب يرجعوا للعام الأكاديمي ضمن بيئة مناسبة متوفر لهم معداتهم أجهزتهم كبقية الطلاب اللي هم مقتدرين ماليا.
8: كثير مبسوط من المغرب أن أعطونا هاي الشنطة وأعطونا مكان وكرسي، وكثير مبسوط أنه رح نرجع على المدرسة.
9: بتخفف عنا أعباء، بتخفف عن الأهالي لأنه يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب. وشكرا للمغرب وملك للمغرب.
10: طبعا الشكر الجزير للملك محمد السادس على هاي المبادرة وعلى الدعم المستمر.
4: وكالة بيت مال القدس الشريف أكدت بهذه المناسبة أن المشروع يمثل تدخلا اجتماعيا وإنسانيا يهدف إلى تعزيز صمود العائلة المقدسية ودعم استمرار أبنائها في التعليم، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المقدسة.
11: نشكر الملك محمد السادس ونشكر كل أهل المغرب وشعبها على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر في هذا العطاء.
12: الحقيبة كثير منيحة وفيها كل مستلزمات المدرسة اللي بحتاجها للمدرسة، فيها مسطرة وكلام ودفاتر، يعني أنا جهزت لهي الشنطة احتياجات المدرسية. والله أنا متشكر جدا لدولة المغرب.
13: نشكر إخوتنا اللي دائما دائما في المغرب جاهزين وحاضرين للمساهمة والمساعدة في مدينة القدس، خصوصا للأيتام والأسر المحتاجة.
4: يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أعلنت عن المحاور الرئيسية لبرنامجها المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2030، وتشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ثم دعم مشاريع الطلاب ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
3: غيم راديو. الخبر من المصدر. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي. كما ستشهد منطقة طنجة نزول أمطار خفيفة خلال الصباح أو بعض القطرات من الأمطار المتفرقة، إلى جانب تساقط قطرات مطرية أخرى مصحوبة بالرعد شرق سواحل البحر الأبيض المتوسط ومرتفعات الأطلس وشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وبالأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 20 و 23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و 19 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهذه إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
14: راديو.
15: أخبار المغرب والعالم.
14: ريم راديو.
15: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الصباحية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وكالة بيت مل القدس تشرع في عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية عشية افتتاح العام الدراسي بالقدس وضواحيها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. ورياضيا، إشادة إعلامية كندية بالمكانة المتنامية للدولي المغربي أيوب بوعدي على الساحة الكروية الدولية. إلى التفاصيل. أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتشمل العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وميما بوشعنين في المتابعة.
16: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma. وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
5: تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم ستفتح الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية الثانية زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا التي تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 أغسطس الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. في شأن الجهوي، انطلقت بمارينا السعيدية فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرسدي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 أغسطس الجاري النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. ودوليا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية لحماية أمن وموثوقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. وأكدت الرئاسة الأمريكية أن هذا القرار يأتي لمواجهة ما وصفته بالتهديد الخارجي غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي للولايات المتحدة والمرتبط ببعض المعدات المصنعة في الخارج والمخصصة لشبكة الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية ومنشآت توليد الطاقة التي تنقل الكهرباء عبر الولايات المتحدة. وفي شأن الرياضي، أشادت الشبكة الإعلامية الرياضية الكندية سبورتس نت بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب وعدي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، معتبرة أن هذه الصفقة تؤكد المكانة المتنامية للاعب على الساحة الدولية بعد أدائه اللافت برفقة أسود الأطلس في كأس العالم 2026. وكتب الموقع الإلكتروني لسبورتس نت أن بوعدي البالغ من العمر 18 عاما يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، مشيرة إلى أن اللاعب تألق بشكل خاص مع المنتخب المغربي خلال المونديال قبل أن يغادر نادي ليل الفرنسي لينضم إلى الفريق الإنجليزي في إطار صفقة انتقال كبرى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
15: الخبر من المصدر.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها، أطلقت عملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
5: هذه المبادرة بتحفز الطلاب يرجعوا للعامل الأكاديمي ضمن بيئة مناسبة، متوفر لهم معداتهم أجهزتهم كبقية الطلاب اللي هم مقتدرين ماليا.
6: كثير مبسوط من المغرب أن أعطونا هاي الشنطة وأعطونا مكان وكرسي، وكثير مبسوط أن رح نرجع على المدرسة.
7: بتخفف عنا أعباء، بتخفف عن الأهالي، لأنه يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب. وشكرا للمغرب وملك للمغرب.
8: طبعا الشكر الجزير للملك محمد السادس على هاي المبادرة وعلى الدعم المستمر.
4: وكالة بيت مال القدس الشريف أكدت بهذه المناسبة أن المشروع يمثل تدخلا اجتماعيا وإنسانيا يهدف إلى تعزيز صمود العائلة المقدسية ودعم استمرار أبنائها في التعليم، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المقدسة.
9: نشكر الملك محمد السادس ونشكر من كل أهل المغرب وشعبها على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر في هذا العطاء.
10: الحقيبة كثير منيحة وفيها كل مستلزمات المدرسة اللي بحتاجها للمدرسة، فيها مسطرة وكلام ودفاتر، يعني أنا جهزت لهي الشنطة احتياجات المدرسية. والله أنا متشكر جدا لدولة المغرب.
11: نشكر إخوتنا اللي دائما دائما في المغرب جاهزين وحاضرين للمساهمة والمساعدة في مدينة القدس، خصوصا للأيتام والأسر المحتاجة.
4: يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أعلنت عن المحاور الرئيسية لبرنامجها المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2030، وتشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ثم دعم مشاريع الطلاب ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
12: سماء مثقلة بالغيوم وأمطار غزيرة ورياح عاتية ترسم ملامح المشهد على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية للصين، حيث يتزامن تأثير إعصاري نارا وساوديل بين عاصفة تتراجع قوتها بعد أيام من الأمطار الغزيرة وأخرى تقترب من الساحل الشرقي منذرة بطقس عاصف. إعصار نارا العاصفة 19 التي تحمل اسما خلال هذا الموسم ضرب اليابسة أولا كعاصفة استوائية في مقاطعة تشانغجيانغ بجزيرة هاينان قبل أن يعبر شبه جزيرة ليتشو ويصل إلى اليابسة مجددا في مقاطعة شوين بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين. وعلى الساحل الشرقي يتزايد الترقب مع اقتراب إعصار ساوديل العاصفة 18 لهذا الموسم التي دخلت بحر الصين الشرقي، حيث تتكثف الاستعدادات تحسبا لتأثيراتها. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يواصل ساوديل تحركه نحو الغرب والشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10 و15 كيلومترا في الساعة مع تغير طفيف في شدته، قبل أن يتجه تدريجيا نحو الغرب والجنوب الغربي مع تباطؤ في سرعته واقتراب متزايد من سواحل تشيجيانغ وفوجيان. فيما أبقت السلطات الصينية على مستوى التحذير البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستويات الإنذار في النظام الصيني، مع تكثيف الاستعدادات على طول الساحل المهدد.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
3: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي. أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
13: هذه النسخة عندها واحد طابع

0: العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بأجدير أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يروم تعزيز المشاركة المواطنة لدى الشباب وتنمية معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات بمشاركة 554 شابا من جهة سوس ماسة. المشاركون في هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سيستفيدون من ورشات بيداغوجية ودورات تكوينية تشمل على الخصوص مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصناعة المحتويات الرقمية وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيئة.
6: واحد البرنامج اللي غادي يفيد لنا الشباب مستقبلا من ناحية النفسية أولا ومن ناحية التكوين، يعني برنامج اللي مفيد جدا ومن بعد يعني غادي يفيدنا في الحياة ديالنا.
5: برنامج متطوع الذي أطلق سنة 2023 يروم إشراك شباب بمختلف جهات المملكة في برنامج يتوزع على مرحلتين تتمحوران حول التكوين والتطوع بهدف تعزيز مشاركتهم المواطنة وتنمية معارفهم وصقل مهاراتهم بما يتيح لهم خوض تجربة غنية وشاملة ومتنوعة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الصباحية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وكالة بيت ملا القدس تشرع في عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية عشية افتتاح العام الدراسي بالقدس وضواحيها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. ورياضيا، إشادة إعلامية كندية بالمكانة المتنامية للدولي المغربي أيوب بعدي على الساحة الكروية الدولية. إلى التفاصيل، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتشمل العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين

0: 24 أغسطس 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وميما بوشعنين في المتابعة.
1: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
0: تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا التي تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 أغسطس الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة الثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. في شأن الجهوي، انطلقت بمارينا السعيدية فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرسدي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 أغشت الجارية النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية، والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي، بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. ودوليا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية لحماية أمن وموثوقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. وأكدت الرئاسة الأمريكية أن هذا القرار يأتي لمواجهة ما وصفته بالتهديد الخارجي غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي للولايات المتحدة والمرتبط ببعض المعدات المصنعة في الخارج والمخصصة لشبكة الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية ومنشآت توليد الطاقة التي تنقل الكهرباء عبر الولايات المتحدة. وفي شأن الرياضي، أشادت الشبكة الإعلامية الرياضية الكندية سبورتس نت بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب وعدي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، معتبرة أن هذه الصفقة تؤكد المكانة المتنامية للاعب على الساحة الدولية بعد أدائه اللافت برفقة أسود الأطلس في كأس العالم 2026. وكتب الموقع الإلكتروني لسبورتس نت أن بوعدي البالغ من العمر 18 عاما يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، مشيرة إلى أن اللاعب تألق بشكل خاص مع المنتخب المغربي خلال المونديال قبل أن يغادر نادي ليل الفرنسي لينضم إلى الفريق الإنجليزي في إطار صفقة انتقال كبرى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: بأكادير أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، الذي يروم تعزيز المشاركة المواطنة لدى الشباب وتنمية معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات، بمشاركة 554 شابا من جهة سوس ماسة. المشاركون في هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سيستفيدون من ورشات بيداغوجية ودورات تكوينية تشمل على الخصوص مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصناعة المحتويات الرقمية وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيئة.
5: واحد البرنامج اللي غادي يفيد لنا الشباب مستقبلا من ناحية النفسية أولا ومن ناحية التكوين، يعني برنامج لي مفيد جدا، ومن بعد يعني غادي يفيدنا في الحياة ديالنا.
4: برنامج متطوع الذي أطلق سنة 2023 يروم إشراك شباب بمختلف جهات المملكة في برنامج يتوزع على مرحلتين تتمحوران حول التكوين والتطوع، بهدف تعزيز مشاركتهم المواطنة وتنمية معارفهم وصقل مهاراتهم، بما يتيح لهم خوض تجربة غنية وشاملة ومتنوعة.
2: ريم راديو،
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
7: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سماء مثقلة بالغيوم وأمطار غزيرة ورياح عاتية ترسم ملامح المشهد على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية للصين، حيث يتزامن تأثير إعصاري نارا وساوديل بين عاصفة تتراجع قوتها بعد أيام من الأمطار الغزيرة وأخرى تقترب من الساحل الشرقي منذرة بطقس عاصف. إعصار نارا العاصفة 19 التي تحمل اسما خلال هذا الموسم ضرب اليابسة أولا كعاصفة استوائية في مقاطعة تشانغجيانغ بجزيرة هاينان قبل أن يعبر شبه جزيرة ليتشو ويصل إلى اليابسة مجددا في مقاطعة شوين بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين. وعلى الساحل الشرقي يتزايد الترقب مع اقتراب إعصار ساوديل العاصفة 18 لهذا الموسم التي دخلت بحر الصين الشرقي، حيث تتكثف الاستعدادات تحسبا لتأثيراتها. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يواصل ساوديل تحركه نحو الغرب والشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10 و 15 كيلومترا في الساعة مع تغير طفيف في شدته قبل أن يتجه تدريجيا نحو الغرب والجنوب الغربي مع تباطؤ في سرعته واقتراب متزايد من سواحل تشيجيانغ وفوجيان، فيما أبقت السلطات الصينية على مستوى التحذير البرتقالي وهو ثاني أعلى مستويات الإنذار في النظام الصيني مع تكثيف الاستعدادات على طول الساحل المهدد.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها، أطلقت عملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
10: هذه المبادرة بتحفز الطلاب يرجعوا للعامل الأكاديمي ضمن بيئة مناسبة متوفر لهم معداتهم أجهزتهم كبقية الطلاب اللي هم مقتدرين ماليا.
11: كثير مبسوط من المغرب أن أعطونا هاي الشنطة وأعطونا مكان وكرسي، وكثير مبسوط أن رح نرجع على المدرسة.
12: بتخفف عن أعباء، بتخفف عن الأهالي لأنه يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب. وشكرا للمغرب وملك للمغرب.
13: طبعا شكر الجزير للملك محمد السادس على هاي المبادرة وعلى الدعم المستمر.
9: وكالة بيت مال القدس الشريف أكدت بهذه المناسبة أن المشروع يمثل تدخلا اجتماعيا وإنسانيا يهدف إلى تعزيز صمود العائلات المقدسية ودعم استمرار أبنائها في التعليم باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المقدسة.
14: نشكر الملك محمد السادس ونشكر من كل أهل المغرب وشعبها على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر في هذا العطاء.
15: الحقيبة كثير منيحة وفيها كل مستلزمات المدرسة اللي بحتاجها للمدرسة، فيها مسطرة وكلام ودفاتر، يعني أنا جهزت لهي الشنطة احتياجات المدرسية. والله أنا متشكر جدا لدولة المغرب.
13: نشكر إخوتنا اللي دائما في المغرب جاهزين وحاضرين للمساهمة والمساعدة في مدينة القدس، خصوصا للأيتام والأسر المحتاجة.
9: يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أعلنت عن المحاور الرئيسية لبرنامجها المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2030، وتشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ثم دعم مشاريع الطلاب ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
9: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
16: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي. أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
17: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
9: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
18: إنغمس نيم كرة. إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغمسن جماب راديو
8: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الصباحية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وكالة بيت مل القدس تشرع في عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية عشية افتتاح العام الدراسي بالقدس وضواحيها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. ورياضيا، إشادة إعلامية كندية بالمكانة المتنامية للدولي المغربي أيوب عدي على الساحة الكروية الدولية. إلى التفاصيل، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتشمل العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030 توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 أغسطس 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وميما بوشعنين في المتابعة.
1: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 أغسطس 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
0: تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم ستفتح الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا التي تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 أغسطس الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. في شأن الجهوي، انطلقت بمارينا السعيدية فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرسادي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 أغسطس الجاري النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية، والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي، بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. ودوليا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية لحماية أمن وموثوقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. وأكدت الرئاسة الأمريكية أن هذا القرار يأتي لمواجهة ما وصفته بالتهديد الخارجي غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي للولايات المتحدة، والمرتبط ببعض المعدات المصنعة في الخارج والمخصصة لشبكة الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية ومنشآت توليد الطاقة التي تنقل الكهرباء عبر الولايات المتحدة. وفي شأن الرياضي، أشادت الشبكة الإعلامية الرياضية الكندية سبورتس نت بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب وعدي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، معتبرة أن هذه الصفقة تؤكد المكانة المتنامية للاعب على الساحة الدولية بعد أدائه اللافت برفقة أسود الأطلس في كأس العالم 2026. وكتب الموقع الإلكتروني لسبورتس نت أن بوعدي البالغ من العمر 18 عاما يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، مشيرة إلى أن اللاعب تألق بشكل خاص مع المنتخب المغربي خلال المونديال قبل أن يغادر نادي ليل الفرنسي لينضم إلى الفريق الإنجليزي في إطار صفقة انتقال كبرى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية
18: غيم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
19: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. التعامل بكرامة في العلاقة الإنسانية هو سلوك أخلاقي رفيع ومكتسب، كيعكس نضج الفرد لأنه سلوك كيحفظ مكانته وتقدير مشاعره دون استعلاء أو إهانة، الأمر اللي كيبني جسور من الثقة والاستقرار بين الأفراد. فالعلاقات الإنسانية من أهم المجالات اللي كتجلى فيها طبيعة السلوك الفردي والاجتماعي، وكيتفاعل فيها الفرد داخل الأسرة والحي وفي المدرسة والجامعة وفي مكان العمل ومختلف الفضاءات الاجتماعية. ومن بين القيم اللي كتمنحها العلاقات طابع إنساني راقي قيمة الكرامة، والتعامل بكرامة ما كيمثلش أسلوب مهذب في التواصل مع الآخر، ولكن هو سلوك أخلاقي نبيل ومكتسب كيتشكل تدريجيا من خلال التربية والتنشئة الاجتماعية والتجارب الحياتية. والكرامة الإنسانية كتقوم على مبدأ أساسي مفاده أن كل فرد كيستحق أن يعامل باحترام مشاعره وحقوقه وحاجياته وخصوصياته. لذلك احترام كرامة الآخرين كيظهر في طريقة الحديث معهم وفي الاستماع لهم وفي تقبل اختلافهم وفي تجنب إهانتهم أو تقليل من شأنهم أو استغلال نقاط ضعفهم. فحارس الحومة من حقه يتعامل معه بكرامة، وعامل النظافة من حقه يتعامل معه بكرامة، كذلك مساعدة البيوت والشاوش أيضا في كل الإدارات، وحارس الأمن والمنظفة والموظف البسيط، وكل عامل كيكسب لقمة العيش بعرق جبينه، وكل فرد من حقه يتم التعامل معه بكرامة بعيد على أي تعالي وغرور. هذا السلوك ضروري يكون في الحياة اليومية ديال كل الأفراد باختيار الكلمات المناسبة أو الاعتذار عند الخطأ أو عدم مقاطعة الآخر أثناء الحديث فقط لأنه أقل درجة على سلم المستويات الاجتماعية. فهذا السلوك كيحمل دلالات اجتماعية وأخلاقية عميقة وكيعكس موقف إيجابي في التعامل بين الأفراد. وما كتشكلش الكرامة قيمة فطرية متكاملة، وإنما كيكتسبها الفرد عبر عملية التنشئة الاجتماعية. فالطفل اللي كينشأ في بيئة أسرية فيها التقدير والاحترام كيتعلم تدريجيا بأن الاختلاف لا يعني العداء، وبأن التوجيه والقسوة في بعض الأحيان ما كيعنيوش الإهانة أو التحقير. وفي المقابل لما كينشأ في بيئة كتقوم على العنف اللفظي والسخرية والإدلال والتمييز تقدر تجعل منه فرد أكثر قابلية لإعادة إنتاج هذه السلوكيات في علاقاته المستقبلية. لذلك الأسرة والمؤسسات الاجتماعية فضاءات أساسية في غرس قيمة الكرامة بوصفها ممارسة يومية وماشي قيمة نظرية. والتعامل بكرامة كيرتبط أيضا ارتباط وثيق بمفهوم التعاطف، فالفرد المتعاطف كيقدر يحس بمشاعر الآخرين وكيعرف أثر كلماته وأفعاله عليهم. فمن اللي كيوضع الفرد نفسه مكان فرد كيتعرض للإهانة لأنه في موقع ضعف، كيوعى بسهولة بأن بعض الكلمات اللي كنعتبروها عابرة تقدر تخلي أثر نفسي عميقة. والتعاطف كيمثل آلية اجتماعية كتساعد الفرد على ضبط سلوكه وكتدفعه باش يختار أسلوب أكثر رفق واحترام في التعامل. والكرامة ما كتعنيش مع ذلك أن العلاقات الإنسانية خاص تكون خالية من الاختلاف والنقد، فاحترام الآخر ماشي هو الموافقة الدائمة على أفكاره أو سلوكياته، وإنما هو القدرة على تقبل الاختلاف بدون إهانة. ويمكن للفرد ينتقد فكرة أو موقف ويعبر على رفضه ويدافع على حقه بدون ما يحول الخلاف لاعتداء على شخصية الطرف الآخر. وهذه القدرة على الفصل بين نقد السلوك وإهانة الآخر كتعد من مؤشرات النضج الاجتماعي والأخلاقي. فالتعامل بكرامة في العلاقات الإنسانية سلوك أخلاقي رفيع ومكتسب كيتشكل من خلال التربية والممارسة اليومية والتفاعل الاجتماعي. فهو ما كيقومش على المجاملة السطحية، وإنما على الاعتراف بقيمة الإنسان واحترام مشاعره والحقوق دياله والحدود دياله مع القدرة على الاختلاف معه بدون تقليل منه. وكل ما ترسخت هذه القيمة في سلوك الأفراد كتكون العلاقة الاجتماعية أكثر توازنا وثقة وتعاون. فالكرامة كتبدأ من طريقة مخاطبة فرد لفرد آخر، ومن القدرة على الإصغاء ليه، ومن وعيه بأن الكلمات والأفعال كتخلي أثار في النفوس. وموضوع الكرامة عنده أهمية إضافية بفضل تحولات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي فيها الفرد قادر على التعبير على رأيه قدام جمهور واسع، وصبح من السهل نشر التعليقات والصور والمعلومات في وقت قياسي. إلا أن هذا التطور فرز أشكال جديدة من السلوكيات اللي ممكن تمس كرامة الأفراد، بحال التنمر الإلكتروني والسخرية الجماعية والتشهير ونشر الصور الخاصة. وهنا كتظهر الحاجة لنقل أخلاقيات التعامل من الواقع المباشر إلى الفضاء الرقمي، حتى يدرك الفرد أن وجود شاشة أو مسافة افتراضية ما كيلغيش المسؤولية الأخلاقية على الكلام والسلوك. والتعامل بكرامة ما كيخدمش الفرد وحده، بل كيساهم في بناء الثقة الاجتماعية. ومن اللي كتنتشر الإهانة والاحتقار والتمييز كتصبح العلاقات الاجتماعية محكومة بالخوف والدفاع المستمر عن النفس. لذلك من واجب كل فرد اعتبار احترام الكرامة شرط من الشروط الضرورية لتكوين علاقات اجتماعية مستقرة وصحية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية
18: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها، أطلقت عملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
10: هذه المبادرة بتحفز الطلاب يرجعوا للعامل الأكاديمي ضمن بيئة مناسبة، متوفر لهم معداتهم أجهزتهم كبقية الطلاب اللي هم مقتدرين ماليا.
11: كثير مبسوط من المغرب أن أعطونا هاي الشنطة وأعطونا مكان وكرسي، وكثير مبسوط أن رح نرجع على المدرسة.
12: بتخفف عنا أعباء، بتخفف عن الأهالي لأنه يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب. وشكرا للمغرب وملك للمغرب.
13: طبعا شكر الجزير للملك محمد السادس على هاي المبادرة وعلى الدعم المستمر.
9: وكالة بيت مال القدس الشريف أكدت بهذه المناسبة أن المشروع يمثل تدخلا اجتماعيا وإنسانيا يهدف إلى تعزيز صمود العائلات المقدسية ودعم استمرار أبنائها في التعليم، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المقدسة.
14: نشكر الملك محمد السادس ونشكر من كل أهل المغرب وشعبها على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر في هذا العطاء.
15: الحقيبة كثير منيحة وفيها كل مستلزمات المدرسة اللي بحتاجها للمدرسة، فيها مسطرة وكلام ودفاتر، يعني أنا جهزت لهي الشنطة احتياجات المدرسية. والله أنا متشكر جدا لدولة المغرب.
13: نشكر إخوتنا اللي دائما دائما في المغرب جاهزين وحاضرين للمساهمة والمساعدة في مدينة القدس، خصوصا للأيتام والأسر المحتاجة.
9: يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أعلنت عن المحاور الرئيسية لبرنامجها المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2030، وتشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ثم دعم مشاريع الطلاب ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
18: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
18: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الصباحية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وكالة بيت مال القدس تشرع في عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية عشية افتتاح العام الدراسي بالقدس وضواحيها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم، علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. ورياضيا، إشادة إعلامية كندية بالمكانة المتنامية للدولي المغربي أيوب عدي على الساحة الكروية الدولية. إلى التفاصيل. أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتشمل العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 أغسطس 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وميما بوشعنين في المتابعة.
1: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 أغسطس 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
0: تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرمية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية الثانية زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 أغسطس الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. في شأن الجهوي، انطلقت بمارينا السعيدية فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرسدي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 أغسطس الجاري النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية، والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي، بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. ودوليا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية لحماية أمن وموثوقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. وأكدت الرئاسة الأمريكية أن هذا القرار يأتي لمواجهة ما وصفته بالتهديد الخارجي غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي للولايات المتحدة والمرتبط ببعض المعدات المصنعة في الخارج والمخصصة لشبكة الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية ومنشآت توليد الطاقة التي تنقل الكهرباء عبر الولايات المتحدة. وفي شأن الرياضي، أشادت الشبكة الإعلامية الرياضية الكندية سبورتس نت بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب وعدي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، معتبرة أن هذه الصفقة تؤكد المكانة المتنامية للاعب على الساحة الدولية بعد أدائه اللافت برفقة أسود الأطلس في كأس العالم 2026. وكتب الموقع الإلكتروني لسبورتس نت أن بوعدي البالغ من العمر 18 عاما يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، مشيرة إلى أن اللاعب تألق بشكل خاص مع المنتخب المغربي خلال المونديال قبل أن يغادر نادي ليل الفرنسي لينضم إلى الفريق الإنجليزي في إطار صفقة انتقال كبرى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
20: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026، إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل، المديرية العامة للضرائب تصدر نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي، وفي مستهل نشرة انعقد بالرباط المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026 والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة بشراكة مع سفارة الهند بالمغرب وكونفدرالية الصناعة الهندية. وجمع هذا المنتدى رفيع المستوى وفدا من الكونفدرالية الهندية يضم 21 من رؤساء الشركات الرائدة في قطاعات استراتيجية بفاعلين مغاربة من مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل بحث الأفاق الملموسة لشركات مستدامة واستثمارات ذات منفعة متبادلة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة حسن الصاخي أن الصداقة العريقة التي تجمع البلدين تحولت إلى شراكة اقتصادية متينة متنوعة وأخذة في النمو المتواصل. وتضمنت أشغال المنتدى أيضا عرضا مؤسساتيا للمؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة فضلا عن عرض شريط وثائقي حول مناخ الأعمال ومستجدات ميثاق الاستثمار بالمغرب. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين تروم تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشركات الصناعية بين الهند وجهة الرباط سلا القنيطرة، فيما اختتمت أشغال المنتدى بجلسات للتواصل ولقاءات ثنائية بين الجانبين. وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة ستصدر الخميس المقبل سندات للخزينة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بسندات تمتد أجال استحقاقها ل 26 أسبوع وسنتين، بالإضافة إلى سندات لأجل 10 سنوات و 20 سنة. وأضاف المصدر ذاته أن السندات لأجل سنتين و 10 سنوات و 20 سنة سيتم إصدارها بأسعار فائدة نسمية تبلغ 2.45% و 2.9% و 3.4% على التوالي، وستتم تسوية السندات المكتسبة الاثنين المقبل. وفي الختم، أصدرت المديرية العامة للضرائب نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
3: المديرية العامة للضرائب حددت في هذا الدليل المبسط الذي لا يمكنه من حيث التطبيق أن يحل محل النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا المناشير والدوريات الجاري بها العمل. حددت الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المقاول الذاتي وكذا الخاضعين للضريبة المستثنون منه، فضلا عن شروط منح الصفة والامتيازات الجبائية المترتبة عنها. ويجيب الدليل أيضا عن سلسلة من الأسئلة المتعلقة بتحديد الواجبات التكميلية الخاصة بنظام التغطية الصحية المقررة للمقاول الذاتي ومسطرتي تسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي والتعريف لدى المصالح الضريبية والالتزامات التصريحية وأداء الضريبة وكذا إجراءات تشطيب من صفة المقاول الذاتي. وأكد المصدر ذاته أن إحداث إطار قانوني وجبائي خاص بالمقاولين الذاتيين من شأنه تشجيع الأنشطة المزاولة في القطاع المهيكل وتنمية الروح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب لسوق الشغل عبر العمل الحر.
20: وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها، أطلقت عملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
10: هذه المبادرة بتحفز الطلاب يرجعوا على العام الأكاديمي ضمن بيئة مناسبة، متوفر لهم معداتهم أجهزتهم كبقية الطلاب اللي هم مقتدرين ماليا.
11: كثير مبسوط من المغرب أن أعطونا هاي الشنطة وأعطونا مكان وكرسي، وكثير مبسوط أن رح نرجع على المدرسة.
12: بتخفف عنا أعباء، بتخفف عن الأهالي لأنه يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب. وشكرا للمغرب وملك للمغرب.
13: طبعا الشكر الجزير للملك محمد السادس على هاي المبادرة وعلى الدعم المستمر.
9: وكالة بيت مال القدس الشريف أكدت بهذه المناسبة أن المشروع يمثل تدخلا اجتماعيا وإنسانيا يهدف إلى تعزيز صمود العائلات المقدسية ودعم استمرار أبنائها في التعليم باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المقدسة.
14: نشكر الملك حمد السادس ونشكر من كل أهل المغرب وشعبها على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر في هذا العطاء.
15: الحقيبة كثير منيحة وفيها كل مستلزمات المدرسة اللي بحتاجها للمدرسة، فيها مسطرة وكلام ودفاتر، يعني أنا جهزت لهي الشنطة احتياجات المدرسية. والله أنا متشكر جدا لدولة المغرب.
5: نشكر إخوتنا اللي دائما دائما في المغرب جاهزين وحاضرين للمساهمة والمساعدة في مدينة القدس، خصوصا للأيتام والأسر المحتاجة.
9: يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أعلنت عن المحاور الرئيسية لبرنامجها المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2030، وتشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ثم دعم مشاريع الطلاب ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية
18: المغربية.
2: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية.

0: الشرقية وبالأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محلياً. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 20 و 23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و 19 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهذه إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الصباحية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وكالة بيت ملا القدس تشرع في عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية عشية افتتاح العام الدراسي بالقدس وضواحيها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم، علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. ورياضيا، إشادة إعلامية كندية بالمكانة المتنامية للدولي المغربي أيوب عدي على الساحة الكروية الدولية. إلى التفاصيل، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتشمل العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم، علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وميما بوشعنين في المتابعة.
5: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة

0: بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24/5/2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22/11/2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية الثانية زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمزكوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 أغسطس الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. في شأن الجهوي، انطلقت بمارينا السعيدية فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرسدي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 أغسطس الجاري النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. ودوليا أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية لحماية أمن وموفقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. وأكدت الرئاسة الأمريكية أن هذا القرار يأتي لمواجهة ما وصفته بالتهديد الخارجي غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي للولايات المتحدة والمرتبط ببعض المعدات المصنعة في الخارج والمخصصة لشبكات الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية ومنشآت توليد الطاقة التي تنقل الكهرباء عبر الولايات المتحدة. وفي شأن الرياضي، أشادت الشبكة الإعلامية الرياضية الكندية سبورتس نت بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب وعدي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، معتبرة أن هذه الصفقة تؤكد المكانة المتنامية للاعب على الساحة الدولية بعد أدائه اللافت برفقة أسود الأطلس في كأس العالم 2026. وكتب الموقع الإلكتروني لسبورتس نت أن بوعدي البالغ من العمر 18 عاما يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، مشيرة إلى أن اللاعب تألق بشكل خاص مع المنتخب المغربي خلال المونديال قبل أن يغادر نادي ليل الفرنسي لينضم إلى الفريق الإنجليزي في إطار صفقة انتقال كبرى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: غريم راديو، الخبر من المصدر.
3: سماء مثقلة بالغيوم وأمطار غزيرة ورياح عاتية ترسم ملامح المشهد على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية للصين، حيث يتزامن تأثير إعصاري نارا وساوديل بين عاصفة تتراجع قوتها بعد أيام من الأمطار الغزيرة وأخرى تقترب من الساحل الشرقي منذرة بطقس عاصف. إعصار نارا العاصفة 19 التي تحمل اسما خلال هذا الموسم ضرب اليابسة أولا كعاصفة استوائية في مقاطعة تشانغجيانغ بجزيرة هاينان قبل أن يعبر شبه جزيرة ليتشو ويصل إلى اليابسة مجددا في مقاطعة شوين بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين. وعلى الساحل الشرقي يتزايد الترقب مع اقتراب إعصار ساوديل العاصفة 18 لهذا الموسم التي دخلت بحر الصين الشرقي، حيث تتكثف الاستعدادات تحسبا لتأثيراتها. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يواصل ساوديل تحركه نحو الغرب والشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10 و 15 كيلومترا في الساعة مع تغير طفيف في شدته قبل أن يتجه تدريجيا نحو الغرب والجنوب الغربي مع تباطؤ في سرعته واقتراب متزايد من سواحل تشيجيانغ وفوجيان، فيما أبقت السلطات الصينية على مستوى التحذير البرتقالي وهو ثاني أعلى مستويات الإنذار في النظام الصيني مع تكثيف الاستعدادات على طول الساحل المهدد.
2: غريم راديو، الخبر من المصدر.
4: صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: أهلاً وسهلاً بكم. أحياناً قد يكون الكشف المبكر هو الفارق بين الخوف والطمأنينة. سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشاراً لدى النساء، لكن الوعي بعلاماته وأهمية الفحص المبكر يبقى أساسياً. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نناقش موضوع سرطان الثدي بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج. نرحب بالبروفيسور فاضل الكوهن، أخصائية في علاج السرطان بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط. مرحبا بك.
6: مرحبا، شكرا رغدة على الاستضافة.
5: بداية بروفيسور، ما هو سرطان الثدي ولماذا يعد الكشف المبكر عاملا أساسيا وحاسما في التعامل معه؟
6: ألوغ سرطان الثدي هو من الأكثر السرطانات انتشارا حول العالم بالأخص عند النساء وحتى في المغرب. دونك سرطان الثدي تعتبر أول السرطانات انتشارا في المغرب. ألوغ شنو هو؟ هو واحد التطور غير عادي وغير مسيطر فيه لخلايا الثدي، غالبا ما تكون ناتج عن طفرة في الحمض النووي ديال هذه الخلايا. دونك علاش الكشف المبكر كيف تفضلتي وقلتي هو واحد العامل أساسي في تحسن وتحسين من النتيجة ديال العلاج؟ لأن كل ما تلقاو سرطان الثدي في مراحل مبكرة كل ما نسبة العلاج ترتفع، تقدر تجاوز 95%. دوك هذا هو واحد النصيحة اللي دائما تنوجهها للنساء، خاصهم دائما يتوجهوا ابتداء من تيكون عندهم عوامل خطر ولا ابتداء من سن 40 سنة عند الطبيب المختص باش يقوم بالفحص الثدي ديالهم وتيدير اون غاجو اللي هي سامبل سميتها لا ماموغرافي باش تشوف شنو كاين لداخل واخا ما يكون عندها حتى شي علامة.
5: طيب بروفيسور، وما ابرز عوامل الخطورة او الاسباب اللي قد تؤدي لسرطان الثدي؟
6: هو ما كاينش سبب مباشر اللي سبب سرطان الثدي، ولكن كيف قلتي كاين عوامل خطر اللي تترفع من نسبة ديال الخطر الإصابة بسرطان الثدي. كاين عوامل اللي تيمكننا نتحكموا فيها وكاين عوامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيها. أول عامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيه هو جنس ديال المريض، اللي هو أنه تكون سيدة، حيت كاين الناس بزاف اللي تظنوا بأن سرطان الثدي تيصيب هي النساء ما تيصيبش الرجال، تيصيب حتى الرجال ولكن أفيك مع نسبة منخفضة اللي ما تتفوتش 1%. دونك لو فيت أننا نكون امرأة أو سيدة هذا ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. السن تاهو ما يمكنناش نتحكموا فيه، السيدة كل ما ارتفع السن ديالها كل ما نسبة ديال الخطر ديال الإصابة ديال سرطان الثدي تزيد، دونك اودولا اون جينيرال اودولا ديال 50 سنة. العوامل الأخرى هو عوامل هرمونية، حيت كيف تنعرفوا بأن سرطان الثدي في الأغلب الأحيان ديالو تيكون عنده علاقة بالهرمونات، هذوك الهرمونات هما اللي تيسببوا في التكاثر ديال الخلايا ديال الثدي، ماشي دائما ولكن في أغلب الأحيان. دونك كاين واحد الأسباب اللي تزيد من ليكسبوزيسيون ديال الذات ديالنا ديال الذات ديال السيدة لهاد الهرمونات. مثلا هو أنها تيكون السن اللي تجي فيها العادة الشهرية في أول مرة تتكون مبكرة قبل 12 سنة، والسن ديال انقطاع الطامات تيكون متأخر ودولا ديال 50 عام. دونك كل ما كان هاد المدة هادي كبيرة كل ما الذات ديال الإنسان ولا الذات ديال المرأة فوالا تتإكسبوزا أكثر للهرمونات، وهذا تسبب خطر لها ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا ما تيعنيش بأن كاع السيدات اللي بحال هكا راهم غيتصابوا بسرطان الثدي، ولكن تيخصهم يمشيو عند الطبيب باش بالمتابعة. ألوغ كاين عوامل أخرى اللي باغ كونطخ يمكننا نتحكموا فيهم، مثلا هو نمط العيش سورتو النشاط البدني. دونك كل ما كان الخمول كل ما تيرتفع من الوزن كل ما هذا خطر تيرفع من خطر الاصابه. التدخين، شرب الكحول، دونك عدم الارضاع او لا عدم الانجاب او الانجاب في سن متاخره، كلهم هادو عوامل اللي تنقدروا نتحكموا فيهم، والا كانوا تزيدوا من نسبه ديال الاصابه. كاين عوامل اخرى حتى هما اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيهم، وهما الجينات. دونك كاينين النساء اللي تتكون عندهم طفرات جينيه تيورثوها من العائله ديالهم، دونك من البي اكس اي او البي اكس ا 2 اللي تاهما نسبه الاصابه تقدر تفوت كاع 80 90% بسرطان الثدي. كاين التاريخ العائلي، كل ما كانت السيده عندها في العائله ديالها القريبه يعني الام ديالها الاخت ديالها او شي واحد قرب ليها صابوا بسرطان الثدي حتى هو تزيد من خطر الاصابه، او هي كان عندها تاريخ شخصي ديال الاصابه بسرطان الثدي. دونك هادو كلهم عوامل، دائما ماشي معنى انه عندنا فاننا غنصابوا 100% بسرطان الثدي، ولكن تزيد من خطر الاصابه.
5: طيب بروفيسور، ما العلامات او التغيرات اللي لا ظهرت على المراه ولازم عليها تمشي ديال الإشارة الطبية من أجل الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
6: كاين عدة أعراض. العلامة اللي تتكون بزاف هو أن السيدة تتلقى واحد الكتلة واحد الحبوبة بحال تنقولوا حنا بالدارجة في الثدي ديالها، دونك تتكون عادية ما تضر ما حتى شي حاجة، تدخل غالبا سولا دوش تكون في الحمام تتقلب الثدي ديالها تتلقى واحد الكتلة. دونك هذه العلامة الأولى. تقدر تكون واحد الاحمرار في الجلد او لا تتولي الجلده قاصحه، تتولي قاصحه ومثقبه، حنا تنسميوها لا بودورانج ولا بحال الغشا ديال الليمونه. دونك نقدر يكون عندنا واحد السيلان في الحلامه، دونك لو ماملان تيكون واحد السيلان غير عادي، ولا تقدر تكون واحد البلسيسه تاع تحت الباط، دونك حتى هي تقدر تكون من العلامات. يقدر يكون واحد تغير في الحجم ديال الثدي، اولا الحلامه تتدخل دونك ما تتبقاش خارجه بحال العاده ديالها دونك تتدخل. دونك هادو كاملين يقدروا يكونوا علامات اللي يقولوا بان هاد السيده ماشي بالضروره عندها السرطان، ولكن خصها تمشي تشوف الطبيب ديالها. مي واحد لو ميساج مهم هو ما نتسناش انه تيكون الالم، وما نتسناش انه تيكون، حيت حنا في يمكن نقولوا في الوعي فوالا في المعتقدات ديالنا بالنسبه لنا بان السرطان خاص السيد او السيده يضعفوا ويكون الالم ويكون داك التعب في سرطان الثدي، هذا ماشي حقيقي، بالاخص الا كان في مراحل مبكره. فالورم ما تيضرش، ما تيكونش الم، ما تيكونش فقدان في الوزن. دونك اون فوا ما خصناش نتسناو حتى نوصلوا لهاد المرحله. اون فوا السيده تبان ليها هاد العلامه من هاد العلامات خصها توجه عند الطبيب ديالها.
4: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الصباحية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وكالة بيت ملا القدس تشرع في عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية عشية افتتاح العام الدراسي بالقدس وضواحيها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم، علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. ورياضيا، إشادة إعلامية كندية بالمكانة المتنامية للدولي المغربي أيوب عدي على الساحة الكروية الدولية. إلى التفاصيل، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتشمل العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم، علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وميما بوشعنين في المتابعة.
0: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني، والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، طبقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. في شأن الجهوي، انطلقت بمارينا السعيدية فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرسدي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 غشت الجارية النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية، والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي، بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. ودوليا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية لحماية أمن وموثوقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. وأكدت الرئاسة الأمريكية أن هذا القرار يأتي لمواجهة ما وصفته بالتهديد الخارجي غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي للولايات المتحدة والمرتبط ببعض المعدات المصنعة في الخارج والمخصصة لشبكة الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية ومنشآت توليد الطاقة التي تنقل الكهرباء عبر الولايات المتحدة. وفي شأن الرياضي، أشادت الشبكة الإعلامية الرياضية الكندية سبورتس نت بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب وعدي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، معتبرة أن هذه الصفقة تؤكد المكانة المتنامية للاعب على الساحة الدولية بعد أدائه اللافت برفقة أسود الأطلس في كأس العالم 2026. وكتب الموقع الإلكتروني لسبورتس نت أن بوعدي البالغ من العمر 18 عاما يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، مشيرة إلى أن اللاعب تألق بشكل خاص مع المنتخب المغربي خلال المونديال قبل أن يغادر نادي ليل الفرنسي لينضم إلى الفريق الإنجليزي في إطار صفقة انتقال كبرى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية أنيم راديو.
7: مستمعين الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بالعناوين. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أصنام 2026 بالرباط. مراكش تسجل انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بحوالي 2% خلال يوليوز 2026. افتتاح المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بطنجة بمشاركة حوالي 90 عارضا. نستهل النشرة من الرباط، حيث انطلقت الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أصنام 2026 بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بحضور نخبة من الباحثين والخبراء الأكاديميين من مختلف دول العالم. الحدث العلمي الذي ينظم إلى غاية 27 من غشت الجاري يستعرض أحدث المستجدات والابتكارات العلمية والتكنولوجية في مجالات تحليل الشبكات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والتقنيات الرقمية الحديثة. المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط عمر السعدي أكد في كلمة بهذه المناسبة على الدلالة الرمزية لهذه الدورة التي تنعقد في بلد إفريقي لأول مرة منذ تأسيس المؤتمر سنة 2009 بالعاصمة اليونانية أثينا، مشيرا إلى أن اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث يعكس الاعتراف الدولي المتزايد بالمملكة المملكة والقارة الإفريقية في مجالات البحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي. وأضاف أن هذا المؤتمر أضحى فضاء علميا متميزا لتبادل المعارف والخبرات في مجالات تحليل الشبكات الاجتماعية واستخراج البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مسلطا الضوء على الفرص الكبرى التي تتيحها هذه التكنولوجيات الناشئة لتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية. وكما ورد في العناوين، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش خلال شهر يوليوز المنصرم انخفاضا قدره 1.7% مقارنة مع الشهر السابق، إذ انتقل من 121.1 إلى 119. تقرير أسماء الخياري.
1: بحسب مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط حول تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمراكش بين يونيو ويوليوز 2026، فإن هذا التغيير يعزى لانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3.5%، وكذلك الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.3%. وبالنسبة للأرقام الاستدلالية داخل طبقات المواد الغذائية، فقد سجلت ما بين شهري يونيو ويوليوز 2026 انخفاضا على الخصوص بالنسبة لأثمان الأسماك وفواكه البحر 12.6% والخضر ب 11.3% والفواكه ب 6.1%، ثم اللحوم ب 5.2%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان الزيوت والدهنيات ب 0.4%، ثم الحليب والجبن والبيض ب 0.3%. أما بالنسبة للتغيرات في الأرقام الاستدلالية للمواد غير الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2026، فقد تراوحت ما بين انخفاض قدره 1.6% بالنسبة للنقل وارتفاع قدره 0.3% بالنسبة للاتصالات.
7: افتتحت الاثنين فعاليات النسخة 18 من المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بطنجة والممتدة إلى غاية 2 شتنبر القادم تحت شعار الصناعة التقليدية تراث حي وإبداع متجدد. المعرض يشهد مشاركة أكثر من 90 عارضا وعارضة يمثلون مختلف عمالات وأقاليم الجهة وجهات أخرى، من بين صانعين تقليديين وتعاونيات حرفية متنوعة، حيث يقترحون على الزوار منتجات تبرز غنى وتنوع الموروث الثقافي والحضاري للجهة والمغرب. ويشكل هذا المعرض مناسبة لإبراز غنى وتنوع منتوجات الصناعة التقليدية التي تعكس الموروث الثقافي والحضاري للجهة بما تزخر به من إبداعات فنية وحرفية أصيلة، كما سيمكن ساكنة وزوار مدينة طنجة من اكتشاف جودة وجمالية المنتوجات التقليدية المغربية عموما. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها، أطلقت عملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
9: هذه المبادرة بتحفز الطلاب يرجعوا على العامل الأكاديمي ضمن بيئة مناسبة متوفر لهم معداتهم أجهزتهم كبقية الطلاب اللي هم مقتدرين ماليا.
10: كثير مبسوط من المغرب أن أعطونا هاي الشنطة وأعطونا مكان وكرسي، وكثير مبسوط أن رح نرجع على المدرسة.
11: بتخفف عن أعباء، بتخفف عن الأهالي، لأنه يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب. وشكرا للمغرب وملك للمغرب.
12: طبعا شكر الجزير للملك محمد السادس على هاي المبادرة وعلى الدعم المستمر.
8: وكالة بيت مال القدس الشريف أكدت بهذه المناسبة أن المشروع يمثل تدخلا اجتماعيا وإنسانيا يهدف إلى تعزيز صمود العائلة المقدسية ودعم استمرار أبنائها في التعليم باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المقدسة.
13: نشكر الملك حمد السادس ونشكر من كل أهل المغرب وشعبها على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمروا في هذا العطاء.
14: الحقيبة كثير منيحة وفيها كل مستلزمات المدرسة اللي بحتاجها للمدرسة، فيها مسطرة وكلام ودفاتر، يعني أنا جهزت لهاي الشنطة احتياجات المدرسية. والله أنا متشكر جدا لدولة المغرب.
15: نشكر إخوتنا اللي دائما دائما في المغرب جاهزين وحاضرين للمساهمة والمساعدة في مدينة القدس، خصوصا للأيتام والأسر المحتاجة.
8: يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أعلنت عن المحاور الرئيسية لبرنامجها المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2030، وتشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ثم دعم مشاريع الطلاب ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة المنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بأجدير أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يروم تعزيز المشاركة المواطنة لدى الشباب وتنمية معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات بمشاركة 554 شابا من جهة سوس ماسة. المشاركون في هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سيستفيدون من ورشات بيداغوجية ودورات تكوينية تشمل على الخصوص مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصناعة المحتويات الرقمية وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيئة.
17: واحد البرنامج اللي غادي يفيد لنا الشباب مستقبلا من ناحية النفسية أولا ومن ناحية التكوين، يعني برنامج لي مفيد جدا ومن بعد يعني غادي يفيدنا في الحياة ديالنا.
3: برنامج متطوع الذي أطلق سنة 2023 يروم إشراك شباب مختلف جهات المملكة في برنامج يتوزع على مرحلتين تتمحوران حول التكوين والتطوع بهدف تعزيز مشاركتهم المواطنة وتنمية معارفهم وصقل مهاراتهم، بما يتيح لهم خوض تجربة غنية وشاملة ومتنوعة.
16: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
16: غيم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الصباحية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وكالة بيت مال القدس تشرع في عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية عشية افتتاح العام الدراسي بالقدس وضواحيها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم، علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. ورياضيا، إشادة إعلامية كندية بالمكانة المتنامية للدولي المغربي أيوب عدي على الساحة الكروية الدولية. إلى التفاصيل. أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتشمل العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وميما بوشعنين في المتابعة.
0: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 أغسطس الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. في شأن الجهوي، انطلقت بمارينا السعيدية فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرسدي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 أغسطس الجاري النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية، والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي، بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. ودوليا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية لحماية أمن وموثوقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. وأكدت الرئاسة الأمريكية أن هذا القرار يأتي لمواجهة ما وصفته بالتهديد الخارجي غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي للولايات المتحدة والمرتبط ببعض المعدات المصنعة في الخارج والمخصصة لشبكة الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية ومنشآت توليد الطاقة التي تنقل الكهرباء عبر الولايات المتحدة. وفي شأن الرياضي، أشادت الشبكة الإعلامية الرياضية الكندية سبورتس نت بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب وعدي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، معتبرة أن هذه الصفقة تؤكد المكانة المتنامية للاعب على الساحة الدولية بعد أدائه اللافت برفقة أسود الأطلس في كأس العالم 2026. وكتب الموقع الإلكتروني لسبورتس نت أن بوعدي البالغ من العمر 18 عاما يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، مشيرة إلى أن اللاعب تألق بشكل خاص مع المنتخب المغربي خلال المونديال قبل أن يغادر نادي ليل الفرنسي لينضم إلى الفريق الإنجليزي في إطار صفقة انتقال كبرى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
16: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. الاتحاد الأوروبي يعبئ 4 مروحيات وفرق إنقاذ لاحتواء حرائق صربيا. كندا ترفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى بسبب حرائق الغابات. وحرارة سطح المحيطات تسجل مستوى قياسي عالميا عند أكثر من 21 درجة مئوية. أهلا بكم من جديد. أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح شمال شرق البلاد منذ أزيد من أسبوعين. صربيا فعلت الجمعة الماضي الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت على أزيد من من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي أعقبت هذا الطلب، عبأ الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا، إلى جانب فرق مختصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألمانيا ورومانيا. إلى كندا التي تشهد بدورها استمرار انتشار مئات الحرائق عبر عدد من مناطق البلاد، أدت إلى رفع مستوى التأهب الوطني لمواجهة حرائق الغابات إلى الدرجة 5، وهي أعلى درجة في سلم التأهب. معطيات المركز الكندي المشترك بين الوكالات الخاصة بحرائق الغابات أوضحت أن البلاد تواجه حاليا أكثر من 600 حريق نشط، من بينها 103 حرائق لا تزال خارج السيطرة، فيما تم تسجيل 45 حريقا جديدا خلال الفترة الأخيرة. ويكتسي موسم الحرائق لسنة 2026 طابعا تاريخيا، إذ لم يسبق لكندا أن شهدت 4 سنوات متتالية سجلت خلالها مساحات غابوية محترقة بهذا الحجم، حيث يظل الرقم قياسي مسجلا سنة 2023 عندما أتت الحرائق على أكثر من 170 ألف كيلومتر مربع. وكما ورد في العناوين، بلغ المتوسط اليومي لدرجة حرارة سطح المحيطات العالمية خارج المناطق القطبية أكثر من 21 درجة مئوية، مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء السجلات الموثوقة بالأقمار الاصطناعية سنة 1979، وفق ما أعلنته الاثنين خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ. تفاصيل أوفى معك وفاء الحلاقة.
18: تجاوز الرقم الجديد المستوى القياسي السابق البالغ 21.09 درجة والمسجل في مارس 2024، كما فاق أعلى قيمة سبق تسجيلها خلال شهر غشت والبالغ 20.98 درجة سنة 2023. واعتبر كوبرنيكوس أن تسجيل هذا الرقم في غشت يكتسي دلالة خاصة بالنظر إلى أن درجات حرارة المحيطات عالميا تبلغ ذروتها عادة خلال شهري مارس وأبريل عقب انتهاء فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي. وعزا المرصد هذا الارتفاع إلى توجه طويل الأمد للاحترار الناجم عن الأنشطة البشرية بالتزامن مع تطور ظاهرة إلنينيو بقوة في المحيط الهادئ الاستوائي، والتي يتوقع أن تشتد خلال الأشهر المقبلة. وقالت المسؤولة الاستراتيجية لشؤون المناخ بالمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى سامانتا بورغيس إن الرقم الجديد يشكل إشارة واضحة أخرى إلى محيط يتعرض لضغوط متزايدة، محذرة من تنامي المخاطر التي تهدد النظم البيئية البحرية والمجتمعات الساحلية مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
7: بهذا الخبر نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: المغرب والعالم.
8: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها، أطلقت عملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
9: هذه المبادرة بتحفز الطلاب يرجعوا للعامل الأكاديمي ضمن بيئة مناسبة، متوفر لهم معداتهم أجهزتهم كبقية الطلاب اللي هم مقتدرين ماليا.
10: كثير مبسوط من المغرب أن أعطونا هاي الشنطة وأعطونا مكان وكرسي، وكثير مبسوط أن رح نرجع على المدرسة.
11: بتخفف عنا أعباء، بتخفف عن الأهالي لأنه يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب. وشكرا للمغرب وملك للمغرب.
12: طبعا الشكر الجزير للملك محمد السادس على هاي المبادرة وعلى الدعم المستمر.
8: وكالة بيت مال القدس الشريف أكدت بهذه المناسبة أن المشروع يمثل تدخلا اجتماعيا وإنسانيا يهدف إلى تعزيز صمود العائلات المقدسية ودعم استمرار أبنائها في التعليم باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المقدسة.
13: نشكر الملك حمد السادس ونشكر من كل أهل المغرب وشعبها على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر في هذا العطاء.
14: الحقيبة كثير منيحة وفيها كل مستلزمات المدرسة اللي بحتاجها للمدرسة، فيها مسطرة وكلام ودفاتر، يعني أنا جهزت لهاي الشنطة احتياجات المدرسية. والله أنا متشكر جدا لدولة المغرب.
15: نشكر إخوتنا اللي دائما في المغرب جاهزين وحاضرين للمساهمة والمساعدة في مدينة القدس، خصوصا للأيتام والأسر المحتاجة.
8: يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أعلنت عن المحاور الرئيسية لبرنامجها المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2030، وتشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ثم دعم مشاريع الطلاب ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
16: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق بعض سواحل وسهول المحيط الأطلسي. كما ستشهد منطقة طنجة نزول أمطار خفيفة خلال الصباح أو بعض القطرات من الأمطار المتفرقة، إلى جانب تساقط قطرات

0: درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 20 و 23 درجة بالقرب من السواحل ووادي الملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و 19 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاعات الطفيف بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهذه أن إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الصباحية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وكالة بيت ملا القدس تشرع في عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية عشية افتتاح العام الدراسي بالقدس وضواحيها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم، علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. ورياضيا، إشادة إعلامية كندية بالمكانة المتنامية للدولي المغربي أيوب بوعدي على الساحة الكروية الدولية. إلى التفاصيل، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027، وتشمل العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم، علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وميما بوشعنين في المتابعة.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وسع

0: ستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية الثانية زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 أغسطس الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. في شأن الجهوي انطلقت بمارينا السعيدية فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرسدي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 أغسطس الجاري النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. ودوليا أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية لحماية أمن وموثوقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. وأكدت الرئاسة الأمريكية أن هذا القرار يأتي لمواجهة ما وصفته بالتهديد الخارجي غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي للولايات المتحدة والمرتبط ببعض المعدات المصنعة في الخارج والمخصصة لشبكة الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية ومنشآت توليد الطاقة التي تنقل الكهرباء عبر الولايات المتحدة. وفي شأن الرياضي أشادت الشبكة الإعلامية الرياضية الكندية سبورتس نت بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب وعدي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي معتبرة أن هذه الصفقة تؤكد المكانة المتنامية للعب على الساحة الدولية بعد أدائه اللافت برفقة أسود الأطلس في كأس العالم 2026. وكتب الموقع الإلكتروني لسبورتس نت أن بوعدي البالغ من العمر 18 عاما يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، مشيرة إلى أن اللاعب تألق بشكل خاص مع المنتخب المغربي خلال المونديال قبل أن يغادر نادي ليل الفرنسي لينضم إلى الفريق الإنجليزي في إطار صفقة انتقال كبرى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
5: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
6: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
7: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
4: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها، أطلقت عملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
8: هذه المبادرة بتحفز الطلاب يرجعوا على العامل الأكاديمي ضمن بيئة مناسبة متوفر لهم معداتهم أجهزتهم كبقية الطلاب اللي هم مقتدرين ماليا.
9: كثير مبسوط من المغرب أن أعطونا هاي الشنطة وأعطونا مكان كرسي، وكثير مبسوط أنه رح نرجع على المدرسة.
10: بتخفف عنا أعباء، بتخفف عن الأهالي لأنه يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب. وشكرا للمغرب ومرك للمغرب.
11: طبعا شكر الجزير للملك محمد السادس على هاي المبادرة وعلى الدعم المستمر.
4: وكالة بيت مال القدس الشريف أكدت بهذه المناسبة أن المشروع يمثل تدخلا اجتماعيا وإنسانيا يهدف إلى تعزيز صمود العائلة المقدسية ودعم استمرار أبنائها في التعليم، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المقدسة.
12: نشكر الملك حمد السادس ونشكر من كل أهل المغرب وشعبها على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر في هذا العطاء.
13: الحقيبة كثير منيحة وفيها كل مستلزمات المدرسة اللي بحتاجها للمدرسة، فيها مسطرة وكلام ودفاتر، يعني أنا جهزت لهي الشنطة احتياجات المدرسية. والله أنا متشكر جدا لدولة المغرب.
14: نشكر إخوتنا اللي دائما دائما في المغرب جاهزين وحاضرين للمساهمة والمساعدة في مدينة القدس، خصوصا للأيتام والأسر المحتاجة.
4: يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أعلنت عن المحاور الرئيسية لبرنامجها المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2030، وتشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ثم دعم مشاريع الطلاب ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق بعض سواحل وسهول المحيط الأطلسي. كما ستشهد منطقة طنجة نزول أمطار خفيفة خلال الصباح أو بعض القطرات من الأمطار المتفرقة، إلى جانب تساقط قطرات مطرية أخرى مصحوبة بالرعد شرق سواحل البحر الأبيض المتوسط ومرتفعات الأطلس وشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وبالأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 20 و 23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و 19 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهذه إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
3: الأخبار المغربية ريم راديو.
4: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
5: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي. أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة
6: بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع. مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات،
7: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز، لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته لبلادنا فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
4: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمية الدولية والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
3: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الصباحية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وكالة بيت ملا القدس تشرع في عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية عشية افتتاح العام الدراسي بالقدس وضواحيها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم، علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. ورياضيا، إشادة إعلامية كندية بالمكانة المتنامية للدولي المغربي أيوب عدي على الساحة الكروية الدولية. إلى التفاصيل. أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتشمل العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم، علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وميما بوشعنين في المتابعة.
0: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية الثانية زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. في شأن الجهوي، انطلقت بمارينا السعيدية فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرسدي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 غشت الجاري النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية، والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. ودوليا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية لحماية أمن وموثوقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. وأكدت الرئاسة الأمريكية أن هذا القرار يأتي لمواجهة ما وصفته بالتهديد الخارجي غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي للولايات المتحدة والمرتبط ببعض المعدات المصنعة في الخارج والمخصصة لشبكة الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية ومنشآت توليد الطاقة التي تنقل الكهرباء عبر الولايات المتحدة. وفي شأن الرياضي، أشادت الشبكة الإعلامية الرياضية الكندية سبورتس نت بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب وعدي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، معتبرة أن هذه الصفقة تؤكد المكانة المتنامية للاعب على الساحة الدولية بعد أدائه اللافت برفقة أسود الأطلس في كأس العالم 2026. وكتب الموقع الإلكتروني لسبورتس نت أن بوعدي البالغ من العمر 18 عاما يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، مشيرة إلى أن اللاعب تألق بشكل خاص مع المنتخب المغربي خلال المونديال قبل أن يغادر نادي ليل الفرنسي لينضم إلى الفريق الإنجليزي في إطار صفقة انتقال كبرى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
15: بأكادير أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يروم تعزيز المشاركة المواطنة لدى الشباب وتنمية معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات بمشاركة 554 شابا من جهة سوس ماسة. المشاركون في هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سيستفيدون من ورشات بيداغوجية ودورات تكوينية تشمل على الخصوص مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصناعة المحتويات الرقمية وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيئة.
16: واحد البرنامج اللي غادي يفيد لنا الشباب مستقبلا من ناحية النفسية أولا ومن ناحية التكوين، يعني برنامج اللي مفيد جدا ومن بعد يعني غادي يفيدنا في الحياة ديالنا.
15: برنامج متطوع الذي أطلق سنة 2023 يروم إشراك شباب بمختلف جهات المملكة في برنامج يتوزع على مرحلتين تتمحوران حول التكوين والتطوع بهدف تعزيز مشاركتهم المواطنة وتنمية معارفهم وصقل مهاراتهم بما يتيح لهم خوض تجربة غنية وشاملة ومتنوعة.

يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

تتجه نيوزيلندا إلى اعتماد مشروع قانون لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأشخاص دون سن 16 في خطوة تستهدف الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام الأطفال والمراهقين للمنصات الرقمية. المشروع الذي تستعد الحكومة لتقديمه يأتي على غرار قانون أسترالي اعتمد في دجنبر الماضي في سابقة من نوعها عالميا. وتبرر الحكومة النيوزيلندية هذه الخطوة بتزايد الوقت الذي يقضيها المراهقون على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ يؤكد رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون أن واحد من كل 3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 17 عاما يقضي ما لا يقل عن 5 ساعات يوميا على هذه المنصات، ما قد يعرضهم لمحتويات تضارة ولتقنيات مصممة بطريقة قد تسبب الإدمان. وللتحقق من أعمار المستخدمين، قد تعتمد المنصات على مجموعة من الوسائل من بينها معلومات الحساب وتقدير العمر عبر تقنيات التعرف على الوجه وخدمات الهوية الرقمية، إضافة إلى بطاقات الهوية الرسمية. وبموجب المشروع، قد تواجه المنصات الرقمية الكبرى مثل ميتا غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية في حال عدم الامتثال للقانون. وتؤكد الحكومة أن المسؤولية القانونية ستقع على المنصات وليس على الأطفال أو أبائهم وأولياء أمورهم في محاولة للحد من وصول القاصرين إلى هذه الخدمات دون تحميل الأسر عقوبات مباشرة. لكن المشروع يطرح في المقابل أسئلة حول حماية الخصوصية وآلية التحقق من العمر ومدى فعالية هذه الإجراءات للحد من استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي دون المساس بحقوقهم الرقمية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها، أطلقت عملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
3: هذه المبادرة بتحفز الطلاب يرجعوا على العامل الأكاديمي ضمن بيئة مناسبة، متوفر لهم معداتهم أجهزتهم كبقية الطلاب اللي هم مقتدرين ماليا.
4: كثير مبسوط من المغرب أن أعطونا هاي الشنطة وأعطونا مكان وكرسي، وكثير مبسوط أنه رح نرجع على المدرسة.
5: بتخفف عنا أعباء، بتخفف عن الأهالي، لأنه يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب. وشكرا للمغرب وملك للمغرب.
6: طبعا شكر الجزير للملك محمد السادس على هاي المبادرة وعلى الدعم المستمر.
2: وكالة بيت مال القدس الشريف أكدت بهذه المناسبة أن المشروع يمثل تدخلا اجتماعيا وإنسانيا يهدف إلى تعزيز صمود العائلة المقدسية ودعم استمرار أبنائها في التعليم، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المقدسة.
7: نشكر الملك محمد السادس ونشكر من كل أهل المغرب وشعبها على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمروا في هذا العطاء.
8: الحقيبة كثير منيحة وفيها كل مستلزمات المدرسة اللي بحتاجها للمدرسة، فيها مسطرة وكلام ودفاتر، يعني أنا جهزت لهاي الشنطة احتياجات المدرسية. والله أنا متشكر جدا لدولة المغرب.
9: نشكر إخوتنا اللي دائما في المغرب جاهزين وحاضرين للمساهمة والمساعدة في مدينة القدس، خصوصا للأيتام والأسر المحتاجة.
2: يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أعلنت عن المحاور الرئيسية لبرنامجها المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2030، وتشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ثم دعم مشاريع الطلاب ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق بعض سواحل وسهول المحيط الأطلسي. كما ستشهد منطقة طنجة نزول أمطار خفيفة خلال الصباح أو بعض القطرات من الأمطار المتفرقة، إلى جانب تساقط قطرات مطرية أخرى مصحوبة بالرعد شرق سواحل البحر الأبيض المتوسط ومرتفعات الأطلس وشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وبالأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاعات الطفيف بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهذه إلى قليل الهيجان بالبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
0: ريم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الصباحية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وكالة بيت ملا القدس تشرع في عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية عشية افتتاح العام الدراسي بالقدس وضواحيها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم، علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. ورياضيا، إشادة إعلامية كندية بالمكانة المتنامية للدولي المغربي أيوب عدي على الساحة الكروية الدولية. إلى التفاصيل. أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتشمل العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم، علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وميما بوشعنين في المتابعة.
3: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
2: تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذي تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 أغشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. في شأن الجهوي انطلقت بمارينا السعيدية فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرسدي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 أغشت الجاري النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. ودوليا أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية لحماية أمن وموثوقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. وأكدت الرئاسة الأمريكية أن هذا القرار يأتي لمواجهة ما وصفته بالتهديد الخارجي غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي للولايات المتحدة والمرتبط ببعض المعدات المصنعة في الخارج والمخصصة لشبكة الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية ومنشآت توليد الطاقة التي تنقل الكهرباء عبر الولايات المتحدة. وفي شأن الرياضي أشادت الشبكة الإعلامية الرياضية الكندية سبورتس نت بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب وعدي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي معتبرة أن هذه الصفقة تؤكد المكانة المتنامية اللاعب على الساحة الدولية بعد أدائه اللافت برفقة أسود الأطلس في كأس العالم 2026. وكتب الموقع الإلكتروني لسبورتس نت أن أبو عدي البالغ من العمر 18 عاما يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، مشيرة إلى أن اللاعب تألق بشكل خاص مع المنتخب المغربي خلال المونديال قبل أن يغادر نادي ليل الفرنسي لينضم إلى الفريق الإنجليزي في إطار صفقة انتقال كبرى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
6: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
7: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
8: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
5: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: انغمس نيم كورا انغادن دينامون دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين انغمسن غماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي. كما ستشهد منطقة طنجة نزول أمطار خفيفة خلال الصباح أو بعض القطرات من الأمطار المتفرقة، إلى جانب تساقط قطرات مطرية أخرى مصحوبة بالرعد شرق سواحل البحر الأبيض المتوسط ومرتفعات الأطلس وشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وبالأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وود ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاعات الطفيف بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
3: سماء مثقلة بالغيوم وأمطار غزيرة ورياح عاتية ترسم ملامح المشهد على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية للصين، حيث يتزامن تأثير إعصاري نارا وساوديل بين عاصفة تتراجع قوتها بعد أيام من الأمطار الغزيرة وأخرى تقترب من الساحل الشرقي منذرة بطقس عاصف. إعصار نارا العاصفة 19 التي تحمل اسما خلال هذا الموسم ضرب اليابسة أولا كعاصفة استوائية في مقاطعة تشانغجيانغ بجزيرة هاينان قبل أن يعبر شبه جزيرة ليتشو ويصل إلى اليابسة مجددا في مقاطعة شوين بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين. وعلى الساحل الشرقي يتزايد الترقب مع اقتراب إعصار ساوديل العاصفة 18 لهذا الموسم التي دخلت بحر الصين الشرقي، حيث تتكثف الاستعدادات تحسبا لتأثيراتها. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يواصل ساوديل تحركه نحو الغرب والشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10 و15 كيلومترا في الساعة مع تغير طفيف في شدته قبل أن يتجه تدريجيا نحو الغرب والجنوب الغربي مع تباطؤ في سرعته واقتراب متزايد من سواحل تشيجيانغ وفوجيان، فيما أبقت السلطات الصينية على مستوى التحذير البرتقالي وهو ثاني أعلى مستويات الإنذار في النظام الصيني مع تكثيف الاستعدادات على طول الساحل المهدد.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: بأجدير أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يروم تعزيز المشاركة المواطنة لدى الشباب وتنمية معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات بمشاركة 554 شابا من جهة سوس ماسة. المشاركون في هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سيستفيدون من ورشات بيداغوجية ودورات تكوينية تشمل على الخصوص مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصناعة المحتويات الرقمية وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيئة.
9: واحد البرنامج اللي غادي يفيد لنا الشباب مستقبلا من ناحية النفسية أولا ومن ناحية التكوين، يعني برنامج لي مفيد جدا ومن بعد يعني غادي يفيدنا في الحياة ديالنا.
3: برنامج متطوع الذي أطلق سنة 2023 يروم إشراك شباب بمختلف جهات المملكة في برنامج يتوزع على مرحلتين تتمحوران حول التكوين والتطوع بهدف تعزيز مشاركتهم المواطنة وتنمية معارفهم وصقل مهاراتهم بما يتيح لهم خوض تجربة غنية وشاملة ومتنوعة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: We'll be right back.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الصباحية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وكالة بيت ملا القدس تشرع في عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية عشية افتتاح العام الدراسي بالقدس وضواحيها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. ورياضيا، إشادة إعلامية كندية بالمكانة المتنامية للدولي المغربي أيوب بوعدي على الساحة الكروية الدولية. إلى التفاصيل. أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتشمل العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030 توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وميما بوشعنين في المتابعة.
4: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساساً في إحاطة الناخبة أو الناخب علماً بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضرورياً لممارسة حق التصويت، لافتاً إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني.

0: الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية الثانية زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمزكوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 أغسطس الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. في شأن الجهوي، انطلقت بمارينا السعيدية فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرسدي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 أغسطس الجاري النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. ودوليا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية لحماية أمن وموثوقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. وأكدت الرئاسة الأمريكية أن هذا القرار يأتي لمواجهة ما وصفته بالتهديد الخارجي غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي للولايات المتحدة والمرتبط ببعض المعدات المصنعة في الخارج والمخصصة لشبكة الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية ومنشآت توليد الطاقة التي تنقل الكهرباء عبر الولايات المتحدة. وفي شأن الرياضي، أشادت الشبكة الإعلامية الرياضية الكندية سبورتس نت بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب وعدي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، معتبرة أن هذه الصفقة تؤكد المكانة المتنامية للاعب على الساحة الدولية بعد أدائه اللافت برفقة أسود الأطلس في كأس العالم 2026. وكتب الموقع الإلكتروني لسبورتس نت أن بوعدي البالغ من العمر 18 عاما يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، مشيرة إلى أن اللاعب تألق بشكل خاص مع المنتخب المغربي خلال المونديال قبل أن يغادر نادي ليل الفرنسي لينضم إلى الفريق الإنجليزي في إطار صفقة انتقال كبرى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
4: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
5: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
6: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذا لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
3: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية.
2: الخبر من المصدر ريم راديو.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: سماء مثقلة بالغيوم وأمطار غزيرة ورياح عاتية ترسم ملامح المشهد على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية للصين، حيث يتزامن تأثير إعصاري نارا وساوديل بين عاصفة تتراجع قوتها بعد أيام من الأمطار الغزيرة وأخرى تقترب من الساحل الشرقي منذرة بطقس عاصف. إعصار نارا العاصفة 19 التي تحمل اسما خلال هذا الموسم ضرب اليابسة أولا كعاصفة استوائية في مقاطعة تشانغجيانغ بجزيرة هاينان قبل أن يعبر شبه جزيرة ليتشو ويصل إلى اليابسة مجددا في مقاطعة شوين بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين. وعلى الساحل الشرقي يتزايد الترقب مع اقتراب إعصار ساوديل العاصفة 18 لهذا الموسم التي دخلت بحر الصين الشرقي، حيث تتكثف الاستعدادات تحسبا لتأثيراتها. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يواصل ساوديل تحركه نحو الغرب والشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10 و15 كيلومترا في الساعة مع تغير طفيف في شدته قبل أن يتجه تدريجيا نحو الغرب والجنوب الغربي مع تباطؤ في سرعته واقتراب متزايد من سواحل تشيجيانغ وفوجيان، فيما أبقت السلطات الصينية على مستوى التحذير البرتقالي وهو ثاني أعلى مستويات الإنذار في النظام الصيني مع تكثيف الاستعدادات على طول الساحل المهدد.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: إنغمس نيم كورا. إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزين غميسن جماب راديو غيم راديو
2: أخبار المغرب والعالم.
3: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها، أطلقت عملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
10: هذه المبادرة بتحفز الطلاب يرجعوا للعامل الأكاديمي ضمن بيئة مناسبة متوفر لهم معداتهم أجهزتهم كبقية الطلاب اللي هم مقتدرين ماليا.
11: كثير مبسوط من المغرب أن أعطونا هاي الشنطة وأعطونا مكان وكرسي، وكثير مبسوط أن رح نرجع على المدرسة.
12: بتخفف عن أعباء، بتخفف عن الأهالي لأنه يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب. وشكرا للمغرب وملك للمغرب.
13: طبعا الشكر الجزير للملك محمد السادس على هاي المبادرة وعلى الدعم المستمر.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف أكدت بهذه المناسبة أن المشروع يمثل تدخلا اجتماعيا وإنسانيا يهدف إلى تعزيز صمود العائلات المقدسية ودعم استمرار أبنائها في التعليم، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المقدسة.
14: نشكر الملك محمد السادس ونشكر من كل أهل المغرب وشعبها على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر في هذا العطاء.
15: الحقيبة كثير منيحة وفيها كل مستلزمات المدرسة اللي بحتاجها للمدرسة، فيها مسطرة وكلام ودفاتر، يعني أنا جهزت لهي الشنطة احتياجات المدرسية. والله أنا متشكر جدا لدولة المغرب.
16: نشكر إخوتنا اللي دائما دائما في المغرب جاهزين وحاضرين للمساهمة والمساعدة في مدينة القدس، خصوصا للأيتام والأسر المحتاجة.
3: يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أعلنت عن المحاور الرئيسية لبرنامجها المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2030، وتشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ثم دعم مشاريع الطلاب ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق بعض سواحل وسهول المحيط الأطلسي. كما ستشهد منطقة طنجة نزول أمطار خفيفة خلال الصباح أو بعض القطرات من الأمطار المتفرقة، إلى جانب تساقط قطرات مطرية أخرى مصحوبة بالرعد شرق سواحل البحر الأبيض المتوسط ومرتفعات الأطلس وشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وبالأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل ووادي ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهذه أن إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
2: سياسة مجتمع اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: غيم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الصباحية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وكالة بيت مل القدس تشرع في عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية عشية افتتاح العام الدراسي بالقدس وضواحيها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم، علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. ورياضيا، إشادة إعلامية كندية بالمكانة المتنامية للدولي المغربي أيوب عدي على الساحة الكروية الدولية. إلى التفاصيل، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتشمل العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم، علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وميما بوشعنين في المتابعة.
0: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 أغشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. في شأن الجهوي، انطلقت بمارينا السعيدية فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرسدي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 أغشت الجاري النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. ودوليا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية لحماية أمن وموثوقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. وأكدت الرئاسة الأمريكية أن هذا القرار يأتي لمواجهة ما وصفته بالتهديد الخارجي غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي للولايات المتحدة والمرتبط ببعض المعدات المصنعة في الخارج والمخصصة لشبكة الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية ومنشآت توليد الطاقة التي تنقل الكهرباء عبر الولايات المتحدة. وفي شأن الرياضي، أشادت الشبكة الإعلامية الرياضية الكندية سبورتس نت بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب وعدي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، معتبرة أن هذه الصفقة تؤكد المكانة المتنامية للاعب على الساحة الدولية بعد أدائه اللافت برفقة أسود الأطلس في كأس العالم 2026. وكتب الموقع الإلكتروني لسبورتس نت أن بوعدي البالغ من العمر 18 عاما يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، مشيرة إلى أن اللاعب تألق بشكل خاص مع المنتخب المغربي خلال المونديال قبل أن يغادر نادي ليل الفرنسي لينضم إلى الفريق الإنجليزي في إطار صفقة انتقال كبرى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: المكتبات المتنقلة هي تقريب الثقافة للمواطن، هي بدل ما أنه يتنقل لمكتبات معينة كي أنا كنقربوا ليه هذا الكتاب، تنقربوا ليه الثقافة، تنقربوا واحد المنتوجات ربما اللي ما غاديش توفر ليه مثلا، نظرا لضيق الوقت، نظرا لأنه ما غاديش يمكن يتنقل لدور الشباب، دور الثقافة. وبالتالي فاحنا كان فهذا الدور ديال هذه المكتبات المتنقلة هو تقريب، إذا كنا نقولوا تقريب الإدارة للمواطن، حتى تقريب الكتاب، وتقريب الكتاب تقريب لهذا المواطن. يعني كنديروا في المنتزهات، كنديروا في الحدائق، كنديروا يعني تنقربوا ليه، وبالتالي هو واحد النوع ديال التسويق ديال الثقافة، ديال واحد النوع ديال الكتب اللي ربما ما غاديش تتاح ليه الفرصة أنه مثلا غادي يطلع عليه، ومثلا خصو يتنقل واحد الخزانة معينة أو يتسنى واحد المعرض.
1: الحمد لله هذه الفكرة ديال المكتبة المتنقلة فهي فكرة جيدة ورائعة جدا، لان الدور ديالها فعلى المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد. خاص يكون اعلانات، تكون اشارات، يكون التسويق بشكل جيد، ويعني باستعمال بطبيعه الحال يعني جميع تقريبا المنصات المتداوله المعروفه بين الناس، باش يكونوا مستعدين وعندهم قابليه باش يستافدوا من الكتاب.
2: الكتابه المتنقله هي ضروريه، ماشي غير ضروريه، خاصها تكون اكثر من ضروريه، خاصها تكون واحد الحاجه اللي تعيش الانسان في اليوم ديالو، باش نقربوا الكتاب ولا المعلومه ولا الثقافه ولا التاريخ، كله كاين في المكتبه. الا ما قربتيش المواطن راه ما غاديش يعرف، يعني الدور ديالها ضروري من الشمال الجنوب الشرق الغرب.
3: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها، أطلقت عملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
6: هذه المبادرة بتحفز الطلاب يرجعوا للعام الأكاديمي ضمن بيئة مناسبة، متوفر لهم معداتهم، أجهزتهم، كبقية الطلاب اللي هم مقتدرين ماليا.
7: كثير مبسوط من المغرب أن أعطونا هاي الشنطة وأعطونا مكان وكرسي، وكثير مبسوط أن رح نرجع على المدرسة.
8: بتخفف عن أعباء، بتخفف عن الأهالي، لأنه يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب. وشكرا للمغرب وملك للمغرب.
9: طبعا الشكر الجزير للملك محمد السادس على هاي المبادرة وعلى الدعم المستمر.
5: وكالة بيت مال القدس الشريف أكدت بهذه المناسبة أن المشروع يمثل تدخلا اجتماعيا وإنسانيا يهدف إلى تعزيز صمود العائلة المقدسية ودعم استمرار أبنائها في التعليم، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المقدسة.
10: نشكر الملك محمد السادس ونشكر من كل أهل المغرب وشعبها على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر في هذا العطاء.
11: الحقيبة كثير منيحة وفيها كل مستلزمات المدرسة اللي بحتاجها للمدرسة، فيها مسطرة وكلام ودفاتر، يعني أنا جهزت لهي الشنطة احتياجات المدرسية. والله أنا متشكر جدا لدولة المغرب.
12: نشكر إخوتنا اللي دائما دائما في المغرب جاهزين وحاضرين للمساهمة والمساعدة في مدينة القدس، خصوصا للأيتام والأسر المحتاجة.
5: يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أعلنت عن المحاور الرئيسية لبرنامجها المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2030، وتشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ثم دعم مشاريع الطلاب ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
13: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس المكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي. أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
14: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته لبلادنا فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
5: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس،
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي. كما ستشهد منطقة طنجة نزول أمطار خفيفة خلال الصباح أو بعض القطرات من الأمطار المتفرقة، إلى جانب تساقط قطرات مطرية أخرى مصحوبة بالرعد شرق سواحل البحر الأبيض المتوسط ومرتفعات الأطلس وشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفحها الشرقية وبالأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهذه إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
16: غيم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الصباحية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وكالة بيت ملا القدس تشرع في عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية عشية افتتاح العام الدراسي بالقدس وضواحيها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. ورياضيا، إشادة إعلامية كندية بالمكانة المتنامية للدولي المغربي أيوب بوعدي على الساحة الكروية الدولية. إلى التفاصيل، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتشمل العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الأعمال في فلسطين. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وميما بوشعنين في المتابعة.
17: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. وأن هذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
18: تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية الثانية زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 أغسطس الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. في شأن الجهوي، انطلقت بمارينا السعيدية فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتدي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 أغسطس الجاري النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. ودوليا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية لحماية أمن وموثوقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. وأكدت الرئاسة الأمريكية أن هذا القرار يأتي لمواجهة ما وصفته بالتهديد الخارجي غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي للولايات المتحدة والمرتبط ببعض المعدات المصنعة في الخارج والمخصصة لشبكة الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية ومنشآت توليد الطاقة التي تنقل الكهرباء عبر الولايات المتحدة. وفي شأن الرياضي، أشادت الشبكة الإعلامية الرياضية الكندية سبورتس نت بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب وعدي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، معتبرة أن هذه الصفقة تؤكد المكانة المتنامية للاعب على الساحة الدولية بعد أدائه اللافت برفقة أسود الأطلس في كأس العالم 2026. وكتب الموقع الإلكتروني لسبورتس نت أن بوعدي البالغ من العمر 18 عاما يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، مشيرة إلى أن اللاعب تألق بشكل خاص مع المنتخب المغربي خلال المونديال قبل أن يغادر نادي ليل الفرنسي لينضم إلى الفريق الإنجليزي في إطار صفقة انتقال كبرى.
15: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
16: غيم راديو.
4: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: مستمعين الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بالعناوين. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أصنام 2026 بالرباط. مراكش تسجل انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بحوالي 2% خلال يوليوز 2026. افتتاح المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بطنجة بمشاركة حوالي 90 عارضا. نستهل النشرة من الرباط، حيث انطلقت الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أصنام 2026 بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بحضور نخبة من الباحثين والخبراء الأكاديميين من مختلف دول العالم. الحدث العلمي الذي ينظم إلى غاية 27 من غشت الجاري يستعرض أحدث المستجدات والابتكارات العلمية والتكنولوجية في مجالات تحليل الشبكات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والتقنيات الرقمية الحديثة. المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط عمر السعدي أكد في كلمة بهذه المناسبة على الدلالة الرمزية لهذه الدورة التي تنعقد في بلد إفريقي لأول مرة منذ تأسيس المؤتمر سنة 2009 بالعاصمة اليونانية أثينا، مشيرا إلى أن اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث يعكس الاعتراف الدولي المتزايد بالمملكة والقارة الإفريقية في مجالات البحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي. وأضاف أن هذا المؤتمر أضحى فضاء علميا متميزا لتبادل المعارف والخبرات في مجالات تحليل الشبكات الاجتماعية واستخراج البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مسلطا الضوء على الفرص الكبرى التي تتيحها هذه التكنولوجيات الناشئة لتحقيق التنمية السوسيو اقتصادية. وكما ورد في العناوين، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش خلال شهر يوليوز المنصرم انخفاضا قدره 1.7% مقارنة مع الشهر السابق، إذ انتقل من 121.1 إلى 119. تقرير أسماء الخياري.
15: بحسب مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط حول تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمراكش بين يونيو ويوليوز 2026، فإن هذا التغيير يعزى لانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3.5%، وكذلك الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.3%. وبالنسبة للأرقام الاستدلالية داخل طبقات المواد الغذائية، فقد سجلت ما بين شهري يونيو ويوليوز 2026 انخفاضا على الخصوص بالنسبة لأثمان الأسماك وفواكه البحر 12.6% والخضر ب 11.3% والفواكه ب 6.1%، ثم اللحوم ب 5.2%. وعلى العكس من ذلك ارتفعت أثمان الزيوت والدهنيات 0.4%، ثم الحليب والجبن والبيض 0.3%. أما بالنسبة للتغيرات في الأرقام الاستدلالية للمواد غير الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2026، فقد تراوحت ما بين انخفاض قدره 1.6% بالنسبة للنقل، وارتفاع قدره 0.3% بالنسبة للاتصالات.
19: افتتحت الاثنين فعاليات النسخة 18 من المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بطنجة والممتدة إلى غاية 2 شتنبر القادم تحت شعار الصناعة التقليدية تراث حي وإبداع متجدد. المعرض يشهد مشاركة أكثر من 90 عارضا وعارضة يمثلون مختلف عمالات وأقاليم الجهة وجهات أخرى من بين صانعين تقليديين وتعاونيات حرفية متنوعة، حيث يقترحون على الزوار منتجات تبرز غنى وتنوع الموروث الثقافي والحضاري للجهة والمغرب. ويشكل هذا المعرض مناسبة لإبراز غنى وتنوع منتوجات الصناعة التقليدية التي تعكس الموروث الثقافي والحضاري للجهة بما تزخر به من إبداعات فنية وحرفية أصيلة، كما سيمكن ساكنة وزوار مدينة طنجة من اكتشاف جودة وجمالية المنتوجات التقليدية المغربية عموما. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
20: سماء مثقلة بالغيوم وأمطار غزيرة ورياح عاتية ترسم ملامح المشهد على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية للصين، حيث يتزامن تأثير إعصاري نارا وساوديل بين عاصفة تتراجع قوتها بعد أيام من الأمطار الغزيرة وأخرى تقترب من الساحل الشرقي منذرة بطقس عاصف. إعصار نارا العاصفة 19 التي تحمل اسما خلال هذا الموسم ضرب اليابسة أولا كعاصفة استوائية في مقاطعة تشانغجيانغ بجزيرة هاينان قبل أن يعبر شبه جزيرة ليتشو ويصل إلى اليابسة مجددا في مقاطعة شوين بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين. وعلى الساحل الشرقي يتزايد الترقب مع اقتراب إعصار ساوديل العاصفة 18 لهذا الموسم التي دخلت بحر الصين الشرقي، حيث تتكثف الاستعدادات تحسبا لتأثيراتها. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يواصل ساوديل تحركه نحو الغرب والشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10 و15 كيلومترا في الساعة مع تغير طفيف في شدته قبل أن يتجه تدريجيا نحو الغرب والجنوب الغربي مع تباطؤ في سرعته واقتراب متزايد من سواحل تشيجيانغ وفوجيان، فيما أبقت السلطات الصينية على مستوى التحذير البرتقالي وهو ثاني أعلى مستويات الإنذار في النظام الصيني مع تكثيف الاستعدادات على طول الساحل.
4: أخبار المغرب والعالم.
19: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
20: بأجدير أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يروم تعزيز المشاركة المواطنة لدى الشباب وتنمية معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات بمشاركة 554 شابا من جهة سوس ماسة. المشاركون في هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سيستفيدون من ورشات بيداغوجية ودورات تكوينية تشمل على الخصوص مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصناعة المحتويات الرقمية وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيئة.
0: واحد البرنامج اللي غادي يفيد لنا الشباب مستقبلا من ناحية النفسية أولا ومن ناحية التكوين، يعني برنامج اللي مفيد جدا ومن بعد يعني غادي يفيدنا في الحياة ديالنا.
20: برنامج متطوع الذي أطلق سنة 2023 يروم إشراك شباب بمختلف جهات المملكة في برنامج يتوزع على مرحلتين تتمحوران حول التكوين والتطوع بهدف تعزيز مشاركتهم المواطنة وتنمية معارفهم وصقل مهاراتهم بما يتيح لهم خوض تجربة غنية وشاملة ومتنوعة.
21: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: غيم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
16: غيم راديو،
21: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.

0: الداخلية. رياضيا، إشادة إعلامية كندية بالمكانة المتنامية للدولي المغربي أيوب بوعدي على الساحة الكروية الدولية. إلى التفاصيل، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتشمل العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 أغسطس 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وميما بوشعنين في المتابعة.
1: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 أغسطس 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
0: تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة

0: وذرى في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض Gamescom 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 أغسطس الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. في شأن الجهوي انطلقت بمارينا السعيدية فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرسدي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 أغسطس الجاري النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. ودوليا أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية لحماية أمن وموثوقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. وأكدت الرئاسة الأمريكية أن هذا القرار يأتي لمواجهة ما وصفته بالتهديد الخارجي غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي للولايات المتحدة والمرتبط ببعض المعدات المصنعة في الخارج والمخصصة لشبكة الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية ومنشآت توليد الطاقة التي تنقل الكهرباء عبر الولايات المتحدة. وفي شأن الرياضي أشادت الشبكة الإعلامية الرياضية الكندية سبورتس نت بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب وعدي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي معتبرة أن هذه الصفقة تؤكد المكانة المتنامية للاعب على الساحة الدولية بعد أدائه اللافت برفقة أسود الأطلس في كأس العالم 2026. وكتب الموقع الإلكتروني لسبورتس نت أن بوعدي البالغ من العمر 18 عاما يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، مشيرة إلى أن اللاعب تألق بشكل خاص مع المنتخب المغربي خلال المونديال قبل أن يغادر نادي ليل الفرنسي لينضم إلى الفريق الإنجليزي في إطار صفقة انتقال كبرى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية والبداية بالعناوين. انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026، إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل، المديرية العامة للضرائب تصدر نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. وفي مستهل نشر انعقد بالرباط المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026 والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة بشراكة مع سفارة الهند بالمغرب وكونفدرالية الصناعة الهندية، وجمع هذا المنتدى رفيع المستوى وفدا من الكونفدرالية الهندية يضم 21 من رؤساء الشركات الرائدة في قطاعات استراتيجية بفاعلين مغاربة من مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل بحث الأفاق الملموسة لشركات مستدامة واستثمارات ذات منفعة متبادلة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة حسن الصاخي أن الصداقة العريقة التي تجمع البلدين تحولت إلى شراكة اقتصادية متينة متنوعة وأخذة في النمو المتواصل. وتضمنت أشغال المنتدى أيضا عرضا مؤسساتيا للمؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة، فضلا عن عرض شريط وثائقي حول مناخ الأعمال ومستجدات ميثاق الاستثمار بالمغرب، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين تروم تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشركات الصناعية بين الهند وجهة الرباط سلا القنيطرة، فيما اختتمت أشغال المنتدى بجلسات للتواصل ولقاءات ثنائية بين الجانبين. وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة ستصدر الخميس المقبل سندات للخزينة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بسندات تمتد أجال استحقاقها ل 26 أسبوع وسنتين، بالإضافة إلى سندات لأجل 10 سنوات و 20 سنة. وأضاف المصدر ذاته أن السندات لأجل سنتين و 10 سنوات و 20 سنة سيتم إصدارها بأسعار فائدة نسمية تبلغ 2.45% و2.9% و3.4% على التوالي، وستتم تسوية السندات المكتسبة الاثنين المقبل. وفي الختم، أصدرت المديرية العامة للضرائب نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
4: المديرية العامة للضرائب حددت في هذا الدليل المبسط الذي لا يمكنه من حيث التطبيق أن يحل محل النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا المناشير والدوريات الجاري بها العمل. حددت الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المقاول الذاتي وكذا الخاضعين للضريبة المستثنون منه، فضلا عن شروط منح الصفة والامتيازات الجبائية المترتبة عنها. ويجيب والدليل أيضا عن سلسلة من الأسئلة المتعلقة بتحديد الواجبات التكميلية الخاصة بنظام التغطية الصحية المقررة للمقاول الذاتي ومسطرتي تسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي والتعريف لدى المصالح الضريبية والالتزامات التصريحية وأداء الضريبة وكذا إجراءات تشطيب من صفة المقاول الذاتي. وأكد المصدر ذاته أن إحداث إطار قانوني وجبائي خاص بالمقاولين الذاتيين من شأنه تشجيع الأنشطة المزاولة في القطاع المهيكل وتنمية الروح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب لسوق الشغل عبر العمل الحر.
3: وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في جديد نبض الرياضة. البداية بأخبار الرياضة الوطنية. وحسب بلاغ للجامعة الملكية لكرة القدم، يسهل المنتخب الوطني المغربي كرة القدم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 باستضافة منتخب الغابون يوم 25 من شهر شتنبر المقبل ابتداء من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل أن ينتقل لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال بملعب تويوتا ستاديوم بمدينة بلومفونتين جنوب إفريقيا. وأسندت مهمة قيادة هذه المواجهة إلى الحاكم الجنوب إفريقي توم أبونغيلا. وارتباطا بكرة القدم، يواجه المنتخب الوطني المغربي للعبة داخل القاعة نظيره منتخب السعودية بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير انطلاقا من الساعة 7 مساء. هذا وتعد هذه المواجهة هي الثانية على التوالي بين المنتخبين بعد المواجهة الأولى التي جرت الأحد الماضي وانتهت بفوز الأسود بثلاثية مقابل هدف. وتدخل هذه المباريات في إطار استعدادات المنتخب الوطني لمنافسة كأس أمم أفريقيا المقرر تنظيمها بالمغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 من شهر أكتوبر المقبل. وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن القرعة النهائية لكأس العالم للسيدات 2027 ستجرى في 11 من ديسمبر المقبل بمتحف الفن الحديث بريو دي جانيرو والبرازيلية. وسيجتمع ممثلو المنتخبات المتأهلة وتلك التي لا تزال تتنافس على حجز بطاقتها إلى المونديال في هذا المعلم الثقافي المطل على خليج كونابارا وجبل شوغرلوف للتعرف على تركيبة المجموعات والمنافسين الأوائل لمنتخباتهم. توج المغرب من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة المضرب بكأس الأمم للمرة الثامنة على التوالي، وذلك على ضوء النتائج التي حققها خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات الإفريقية بمختلف الفئات العمرية. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب أن هذا التتويج يأتي بفضل النتائج التي حققتها مختلف المنتخبات الوطنية على امتداد السنة في المنافسات القارية سواء في البطولات الفردية أو منافسات الفرق. والختم بشأنية الدولية، حيث أغيت المرحلة الثالثة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية بين غرويسان أود وفون روما في الأراضي الفرنسية قبل نحو 15 كيلومترا من خط النهاية بسبب أمطار غزيرة وعاصفة برد جعلت من مواصلة السباق غير ممكنة. وكان المتسابقان اللوكسمبورغي ماتس فينزل والإيطالي لورينزو فورتوناتو في مقدمة السباق عند اشتداد العاصفة، فيما اضطر عدد من الدراجين إلى البحث عن مأوى بعدما غطى البرد أجزاء من الطريق وأصبحت الظروف والسباق خطيرة. وأظهرت صور والسباق متصدر الترتيب العام السلوفيني تادي بوغاتشار، وهو يشير إلى ضرورة التوقف قبل أن تعلن اللجنة المنظمة تعليق المرحلة نهائيا من دون احتساب فائز أو أزمنة جديدة. وبذلك بقي ترتيب العام دون تغيير مع احتفاظ بوغاتشار بالصدارة بفارق 9 ثواني عن البلجيكي فاوت فان آرت و10 ثواني عن البريطاني ماثيو برينان. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية الصباحية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وكالة بيت ملا القدس تشرع في عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية عشية افتتاح العام الدراسي بالقدس وضواحيها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 غشت إلى غاية 22 شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. رياضيا، إشادة إعلامية كندية بالمكانة المتنامية للدولي المغربي أيوب بوعدي على الساحة الكروية الدولية. إلى التفاصيل، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتشمل العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وميما بوشعنين في المتابعة.
5: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساساً في إحاطة الناخبة أو الناخب علماً بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
0: تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، طبقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 أغشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. في شأن الجهوي، انطلقت بمارينا السعيدية فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرسدي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 أغشت الجاري النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية، والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. ودوليا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية لحماية أمن وموثوقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. وأكدت الرئاسة الأمريكية أن هذا القرار يأتي لمواجهة ما وصفته بالتهديد الخارجي غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي للولايات المتحدة والمرتبط ببعض المعدات المصنعة في الخارج والمخصصة لشبكة الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية ومنشآت توليد الطاقة التي تنقل الكهرباء عبر الولايات المتحدة. وفي شأن الرياضي، أشادت الشبكة الإعلامية الرياضية الكندية سبورتس نت بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب وعدي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، معتبرة أن هذه الصفقة تؤكد المكانة المتنامية للاعب على الساحة الدولية بعد أدائه اللافت برفقة أسود الأطلس في كأس العالم 2026. وكتب الموقع الإلكتروني لسبورتس نت أن بوعدي البالغ من العمر 18 عاما يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، مشيرة إلى أن اللاعب تألق بشكل خاص مع المنتخب المغربي خلال المونديال قبل أن يغادر نادي ليل الفرنسي لينضم إلى الفريق الإنجليزي في إطار صفقة انتقال كبرى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. التعامل بكرامة في العلاقة الإنسانية هو سلوك أخلاقي رفيع ومكتسب، كيعكس نضج الفرد لأنه سلوك كيحفظ مكانته وتقدير مشاعره دون استعلاء أو إهانة، الأمر اللي كيبني جسور من الثقة والاستقرار بين الأفراد. فالعلاقات الإنسانية من أهم المجالات اللي كتجلى فيها طبيعة السلوك الفردي والاجتماعي، وكيتفاعل فيها الفرد داخل الأسرة والحي وفي المدرسة والجامعة وفي مكان العمل ومختلف الفضاءات الاجتماعية. ومن بين القيم اللي كتمنح العلاقات طابع إنساني راقي قيمة الكرامة، والتعامل بكرامة ما كيمثلش أسلوب مهذب في التواصل مع الآخر، ولكن هو سلوك أخلاقي نبيل ومكتسب كيتشكل تدريجيا من خلال التربية والتنشئة الاجتماعية والتجارب الحياتية. والكرامة الإنسانية كتقوم على مبدأ أساسي مفاده أن كل فرد كيستحق أن يعامل باحترام مشاعره وحقوقه وحاجياته وخصوصياته، لذلك احترام كرامة الآخرين كيظهر في طريقة الحديث معه وفي الاستماع لهم وفي تقبل اختلافهم وفي تجنب إهانتهم أو تقليل من شأنهم أو استغلال نقاط ضعفهم. فحارس الحومة من حقه يتعامل معه بكرامة، وعامل النظافة من حقه يتعامل معه بكرامة، كذلك مساعدة البيوت والشاوش أيضا في كل الإدارات، وحارس الأمن والمنظفة والموظف البسيط، وكل عامل كيكسب لقمة العيش بعرق جبينه، وكل فرد من حقه يتم التعامل معه بكرامة بعيد على أي تعالي وغرور. هذا السلوك ضروري يكون في الحياة اليومية ديال كل الأفراد، باختيار الكلمات المناسبة أو الاعتذار عند الخطأ أو عدم مقاطعة الآخر أثناء الحديث فقط لأنه أقل درجة على سلم المستويات الاجتماعية. فهذا السلوك كيحمل دلالات اجتماعية وأخلاقية عميقة، وكيعكس موقف إيجابي في التعامل بين الأفراد. وما كتشكلش الكرامة قيمة فطرية متكاملة، وإنما كيكتسبها الفرد عبر عملية التنشئة الاجتماعية. فالطفل اللي كينشأ في بيئة أسرية فيها التقدير والاحترام كيتعلم تدريجيا بأن الاختلاف لا يعني العداء، وبأن التوجيه والقسوة في بعض الأحيان ما كيعنيوش الإهانة أو التحقير. وفي المقابل لما كينشأ في بيئة كتقوم على العنف اللفظي والسخرية والإدلال والتمييز، تقدر تجعل منه فرد أكثر قابلية لإعادة إنتاج هاد السلوكيات في علاقاته المستقبلية. لذلك الأسرة والمؤسسات الاجتماعية فضاءات أساسية في غرس قيمة الكرامة بوصفها ممارسة يومية وماشي قيمة نظرية. والتعامل بكرامة كيرتبط أيضا ارتباط وثيق بمفهوم التعاطف، فالفرد المتعاطف كيقدر يحس بمشاعر الآخرين وكيعرف أثر كلماته وأفعاله عليهم. فمن اللي كيوضع الفرد نفسه مكان فرد كيتعرض للإهانة لأنه في موقع ضعف، كيوعى بسهولة بأن بعض الكلمات اللي كنعتبروها عابرة تقدر تخلي أثر نفسي عميقة. والتعاطف كيمثل آلية اجتماعية كتساعد الفرد على ضبط سلوكه وكتدفعه باش يختار أسلوب أكثر رفق واحترام في التعامل. والكرامة ما كتعنيش مع ذلك أن العلاقات الإنسانية خاص تكون خالية من الاختلاف والنقد، فاحترام الآخر ماشي هو الموافقة الدائمة على أفكاره أو سلوكياته، وإنما هو القدرة على تقبل الاختلاف بدون إهانة. ويمكن للفرد ينتقد فكرة أو موقف ويعبر على رفضه ويدافع على حقه بدون ما يحول الخلاف لاعتداء على شخصية الطرف الآخر. وهذه القدرة على الفصل بين نقد السلوك وإهانة الآخر كتعد من مؤشرات النضج الاجتماعي والأخلاقي. فالتعامل بكرامة في العلاقة الإنسانية سلوك أخلاقي رفيع ومكتسب، كيتشكل من خلال التربية والممارسة اليومية والتفاعل الاجتماعي. فهو ما كيقومش على المجاملة السطحية، وإنما على الاعتراف بقيمة الإنسان واحترام مشاعره والحقوق دياله والحدود دياله، مع القدرة على الاختلاف معه بدون تقليل منه. وكل ما ترسخت هذه القيمة في سلوك الأفراد كتكون العلاقة الاجتماعية أكثر توازنا وثقة وتعاون. فالكرامة كتبدأ من طريقة مخاطبة فرد لفرد آخر، ومن القدرة على الإصغاء ليه، ومن وعيه بأن الكلمات والأفعال كتخلي أثار في النفوس. وموضوع الكرامة عنده أهمية إضافية بفضل تحولات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي فيها الفرد قادر على التعبير على رأيه قدام جمهور واسع، وصبح من السهل نشر التعليقات والصور والمعلومات في وقت قياسي. إلا أن هذا التطور فرز أشكال جديدة من السلوكيات اللي ممكن تمس كرامة الأفراد، بحال التنمر الإلكتروني والسخرية الجماعية والتشهير ونشر الصور الخاصة. وهنا كتظهر الحاجة لنقل أخلاقيات التعامل من الواقع المباشر إلى الفضاء الرقمي، حتى يدرك الفرد أن وجود شاشة أو مسافة افتراضية ما كيلغيش المسؤولية الأخلاقية على الكلام والسلوك. والتعامل بكرامة ما كيخدمش الفرد وحده، بل كيساهم في بناء الثقة الاجتماعية. ومن اللي كتنتشر الإهانة والاحتقار والتمييز كتصبح العلاقات الاجتماعية محكومة بالخوف والدفاع المستمر عن النفس. لذلك من واجب كل فرد اعتبار احترام الكرامة شرط من الشروط الضرورية لتكوين علاقات اجتماعية مستقرة وصحية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها، أطلقت عملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
5: هذه المبادرة بتحفز الطلاب يرجعوا للعامل الأكاديمي ضمن بيئة مناسبة متوفر لهم معداتهم أجهزتهم كبقية الطلاب اللي هم مقتدرين ماليا.
6: كثير مبسوط من المغرب أن أعطونا هاي الشنطة وأعطونا مكان وكرسي، وكثير مبسوط أنه رح نرجع على المدرسة.
7: بتخفف عنا أعباء، بتخفف عن الأهالي لأنه يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب. وشكرا للمغرب وملك للمغرب.
8: طبعا شكر الجزير للملك محمد السادس على هاي المبادرة وعلى الدعم المستمر.
4: وكالة بيت مال القدس الشريف أكدت بهذه المناسبة أن المشروع يمثل تدخلا اجتماعيا وإنسانيا يهدف إلى تعزيز صمود العائلة المقدسية ودعم استمرار أبنائها في التعليم باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المقدسة.
9: نشكر الملك محمد السادس ونشكر من كل أهل المغرب وشعبها على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر في هذا العطاء.
10: الحقيبة كثير منيحة وفيها كل مستلزمات المدرسة اللي بحتاجها للمدرسة، فيها مسطرة وكلام ودفاتر، يعني أنا جهزت لهي الشنطة احتياجات المدرسية. والله أنا متشكر جدا لدولة المغرب.
11: نشكر إخوتنا اللي دائما دائما في المغرب جاهزين وحاضرين للمساهمة والمساعدة في مدينة القدس، خصوصا للأيتام والأسر المحتاجة.
4: يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أعلنت عن المحاور الرئيسية لبرنامجها المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2030، وتشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ثم دعم مشاريع الطلاب ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية الصباحية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وكالة بيت مال القدس تشرع في عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية عشية افتتاح العام الدراسي بالقدس وضواحيها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 أغشت إلى غاية 22 شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. رياضيا، إشادة إعلامية كندية بالمكانة المتنامية للدولي المغربي أيوب بوعدي على الساحة الكروية الدولية. إلى التفاصيل، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتشمل العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 أغسطس 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6:00 مساء. وميما بوشعنين في المتابعة.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 أغسطس 2026 إلى غاية الساعة 12:00 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
12: تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية الثانية زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض Gamescom 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 أغسطس الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. في شأن الجهوي، انطلقت بمارينا السعيدية فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرسدي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 أغسطس الجاري النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية، والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي، بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. ودوليا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية لحماية أمن وموثوقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. وأكدت الرئاسة الأمريكية أن هذا القرار يأتي لمواجهة ما وصفته بالتهديد الخارجي غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي للولايات المتحدة، والمرتبط ببعض المعدات المصنعة في الخارج والمخصصة لشبكة الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية ومنشآت توليد الطاقة التي تنقل الكهرباء عبر الولايات المتحدة. وفي شأن الرياضي، أشادت الشبكة الإعلامية الرياضية الكندية سبورتس نت بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب وعدي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، معتبرة أن هذه الصفقة تؤكد المكانة المتنامية للاعب على الساحة الدولية بعد أدائه اللافت برفقة أسود الأطلس في كأس العالم 2026. وكتب الموقع الإلكتروني لسبورتس نت أن بوعدي البالغ من العمر 18 عاما يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، مشيرة إلى أن اللاعب تألق بشكل خاص مع المنتخب المغربي خلال المونديال قبل أن يغادر نادي ليل الفرنسي لينضم إلى الفريق الإنجليزي في إطار صفقة انتقال كبرى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
13: إن غميس نيم كرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو. We'll be right back.
14: امس في الغي عزان نازل في اللون ناخت اللامة غوسك زلن تمازيغ سم زوار هو تسفق لغة صادة توجهات قلدان تعدو قدود مغربي سكتوين تلاليتا صاحبة سمو الملكية الأميرة مسا للا مريم تاكني تايدا اتلينا يا لسقاسة دادي سبيل انخيرات ستوكملتا تقلدا تقليت تاقل مسلسل النهوض سوسويرا تمطوطة مغربية الحماية نزرفة نقردانا سلام سيبتا نستاين وزريف النستايا نقمة من نسقيمة نمورا لرديلي أسل العربة 23 شوتان بير 2026 يوي ومواسا نغنسو وسمتا نتمستاين ديم سرتاين مسا تنبادينا تمزقورا تدغرانا رد بدون دكان لشعارات الموجهة يتمستاين ديم سرتاين مرايدي سن دغارنا نسكر نسيرات النستايا اللي تني تدفار اللي ريبدو ابتداء من الاثنين 24 غشت 2026 أرسدات نمزري نستايا سن 22 شوتان بير 2026 20 اختصاعت تصديصا تدقاتا غالحالة ننزويد لمنزل ترتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية بالنسبة للغصادة أطرغ اللقطة اغتمنطا الشرق الجنوب الشرقية انتمازيرت ولا الشرق الجنوب الأقاليم الصحراوية مكن اللي توقع المديرية العامة تيلي تاغوتي موند الضبابة ضيات زيك صباح اختمنات نسوس التكزيرين ديزاغار المحيط الأطلسي غاكن اللي سرى تيلي مكن تاغوتا اغتسيق الأطلس للمنطقة الشرقية ولا الجنوب الشرقي انتمازيرت مكن اللي لا الاحتمال دقزنت كرانت نقاضون زار موند الرعد غمني دياضني نار توقع المديرية العامة أديليني جواني دروس نغاق تغرمتان طنجات مناطن شرق للمرتفعات الأطلس ولا يزدارنس ولا الأقاليم الصحراوية مكن اللي سرى ديليني جواني منذ غبارة تسكفى لان ترغير ادراح عند ما بين 24-30 درجة الجنوب الشرقية جنوب انتقلديت ولا جنوب المنطقة الشرقية ما بين 18-23 درجة تمن تكزيرين دواسي في الملوية الشرق انتكزير تمام ماستا مكلي سرطرحة ما بين 15-18 درجة ما يقون اختغرمين انتقلديت أن جروس نغبيس نتنو انت اللي غتعقد أمورا رمضان تربوت تنامورت المغرب أي بعدي تربوت مانشستر سيتي الإنجليزية غالعقد اللي ريمتد 5 سنوات غين غميس نياضنينا تنرى تربوت تنامورت المغرب غتكورت نضارة داو 20 سنة تربوت تنامورت المقدونية الشمالية 5 مسويتين من ديات غوم حزوار اللي تنسمون غسارة فرانكوفا نوزية غتغرمت برينديزية طليان غل جولة تسكرات غل ألعاب البحر الأبيض المتوسطة تمسويتين تربوت تنامورت حمزة الراجية سوا تمسويتي زوار غتسديد تسيات دريان زينبي غتسديد 38 محمد منصف غتسديد 59 تكريم السعدي اللي سوا تسكوز غتسديد 79 غكليسي قرع عبد الغفور الكرارية أيسو تس موس غتسديد 85 أرغيدار الكميم سلين غير زاني ناخد لما تيجيرا ننغميس نادر وانتيني يردو رياضين إن شاء الله
13: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسك زلين إنغميسن قماب راديو
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
13: غيم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية
15: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو
3: الأخبار على مدار الساعة
4: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه تظاهرة علمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
16: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس المكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
17: أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
18: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
4: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمية الدولية والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بأكادير أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يروم تعزيز المشاركة المواطنة لدى الشباب وتنمية معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات بمشاركة 554 شابا من جهة سوس ماسة. المشاركون في هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سيستفيدون من ورشات بيداغوجية ودورات تكوينية تشمل على خصوص مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصناعة المحتويات الرقمية وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيئة.
19: واحد البرنامج اللي غادي يفيد لنا الشباب مستقبلا من ناحية النفسية أولا ومن ناحية التكوين، يعني برنامج اللي مفيد جدا ومن بعد يعني غادي يفيدنا في الحياة ديالنا.
2: برنامج متطوع الذي أطلق سنة 2023 يروم إشراك شباب بمختلف جهات المملكة في برنامج يتوزع على مرحلتين تتمحوران حول التكوين والتطوع بهدف تعزيز مشاركتهم المواطنة وتنمية معارفهم وصقل مهاراتهم بما يتيح لهم خوض تجربة غنية وشاملة ومتنوعة.
13: غيم راديو
3: أخبار المغرب والعالم.
20: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية الصباحية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وكالة بيت ملا القدس تشرع في عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية عشية افتتاح العام الدراسي بالقدس وضواحيها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 غشت إلى غاية 22 شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. رياضيا، إشادة إعلامية كندية بالمكانة المتنامية للدولي المغربي أيوب بوعدي على الساحة

0: الاجتماعي والاقتصادي في القدس، والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 أغسطس 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وميمة بوشعنين في المتابعة.
1: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 أغسطس 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
0: تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقابلهم

0: القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 أغسطس الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. في شأن الجهوي، انطلقت بمارينا السعيدية فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرسدي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 أغسطس الجاري النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية، والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي، بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. ودوليا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية لحماية أمن وموثوقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. وأكدت الرئاسة الأمريكية أن هذا القرار يأتي لمواجهة ما وصفته بالتهديد الخارجي غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي للولايات المتحدة، والمرتبط ببعض المعدات المصنعة في الخارج والمخصصة لشبكة الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية ومنشآت توليد الطاقة التي تنقل الكهرباء عبر الولايات المتحدة. وفي شأن الرياضي، أشادت الشبكة الإعلامية الرياضية الكندية سبورتس نت بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب وعدي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، معتبرة أن هذه الصفقة تؤكد المكانة المتنامية للاعب على الساحة الدولية بعد أدائه اللافت برفقة أسود الأطلس في كأس العالم 2026. وكتب الموقع الإلكتروني لسبورتس نت أن بوعدي البالغ من العمر 18 عاما يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، مشيرة إلى أن اللاعب تألق بشكل خاص مع المنتخب المغربي خلال المونديال قبل أن يغادر نادي ليل الفرنسي لينضم إلى الفريق الإنجليزي في إطار صفقة انتقال كبرى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها، أطلقت عملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
5: هذه المبادرة بتحفز الطلاب يرجعوا على العامل الأكاديمي ضمن بيئة مناسبة، متوفر لهم معداتهم أجهزتهم كبقية الطلاب اللي هم مقتدرين ماليا.
6: كثير مبسوط من المغرب أن أعطونا هاي الشنطة
3: وأعطونا مكان وكرسي وكثير مبسوط إن رح نرجع على المدرسة.
6: بتخفف عنا أعباء، بتخفف عن الأهالي لأنه يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب. وشكرا للمغرب وملك للمغرب.
7: طبعا شكر الجزير للملك محمد السادس على هاي المبادرة وعلى الدعم المستمر.
4: وكالة بيت المال القدس الشريف أكدت بهذه المناسبة أن المشروع يمثل تدخلا اجتماعيا وإنسانيا يهدف إلى تعزيز صمود العائلات المقدسية ودعم استمرار أبنائها في التعليم باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المقدسة.
8: نشكر الملك محمد السادس ونشكر من كل أهل المغرب وشعبها على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر في هذا العطاء.
9: الحقيبة كثير منيحة وفيها كل مستلزمات المدرسة اللي بحتاجها للمدرسة، فيها مسطرة وكلام ودفاتر، يعني أنا جهزت لهي الشنطة احتياجات المدرسية. والله أنا متشكر جدا لدولة المغرب.
10: نشكر إخوتنا اللي دائما دائما في المغرب جاهزين وحاضرين للمساهمة والمساعدة في مدينة القدس، خصوصا للأيتام والأسر المحتاجة.
4: يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أعلنت عن المحاور الرئيسية لبرنامجها المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2030، وتشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ثم دعم مشاريع الطلاب ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة المنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: سماء مثقلة بالغيوم وأمطار غزيرة ورياح عاتية ترسم ملامح المشهد على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية للصين، حيث يتزامن تأثير إعصار نارا وساوديل بين عاصفة تتراجع قوتها بعد أيام من الأمطار الغزيرة وأخرى تقترب من الساحل الشرقي منذرة بطقس عاصف. إعصار نارا العاصفة 19 التي تحمل اسما خلال هذا الموسم ضرب اليابسة أولا كعاصفة استوائية في مقاطعة تشانغجيانغ بجزيرة هاينان قبل أن يعبر شبه جزيرة ليتشو ويصل إلى اليابسة مجددا في مقاطعة شوين بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين. وعلى الساحل الشرقي يتزايد الترقب مع اقتراب إعصار ساوديل العاصفة 18 لهذا الموسم التي دخلت بحر الصين الشرقي، حيث تتكثف الاستعدادات تحسبا لتأثيراتها. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يواصل ساوديل تحركه نحو الغرب والشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10 و15 كيلومترا في الساعة مع تغير طفيف في شدته، قبل أن يتجه تدريجيا نحو الغرب والجنوب الغربي مع تباطؤ في سرعته واقتراب متزايد من سواحل تشيجيانغ وفوجيان. فيما أبقت السلطات الصينية على مستوى التحذير البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستويات الإنذار في النظام الصيني، مع تكثيف الاستعدادات على طول الساحل
2: المغربي. إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي. كما ستشهد منطقة طنجة نزول أمطار خفيفة خلال الصباح أو بعض القطرات من الأمطار المتفرقة، إلى جانب تساقط قطرات مطرية أخرى مصحوبة بالرعد شرق سواحل البحر الأبيض المتوسط ومرتفعات الأطلس وشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وبالأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل ووادي الملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاعات الطفيف بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهذه أن إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: سماء مثقلة بالغيوم وأمطار غزيرة ورياح عاتية ترسم ملامح المشهد على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية للصين، حيث يتزامن تأثير إعصاري نارا وساوديل بين عاصفة تتراجع قوتها بعد أيام من الأمطار الغزيرة وأخرى تقترب من الساحل الشرقي منذرة بطقس عاصف. إعصار نارا العاصفة 19 التي تحمل اسما خلال هذا الموسم ضرب اليابسة أولا كعاصفة استوائية في مقاطعة تشانغجيانغ بجزيرة هاينان قبل أن يعبر شبه جزيرة ليتشو ويصل إلى اليابسة مجددا في مقاطعة شوين بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين. وعلى الساحل الشرقي يتزايد الترقب مع اقتراب إعصار ساوديل العاصفة 18 لهذا الموسم التي دخلت بحر الصين الشرقي، حيث تتكثف الاستعدادات تحسبا لتأثيراتها. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يواصل ساوديل تحركه نحو الغرب والشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10 و15 كيلومترا في الساعة مع تغير طفيف في شدته قبل أن يتجه تدريجيا نحو الغرب والجنوب الغربي مع تباطؤ في سرعته واقتراب متزايد من سواحل تشيجيانغ وفوجيان، فيما أبقت السلطات الصينية على مستوى التحذير البرتقالي وهو ثاني أعلى مستويات الإنذار في النظام الصيني مع تكثيف الاستعدادات على طول الساحل المهدد.
2: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية الصباحية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وكالة بيت ملا القدس تشرع في عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية عشية افتتاح العام الدراسي بالقدس وضواحيها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 أغشت إلى غاية 22 شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. رياضيا، إشادة إعلامية كندية بالمكانة المتنامية للدولي المغربي أيوب بوعدي على الساحة الكروية الدولية. إلى التفاصيل، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتشمل العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 أغشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وميما بوشعنين في المتابعة.
5: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
4: تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية الثانية زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 أغسطس الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. في شأن الجهوي انطلقت بمارينا السعيدية فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرسدي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 أغسطس الجاري النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. ودوليا أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية لحماية أمن وموثوقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. وأكدت الرئاسة الأمريكية أن هذا القرار يأتي لمواجهة ما وصفته بالتهديد الخارجي غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي للولايات المتحدة والمرتبط ببعض المعدات المصنعة في الخارج والمخصصة لشبكة الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية ومنشآت توليد الطاقة التي تنقل الكهرباء عبر الولايات المتحدة. وفي شأن الرياضي أشادت الشبكة الإعلامية الرياضية الكندية سبورتس نت بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب وعدي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي معتبرة أن هذه الصفقة تؤكد المكانة المتنامية للاعب على الساحة الدولية بعد أدائه اللافت برفقة أسود الأطلس في كأس العالم 2026. وكتب الموقع الإلكتروني لسبورتس نت أن بوعدي البالغ من العمر 18 عاما يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، مشيرة إلى أن اللاعب تألق بشكل خاص مع المنتخب المغربي خلال المونديال قبل أن يغادر نادي ليل الفرنسي لينضم إلى الفريق الإنجليزي في إطار صفقة انتقال كبرى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، معكم في تقديمها لبنى شفيق. والبداية بالعناوين. مكناس تنظيم الدورة الثالثة للمهرجان الوطني لحماتشا من 28 إلى 30 من غشت الجاري. السعيدية على موعد مع الدورة 11 لمهرجان سينما بلا حدود. بأكادير اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. أهلا بكم في التفاصيل. جمعية سيدي علي للتمكين والتربية بمكناس تنظم بمركز سيدي علي فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني لحماتشا تحت شعار حماتشا ذاكرة حية وتراث روحي متجدد. وتتميز هذه الدورة المنظمة بتنسيق مع الزاوية الحمدوشية تزامنا مع الموسم الديني للولي صالح سيدي علي بن حمدوش بتنوع المشاركة الفنية والتراثية من خلال استضافة فرق وطوائف حمدوش من مكناس وفاس وأصيلة وقلعة سراغنة وترودانت، إلى جانب مشاركة مقدمي الطوائف التابعة للزاوية الفرعية الحمدوشية بمختلف مدن المملكة، فضلا عن فرق عيساوة ومجموعة للمديح والإنشاد ومجموعة لأحيدوس. وأفاد بلاغ للمنظمين أن البرنامج الرسمي للمهرجان يتضمن فقرات دينية وروحية وسهرات فنية وموكبا استعراضيا، حيث ستنظم حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية، فضلا عن مسابقة محلية لحفظ وتجويد القرآن الكريم. بالسعيدية انطلقت فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتادي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 من غشت الجاري النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي، بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. بإمران شمال أكادير نظم حفل اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. وتميز هذا الحفل الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، على الخصوص بحضور والي أمن أكادير مصطفى مربضن إلى جانب أعضاء المؤسسة وعائلات الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني بأكادير. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني توفيق سيتري أن تنظيم هذه المخيمات الصيفية يعكس العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للحياة الاجتماعية لموظفيها والتزامها بتطوير الخدمات الاجتماعية للمؤسسة وتنويعها. وأضاف أن البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني يهدف إلى توفير فضاءات ملائمة للأطفال من خلال أنشطة تجمع بين الترفيه والتعلم وتنمية المهارات. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهات، نشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله ورعايته.
3: أخبار المغرب والعالم.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بأجدير أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، الذي يروم تعزيز المشاركة المواطنة لدى الشباب وتنمية معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات بمشاركة 554 شابا من جهة سوس ماسة. المشاركون في هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سيستفيدون من ورشات بيداغوجية ودورات تكوينية تشمل على الخصوص مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصناعة المحتويات الرقمية وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيئة.
8: واحد البرنامج اللي غادي يفيد لنا الشباب مستقبلا من ناحية النفسية أولا ومن ناحية التكوين، يعني برنامج لي مفيد جدا ومن بعد يعني غادي يفيدنا في الحياة ديالنا.
7: برنامج متطوع الذي أطلق سنة 2023 يروم إشراك شباب بمختلف جهات المملكة في برنامج يتوزع على مرحلتين تتمحوران حول التكوين والتطوع بهدف تعزيز مشاركتهم المواطنة وتنمية معارفهم وصقل مهاراتهم بما يتيح لهم خوض تجربة غنية وشاملة ومتنوعة.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: سماء مثقلة بالغيوم وأمطار غزيرة ورياح عاتية ترسم ملامح المشهد على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية للصين، حيث يتزامن تأثير إعصاري نارا وساوديل بين عاصفة تتراجع قوتها بعد أيام من الأمطار الغزيرة وأخرى تقترب من الساحل الشرقي منذرة بطقس عاصف. إعصار نارا العاصفة 19 التي تحمل اسما خلال هذا الموسم ضرب اليابسة أولا كعاصفة استوائية في مقاطعة تشانغجيانغ بجزيرة هاينان قبل أن يعبر شبه جزيرة ليتشو ويصل إلى اليابسة مجددا في مقاطعة شوين بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين. وعلى الساحل الشرقي يتزايد الترقب مع اقتراب إعصار ساوديل العاصفة 18 لهذا الموسم التي دخلت بحر الصين الشرقي، حيث تتكثف الاستعدادات تحسبا لتأثيراتها. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يواصل ساوديل تحركه نحو الغرب والشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10 و15 كيلومترا في الساعة مع تغير طفيف في شدته قبل أن يتجه تدريجيا نحو الغرب والجنوب الغربي مع تباطؤ في سرعته واقتراب متزايد من سواحل تشيجيانغ وفوجيان، فيما أبقت السلطات الصينية على مستوى التحذير البرتقالي وهو ثاني أعلى مستويات الإنذار في النظام الصيني مع تكثيف الاستعدادات على طول الساحل المهدد.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
6: ريم راديو.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو. ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. القنصلية العامة للمغرب بمونتريال تنظم يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. بنك الاستثمار الأوروبي يخصص أزيد من 9 ملايير يورو لتعزيز تنافسية القارة واستقلالها الطاقي. المغرب يسجل مشاركته الرسمية الأولى في جيمز كوم 2026 للترويج لمنظومة ألعاب الفيديو دوليا. تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال أبواب مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية.
11: خلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. وهكذا ستتيح هذه المبادرة للمغاربة المقيمين بكندا الاستفادة من باقة واسعة من الخدمات الإدارية تشمل على الخصوص الوكالات العدلية والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية وجوازات السفر البيومترية والشواهد الأنتروبومترية. كما تروم هذه العمليات توفير خدمات الإعلام والتوجيه وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يستجيب لمختلف متطلبات أفراد الجالية المغربية المقيمين بكندا.
10: إلى أكادير نظم بإيموران شمال أكادير حفل اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني، وتميز هذا الحفل الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على الخصوص بحضور والي أمن أكادير مصطفى إمرابدن لجانب أعضاء المؤسسة وعائلات الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني بأكادير. وتميزت فقرة هذا الحفل بتنظيم عروض فنية قدمها الأطفال المستفيدون. في الشأن الجهوي، انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتدي مدينة الجوهرة الزرقاء. هذا التصريح للمخرج عادل الفاضلي.
12: هي دابيتود كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ مراهم وكل شيء، وخا انا بالنسبة لي بديت صغير. هذا بالنسبة لي هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمة، يعني بحال النوفو ديبار، بداية جديدة. ونشكر الإدارة ديال المهرجان السعيدية اللي داروا هذا التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيدية، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في هذا الأسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقاءهم مع الجمهور، ويعني كما قلت الجمهور تا هو خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو، لأنه يعني يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية، ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كان واحد الأفلام متنوعة، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
10: عبر العالم، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 9.2 مليار يورو ترم تعزيز التنافسية وتسريع الانتقال الطاقي في الاتحاد الأوروبي. البنك أوضح أن نحو نصف هذا المبلغ وتحديدا 4.3 ملايير يورو سيخصص لتمويل مقاولات في 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي كرواتيا وتشيك وفرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وأضاف أن هذه التمويلات ستستفيد منها على سبيل الأولوية المقاولات الصغيرة والمتوسطة النشطة في قطاعات تعتبر استراتيجية لا سيما الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والفلاحة. دولياً دائماً تسببت موجة الحر في ألمانيا في وفاة نحو 15800 شخص منذ 6 أبريل الماضي حتى منتصف غشت الجاري، بينهم أزيد من 9000 حالة خلال موجة الحر الشديدة في نهاية يوليو الماضي ونحو 4000 حالة خلال أول أسبوعين من شهر غشت الجارية. وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني أن العدد هذا العام يتجاوز بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر. خلال السنوات العشر الماضية شهدت البلاد نحو 9500 وفاة في 2018 و 7600 وفاة في سنة 2019. إلى الرياضة اللحظة، يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. تقرير كنز البخاري.
13: يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمز كوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80,000 زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
10: شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
6: الخبر من المصدر.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
15: ريم راديو.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
16: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. الاتحاد الأوروبي يعبئ 4 مروحيات وفرق إنقاذ لاحتواء حرائق صربيا. كندا ترفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى بسبب حرائق الغابات. وحرارة سطح المحيطات تسجل مستوى قياسي عالميا عند أكثر من 21 درجة مئوية. أهلا بكم من جديد. أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح شمال شرق البلاد منذ أزيد من أسبوعين. صربيا فعلت الجمعة الماضي الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي أعقبت هذا الطلب، عبأ الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا، إلى جانب فرق مختصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألمانيا ورومانيا. إلى كندا التي تشهد بدورها استمرار انتشار مئات الحرائق عبر عدد من مناطق البلاد، أدت إلى رفع مستوى التأهب الوطني لمواجهة حرائق الغابات إلى الدرجة الخامسة، وهي أعلى درجة في سلم التأهب. معطيات المركز الكندي المشترك بين الوكالات الخاصة بحرائق الغابات أوضحت أن البلاد تواجه حاليا أكثر من 600 حريق نشط، من بينها 103 حرائق لا تزال خارج السيطرة، فيما تم تسجيل 45 حريقا جديدا خلال الفترة الأخيرة. ويكتسي موسم الحرائق لسنة 2026 طابعا تاريخيا، إذ لم يسبق لكندا أن شهدت 4 سنوات متتالية سجلت خلالها مساحات غابوية محترقة بهذا الحجم، حيث يظل الرقم القياسي مسجلا سنة 2023 عندما أتت الحرائق على أكثر من 170 ألف كيلومتر مربع. وكما ورد في العناوين، بلغ المتوسط اليومي لدرجة حرارة سطح المحيطات العالمية خارج المناطق القطبية أكثر من 21 درجة مئوية، مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء السجلات الموثوقة بالأقمار الاصطناعية سنة 1979، وفق ما أعلنته الاثنين خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ. تفاصيل أوفى مع وفاء الحلاقة.
17: تجاوز الرقم الجديد المستوى القياسي السابق البالغ 21.09 درجة والمسجل في مارس 2024، كما فاق أعلى قيمة سبق تسجيلها خلال شهر غشت والبالغ 20.98 درجة سنة 2023. واعتبر كوبرنيكوس أن تسجيل هذا الرقم في غشت يكتسي دلالة خاصة بالنظر إلى أن درجات حرارة المحيطات عالميا تبلغ ذروتها عادة خلال شهري مارس وأبريل عقب انتهاء فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي. وعاز المرصد هذا الارتفاع إلى توجه طويل الأمد للاحترار الناجم عن الأنشطة البشرية بالتزامن مع تطور ظاهرة إلنينيو بقوة في المحيط الهادئ الاستوائي، والتي يتوقع أن تشتد خلال الأشهر المقبلة. وقالت المسؤولة الاستراتيجية لشؤون المناخ بالمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى سامانتا بورغيس إن الرقم الجديد الجديدة يشكل إشارة واضحة أخرى إلى محيط يتعرض لضغوط متزايدة، محذرة من تنامي المخاطر التي تهدد النظم البيئية البحرية والمجتمعات الساحلية مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
13: بهذا الخبر نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم.
18: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها، أطلقت عملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
19: هذه المبادرة بتحفز الطلاب يرجعوا للعام الأكاديمي ضمن بيئة مناسبة، متوفر لهم معداتهم أجهزتهم كبقية الطلاب اللي هم مقتدرين ماليا.
20: كثير مبسوط من المغرب أن أعطونا هاي الشنطة وأعطونا مكان وكرسي، وكثير مبسوط أنه رح نرجع على المدرسة.
21: بتخفف عنا أعباء، بتخفف عن الأهالي، لأنه يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب. وشكرا للمغرب وملك للمغرب.
22: طبعا الشكر الجزير للملك محمد السادس على هاي المبادرة وعلى الدعم المستمر.
18: وكالة بيت مال القدس الشريف أكدت بهذه المناسبة أن المشروع يمثل تدخلا اجتماعيا وإنسانيا يهدف إلى تعزيز صمود العائلة المقدسية ودعم استمرار أبنائها في التعليم، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المقدسة.
23: نشكر الملك محمد السادس ونشكر من كل أهل المغرب وشعبها على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر في هذا العطاء.
24: الحقيبة كثير منيحة وفيها كل مستلزمات المدرسة اللي بحتاجها للمدرسة، فيها مسطرة وكلام ودفاتر، يعني أنا جهزت لهي الشنطة احتياجات المدرسية. والله أنا متشكر جدا لدولة المغرب.
25: نشكر إخوتنا اللي دائما دائما في المغرب جاهزين وحاضرين للمساهمة والمساعدة في مدينة القدس، خصوصا للأيتام والأسر المحتاجة.
18: يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أعلنت عن المحاور الرئيسية لبرنامجها المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2030، وتشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ثم دعم مشاريع الطلاب ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة المنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
15: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
15: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. القنصلية العامة للمغرب بمونتريال تنظم يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. بنك الاستثمار الأوروبي يخصص أزيد من 9 ملايير يورو لتعزيز تنافسية القارة واستقلالها الطاقي. المغرب يسجل مشاركته الرسمية الأولى في جيمز كوم 2026 للترويج لمنظومة ألعاب الفيديو دوليا. تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال أبواب مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية.
5: خلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غايتها 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. وهكذا ستتيح هذه المبادرة للمغاربة المقيمين بكندا الاستفادة من باقة واسعة من الخدمات الإدارية تشمل على الخصوص الوكالات العدلية والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية وجوازات السفر البيومترية والشواهد الأنتروبومترية. كما

0: بحضور والي أمن أكادير مصطفى إمرابضن إلى جانب أعضاء المؤسسة وعائلات الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني بأكادير. وتميزت فقرة هذا الحفل بتنظيم عروض فنية قدمها الأطفال المستفيدون. في الشأن الجهوي، انطلقت بمارينا السعيدية فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتدي مدينة الجوهرة الزرقاء. هذا التصريح للمخرج عادل الفاضلي.
1: هي دابيتو كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ مراهم وكل شيء. واخا انا بالنسبة لي بديت صغير، هاد بالنسبة لي هاد التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد تتمة، يعني بحال النوفو ديبار، بداية جديدة. وكنشكر الإدارة ديال المهرجان السعيدية اللي داروا هاد التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيدية، ونتمنى هاد المهرجان يكون عندي إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في هذا الأسبوع. هو الشيء المهم في هاد المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقاءهم مع الجمهور، ويعني كما قلت الجمهور توا خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو، لأنه يعني يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية، ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الأفلام متنوعة، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
0: عبر العالم، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 9.2 مليار يورو ترم تعزيز التنافسية وتسريع الانتقال الطاقي في الاتحاد الأوروبي. البنك أوضح أن نحو نصف هذا المبلغ وتحديدا 4.3 ملايير يورو سيخصص لتمويل مقاولات في 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي كرواتيا وتشيك وفرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وأضاف أن هذه التمويلات ستستفيد منها على سبيل الأولوية المقاولات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والفلاحة. دوليا، دائما تسببت موجة الحر في ألمانيا في وفاة نحو 15800 شخص منذ 6 من شهر أبريل الماضي حتى منتصف غشت الجاري، بينهم أزيد من 9000 حالة خلال موجة الحر الشديدة في نهاية يوليو الماضي، ونحو 4000 حالة خلال أول أسبوعين من شهر غشت الجاري. وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني أن العدد هذا العام يتجاوز بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر. خلال السنوات العشر الماضية شهدت البلاد نحو 9500 وفاة في 2018 و7600 وفاة في سنة 2019. إلى الرياضة، اللحظة، يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. تقرير كنزل بخاري.
2: يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستديوهات وكبار الفاعلين.

0: في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمزكوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80 ألف زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
4: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس المكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
5: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
6: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته لبلادنا فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
3: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق بعض سواحل وسهول المحيط الأطلسي. كما ستشهد منطقة طنجة نزول أمطار خفيفة خلال الصباح أو بعض القطرات من الأمطار المتفرقة إلى جانب تساقط قطرات مطرية أخرى مصحوبة بالرعد شرق سواحل البحر الأبيض المتوسط ومرتفعات الأطلس وشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وبالأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهذه إلى قليل الهيجان بالبغاس وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: بأجدير أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يروم تعزيز المشاركة المواطنة لدى الشباب وتنمية معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات بمشاركة 554 شابا من جهة سوس ماسة. المشاركون في هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سيستفيدون من ورشات بيداغوجية ودورات تكوينية تشمل على الخصوص مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصناعة المحتويات الرقمية وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيئة.
9: واحد البرنامج اللي غادي يفيد لنا الشباب مستقبلا من ناحية النفسية أولا ومن ناحية التكوين، يعني برنامج لي مفيد جدا ومن بعد يعني غادي يفيدنا في الحياة ديالنا.
8: برنامج متطوع الذي أطلق سنة 2023 يروم إشراك شباب بمختلف جهات المملكة في برنامج يتوزع على مرحلتين تتمحوران حول التكوين والتطوع بهدف تعزيز مشاركتهم المواطنة وتنمية معارفهم وصقل مهاراتهم بما يتيح لهم خوض تجربة غنية وشاملة ومتنوعة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها، أطلقت عملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
12: هذه المبادرة بتحفز الطلاب يرجعوا للعامل الأكاديمي ضمن بيئة مناسبة متوفر لهم معداتهم أجهزتهم كبقية الطلاب اللي هم مقتدرين ماليا.
13: كثير مبسوط من المغرب أن أعطونا هاي الشنطة وأعطونا مكان وكرسي، وكثير مبسوط إن رح نرجع على المدرسة.
14: بتخفف عنا أعباء، بتخفف عن الأهالي، لأنه يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب. وشكرا للمغرب وملك للمغرب.
15: طبعا شكر الجزير للملك محمد السادس على هاي المبادرة وعلى الدعم المستمر.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف أكدت بهذه المناسبة أن المشروع يمثل تدخلا اجتماعيا وإنسانيا يهدف إلى تعزيز صمود العائلات المقدسية ودعم استمرار أبنائها في التعليم، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المقدسة.
16: نشكر الملك محمد السادس ونشكر من كل أهل المغرب وشعبها على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر في هذا العطاء.
17: الحقيبة كثير منيحة وفيها كل مستلزمات المدرسة اللي بحتاجها للمدرسة، فيها مسطرة وكلام ودفاتر، يعني أنا جهزت لهي الشنطة احتياجات المدرسية. والله أنا متشكر جدا لدولة المغرب.
15: نشكر إخوتنا اللي دائما دائما في المغرب جاهزين وحاضرين للمساهمة والمساعدة في مدينة القدس، خصوصا للأيتام والأسر المحتاجة.
3: يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أعلنت عن المحاور الرئيسية لبرنامجها المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2030، وتشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ثم دعم مشاريع الطلاب ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
18: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
19: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: ريم راديو،
18: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
20: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. القنصلية العامة للمغرب بمونتريال تنظم يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. بنك الاستثمار الأوروبي يخصص أزيد من 9 ملايير يورو لتعزيز تنافسية القارة واستقلالها الطاقي. المغرب يسجل مشاركته الرسمية الأولى في جيمز كوم 2026 للترويج لمنظومة ألعاب الفيديو دوليا. تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال أبواب مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية لتقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية.
21: خلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. وهكذا ستتيح هذه المبادرة للمغاربة المقيمين بكندا الاستفادة من باقة واسعة من الخدمات الإدارية، تشمل على الخصوص الوكالات العدلية والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية وجوازات السفر البيومترية والشواهد الأنتروبومترية. كما تروم هذه العملية توفير خدمات الإعلام والتوجيه وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يستجيب لمختلف متطلبات أفراد الجالية المغربية المقيمين بكندا.
20: إلى أكادير نظم بإيموران شمال أكادير حفل اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. وتميز هذا الحفل الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على الخصوص بحضور والي أمن أكادير مصطفى إمرابدن إلى جانب أعضاء المؤسسة وعائلات الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني بأكادير. وتميزت فقرة هذا الحفل بتنظيم عروض فنية قدمها الأطفال المستفيدون. في الشأن الجهوي انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتدي مدينة الجوهرة الزرقاء. هذا التصريح للمخرج عادل الفاضلي.
0: هي دابيتو كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ مراهم وكل شيء. واخا انا بالنسبة لي بديت صغير هاد بالنسبة لي هاد التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمة يعني بحال النوفو ديبار بداية جديدة. وكنشكر الإدارة ديال المهرجان السعيدية اللي داروا هاد التكريم وكنشكر الجمهور ديال السعيدية ونتمنى هاد المهرجان يكون عندي إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في هذا الأسبوع. هو الشيء المهم في هاد المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقاءهم مع الجمهور، ويعني كما قلت الجمهور توا خصو ما يجيش غير كمتفرج ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو، لأنه يعني يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص المغربية ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كان واحد الأفلام متنوعة ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
20: عبر العالم وافق بنك الاستثمار الأوروبي على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 9.2 مليار يورو ترم تعزيز التنافسية وتسريع الانتقال الطاقي في الاتحاد الأوروبي. البنك أوضح أن نحو نصف هذا المبلغ وتحديدا 4.3 ملايير يورو سيخصص لتمويل مقاولات في 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي كرواتيا وتشيك وفرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وأضاف أن هذه التمويلات ستستفيد منها على سبيل الأولوية المقاولات الصغيرة والمتوسطة النشطة في قطاعات تعتبر استراتيجية لا سيما الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والفلاحة. دوليا، دائما تسببت موجة الحر في ألمانيا في وفاة نحو 15800 شخص منذ 6 من شهر أبريل الماضي حتى منتصف غشت الجاري، بينهم أزيد من 9000 حالة خلال موجة الحر الشديدة في نهاية يوليو الماضي ونحو 4000 حالة خلال أول أسبوعين من شهر غشت الجاري. وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني أن العدد هذا العام يتجاوز بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر. خلال السنوات العشر الماضية شهدت البلاد نحو 9500 وفاة في 2018 و7600 وفاة في سنة 2019. إلى الرياضة، اللحظة، يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. تقرير كنزل البخاري.
1: يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمزكوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80 ألف زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
20: شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
18: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المكتبات المتنقلة هي تقريب الثقافة للمواطن، هي بدل ما أنه يتنقل لمكتبات معينة كي أنا كنقربوا ليه هذا الكتاب، تنقربوا ليه الثقافة، تنقربوا واحد المنتوجات ربما اللي ما غاديش توفر ليه مثلا، نظرا لضيق الوقت، نظرا لأنه ما غاديش يمكن يتنقل لدور الشباب، دور الثقافة. وبالتالي فاحنا كان فهاد الدور ديال هاد المكتبات المتنقلة هو تقريب، إذا كنا تنقولوا تقريب الإدارة للمواطن، حتى تقريب الكتاب، وتقريب لهذا المواطن. يعني كنديروا في المنتزهات، كنديروا في الحدائق، كنديروا يعني تنقربوا ليه، وبالتالي هو واحد النوع ديال التسويق ديال الثقافة، ديال واحد النوع ديال الكتب اللي ربما ما غاديش تتاح ليه الفرصة أنه مثلا غادي يطلع عليه، ومثلا خصو يتنقل واحد الخزانة معينة ولا يتسنى واحد المعرض.
1: الحمد لله هذه الفكرة ديال المكتبة المتنقلة فهي فكرة جيدة ورائعة جدا، لان الدور ديالها فعل المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد. خاص يكون اعلانات، تكون اشارات، يكون تسويق بشكل جيد، ويعني باستعمال بطبيعه الحال يعني جميع تقريبا المنصات المتداوله المعروفه بين الناس، باش يكونوا مستعدين وعندهم قابليه باش يستافدوا من الكتاب.
2: الكتابه المتنقله هي ضروريه، ماشي غير ضروريه، خاصها تكون اكثر من ضروريه، خاصها تكون واحد الحاجه اللي تعيش الانسان في اليوم ديالو، باش نقربوا الكتاب ولا المعلومه ولا الثقافه ولا التاريخ، كله كاين في المكتبه. الا ما قربتيش المواطن راه ما غاديش يعرف، يعني الدور ديالها ضروري من الشمال الجنوب الشرق الغرب.
3: غريم راديو، اخبار المغرب والعالم.
4: إنغميس نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغميسن، قماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
4: غيم راديو.

وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

0: تتجه نيوزيلندا إلى اعتماد مشروع قانون لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأشخاص دون سن 16 في خطوة تستهدف الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام الأطفال والمراهقين للمنصات الرقمية. المشروع الذي تستعد الحكومة لتقديمه يأتي على غرار قانون أسترالي اعتمد في دجنبر الماضي في سابقة من نوعها عالميا. وتبرر الحكومة النيوزيلندية هذه الخطوة بتزايد الوقت الذي يقضيها المراهقون على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ يؤكد رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون أن واحد من كل 3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 13 و17 عاما يقضي ما لا يقل عن 5 ساعات يوميا على هذه المنصات، ما قد يعرضهم لمحتويات تضارة ولتقنيات مصممة بطريقة قد تسبب الإدمان. وللتحقق من أعمار المستخدمين قد تعتمد المنصات على مجموعة من الوسائل، من بينها معلومات الحساب وتقدير العمر عبر تقنيات التعرف على الوجه وخدمات الهوية الرقمية، إضافة إلى بطاقات الهوية الرسمية. وبموجب المشروع قد تواجه المنصات الرقمية الكبرى مثل ميتا غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية في حال عدم الامتثال للقانون. وتؤكد الحكومة أن المسؤولية القانونية ستقع على المنصات وليس على الأطفال أو أبائهم وأولياء أمورهم في محاولة للحد من وصول القاصرين إلى هذه الخدمات دون تحميل الأسر عقوبات مباشرة. لكن المشروع يطرح في المقابل أسئلة حول حماية الخصوصية وآلية التحقق من العمر ومدى فعالية هذه الإجراءات للحد من استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي دون المساس بحقوقهم الرقمية.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
3: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس المكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
4: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
5: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلدنا فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
2: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
6: بأكادير أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يروم تعزيز المشاركة المواطنة لدى الشباب وتنمية معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات بمشاركة 554 شابا من جهة سوس ماسة. المشاركون في هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سيستفيدون من ورشات بيداغوجية ودورات تكوينية تشمل على الخصوص مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصناعة المحتويات الرقمية وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيئة.
7: واحد البرنامج اللي غادي يفيد لنا الشباب مستقبلا من ناحية النفسية أولا ومن ناحية التكوين، يعني برنامج لي مفيد جدا ومن بعد يعني غادي يفيدنا في الحياة ديالنا.
6: برنامج متطوع الذي أطلق سنة 2023 يروم إشراك شباب بمختلف جهات المملكة في برنامج يتوزع على مرحلتين تتمحوران حول التكوين والتطوع بهدف تعزيز مشاركتهم المواطنة وتنمية معارفهم وصقل مهاراتهم بما يتيح لهم خوض تجربة غنية وشاملة ومتنوعة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. القنصلية العامة للمغرب بمونتريال تنظم يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. بنك الاستثمار الأوروبي يخصص أزيد من 9 ملايير يورو لتعزيز تنافسية القارة واستقلالها الطاقي. المغرب يسجل مشاركته الرسمية الأولى في جيمز كوم 2026 للترويج لمنظومة ألعاب الفيديو دوليا. تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال أبواب مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية.
3: خلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. وهكذا ستتيح هذه المبادرة للمغاربة المقيمين بكندا الاستفادة من باقة واسعة من الخدمات الإدارية تشمل على الخصوص الوكالات العدلية والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية وجوازات السفر البيومترية والشواهد الأنتروبومترية. كما تروم هذه العمليات توفير خدمات الإعلام والتوجيه وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يستجيب لمختلف متطلبات أفراد الجالية المغربية المقيمين بكندا.
2: إلى أكادير نظم بإيموران شمال أكادير حفل اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. وتميز هذا الحفل الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على الخصوص بحضور والي أمن أكادير مصطفى إمرابدن إلى جانب أعضاء المؤسسة وعائلات الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني بأكادير. وتميزت فقرة هذا الحفل بتنظيم عروض فنية قدمها الأطفال المستفيدون. في الشأن الجهوي، انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتدي مدينة الجوهرة الزرقاء. هذا التصريح للمخرج عادل الفاضلي.
4: هي دابيتو كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ مراهم وكل شيء. واخا انا بالنسبة لي بديت صغير، هذا بالنسبة لي هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمة، يعني بحال النوفو ديبار، بداية جديدة. وكنشكر الإدارة ديال المهرجان السعيدية اللي داروا هذا التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيدية، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في هذا الأسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقائهم مع الجمهور، ويعني كما قلت الجمهور توا خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو، لأنه يعني يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الأفلام متنوعة، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
2: عبر العلم وافق بنك الاستثمار الأوروبي على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 9.2 مليار يورو ترم تعزيز التنافسية وتسريع الانتقال الطاقي في الاتحاد الأوروبي. البنك أوضح أن نحو نصف هذا المبلغ وتحديدا 4.3 ملايير يورو سيخصص لتمويل مقاولات في 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي كرواتيا وتشيك وفرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وأضاف أن هذه التمويلات ستستفيد منها على سبيل الأولوية المقاولات الصغيرة والمتوسطة النشطة في قطاعات تعتبر استراتيجية لا سيما الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والفلاحة. دوليا، دائما تسببت موجة الحر في ألمانيا في وفاة نحو 15800 شخص منذ 6 أبريل الماضي حتى منتصف غشت الجاري، بينهم أزيد من 9000 حالة خلال موجة الحر الشديدة في نهاية يوليو الماضي ونحو 4000 حالة خلال أول أسبوعين من شهر غشت الجارية. وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني أن العدد هذا العام يتجاوز بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر. خلال السنوات العشر الماضية شهدت البلاد نحو 9500 وفاة في 2018 و 7600 وفاة في سنة 2019. إلى الرياضة، اللحظة، يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. تقرير كنزه البخاري.
5: يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمز كوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80,000 زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
2: شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
0: إن ميزنيم كرة إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إن غميسن جماب راديو
3: امس في الغي عزان نازل في اللون ناخت لا ما غوسكزين تمازيغ سم زوار هو تسفوق لغة صادة توجات قلدان تادو قدود مغربي سكتوين تلاليت صاحبة سمو الملكية الأميرة مسا للا مريم تاكني تايدا اتلينا يا لسقاس دادي سبيل انخيرات ستوكميل تنتقلتا تقليت تاق المسلسل النهوض سوسوير تمطوط مغربي الحماية نزرفة نقردانا سلام سيبتا نستاين وزريف النستايا نقمة من نسقيمة نمورا لرديلي أصل العربة 23 شوتان بير 2026 يوي ومواسا ونسو وسمتا نتمستاين ديم سرتاين مسا تنبادينا تمزقورا تدغرانا رد بدون ذكنا لشعرات الموجهة يتمستاين ديم سرتاين مرايدي سن دغارنا نسكر نسيرات النستايا اللي تني تدفار اللي ريبدو ابتداء من الاثنين 24 غشت 2026 أرسدات نمزري نستايا سن 22 شوتان بير 2026 20 اختصاعة الصديسة تدقاتها غالحالة ننزويد لمنزل ترتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية بالنسبة للغصادة أطرغ اللقطة غطمناطا الشرق الجنوب الشرقية انتمازيرت ولا الشرق الجنوب الأقاليم الصحراوية مكن اللي توقع المديرية العامة تيلي تاقوتي موند الضبابة ضيات زيك صباح غطمناطا نسوس التكزيرين ديزاغار المحيط الأطلسي غكن اللي سراتيلي مكن تاقوتا غتسيق الأطلس للمنطقة الشرقية ولا الجنوب الشرقي انتمازيرت مكن اللي لا الاحتمال دقزنت كرانت نقادون زار موند الرعد غمني دياضني نار توقع المديرية العامة أديليني جواني دروس نغاق تغرمتان طنجات مناطن شرق للمرتفعات الأطلس ولا يزدارنس ولا الأقاليم الصحراوية مكن اللي سرى ديليني جواني منذ غبارة تسكفى لان ترغير ادراح عند ما بين 24 30 درجة الجنوب الشرقية جنوب انتقلديت ولا جنوب المنطقة الشرقية ما بين 18 23 درجة تمن تكزيرين دواسي في الملوية الشرق انتكزير تمن ماستا مكن اللي سرى طرحة ما بين 15 18 درجة ميقون اختغرمين تقلديت انقروس ينغبيس نتونو انت اللي غتعقد امورا رمضان ترابوت تنامور المغرب ايو بعدي ترابوت مانشستر سيتي الانجليزية غالعقد اللي ريمتد خمسة سنوات غين غميس نياضنينا تنرى ترابوت تنامور المغرب غتكورت نضارة داو 20 سنة ترابوت تنامور المقدونية الشمالية خمسان تمسويتين من ديات غوم حزوار اللي تنسمون غوسا راقن فرانكوفا نوزية غتغرمت برين ديزية طاليان غل جولة تسكرات غل ألعاب البحر الأبيض المتوسطة تمسويتين ترابوت تنامور حمزة الراجية سوا تمسويت زوار غتوس دي تسيات دريان زينبي غتوس دي 38 محمد منصف غتوس دي 59 كريم السعدي اللي سوا تيس كوز غتوس دي 79 غكليسي قرع عبد الغفور الكرارية أيسو تيس موس غتوس دي 85 أرغيدار الكميم سلين غير زاني ناخد لما تيقيران ننغميس نادر وانتيني يردو رياضين إن شاء الله
0: إنغميس نيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو
1: أخبار المغرب والعالم
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
7: سماء مثقلة بالغيوم وأمطار غزيرة ورياح عاتية ترسم ملامح المشهد على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية للصين، حيث يتزامن تأثير إعصاري نارا وساوديل بين عاصفة تتراجع قوتها بعد أيام من الأمطار الغزيرة وأخرى تقترب من الساحل الشرقي منذرة بطقس عاصف. إعصار نارا العاصفة 19 التي تحمل اسما خلال هذا الموسم ضرب اليابسة أولا كعاصفة استوائية في مقاطعة تشانغجيانغ بجزيرة هاينان قبل أن يعبر شبه جزيرة ليتشو ويصل إلى اليابسة مجددا في مقاطعة شوين بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين. وعلى الساحل الشرقي يتزايد الترقب مع اقتراب إعصار ساوديل العاصفة 18 لهذا الموسم التي دخلت بحر الصين الشرقي، حيث تتكثف الاستعدادات تحسبا لتأثيراتها. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يواصل ساوديل تحركه نحو الغرب والشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10 و15 كيلومترا في الساعة مع تغير طفيف في شدته قبل أن يتجه تدريجيا نحو الغرب والجنوب الغربي مع تباطؤ في سرعته واقتراب متزايد من سواحل تشيجيانغ وفوجيان، فيما أبقت السلطات الصينية على مستوى التحذير البرتقالي وهو ثاني أعلى مستويات الإنذار في النظام الصيني مع تكثيف الاستعدادات على طول الساحل المهدد.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: سماء مثقلة بالغيوم وأمطار غزيرة ورياح عاتية ترسم ملامح المشهد على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية للصين، حيث يتزامن تأثير إعصاري نارا وساوديل بين عاصفة تتراجع قوتها بعد أيام من الأمطار الغزيرة وأخرى تقترب من الساحل الشرقي منذرة بطقس عاصف. إعصار نارا العاصفة 19 التي تحمل اسما خلال هذا الموسم ضرب اليابسة أولا كعاصفة استوائية في مقاطعة تشانغجيانغ بجزيرة هاينان قبل أن يعبر شبه جزيرة ليتشو ويصل إلى اليابسة مجددا في مقاطعة شوين بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين. وعلى الساحل الشرقي يتزايد الترقب مع اقتراب إعصار ساوديل العاصفة 18 لهذا الموسم التي دخلت بحر الصين الشرقي، حيث تتكثف الاستعدادات تحسبا لتأثيراتها. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يواصل ساوديل تحركه نحو الغرب والشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10 و 15 كيلومترا في الساعة مع تغير طفيف في شدته قبل أن يتجه تدريجيا نحو الغرب والجنوب الغربي مع تباطؤ في سرعته واقتراب متزايد من سواحل تشيجيانغ وفوجيان، فيما أبقت السلطات الصينية على مستوى التحذير البرتقالي وهو ثاني أعلى مستويات الإنذار في النظام الصيني مع تكثيف الاستعدادات على طول الساحل المهدد.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
2: بأجدير أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يروم تعزيز المشاركة المواطنة لدى الشباب وتنمية معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات بمشاركة 554 شابا من جهة سوس ماسا. المشاركون في هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سيستفيدون من ورشات بيداغوجية ودورات تكوينية تشمل على الخصوص مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصناعة المحتويات الرقمية وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيئة.
3: واحد البرنامج اللي غادي يفيد لنا الشباب مستقبلا من ناحية النفسية أولا ومن ناحية التكوين، يعني برنامج لي مفيد جدا ومن بعد يعني غادي يفيدنا في الحياة ديالنا.
2: برنامج متطوع الذي أطلق سنة 2023 يروم إشراك شباب بمختلف جهات المملكة في برنامج يتوزع على مرحلتين تتمحوران حول التكوين والتطوع بهدف تعزيز مشاركتهم المواطنة وتنمية معارفهم وصقل مهاراتهم بما يتيح لهم خوض تجربة غنية وشاملة ومتنوعة.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. القنصلية العامة للمغرب بمونتريال تنظم يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. بنك الاستثمار الأوروبي يخصص أزيد من 9 ملايير يورو لتعزيز تنافسية القارة واستقلالها الطاقي. المغرب يسجل مشاركته الرسمية الأولى في جيمز كوم 2026 للترويج لمنظومة ألعاب الفيديو دوليا. تقدم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال أبواب مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا. تندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية.
5: خلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية الثانية زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. وهكذا ستتيح هذه المبادرة للمغاربة المقيمين بكندا الاستفادة من باقة واسعة من الخدمات الإدارية تشمل على الخصوص الوكالات العدلية والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية وجوازات السفر البيومترية والشواهد الأنتروبومترية. كما ترم هذه العمليات توفير خدمات الإعلام والتوجيه وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يستجيب لمختلف متطلبات أفراد الجالية المغربية المقيمين بكندا.
4: إلى أكادير نظم بإيموران شمال أكادير حفل اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. وتميز هذا الحفل الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على الخصوص بحضور والي أمن أكادير مصطفى إمرابدن إلى جانب أعضاء المؤسسة وعائلات الأطفال المستفيدين.

0: كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد واحد تاريخ مراهم وكل شيء. واخا انا بالنسبه لي بديت صغير هاد بالنسبه لي هاد التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمه يعني بحال انوفو ديبار بدايه جديده. ونبقى نشكر الاداره ديال المهرجان السعيديه اللي داروا هاد التكريم وكنشكر الجمهور ديال السعيديه ونتمنى هاد المهرجان يكون عندي اقبال جماهيري اكثر ان شاء الله في هذا الاسبوع. هو الشيء المهم في هاد المهرجانات هو الافلام المغربيه ولقائهم مع الجمهور. يعني كما قلت الجمهور حتى هو خصو ما يجيش غير كمتفرج ولكن خصو يجي بحال لجنه التحكيم حتى هو لانه يعني يشوف الافلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعيه ديال المغرب وكتحكي قصص مغربيه ويشوفوا السينما المغربيه فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الافلام متنوعه ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
1: عبر العالم، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 9.2 مليار يورو ترم تعزيز التنافسية وتسريع الانتقال الطاقي في الاتحاد الأوروبي. البنك أوضح أن نحو نصف هذا المبلغ وتحديدا 4.3 ملايير يورو سيخصص لتمويل مقاولات في 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي كرواتيا وتشيك وفرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وأضاف أن هذه التمويلات ستستفيد منها على سبيل الأولوية المقاولات الصغيرة والمتوسطة النشطة في قطاعات تعتبر استراتيجية لا سيما الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والفلاحة. دوليا، دائما تسببت موجة الحر في ألمانيا في وفاة نحو 15800 شخص منذ 6 من شهر أبريل الماضي حتى منتصف غشت الجاري، بينهم أزيد من 9000 حالة خلال موجة الحر الشديدة في نهاية يوليو الماضي ونحو 4000 حالة خلال أول أسبوعين من شهر غشت الجارية. وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني أن العدد هذا العام يتجاوز بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر. خلال السنوات العشر الماضية شهدت البلاد نحو 9500 وفاة في 2018 و 7600 وفاة في سنة 2019. إلى الرياضة اللحظة، يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. تقرير كنزة البخاري.
2: يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمز كوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها

0: واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80 ألف زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في جديد نبض الرياضة. البداية بأخبار الرياضة الوطنية. وحسب بلاغ للجامعة الملكية لكرة القدم، يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 باستضافة منتخب الغابون يوم 25 من شهر شتنبر المقبل لابتداء من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل أن ينتقل لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال بملعب تويوتا ستاديوم بمدينة بلومفونتين جنوب إفريقيا. وأسندت مهمة قيادة هذه المواجهة إلى الحاكم الجنوب إفريقي توم أبونغيلا. وارتباطا بكرة القدم، يواجه المنتخب الوطني المغربي للعبة داخل القاعة نظيره منتخب السعودية بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير انطلاقا من الساعة 7 مساء. هذا وتعد هذه المواجهة هي الثانية على التوالي بين المنتخبين بعد المواجهة الأولى التي جرت الأحد الماضي وانتهت بفوز الأسود بثلاثية مقابل هدف. وتدخل هذه المباريات في إطار استعدادات المنتخب الوطني لمنافسة كأس أمم أفريقيا المقرر تنظيمها بالمغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 من شهر أكتوبر المقبل. وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن القرعة النهائية لكأس العالم للسيدات 2027 ستجرى في 11 من ديسمبر المقبل بمتحف الفن الحديث بريو دي جانيرو والبرازيلية. وسيجتمع ممثلو المنتخبات المتأهلة وتلك التي لا تزال تتنافس على حجز بطاقتها إلى المونديال في هذا المعلم الثقافي المطل على خليج كونابارا وجبل شوغرلوف للتعرف على تركيبة المجموعات والمنافسين الأوائل لمنتخباتهم. توج المغرب من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة المضرب بكأس الأمم للمرة الثامنة على التوالي، وذلك على ضوء النتائج التي حققها خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات الإفريقية بمختلف الفئات العمرية. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب أن هذا التتويج يأتي بفضل النتائج التي حققتها مختلف المنتخبات الوطنية على امتداد السنة في المنافسات القارية، سواء في البطولات الفردية أو منافسات الفرق. والختم بشأنية الدولية، حيث أغيت المرحلة الثالثة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية بين غرويسان أود وفون روما في الأراضي الفرنسية قبل نحو 15 كيلومترا من خط النهاية بسبب أمطار غزيرة وعاصفة برد جعلت من مواصلة السباق غير ممكنة. وكان المتسابقان اللوكسمبورغي ماتس فينزل والإيطالي لورنزو فورتوناتو في مقدمة السباق عند اشتداد العاصفة، فيما اضطر عدد من الدراجين إلى البحث عن مأوى بعدما غطى البرد أجزاء من الطريق، وأصبحت الظروف والسباق خطيرة. وأظهرت صور والسباق متصدر الترتيب العام السلوفيني تادي بوغاتشار، وهو يشير إلى ضرورة التوقف قبل أن تعلن اللجنة المنظمة تعليق المرحلة نهائيا من دون احتساب فائز أو أزمنة جديدة. وبذلك بقي الترتيب العام دون تغيير، مع احتفاظ بوغاتشار بالصدارة بفارق 9 ثوان عن البلجيكي فاوت فان آرت و10 ثوان عن البريطاني ماثيو برينان. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
6: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها، أطلقت عملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
7: هذه المبادرة بتحفز الطلاب يرجعوا للعامل الأكاديمي ضمن بيئة مناسبة متوفر لهم معداتهم أجهزتهم كبقية الطلاب اللي هم مقتدرين ماليا.
8: كثير مبسوط من المغرب أن أعطونا هاي الشنطة وأعطونا مكان وكرسي، وكثير مبسوط أنه رح نرجع على المدرسة.
9: بتخفف عنا أعباء، بتخفف عن الأهالي، لأنه يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب. وشكرا للمغرب وملك للمغرب.
10: طبعا شكر الجزير للملك محمد السادس على هاي المبادرة وعلى الدعم المستمر.
6: وكالة بيت مال القدس الشريف أكدت بهذه المناسبة أن المشروع يمثل تدخلا اجتماعيا وإنسانيا يهدف إلى تعزيز صمود العائلة المقدسية ودعم استمرار أبنائها في التعليم، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المقدسة.
11: نشكر الملك محمد السادس ونشكر من كل أهل المغرب وشعبها على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمروا في هذا العطاء.
12: الحقيبة كثير منيحة وفيها كل مستلزمات المدرسة اللي بحتاجها للمدرسة، فيها مسطرة وكلام ودفاتر، يعني أنا جهزت لهاي الشنطة احتياجات المدرسية. والله أنا متشكر جدا لدولة المغرب.
13: نشكر إخوتنا اللي دائما دائما في المغرب جاهزين وحاضرين للمساهمة والمساعدة في مدينة القدس، خصوصا للأيتام والأسر المحتاجة.
6: يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أعلنت عن المحاور الرئيسية لبرنامجها المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2030، وتشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ثم دعم مشاريع الطلاب ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
16: بأجدير أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يروم تعزيز المشاركة المواطنة لدى الشباب وتنمية معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات بمشاركة 554 شابا من جهة سوس ماسة. المشاركون في هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سيستفيدون من ورشات بيداغوجية ودورات تكوينية تشمل على خصوص مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصناعة المحتويات الرقمية وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيئة.
17: واحد البرنامج اللي غادي يفيد لنا الشباب مستقبلا من ناحية النفسية أولا ومن ناحية التكوين، يعني برنامج اللي مفيد جدا ومن بعد يعني غادي يفيدنا في الحياة ديالنا.
16: برنامج متطوع الذي أطلق سنة 2023 يروم إشراك شباب بمختلف جهات المملكة في برنامج يتوزع على مرحلتين تتمحوران حول التكوين والتطوع بهدف تعزيز مشاركتهم المواطنة وتنمية معارفهم وصقل مهاراتهم بما يتيح لهم خوض تجربة غنية وشاملة ومتنوعة.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
18: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. القنصلية العامة للمغرب بمونتريال تنظم يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. بنك الاستثمار الأوروبي يخصص أزيد من 9 ملايير يورو لتعزيز تنافسية القارة واستقلالها الطاقي. المغرب يسجل مشاركته الرسمية الأولى في جيمز كوم 2026 للترويج لمنظومة ألعاب الفيديو دوليا. تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال أبواب مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية.
19: خلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. وهكذا ستتيح هذه المبادرة للمغاربة المقيمين بكندا الاستفادة من باقة واسعة من الخدمات الإدارية تشمل على الخصوص الوكالات العدلية والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية وجوازات السفر البيومترية والشواهد الأنتروبومترية. كما تروم هذه العملية توفير خدمات الإعلام والتوجيه وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يستجيب لمختلف متطلبات أفراد الجالية المغربية المقيمين بكندا.
18: إلى أجدير نظم بإيموران شمال أجدير حفل اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. وتميز هذا الحفل الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على الخصوص بحضور والي أمن أجدير مصطفى إمرابدن إلى جانب أعضاء المؤسسة وعائلات الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني بأجدير. وتميزت فقرات هذا الحفل بتنظيم عروض فنية قدمها الأطفال المستفيدون. في الشأن الجهوي انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية سينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتدي مدينة الجوهرة الزرقاء. هذا التصريح للمخرج عادل الفاضلي.
20: هي دابيتو كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد التاريخ مراهم وكل شيء. واخا انا بالنسبه لي بديت صغير بالنسبه لي هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمه يعني بحال النوفو ديبار بدايه جديده. وكنشكر الاداره ديال المهرجان السعيديه اللي داروا هذا التكريم وكنشكر الجمهور ديال السعيدية ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في هذا الأسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقاءهم مع الجمهور، ويعني كما قلت الجمهور توا خصو ما يجيش غير كمتفرج ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو، لأنه يعني يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص المغربية ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الأفلام متنوعة ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
18: عبر العالم، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 9.2 مليار يورو ترم تعزيز التنافسية وتسريع الانتقال الطاقي في الاتحاد الأوروبي. البنك أوضح أن نحو نصف هذا المبلغ وتحديدا 4.3 ملايير يورو سيخصص لتمويل مقاولات في 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي كرواتيا وتشيك وفرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وأضاف أن هذه التمويلات ستستفيد منها على سبيل الأولوية المقاولات الصغيرة والمتوسطة النشطة في قطاعات تعتبر استراتيجية لا سيما الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والفلاحة. دوليا، دائما تسببت موجة الحر في ألمانيا في وفاة نحو 15800 شخص منذ 6 أبريل الماضي حتى منتصف غشت الجاري، بينهم أزيد من 9000 حالة خلال موجة الحر الشديدة في نهاية يوليو الماضي ونحو 4000 حالة خلال أول أسبوعين من شهر غشت الجارية. وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني أن العدد هذا العام يتجاوز بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر. خلال السنوات العشر الماضية شهدت البلاد نحو 9500 وفاة في 2018 و7600 وفاة في سنة 2019. إلى الرياضة، اللحظة، يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 أغشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. تقرير كنزل البخاري.
0: يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمزكوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80 ألف زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
18: شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
15: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. التعامل بكرامة في العلاقة الإنسانية هو سلوك أخلاقي رفيع ومكتسب، كيعكس نضج الفرد لأنه سلوك كيحفظ مكانته وتقدير مشاعره دون استعلاء أو إهانة، الأمر اللي كيبني جسور من الثقة والاستقرار بين الأفراد. فالعلاقة الإنسانية من أهم المجالات اللي كتجلى فيها طبيعة السلوك الفردي والاجتماعي، وكيتفاعل فيها الفرد داخل الأسرة والحي وفي المدرسة والجامعة وفي مكان العمل ومختلف الفضاءات الاجتماعية. ومن بين القيم اللي كتمنح العلاقة طابع إنساني راقي قيمة الكرامة، والتعامل بكرامة ما كيمثلش أسلوب مهذب في التواصل مع الآخر، ولكن هو سلوك أخلاقي نبيل ومكتسب كيتشكل تدريجيا من خلال التربية والتنشئة الاجتماعية والتجارب الحياتية. والكرامة الإنسانية كتقوم على مبدأ أساسي مفاده أن كل فرد كيستحق أن يعامل باحترام مشاعره وحقوقه وحاجياته وخصوصياته، لذلك احترام كرامة الآخرين كيظهر في طريقة الحديث مع وفي الاستماع لهم وفي تقبل اختلافهم وفي تجنب إهانتهم أو التقليل من شأنهم أو استغلال نقاط ضعفهم. فحارس الحومة من حقه يتعامل معه بكرامة، وعامل النظافة من حقه يتعامل معه بكرامة، كذلك مساعدة البيوت والشاوش أيضا في كل الإدارات، وحارس الأمن والمنظفة والموظف البسيط، وكل عامل كيكسب لقمة العيش بعرق جبينه، وكل فرد من حقه يتم التعامل معه بكرامة بعيد على أي تعالي وغرور. هذا السلوك ضروري يكون في الحياة اليومية ديال كل الأفراد، باختيار الكلمات المناسبة أو الاعتذار عند الخطأ أو عدم مقاطعة الآخر أثناء الحديث فقط لأنه أقل درجة على سلم المستويات الاجتماعية. فهذا السلوك كيحمل دلالات اجتماعية وأخلاقية عميقة، وكيعكس موقف إيجابي في التعامل بين الأفراد. وما كتشكلش الكرامة قيمة فطرية متكاملة، وإنما كيكتسبها الفرد عبر عملية التنشئة الاجتماعية. فالطفل اللي كينشأ في بيئة أسرية فيها التقدير والاحترام كيتعلم تدريجيا بأن الاختلاف لا يعني العداء، وبأن التوجيه والقسوة في بعض الأحيان ما كيعنيوش الإهانة أو التحقير. وفي المقابل لما كينشأ في بيئة كتقوم على العنف اللفظي والسخرية والإدلال والتمييز، قدرت تجعل منه فرد أكثر قابلية لإعادة إنتاج هذه السلوكيات في علاقاته المستقبلية. لذلك الأسرة والمؤسسات الاجتماعية فضاءات أساسية في غرس قيمة الكرامة بوصفها ممارسة يومية وماشي قيمة نظرية. والتعامل بكرامة كيرتبط أيضا ارتباط وثيق بمفهوم التعاطف، فالفرد المتعاطف كيقدر يحس بمشاعر الآخرين وكيعرف أثر كلماته وأفعاله عليهم. فمن اللي كيوضع الفرد نفسه مكان فرد كيتعرض للإهانة لأنه في موقع ضعف، كيوعى بسهولة بأن بعض الكلمات اللي كنعتبروها عابرة تقدر تخلي أثر نفسي عميقة. والتعاطف كيمثل آلية اجتماعية كتساعد الفرد على ضبط سلوكه وكتدفعه باش يختار أسلوب أكثر رفق واحترام في التعامل. والكرامة ما كتعنيش مع ذلك أن العلاقات الإنسانية خاص تكون خالية من الاختلاف والنقد، فاحترام الآخر ماشي هو الموافقة الدائمة على أفكاره أو سلوكياته، وإنما هو القدرة على تقبل الاختلاف بدون إهانة. ويمكن للفرد ينتقد فكرة أو موقف ويعبر على رفضه ويدافع على حقه بدون ما يحول الخلاف لاعتداء على شخصية الطرف الآخر. وهذه القدرة على الفصل بين نقد السلوك وإهانة الآخر كتعد من مؤشرات النضج الاجتماعي والأخلاقي. فالتعامل بكرامة في العلاقات الإنسانية سلوك أخلاقي رفيع ومكتسب كيتشكل من خلال التربية والممارسة اليومية والتفاعل الاجتماعي، فهو ما كيقومش على المجاملة السطحية وإنما على الاعتراف بقيمة الإنسان واحترام مشاعره والحقوق دياله والحدود دياله مع القدرة على الاختلاف معه بدون تقليل منه. وكل ما ترسخت هذه القيمة في سلوك الأفراد كتكون العلاقة الاجتماعية أكثر توازنا وثقة وتعاون. فالكرامة كتبدأ من طريقة مخاطبة فرد لفرد آخر ومن القدرة على الإصغاء ليه ومن وعيه بأن الكلمات والأفعال كتخلي أثار في النفوس. وموضوع الكرامة عنده أهمية إضافية بفضل تحولات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي فيها الفرد قادر على التعبير على رأيه قدام جمهور واسع، وصبح من السهل نشر التعليقات والصور والمعلومات في وقت قياسي. إلا أن هذا التطور فرز أشكال جديدة من السلوكيات اللي ممكن تمس كرامة الأفراد بحال التنمر الإلكتروني والسخرية الجماعية والتشهير ونشر الصور الخاصة. وهنا كتظهر الحاجة لنقل أخلاقيات التعامل من الواقع المباشر إلى الفضاء الرقمي، حتى يدرك الفرد أن وجود شاشة أو مسافة افتراضية ما كيلغيش المسؤولية الأخلاقية على الكلام والسلوك. والتعامل بكرامة ما كيخدمش الفرد وحده بل كيساهم في بناء الثقة الاجتماعية. ومن اللي كتنتشر الإهانة والاحتقار والتمييز كتصبح العلاقات الاجتماعية محكومة بالخوف والدفاع المستمر عن النفس. لذلك من واجب كل فرد اعتبار احترام الكرامة شرط من الشروط الضرورية لتكوين علاقات اجتماعية مستقرة وصحية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها أطلقت عملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
3: هذه المبادرة بتحفز الطلاب يرجعوا للعام الأكاديمي ضمن بيئة مناسبة، متوفر لهم معداتهم أجهزتهم كبقية الطلاب اللي هم مقتدرين ماليا.
4: كثير مبسوط من المغرب أنه أعطونا هاي الشنطة وأعطونا مكان وكرسي، وكثير مبسوط أنه رح نرجع على المدرسة.
5: بتخفف عن أعباء، بتخفف عن الأهالي، لأنه يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب. وشكرا للمغرب وملك للمغرب.
6: طبعا الشكر الجزير للملك محمد السادس على هاي المبادرة وعلى الدعم المستمر.
2: وكالة بيت مال القدس الشريف أكدت بهذه المناسبة أن المشروع يمثل تدخلا اجتماعيا وإنسانيا يهدف إلى تعزيز صمود العائلة المقدسية ودعم استمرار أبنائها في التعليم، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المقدسة.
7: نشكر الملك محمد السادس ونشكر كل أهل المغرب وشعبها على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر في هذا العطاء.
8: الحقيبة كثير منيحة وفيها كل مستلزمات المدرسة اللي بحتاجها للمدرسة، فيها مسطرة وكلام ودفاتر، يعني أنا جهزت لهي الشنطة احتياجات المدرسية. والله أنا متشكر جدا لدولة المغرب.
9: نشكر إخوتنا اللي دائما دائما في المغرب جاهزين وحاضرين للمساهمة والمساعدة في مدينة القدس، خصوصا للأيتام والأسر المحتاجة.
2: يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أعلنت عن المحاور الرئيسية لبرنامجها المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2030، وتشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ثم دعم مشاريع الطلاب ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة المنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. القنصلية العامة للمغرب بمونتريال تنظم يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. بنك الاستثمار الأوروبي يخصص أزيد من 9 ملايير يورو لتعزيز تنافسية القارة واستقلالها الطاقي. المغرب يسجل مشاركته الرسمية الأولى في جيمز كوم 2026 للترويج لمنظومة ألعاب الفيديو دوليا. تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال أبواب مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا. تندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية لتقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية.
10: خلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. وهكذا ستتيح هذه المبادرة للمغاربة المقيمين بكندا الاستفادة من باقة واسعة من الخدمات الإدارية تشمل على الخصوص الوكالات العدلية والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية وجوازات السفر البيومترية والشواهد الأنتروبومترية. كما ترم هذه العمليات توفير خدمات الإعلام والتوجيه وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يستجيب لمختلف متطلبات أفراد الجالية المغربية المقيمين بكندا.
11: إلى أكادير نظم بإيموران شمال أكادير حفل اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. وتميز هذا الحفل الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على الخصوص بحضور والي أمن أكادير مصطفى إمرابضن لجانب أعضاء المؤسسة وعائلات الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني بأكادير. وتميزت فقرة هذا الحفل بتنظيم عروض فنية قدمها الأطفال المستفيدون. في الشأن الجهوي انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتدي مدينة الجوهرة الزرقاء. هذا التصريح للمخرج عادل الفاضلي.
12: هي دابيتو كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ مراهم وكل شيء. واخا انا بالنسبة لي بديت صغير، هذا بالنسبة لي هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمة، يعني بحال النوفو ديبار، بداية جديدة. وكنشكر الإدارة ديال المهرجان السعيدية اللي داروا هذا التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيدية، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في هذا الأسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقاءهم مع الجمهور، ويعني كما قلت الجمهور توا خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو، لأنه يعني يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية، ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الأفلام متنوعة، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
11: عبر العالم، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 9.2 مليار يورو ترم تعزيز التنافسية وتسريع الانتقال الطاقي في الاتحاد الأوروبي. البنك أوضح أن نحو نصف هذا المبلغ وتحديدا 4.3 ملايير يورو سيخصص لتمويل مقاولات في 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي كرواتيا وتشيك وفرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وأضاف أن هذه التمويلات ستستفيد منها على سبيل الأولوية المقاولات الصغيرة والمتوسطة النشطة في قطاعات تعتبر استراتيجية لا سيما الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والفلاحة. دوليا، دائما تسببت موجة الحر في ألمانيا في وفاة نحو 15800 شخص منذ 6 أبريل الماضي حتى منتصف غشت الجاري، بينهم أزيد من 9000 حالة خلال موجة الحر الشديدة في نهاية يوليو الماضي، ونحو 4000 حالة خلال أول أسبوعين من شهر غشت الجاري. وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني أن العدد هذا العام يتجاوز بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر خلال السنوات العشر الماضية شهدت البلاد نحو 9500 وفاة في 2018 و 7600 وفاة في سنة 2019. إلى الرياضة اللحظة، يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 أغشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. تقرير كنزه البخاري.
13: يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا، إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمز كوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80 ألف زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
11: شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
14: أخبار المغرب والعالم.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
15: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026، إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل، المديرية العامة للضرائب تصدر نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي، وفي مستهل نشر انعقد بالرباط المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026 والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سل القنيطرة بشراكة مع سفارة الهند بالمغرب وكونفدرالية الصناعة الهندية. وجمع هذا المنتدى رفيع المستوى وفدا من الكونفدرالية الهندية يضم 21 من رؤساء الشركة الرائدة في قطاعات استراتيجية بفاعلين مغاربة من مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل بحث الأفاق الملموسة لشراكات مستدامة واستثمارات ذات منفعة متبادلة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سل القنيطرة حسن الصاخي أن الصداقة العريقة التي تجمع البلدين تحولت إلى شراكة اقتصادية متينة متنوعة وأخذة في النمو المتواصل. وتضمنت أشغال المنتدى أيضا عرضا مؤسساتيا للمؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار بجهة الرباط سل القنيطرة فضلا عن عرض شريط وثائقي حول مناخ الأعمال ومستجدات ميثاق الاستثمار بالمغرب، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين تروم تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشركات الصناعية بين الهند وجهة الرباط سل القنيطرة، فيما اختتمت أشغال المنتدى بجلسات للتواصل ولقاءات ثنائية بين الجانبين. وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة ستصدر الخميس المقبل سندات للخزينة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بسندات تمتد أجال استحقاقها ل 26 أسبوع وسنتين، بالإضافة إلى سندات لأجل 10 سنوات و 20 سنة. وأضاف المصدر ذاته أن السندات لأجل سنتين و 10 سنوات و 20 سنة سيتم إصدارها بأسعار فائدة نسمية تبلغ 2.45% و2.9% و3.4% على التوالي، وستتم تسوية السندات المكتسبة الاثنين المقبل. وفي الختم، أصدرت المديرية العامة للضرائب نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
10: المديرية العامة للضرائب حددت في هذا الدليل المبسط الذي لا يمكنه من حيث التطبيق أن يحل محل النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا المناشير والدوريات الجاري بها العمل. حددت الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المقاول الذاتي وكذا الخاضعين للضريبة المستثنون منه، فضلا عن شروط منح الصفة والامتيازات الجبائية المترتبة عنها. ويجيب والدليل أيضا عن سلسلة من الأسئلة المتعلقة بتحديد الواجبات التكميلية الخاصة بنظام التغطية الصحية المقررة للمقاول الذاتي ومسطرتي تسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي والتعريف لدى المصالح الضريبية والالتزامات التصريحية وأداء الضريبة وكذا إجراءات تشطيب من صفة المقاول الذاتي. وأكد المصدر ذاته أن إحداث إطار قانوني وجبائي خاص بالمقاولين الذاتيين من شأنه تشجيع الأنشطة المزاولة في القطاع المهيكل وتنمية الروح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب لسوق الشغل عبر العمل الحر.
15: وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
14: زخيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية
16: ريم راديو،
14: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
13: يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمز كوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80 ألف زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
14: ريم راديو، الخبر من المصدر. حالة الطقس.
17: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق بعض سواحل وسهول المحيط الأطلسي. كما ستشهد منطقة طنجة نزول أمطار خفيفة خلال الصباح أو بعض القطرات من الأمطار المتفرقة، إلى جانب تساقط قطرات مطرية أخرى مصحوبة بالرعد شرق سواحل البحر الأبيض المتوسط ومرتفعات الأطلس وشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وبالأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 20 و 23 درجة بالقرب من السواحل ووادي الملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و 19 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاعات الطفيف بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهذه إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
18: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
18: غيم راديو،
14: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
19: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. القنصلية العامة للمغرب بمونتريال تنظم يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. بنك الاستثمار الأوروبي يخصص أزيد من 9 ملايير يورو لتعزيز تنافسية القارة واستقلالها الطاقي. المغرب يسجل مشاركته الرسمية الأولى في جيمز كوم 2026 للترويج لمنظومة ألعاب الفيديو دوليا. تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال أبواب مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية.
10: خلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غايتها 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. وهكذا ستتيح هذه المبادرة للمغاربة المقيمين بكندا الاستفادة من باقة واسعة من الخدمات الإدارية تشمل على الخصوص الوكالات العدلية والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية وجوازات السفر البيومترية والشواهد الأنتروبومترية. كما تروم هذه العمليات توفير خدمات الإعلام والتوجيه وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يستجيب لمختلف متطلبات أفراد الجالية المغربية المقيمين بكندا.
19: إلى أكادير نظم بإيموران شمال أكادير حفل اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. وتميز هذا الحفل الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على الخصوص بحضور والي أمن أكادير مصطفى إمرابدن لجانب أعضاء المؤسسة وعائلات الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني بأكادير. وتميزت فقرة هذا الحفل بتنظيم عروض فنية قدمها الأطفال المستفيدون. في الشأن الجهوي، انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتدي مدينة الجوهرة الزرقاء. هذا التصريح للمخرج عادل الفاضلي.
12: هي دابيتود كنكرموا الناس اللي

0: إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في الأسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقاءهم مع الجمهور، يعني كما قلت الجمهور توا خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو، لأنه يعني يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كان واحد الأفلام متنوعة، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
1: عبر العالم، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 9.2 مليار يورو ترم تعزيز التنافسية وتسريع الانتقال الطاقي في الاتحاد الأوروبي. البنك أوضح أن نحو نصف هذا المبلغ وتحديدا 4.3 ملايير يورو سيخصص لتمويل مقاولات في 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي كرواتيا وتشيك وفرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وأضاف أن هذه التمويلات ستستفيد منها على سبيل الأولوية المقاولات الصغيرة والمتوسطة النشطة في قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والفلاحة. دوليا، دائما تسببت موجة الحر في ألمانيا في وفاة نحو 15800 شخص منذ 6 من شهر أبريل الماضي حتى منتصف غشت الجاري، بينهم أزيد من 9000 حالة خلال موجة الحر الشديدة في نهاية يوليو الماضي، ونحو 4000 حالة خلال أول أسبوعين من شهر غشت الجارية. وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني أن العدد هذا العام يتجاوز بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر. خلال السنوات العشر الماضية شهدت البلاد نحو 9500 وفاة في 2018 و 7600 وفاة في سنة 2019. إلى الرياضة اللحظة، يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. تقرير كنز البخاري.
2: يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمز كوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت

0: في مايو الماضي أكثر من 80 ألف زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
2: الخبر من المصدر.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. أحياناً قد يكون الكشف المبكر هو الفارق بين الخوف والطمأنينة. سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشاراً لدى النساء، لكن الوعي بعلاماته وأهمية الفحص المبكر يبقى أساسياً. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نناقش موضوع سرطان الثدي بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج. نرحب بالبروفيسور فاضل الكهن، أخصائية في علاج السرطان بالمستشفى الجامعة الدولي محمد السادس بالرباط. مرحبا بك.
2: شكرا رغدة على الاستضافة.
1: بداية بروفيسور، ما هو سرطان الثدي ولماذا يعد الكشف المبكر عاملا أساسيا وحاسما في التعامل معه؟
2: سرطان الثدي هو من أكثر السرطانات انتشارا حول العالم، بالأخص عند النساء وحتى في المغرب. دونك سرطان الثدي تعتبر أول السرطانات انتشارا في المغرب. على شنو هو؟ هو واحد تطور غير عادي وغير مسيطر فيه لخلايا الثدي، غالبا ما تكون ناتج عن طفرة في الحمض النووي ديال هذه الخلايا. دونك علاش الكشف المبكر كيف تفضلتي وقلتي هو واحد العامل أساسي في تحسن وتحسين من النتيجة ديال العلاج؟ لأن كل ما تلقاو سرطان الثدي في مراحل مبكرة كل ما نسبة العلاج تترتفع، تقدر كاع تجاوز 95%. دوك هذا هو واحد النصيحة اللي دائما تنوجهها للنساء، خاصهم دائما يتوجهوا ابتداء من تيكون عندهم عوامل خطر ولا ابتداء من سن 40 سنة عند الطبيب المختص باش يقوم بالفحص الثدي ديالهم وتيدير اون غاجو اللي هي سامبل سميتها لا ماموغرافي باش تشوف شنو كاين لداخل واخا ما يكون عندها حتى شي علامة.
1: طيب بروفيسور، وما أبرز عوامل الخطورة أو الأسباب اللي قد تؤدي لسرطان الثدي؟
2: هو ما كاينش سبب مباشر اللي تسبب سرطان الثدي، ولكن كيف قلتي كاين عوامل خطر اللي تترفع النسبة ديال الخطر للإصابة بسرطان الثدي. كاين عوامل اللي تيمكننا نتحكموا فيها وكاين عوامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيها. أول عامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيه هو جنس ديال المريض، اللي هو أنه تكون سيدة، حيت كاين الناس بزاف اللي تظنوا بأن سرطان الثدي تصيب هي النساء ما تصيبش الرجال، تصيب حتى الرجال ولكن أفيك مع نسبة منخفضة اللي ما تتفوتش 1%. دونك لو فيت أن نكون امرأة أو سيدة هذا ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. السن هو ما يمكنناش نتحكموا فيه، السيدة كل ما ارتفع السن ديالها كل ما نسبة ديال الخطر ديال الإصابة ديال سرطان الثدي تزاد، دونك اودولا اون جينيرال اودولا ديال 50 سنة. العوامل الأخرى هو عوامل هرمونية، حيت كيف تنعرفوا بأن سرطان الثدي في الأغلب الأحيان ديالو تيكون عنده علاقة بالهرمونات، هذوك الهرمونات هما اللي تسببوا في التكاثر ديال الخلايا ديال الثدي، ماشي دائما ولكن في أغلب الأحيان. دونك كاين واحد الأسباب اللي تزيد من ليكسبوزيسيون ديال الذات ديالنا ديال الذات ديال السيدة لهاد الهرمونات. مثلا هو أنها تكون السن اللي تجي فيها العادة الشهرية في أول مرة تتكون مبكرة قبل 12 سنة، والسن ديال انقطاع الطامات تيكون متأخر ودولا ديال 50 عام. دونك كل ما كان هاد المدة هادي كبيرة كل ما الذات ديال الإنسان ولا الذات ديال المرأة فوالا تتإكسبوزا أكثر للهرمونات، وهذا تسبب خطر لها، ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا ما تيعنيش بأن كاع السيدات اللي بحال هكا راهم غيتصابوا بسرطان الثدي، ولكن تيخصهم يمشيو عند الطبيب باش بالمتابعة. ألوغ كاين عوامل أخرى اللي باغ كونطخ يمكننا نتحكموا فيهم، مثلا هو نمط العيش سورتو النشاط البدني. دونك كل ما كان الخمول كل ما تيرتفع من الوزن كل ما هذا خطر، تيرفع من خطر الإصابة. التدخين، شرب الكحول، دونك عدم الإرضاع او لا عدم الانجاب او الانجاب في سن متاخره، كلهم هادو عوامل اللي تنقدروا نتحكموا فيهم، واذا كانوا تزيدوا من نسبه ديال الاصابه. كاين عوامل اخرى حتى هما اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيهم، وهما الجينات. دونك كاينين النساء اللي تتكون عندهم طفرات جينيه تيورثوها من العائله ديالهم، دونك من البي اكس ا او البي اكس ا 2 اللي تهم نسبه الاصابه تقدر تفوت كاع 80-90% بسرطان الثدي. كاين التاريخ العائلي، كل ما كانت السيدة عندها في العائلة ديالها القريبة يعني الأم ديالها الأخت ديالها أو شي واحد قرب لها صابوا بسرطان الثدي حتى هو تزيد من خطر الإصابة، أو هي كان عندها تاريخ شخصي ديال الإصابة بسرطان الثدي. دونك هادو كلهم عوامل، دائما ماشي معنى أنه عندنا فإننا غنصابوا 100% بسرطان الثدي ولكن تزيد من خطر الإصابة.
1: طيب بروفيسور، ما العلامات أو التغيرات اللي لا ظهرت على المرأة ولازم عليها تمشي ديال استشارة طبية من أجل الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
2: كاين عدة أعراض. العلامة اللي تتكون بزاف هو أن السيدة تتلقى واحد الكتلة، واحد الحبوبة بحيث نقولوا إحنا بالدارجة في الثدي ديالها، دونك تتكون عادية ما تضر ما حتى شي حاجة، تدخل غالبا سولا دوش، تكون في الحمام تتقلب الثدي ديالها تتلقى واحد الكتلة. دونك هذه العلامة الأولى، تقدر تكون واحد الحمرار في الجلد أو لا تتولي الجلدة قاسحة، تتولي قاسحة ومتقبة، حنا تنسميوها لا بو دورانج ولا بحال الغشاء ديال الليمونة. دونك نقدر يكون عندنا واحد السيلان في الحلامة، دونك لو ماملان تيكون واحد السيلان غير عادي، ولا تقدر تكون واحد البلسيسة تحت الباط، دونك حتى هي تقدر تكون من العلامات. يقدر يكون واحد تغير في الحجم ديال الثدي، اولا الحلامه تتدخل دونك ما تتبقاش خارجه بحال العاده ديالها دونك تتدخل. دونك هادو كاملين يقدروا يكونوا علامات اللي تيقولوا بان هاد السيده ماشي بالضروره عندها السرطان ولكن خصها تمشي تشوف الطبيب ديالها. مي واحد لو ميساج مهم هو ما نتسناش انه تيكون الالم، وما نتسناش انه تيكون، حيت حنا في يمكن نقولوا في الوعي فوالا في المعتقدات ديالنا بالنسبه لنا بان السرطان خاص السيد او السيده يضعفوا ويكون الالم ويكون داك التعب في سرطان الثدي، هذا ماشي حقيقي، بالاخص الا كان في مراحل مبكره. فالورم ما تيضرش، ما تيكونش الم، ما تيكونش فقدان في الوزن. دونك اون فوا ما خصناش نتسناو حتى نوصلوا لهاد المرحله، اون فوا السيده تبان ليها هاد العلامه من هاد العلامات خصها توجه عند الطبيب ديالها.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
6: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
7: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
8: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذا لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
5: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. القنصلية العامة للمغرب بمونتريال تنظم يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. بنك الاستثمار الأوروبي يخصص أزيد من 9 ملايير يورو لتعزيز تنافسية القارة واستقلالها الطاقي. المغرب يسجل مشاركته الرسمية الأولى في جيمز كوم 2026 للترويج لمنظومة ألعاب الفيديو دوليا. تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال أبواب مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية.
10: خلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. وهكذا ستتيح هذه المبادرة للمغاربة المقيمين بكندا الاستفادة من باقة واسعة من الخدمات الإدارية تشمل على الخصوص الوكالات العدلية والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية وجوازات السفر البيومترية والشواهد الأنتروبومترية. كما تروم هذه العمليات توفير خدمات الإعلام والتوجيه وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يستجيب لمختلف متطلبات أفراد الجالية المغربية المقيمين بكندا.
9: إلى أكادير نظم بإيموران شمال أكادير حفل اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني، وتميز هذا الحفل الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على الخصوص بحضور والي أمن أكادير مصطفى إمرابدن إلى جانب أعضاء المؤسسة وعائلات الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني بأكادير. وتميزت فقرة هذا الحفل بتنظيم عروض فنية قدمها الأطفال المستفيدون. في الشأن الجهوي انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتدي مدينة الجوهرة الزرقاء. هذا التصريح للمخرج عادل الفاضلي.
11: هي دابيتو كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السين وعندهم واحد تاريخ مراهم وكل شيء، وخا انا بالنسبة لي بديت صغير. هاد بالنسبة لي هاد التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمة، يعني بحال النوفو ديبار، بداية جديدة. وكنشكر الإدارة ديال المهرجان السعيدية اللي داروا هاد التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيدية، ونتمنى هاد المهرجان يكون عندي إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في هذا الأسبوع. هو الشيء المهم في هاد المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقاءهم مع الجمهور، ويعني كما قلت الجمهور توا خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو، لأن يعني يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية، ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الأفلام متنوعة، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
9: عبر العلم وافق بنك الاستثمار الأوروبي على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 9.2 مليار يورو ترم تعزيز التنافسية وتسريع الانتقال الطاقي في الاتحاد الأوروبي. البنك أوضح أن نحو نصف هذا المبلغ وتحديدا 4.3 ملايير يورو سيخصص لتمويل مقاولات في 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي كرواتيا وتشيك وفرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وأضاف أن هذه التمويلات ستستفيد منها على سبيل الأولوية المقاولات الصغيرة والمتوسطة النشطة في قطاعات تعتبر استراتيجية لا سيما الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والفلاحة. دوليا، دائما تسببت موجة الحر في ألمانيا في وفاة نحو 15800 شخص منذ 6 من شهر أبريل الماضي حتى منتصف غشت الجاري، بينهم أزيد من 9000 حالة خلال موجة الحر الشديدة في نهاية يوليو الماضي ونحو 4000 حالة خلال أول أسبوعين من شهر غشت الجاري. وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني أن العدد هذا العام يتجاوز بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر. خلال السنوات العشر الماضية شهدت البلاد نحو 9500 وفاة في 2018 و 7600 وفاة في سنة 2019. إلى الرياضة، اللحظة، يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. تقرير كزال بخاري.
12: يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمز كوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80 ألف زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
9: شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
4: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد.
13: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، معكم في تقديمها لبنى شفيق، والبداية بالعناوين. مكناس تنظيم الدورة الثالثة للمهرجان الوطني لحماتشا من 28 إلى 30 من غشت الجاري. السعيدية على موعد مع الدورة 11 لمهرجان سينما بلا حدود. بأكادير اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. أهلا بكم في التفاصيل. جمعية سيدي علي للتمكين والتربية بمكناس تنظم بمركز سيدي علي فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني لحماتشا تحت شعار حماتشا ذاكرة حية وتراث روحي متجدد. وتتميز هذه الدورة المنظمة بتنسيق مع الزاوية الحمدوشية تزامنا مع الموسم الديني للولي صالح سيدي علي بن حمدوش، بتنوع المشاركة الفنية والتراثية من خلال استضافة فرق وطوائف حمدوشية من مكناس وفاس وأصيلة وقلعة سراغنة وترودانت، إلى جانب مشاركة مقدمي الطوائف التابعة للزاوية الفرعية الحمدوشية بمختلف مدن المملكة، فضلا عن فرق عساوة ومجموعات للمديح والإنشاد ومجموعة لأحيدوس. وأفاد بلاغ للمنظمين أن البرنامج الرسمي للمهرجان يتضمن فقرات دينية وروحية وسهرات فنية وموكبا استعراضيا، حيث ستنظم حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية، فضلا عن مسابقة محلية لحفظ وتجويد القرآن الكريم. في الصعيدية انطلقت فعالية الدورة 11 لمهرجان الصعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتادي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 من غشت الجاري النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي، بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. بإمران شمال أكادير نظم حفل اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. وتميز هذا الحفل الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، على الخصوص بحضور والي أمن أكادير مصطفى مرابضن، إلى جانب أعضاء المؤسسة وعائلات الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني بأكادير. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني توفيق ستري أن تنظيم هذه المخيمات الصيفية يعكس العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للحياة الاجتماعية لموظفيها والتزامها بتطوير الخدمات الاجتماعية للمؤسسة وتنويعها. وأضاف أن البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني يهدف إلى توفير فضاءات ملائمة للأطفال من خلال أنشطة تجمع بين الترفيه والتعلم وتنمية المهارات. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهات، نشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله ورعايته.
4: خبر من المصدر راديو.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: المغرب والعالم. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي. كما ستشهد منطقة طنجة نزول أمطار خفيفة خلال الصباح أو بعض القطرات من الأمطار المتفرقة إلى جانب تساقط قطرات مطرية أخرى مصحوبة بالرعد شرق سواحل البحر الأبيض المتوسط ومرتفعات الأطلس وشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفحها الشرقية أقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل ووادي الملوية وشرق الساحل المتوسطي فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهذه إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها أطلقت عملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة وذلك بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
18: هذه المبادرة بتحفز الطلاب يرجعوا للعامل الأكاديمي ضمن بيئة مناسبة متوفر لهم معداتهم أجهزتهم كبقية الطلاب اللي هم مقتدرين ماليا.
19: كثير مبسوط من المغرب أن أعطونا هاي الشنطة وأعطونا مكان كرسي وكثير مبسوط أنه رح نرجع على المدرسة.
20: بتخفف عنا أعباء بتخفف عن الأهالي لأنه يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب. وشكرا للمغرب وملك للمغرب.
21: طبعا الشكر الجزير للملك محمد السادس على هاي المبادرة وعلى الدعم المستمر.
5: وكالة بيت مال القدس الشريف أكدت بهذه المناسبة أن المشروع يمثل تدخلا اجتماعيا وإنسانيا يهدف إلى تعزيز صمود العائلة المقدسية ودعم استمرار أبنائها في التعليم باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المقدسة.
22: نشكر الملك محمد السادس ونشكر من كل أهل المغرب وشعبها على هذه المبادرة الطيبة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمروا في هذا العطاء.
23: الحقيبة كثير منيحة وفيها كل مستلزمات المدرسة اللي بحتاجها للمدرسة فيها مسطرة وكلام ودفاتر يعني أنا جهزت لهي الشنطة احتياجات المدرسية. والله أنا متشكر جدا لدولة المغرب.
24: نشكر إخوتنا اللي دائما دائما في المغرب جاهزين وحاضرين للمساهمة والمساعدة في مدينة القدس خصوصا للأيتام والأسر المحتاجة.
5: يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أعلنت عن المحاور الرئيسية لبرنامجها المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2030، وتشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ثم دعم مشاريع الطلاب ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. القنصلية العامة للمغرب بمونتريال تنظم يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. بنك الاستثمار الأوروبي يخصص أزيد من 9 ملايير يورو لتعزيز تنافسية القارة واستقلالها الطاقي. المغرب يسجل مشاركته الرسمية الأولى في جيمز كوم 2026 للترويج لمنظومة ألعاب الفيديو دوليا. تقدم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال أبواب مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية.
10: خلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غايتها 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. وهكذا ستتيح هذه المبادرة للمغاربة المقيمين بكندا الاستفادة من باقة واسعة من الخدمات الإدارية، تشمل على الخصوص الوكالات العدلية والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية وجوازات السفر البيومترية والشواهد الأنتروبومترية. كما تروم هذه العمليات توفير خدمات الإعلام والتوجيه وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يستجيب لمختلف متطلبات أفراد الجالية المغربية المقيمين بكندا.
6: إلى أكادير نظم بإيموران شمال أكادير حفل اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني، وتميز هذا الحفل الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على الخصوص بحضور والي أمن أكادير مصطفى إمرابضن لجانب أعضاء المؤسسة وعائلات الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني بأكادير. وتميزت فقرة هذا الحفل بتنظيم عروض فنية قدمها الأطفال المستفيدون. في الشأن الجهوي، انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتدي مدينة الجوهرة الزرقاء. هذا التصريح للمخرج عادل الفاضلي.
11: هي دابيتود كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السين وعندهم واحد تاريخ مراهم وكل شيء، وخا أنا بالنسبة لي بديت صغير. هاد بالنسبة لي هاد التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمة، يعني بحال النوفو ديبار، بداية جديدة. ونشكر الإدارة ديال المهرجان السعيدية اللي داروا هاد التكريم، وكنشكر الجمهور ديال ديال السعيدية، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في هذا الأسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقاءهم مع الجمهور، يعني كما قلت الجمهور تا هو خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو، لأنه يعني يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية، ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الأفلام متنوعة، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
6: عبر العالم، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 9.2 مليار يورو ترم تعزيز التنافسية وتسريع الانتقال الطاقي في الاتحاد الأوروبي. البنك أوضح أن نحو نصف هذا المبلغ وتحديدا 4.3 ملايير يورو سيخصص لتمويل مقاولات في 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي كرواتيا وتشيك وفرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وأضاف أن هذه التمويلات ستستفيد منها على سبيل الأولوية المقاولات الصغيرة والمتوسطة النشطة في قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والفلاحة. دوليا، دائما تسببت موجة الحر في ألمانيا في وفاة نحو 15800 شخص منذ 6 أبريل الماضي حتى منتصف غشت الجاري، بينهم أزيد من 9000 حالة خلال موجة الحر الشديدة في نهاية يوليو الماضي، ونحو 4000 حالة خلال أول أسبوعين من شهر غشت الجارية. وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني أن العدد هذا العام يتجاوز بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر. خلال السنوات العشر الماضية شهدت البلاد نحو 9500 وفاة في 2018 و 7600 وفاة في سنة 2019. إلى الرياضة اللحظة، يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. تقرير كنز البخاري.
3: يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمز كوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80 ألف زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
6: شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
7: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق بعض سواحل وسهول المحيط الأطلسي. كما ستشهد منطقة طنجة نزول أمطار خفيفة خلال الصباح أو بعض القطرات من الأمطار المتفرقة، إلى جانب تساقط قطرات مطرية أخرى مصحوبة بالرعد شرق سواحل البحر الأبيض المتوسط ومرتفعات الأطلس وشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وبالأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 20 و 23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و 19 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهذه إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
7: ريم راديو،
16: خبر من المصدر.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: ريم راديو،
16: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بأجدير أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يروم تعزيز المشاركة المواطنة لدى الشباب وتنمية معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات بمشاركة 554 شابا من جهة سوس ماسة. المشاركون في هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سيستفيدون من ورشات بيداغوجية ودورات تكوينية تشمل على الخصوص مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصناعة المحتويات الرقمية وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيئة.
13: واحد البرنامج اللي غادي يفيد لنا الشباب مستقبلا من ناحية النفسية أولا ومن ناحية التكوين، يعني برنامج لي مفيد جدا ومن بعد يعني غادي يفيدنا في الحياة ديالنا.
12: برنامج متطوع الذي أطلق سنة 2023 يروم إشراك شباب بمختلف جهات المملكة في برنامج يتوزع على مرحلتين تتمحوران حول التكوين والتطوع بهدف تعزيز مشاركتهم المواطنة وتنمية معارفهم وصقل مهاراتهم بما يتيح لهم خوض تجربة غنية وشاملة ومتنوعة.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
16: ريم راديو.
9: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
1: يهديك.
4: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو.
17: سماء مثقلة بالغيوم وأمطار غزيرة ورياح عاتية ترسم ملامح المشهد على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية للصين، حيث يتزامن تأثير إعصاري نارا وساوديل بين عاصفة تتراجع قوتها بعد أيام من الأمطار الغزيرة وأخرى تقترب من الساحل الشرقي منذرة بطقس عاصف. إعصار نارا العاصفة 19 التي تحمل اسما خلال هذا الموسم ضرب اليابسة أولا كعاصفة استوائية في مقاطعة تشانغجيانغ بجزيرة هاينان قبل أن يعبر شبه جزيرة ليتشو ويصل إلى اليابسة مجددا في مقاطعة شوين بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين. وعلى الساحل الشرقي يتزايد الترقب مع اقتراب إعصار ساوديل العاصفة 18 لهذا الموسم التي دخلت بحر الصين الشرقي، حيث تتكثف الاستعدادات تحسبا لتأثيراتها. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يواصل ساوديل تحركه نحو الغرب والشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10 و15 كيلومترا في الساعة مع تغير طفيف في شدته قبل أن يتجه تدريجيا نحو الغرب والجنوب الغربي مع تباطؤ في سرعته واقتراب متزايد من سواحل تشيجيانغ وفوجيان، فيما أبقت السلطات الصينية على مستوى التحذير البرتقالي وهو ثاني أعلى مستويات الإنذار في النظام الصيني مع تكثيف الاستعدادات على طول الساحل المهدد.
15: غيم راديو.
14: الخبر من المصدر.
25: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها، أطلقت عملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
18: هذه المبادرة بتحفز الطلاب يرجعوا للعامل الأكاديمي ضمن بيئة مناسبة متوفر لهم معداتهم أجهزتهم كبقية الطلاب اللي هم مقتدرين ماليا.
19: كثير مبسوط من المغرب أن أعطونا هاي الشنطة وأعطونا مكان وكرسي، وكثير مبسوط أن رح نرجع على المدرسة.
20: بتخفف عنا أعباء، بتخفف عن الأهالي لأنه يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب. وشكرا للمغرب وملك للمغرب.
21: طبعا شكر الجزير للملك محمد السادس على هاي المبادرة وعلى الدعم المستمر.
5: وكالة بيت مال القدس الشريف أكدت بهذه المناسبة أن المشروع يمثل تدخلا اجتماعيا وإنسانيا يهدف إلى تعزيز صمود العائلات المقدسية ودعم استمرار أبنائها في التعليم باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المقدسة.
22: نشكر الملك محمد السادس ونشكر من كل أهل المغرب وشعبها على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر في هذا العطاء.
23: الحقيبة كثير منيحة وفيها كل مستلزمات المدرسة اللي بحتاجها للمدرسة، فيها مسطرة وكلام ودفاتر، يعني أنا جهزت لهي الشنطة احتياجات المدرسية. والله أنا متشكر جدا لدولة المغرب.
24: نشكر إخوانتنا اللي دائما في المغرب جاهزين وحاضرين للمساهمة والمساعدة في مدينة القدس، خصوصا للأيتام والأسر المحتاجة.
5: يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أعلنت عن المحاور الرئيسية لبرنامجها المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2030، وتشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ثم دعم مشاريع الطلاب ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
7: ريم راديو.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: ريم راديو.
0: ريم راديو.
7: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. القنصلية العامة للمغرب بمونتريال تنظم يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. بنك الاستثمار الأوروبي يخصص أزيد من 9 ملايير يورو لتعزيز تنافسية القارة واستقلالها الطاقي. المغرب يسجل مشاركته الرسمية الأولى في جيمز كوم 2026 للترويج لمنظومة ألعاب الفيديو دوليا. تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال أبواب مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية.
2: خلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. وهكذا ستتيح هذه المبادرة للمغاربة المقيمين بكندا الاستفادة من باقة واسعة من الخدمات الإدارية، تشمل على الخصوص الوكالات العدلية والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية وجوازات السفر البيومترية والشواهد الأنتروبومترية. كما ترم هذه العمليات توفير خدمات الإعلام والتوجيه وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يستجيب لمختلف متطلبات أفراد الجالية المغربية المقيمين بكندا.
6: إلى أكادير نظم بإيموران شمال أكادير حفل اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني، وتميز هذا الحفل الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على الخصوص بحضور والي أمن أكادير مصطفى إمرابدن إلى جانب أعضاء المؤسسة وعائلات الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني بأكادير. وتميزت فقرات هذا الحفل بتنظيم عروض فنية قدمها الأطفال المستفيدون. في الشأن الجهوي، انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتدي مدينة الجوهرة الزرقاء. هذا التصريح للمخرج عادل الفاضلي.
3: هي دابيتو كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد التاريخ مراهم وكل شيء، وخا انا بالنسبة لي بديت صغير. بالنسبة لي هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمة، يعني بحال النوفو ديبار، بداية جديدة. ونشكر الإدارة ديال المهرجان السعيدية اللي داروا هذا التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيدية، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في هذا الأسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقائه مع الجمهور، ويعني كما قلت الجمهور توا خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو، لأنه يعني يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع.

0: هذا المبلغ وتحديدا 4.3 ملايير يورو سيخصص لتمويل مقاولات في 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي كرواتيا وتشيك وفرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وأضاف أن هذه التمويلات ستستفيد منها على سبيل الأولوية المقاولات الصغيرة والمتوسطة النشطة في قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والفلاحة. دوليا، دائما تسببت موجة الحر في ألمانيا في وفاة نحو 15800 شخص منذ 6 من شهر أبريل الماضي حتى منتصف غشت الجاري، بينهم أزيد من 9000 حالة خلال موجة الحر الشديدة في نهاية يوليو الماضي ونحو 4000 حالة خلال أول أسبوعين من شهر غشت الجاري. وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني أن العدد هذا العام يتجاوز بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر. خلال السنوات العشر الماضية شهدت البلاد نحو 9500 وفاة في 2018 و 7600 وفاة في سنة 2019. إلى الرياضة اللحظة، يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. تقرير كنزة البخاري.
1: يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمز كوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80 ألف زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
0: شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ

0: حكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في جديد نبض الرياضة. البداية بأخبار الرياضة الوطنية. وحسب بلاغ للجامعة الملكية لكرة القدم، يستهل المنتخب الوطني المغربي كرة القدم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 باستضافة منتخب الغابون يوم 25 من شهر شتنبر المقبل ابتداء من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل أن ينتقل لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال بملعب تويوتا ستاديوم بمدينة بلوم فونتين جنوب إفريقيا. وأسندت مهمة قيادة هذه المواجهة إلى الحاكم الجنوب إفريقي توم أبونغيلا. وارتباطا بكرة القدم، يواجه المنتخب الوطني المغربي للعبة داخل القاعة نظيره منتخب السعودية بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير انطلاقا من الساعة 7 مساء. هذا وتعد هذه المواجهة هي الثانية على التوالي بين المنتخبين بعد المواجهة الأولى التي جرت الأحد الماضي وانتهت بفوز الأسود بثلاثية مقابل هدف. وتدخل هذه المباريات في إطار استعدادات المنتخب الوطني لمنافسة كأس أمم أفريقيا المقرر تنظيمها بالمغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 من شهر أكتوبر المقبل. وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن القرعة النهائية لكأس العالم للسيدات 2027 ستجرى في 11 من ديسمبر المقبل بمتحف الفن الحديث بريو دي جانيرو والبرازيلية. وسيجتمع ممثلو المنتخبات المتأهلة وتلك التي لا تزال تتنافس على حجز بطاقتها إلى المونديال في هذا المعلم الثقافي المطل على خليج كونابارا وجبل شوغرلوف للتعرف على تركيب المجموعات والمنافسين الأوائل لمنتخباتهم. توج المغرب من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة المضرب بكأس الأمم للمرة الثامنة على التوالي، وذلك على ضوء النتائج التي حققها خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات الإفريقية بمختلف الفئات العمرية. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب أن هذا التتويج يأتي بفضل النتائج التي حققتها مختلف المنتخبات الوطنية على امتداد السنة في المنافسات القارية سواء في البطولات الفردية أو منافسات الفرق. والختم بشأنية الدولية، حيث أغيت المرحلة الثالثة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية بين غرويسان أود وفون روما في الأراضي الفرنسية قبل نحو 15 كيلومترا من خط النهاية بسبب أمطار غزيرة وعاصفة برد جعلت من مواصلة السباق غير ممكنة. وكان المتسابقان اللوكسمبورغي ماتس فينزل والإيطالي لورينزو فورتوناتو في مقدمة السباق عند اشتداد العاصفة، فيما اضطر عدد من الدراجين إلى البحث عن مأوى بعدما غطى البرد أجزاء من الطريق وأصبحت الظروف والسباق خطيرة. وأظهرت صور والسباق متصدر الترتيب العام السلوفيني تادي بوغاتشار وهو يشير إلى ضرورة التوقف قبل أن تعلن اللجنة المنظمة تعليق المرحلة نهائيا من دون احتساب فائز أو أزمنة جديدة. وبذلك بقي الترتيب العام دون تغيير مع احتفاظ بوغاتشار بالصدارة بفارق 9 ثوان عن البلجيكي فاوت فان آرت و10 ثوان عن البريطاني ماثيو برينان. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: أخبار المغرب والعالم. أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها، أطلقت عملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
3: هذه المبادرة بتحفز الطلاب يرجعوا على العامل الأكاديمي ضمن بيئة مناسبة متوفر لهم معداتهم أجهزتهم كبقية الطلاب اللي هم مقتدرين ماليا.
4: كثير مبسوط من المغرب أن أعطونا هاي الشنطة وأعطونا مكان وكرسي، وكثير مبسوط أن رح نرجع على المدرسة.
5: بتخفف عن أعباء، بتخفف عن الأهالي لأنه يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب. وشكرا للمغرب وملك للمغرب.
6: طبعا شكر الجزير للملك محمد السادس على هاي المبادرة وعلى الدعم المستمر.
2: وكالة بيت مال القدس الشريف أكدت بهذه المناسبة أن المشروع يمثل تدخلا اجتماعيا وإنسانيا يهدف إلى تعزيز صمود العائلات المقدسية ودعم استمرار أبنائها في التعليم باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المقدسة.
7: نشكر الملك محمد السادس ونشكر من كل أهل المغرب وشعبها على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر في هذا العطاء.
8: الحقيبة كثير منيحة وفيها كل مستلزمات المدرسة اللي بحتاجها للمدرسة، فيها مسطرة وكلام ودفاتر، يعني أنا جهزت لهي الشنطة احتياجات المدرسية. والله أنا متشكر جدا لدولة المغرب.
9: نشكر إخوتنا اللي دائما دائما في المغرب جاهزين وحاضرين للمساهمة والمساعدة في مدينة القدس، خصوصا للأيتام والأسر المحتاجة.
2: يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أعلنت عن المحاور الرئيسية لبرنامجها المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2030، وتشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ثم دعم مشاريع الطلاب ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة المنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
10: مغرب راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمزكوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80 ألف زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
13: ريم راديو.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. القنصلية العامة للمغرب بمونتريال تنظم يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. بنك الاستثمار الأوروبي يخصص أزيد من 9 ملايير يورو لتعزيز تنافسية القارة واستقلالها الطاقي. المغرب يسجل مشاركته الرسمية الأولى في جيمزكوم 2026 للترويج لمنظومة ألعاب الفيديو دوليا. تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال أبواب مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية.
1: خلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. وهكذا ستتيح هذه المبادرة للمغاربة المقيمين بكندا الاستفادة من باقة واسعة من الخدمات الإدارية تشمل على الخصوص الوكالات العدلية والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية وجوازات السفر البيومترية والشواهد الأنتروبومترية. كما ترم هذه العمليات توفير خدمات الإعلام والتوجيه وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يستجيب لمختلف متطلبات أفراد الجالية المغربية المقيمين بكندا.
12: إلى أكادير نظم بإيموران شمال أكادير حفل اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني، وتميز هذا الحفل الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على الخصوص بحضور والي أمن أكادير مصطفى إمرابضن إلى جانب أعضاء المؤسسة وعائلات الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني بأكادير. وتميزت فقرة هذا الحفل بتنظيم عروض فنية قدمها الأطفال المستفيدون. في الشأن الجهوي انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتدي مدينة الجوهرة الزرقاء. هذا التصريح للمخرج عادل الفاضلي.
14: هي دابيتود كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ مراهم وكل شيء، وخا أنا بالنسبة لي بديت صغير. هاد بالنسبة لي هاد التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد تتمة، يعني بحال النوفو ديبار، بداية جديدة. ونشكر الإدارة ديال المهرجان السعيدية اللي دار بها التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيديه، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي اقبال جماهيري اكثر ان شاء الله في هذا الاسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الافلام المغربيه ولقائهم مع الجمهور، ويعني كما قلت الجمهور حتى هو خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنه التحكيم حتى هو، يعني يشوف الافلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية، ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الأفلام متنوعة، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
12: عبر العالم، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 9.2 مليار يورو ترم تعزيز التنافسية وتسريع الانتقال الطاقي في الاتحاد الأوروبي. البنك أوضح أن نحو نصف هذا المبلغ وتحديدا 4.3 ملايير يورو سيخصص لتمويل مقاولات في 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي كرواتيا وتشيك وفرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وأضاف أن هذه التمويلات ستستفيد منها على سبيل الأولوية المقاولات الصغيرة والمتوسطة النشطة في قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والفلاحة. دوليا، دائما تسببت موجة الحر في ألمانيا في وفاة نحو 15800 شخص منذ 6 من شهر أبريل الماضي حتى منتصف غشت الجاري، بينهم أزيد من 9000 حالة خلال موجة الحر الشديدة في نهاية يوليو الماضي، ونحو 4000 حالة خلال أول أسبوعين من شهر غشت الجاري. وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني أن العدد هذا العام يتجاوز بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر. خلال السنوات العشر الماضية شهدت البلاد نحو 9500 وفاة في 2018 و7600 وفاة في سنة 2019. إلى الرياضة، اللحظة، يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. تقرير كنزل بخاري.
13: يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمز كوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب
12: من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80 ألف زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
15: شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
11: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. في ألمانيا موجة الحر تتسبب في وفاة أكثر من 15 ألف شخص ما بين أبريل ومنتصف أغسطس الجاري. في اليابان وكالة الأرصاد الجوية تتوقع موجة حر شديدة في مناطق واسعة من البلاد. وفي رواندا توسيع المساحات الزراعية المسقية لمواجهة تداعيات تغير المناخ. وفي التفاصيل، تسببت موجة الحر في ألمانيا في وفاة حوالي 16 ألف شخص منذ السادس من شهر أبريل الماضي حتى منتصف غشت الجاري، بينهم 9600 حالة خلال موجة الحر الشديدة في نهاية يونيو الماضي، ونحو 4000 حالة خلال أول أسبوعين من غشت الجاري. معهد روبرت كوخ الألماني أفاد بأن العدد هذا العام يتجاوز بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر خلال السنوات العشر الماضية، إذ شهدت البلاد أكثر من 9000 وفاة في 2018 و 7600 وفاة في 2019. غالبية الوفيات المرتبطة بالحر تم تسجيلها بين كبار السن، إذ بلغت حوالي 7960 حالة لدى من تجاوزت أعمارهم 85 عاما، وقرابة 4000 حالة بين الفئة العمرية من 75 إلى 84 عاما، وحوالي 2500 وفاة في صفوف من تراوحت أعمارهم بين 65 و 74 عاما. وارتباطا بموجة الحر أيضا، تتوقع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تستمر موجة حر شديدة ضربت مناطق واسعة من غرب وشرق البلاد. الوكالة تتوقع تسجيل طقس شديد الحرارة في معظم أنحاء البلاد بسبب ضغط جوي مرتفع، مع إصدار تحذير من ضربات الشمس في 31 محافظة تمتد من طوكيو وتشيبا في منطقة كانتو إلى أوكيناوا في الجنوب الغربي. كما يتوقع أن تشهد مناطق من محافظة كوماموتو التي تضررت بشدة جراء زلزال قوي وقع في أواخر يوليوز الماضي ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، بعد تسجيل اليابان رسميا أواخر يوليوز 2026 أول يوم حار بقسوة منذ انطلاق هذه التسمية الجديدة في شهر أبريل الماضي لوصف الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية. إلى رواندا التي تعمل على توسيع المساحات الزراعية المسقية لتعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام تغير المناخ عبر تنفيذ مشاريع كبرى للري، من بينها مشروع يستفيد من مياه نهر مونفومبا شرق البلاد بتكلفة استثمارية تناهز 200 مليون دولار. تقرير لبنى شفيق.
17: مشروع الري يرتبط بسد مونفوبيا متعدد الأغراض الذي بلغت نسبة إنجازه نحو 65%، وتبلغ طاقته الاستيعابية 55 مليون متر مكعب، ومن المتوقع استكمال أشغاله السنة المقبلة على أن يبدأ ملء السد بحلول سنة 2028. هذا المشروع يرتقب أن يتيح ري أكثر من 10,000 هكتار خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2031، بما يسهم في رفع الإنتاجية الفلاحية وتعزيز الأمن الغذائي. وسائل إعلام محلية أوضحت أنه من المرتقب أن يساهم برنامج مونفوبيا بتحقيق الأمن الغذائي لنحو 26,000 شخص وإحداث أكثر من 4,000 منصب شغل مباشر. وعلى نطاق أوسع، تستهدف رواندا سقي أكثر من 130,000 هكتار بحلول سنة 2030 في إطار هدف وطني لتوسيع استخدام الري وتعزيز قدرة القطاع الفلاحي على مواجهة تداعيات تغير المناخ.
12: وبهذا نصل مستمعينا إلى نهاية النشرة الأكولوجية، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: عادل الفضيلي مخرج ومنتج. هي دابيتود كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ مراهم وكل شيء، واخا انا بالنسبه لي بديت صغير. هذا بالنسبه لي هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد تتمه، يعني بحال انوفو ديبار، بدايه جديده. ونشكر الإدارة ديال المهرجان السعيدية اللي داروا هذا التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيدية، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في الأسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقائهم مع الجمهور، يعني كما قلت الجمهور تا هو خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو، لأنه يعني يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية، ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الأفلام متنوعة، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
18: جليلة المسي، ممثلة مغربية. فيما يخص التكريم في مهرجان السعيدية السينمائي، أنا فخورة جدا وسعيدة جدا، وهذا الالتفاتة أي فنان تسعده كما لو أنها اعتراف بالمجهود اللي كيدير. وكنتمنى يا ربي يكون التفاتا فنانين أخرين اللي كيستحقوا فعلا تكريم في المغرب، لا في المجال السينمائي ولا في المجال المسرحي. صراحة بالنسبة لي هذه الدورة 11 من المهرجان تتميز باختلاف والتنوع. كاين واحد تشكيلة ديال الأفلام اللي شفنا، كاين أفلام اللي مختلفة من ناحية الستيل ديالها ولا من ناحية النوع، وهذا شيء جميل كيبين على غنى البرمجة ديال المهرجان.
19: بن يونس بحكاني، مدير المهرجان السينمائي في السعيدية سينما بلا حدود. طبعا نحن في الدورة 11، هذه الدورة التي ننظمها بشراكة مع شركة تنمية السعيدية، وزارة الاتصال، المركز السينمائي المغربي، يعني باشوية السعيدية، عمالة بركان، مندوبية الشبيبة والرياضة. فهذه الدورة نسعى من خلالها إلى إشعاع السينما المغربية في المنطقة الشرقية. طبعا طبيعة الحال هناك يعني أهداف المهرجان، وهو تنويع الثقافة في مدينة السعيدية وبالضبط في محطة السعيدية مارينا ميديترانيا، لأننا نرى على أن السعيدية يجب أن تحيا من كل الجوانب وليس من جانب العقار فقط. فهذه الدورة طعينا كذلك أن نكرم مخرج كبير اللي هو هادي الفضيلي، ونكرم كذلك ممثلة مشخصة جليلة لمسي، بالإضافة إلى الأفلام المشاركة، فهناك أفلام يعني طويلة وأفلام قصيرة. طبيعة الحال هناك أفلام من تونس، من مصر، من فلسطين، ومن المغرب. وكذلك هذه الأفلام يعني المخرجون ديالها حاضرين الآن، فارتعينا كذلك أن نشجع الشباب، الشباب المبدع، فالأفلام القصيرة أغلبهم شباب. طب بالإضافة إلى سعد الشريبي، بالإضافة إلى المخرج كذلك عادل الفضيلي، مخرج عمر لطفي اللي ما حضرش معنا يعني أحوالي الشخصية على والدي، ثم هناك مخرجين آخرين وممثلين آخرين. إذن كل هذا في سبيل الفن في السعيدية، وفي سبيل إشاعة الثقافة السينمائية في المنطقة الشرقية. هذه السنة ارتأينا أن تشاركنا أفلام يعني أوروبية وأمريكية، ولكن من حسن الحظ أن منتجيها ومخرجيها مغاربة، يعني هم من مغاربة العالم. فيعني جميل أن تكون عندك أفلام أوروبية وأمريكية ولكن المخرجين مغاربة، يعني شيء رائع. والآن السينما طبعا من قضية الهجرة أصبحت موضوع من المواضيع حتى عند المخرجين والمنتجين الأجانب الأمريكيين أو أمريكا اللاتينية وكذلك في أوروبا الشرقية. فهذا الموضوع يعني أخذه الشباب المغاربة في الخارج وأبدعوا فيه وأعطونا أفلام رائعة جدا. الفيلم الطويل الذي سيعرض هذه الليلة وهو صمت الكمانجات لسعد الشريبي، والقصير هو الشيخة ليوسف لأيوب.

0: كندي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. القنصلية العامة للمغرب بمونتريال تنظم يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. بنك الاستثمار الأوروبي يخصص أزيد من 9 ملايير يورو لتعزيز تنافسية القارة واستقلالها الطاقي. المغرب يسجل مشاركته الرسمية الأولى في جيمز كوم 2026 للترويج لمنظومة ألعاب الفيديو دوليا. تقدم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال أبواب مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية.
4: خلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. وهكذا ستتيح هذه المبادرة للمغاربة المقيمين بكندا الاستفادة من باقة واسعة من الخدمات الإدارية تشمل على الخصوص الوكالات العدلية والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية وجوازات السفر البيومترية والشواهد الأنتروبومترية. كما تروم هذه العمليات توفير خدمات الإعلام والتوجيه وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يستجيب لمختلف متطلبات أفراد الجالية المغربية المقيمين بكندا.
3: إلى أكادير نظم بإيموران شمال أكادير حفل اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. وتميز هذا الحفل الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على الخصوص بحضور والي أمن أكادير مصطفى إمرابضن لجانب أعضاء المؤسسة وعائلات الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني بأكادير. وتميزت فقرة هذا الحفل بتنظيم عروض فنية قدمها الأطفال المستفيدون. في الشأن الجهوي انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتدي مدينة الجوهرة الزرقاء. هذا التصريح للمخرج عادل الفاضلي.
5: هي دابيتود كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ مراهم وكل شيء، وخا أنا بالنسبة لي بديت صغير. هذا بالنسبة لي هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمة، يعني بحال النوفو ديبار، بداية جديدة. ونشكر الإدارة ديال المهرجان السعيدية اللي داروا هذا التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيدية، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في الأسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقائهم مع الجمهور، يعني كما قلت الجمهور تا هو خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو، لأنه يعني يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية، ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كان واحد الأفلام متنوعة، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
3: عبر العلم وافق بنك الاستثمار الأوروبي على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 9.2 مليار يورو ترم تعزيز التنافسية وتسريع الانتقال الطاقي في الاتحاد الأوروبي. البنك أوضح أن نحو نصف هذا المبلغ وتحديدا 4.3 ملايير يورو سيخصص لتمويل مقاولات في 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي كرواتيا وتشيك وفرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وأضاف أن هذه التمويلات ستستفيد منها على سبيل الأولوية المقاولات الصغيرة والمتوسطة النشطة في قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والفلاحة. دوليا، دائما تسببت موجة الحر في ألمانيا في وفاة نحو 15800 شخص منذ 6 أبريل الماضي حتى منتصف غشت الجاري، بينهم أزيد من 9000 حالة خلال موجة الحر الشديدة في نهاية يوليو الماضي ونحو 4000 حالة خلال أول أسبوعين من شهر غشت الجارية. وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني أن العدد هذا العام يتجاوز بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر. خلال السنوات العشر الماضية شهدت البلاد نحو 9500 وفاة في 2018 و 7600 وفاة في سنة 2019. إلى الرياضة اللحظة، يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. تقرير كنزة البخاري.
1: يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمز كوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80,000 زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
3: شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
6: نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية التي تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي. بلغنا للقطب أكد أن البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية. كما وجب التحذير، يضيف البلاغ، من تواتر نشر صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل ومغرض على أنها لموظفات وموظفين في مختلف المصالح الأمنية، وكذا تداول مستندات ووثائق مشوبة بالتحريف والتزوير بدعوى أنها مستندات أمنية، وهي الصور والوثائق التي يبرز طابعها الزائف والمزور بشكل واضح بالنظر لاستخدامها لأزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة في المغرب وغير معمول بها أصلا في جهاز الأمن الوطني، فضلا عن احتواء الوثائق المسربة لهويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية مفضوحة. وتابع البلاغ أن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إذ يحرص على دحض وتفنيد كل الأخبار الزائفة التي تزعم تسجيل اختراق معلوماتي لنظم المعطيات الأمنية التي لا تتصل أساسا بالشبكات المفتوحة على الأنترنت، فإنه يشدد في المقابل على أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستبقى متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة لضبط وتوقيف كل المتورطين في فبركة وإعداد هذه المحتويات الزائفة ونشرها للعموم.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في جديد نبض الرياضة. البداية بأخبار الرياضة الوطنية، وحسب بلاغ للجامعة الملكية لكرة القدم يسهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 باستضافة منتخب الغابون يوم 25 من شهر شتنبر المقبل ابتداء من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل أن ينتقل لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال بملعب تويوتا ستاديوم بمدينة بلوم فونتين جنوب إفريقيا. وأسندت مهمة قيادة هذه المواجهة إلى الحاكم الجنوب إفريقي توم أبونغيلا. وارتباطا بكرة القدم، يواجه المنتخب الوطني المغربي للعبة داخل القاعة نظيره منتخب السعودية بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير انطلاقا من الساعة 7 مساء. هذا وتعد هذه المواجهة هي الثانية على التوالي بين المنتخبين بعد المواجهة الأولى التي جرت الأحد الماضي وانتهت بفوز الأسود بثلاثية مقابل هدف. وتدخل هذه المباريات في إطار استعدادات المنتخب الوطني لمنافسات كأس أمم أفريقيا المقرر تنظيمها بالمغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 من شهر أكتوبر المقبل. وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن القرعة النهائية لكأس العالم للسيدات 2027 ستجرى في 11 من ديسمبر المقبل بمتحف الفن الحديث بريو دي جانيرو والبرازيلية، وسيجتمع ممثلو المنتخبات المتأهلة وتلك التي لا تزال تتنافس على حجز بطاقتها إلى المونديال في هذا المعلم الثقافي المطل على خليج كونابارا وجبل شوغرلوف للتعرف على تركيبة المجموعات والمنافسين الأوائل لمنتخباتهم. توج المغرب من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة المضرب بكأس الأمم للمرة الثامنة على التوالي، وذلك على ضوء النتائج التي حققها خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات الإفريقية بمختلف الفئات العمرية. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب أن هذا التتويج يأتي بفضل النتائج التي حققتها مختلف المنتخبات الوطنية على امتداد السنة في المنافسات القارية، سواء في البطولات الفردية أو منافسات الفرق. والختم بشأنية الدولية، حيث غية المرحلة الثالثة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية بين غرويسان أود وفون روما في الأراضي الفرنسية قبل نحو 15 كيلومترا من خط النهاية بسبب أمطار غزيرة وعاصفة برد جعلت من مواصلة السباق غير ممكنة. وكان المتسابقان اللوكسمبورغي ماتس فينزل والإيطالي لورينزو فورتوناتو في مقدمة السباق عند اشتداد العاصفة، فيما اضطر عدد من الدراجين إلى البحث عن مأوى بعدما غطى البرد أجزاء من الطريق وأصبحت الظروف والسباق خطيرة. وأظهرت صور والسباق متصدر الترتيب العام السلوفيني تادي بوغاتشار، وهو يشير إلى ضرورة التوقف قبل أن تعلن اللجنة المنظمة تعليق المرحلة نهائيا من دون احتساب فائز أو أزمنة جديدة. وبذلك بقي الترتيب العام دون تغيير، مع احتفاظ بوغاتشار بالصدارة بفارق 9 ثواني عن البلجيكي فاوت فان آرت و10 ثواني عن البريطاني ماثيو برينان. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. القنصلية العامة للمغرب بمونتريال تنظم يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. بنك الاستثمار الأوروبي يخصص أزيد من 9 ملايير يورو لتعزيز تنافسية القارة واستقلالها الطاقي. المغرب يسجل مشاركته الرسمية الأولى في جيمز كوم 2026 للترويج لمنظومة ألعاب الفيديو دوليا. تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال أبواب مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية.
4: خلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. وهكذا ستتيح هذه المبادرة للمغاربة المقيمين بكندا الاستفادة من باقة واسعة من الخدمات الإدارية تشمل على الخصوص الوكالات العدلية والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية وجوازات السفر البيومترية والشواهد الأنتروبومترية. كما تروم هذه العمليات توفير خدمات الإعلام والتوجيه وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يستجيب لمختلف متطلبات أفراد الجالية المغربية المقيمين بكندا.
3: إلى أكادير نظم بإيموران شمال أكادير حفل اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. وتميز هذا الحفل الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على الخصوص بحضور والي أمن أكادير مصطفى إمرابدن لجانب أعضاء المؤسسة وعائلات الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني بأكادير. وتميزت فقرة هذا الحفل بتنظيم عروض فنية قدمها الأطفال المستفيدون. في الشأن الجهوي انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتدي مدينة الجوهرة الزرقاء. هذا التصريح للمخرج عادل الفاضلي.
5: هي دابيتود كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ مراهم وكل شيء. واخا انا بالنسبة لي بديت صغير هاد بالنسبة لي هاد التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمة يعني بحال النوفو ديبار بداية جديدة. ونشكر الإدارة ديال المهرجان السعيدية اللي داروا هاد التكريم وكنشكر الجمهور ديال السعيدية ونتمنى هاد المهرجان يكون عندي إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في هذا الأسبوع. هو الشيء المهم في هاد المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقاءهم مع الجمهور، ويعني كما قلت الجمهور تا هو خصو ما يجيش غير كمتفرج ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو لأنه يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كان واحد الأفلام متنوعة ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
3: عبر العالم وافق بنك الاستثمار الأوروبي على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 9.2 مليار يورو ترم تعزيز التنافسية وتسريع الانتقال الطاقي في الاتحاد الأوروبي. البنك أوضح أن نحو نصف هذا المبلغ وتحديدا 4.3 ملايير يورو سيخصص لتمويل مقاولات في 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي كرواتيا وتشيك وفرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وأضاف أن هذه التمويلات ستستفيد منها على سبيل الأولوية المقاولات الصغيرة والمتوسطة النشطة في قطاعات تعتبر استراتيجية لا سيما الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والفلاحة. دوليا، دائما تسببت موجة الحر في ألمانيا في وفاة نحو 15800 شخص منذ 6 من شهر أبريل الماضي حتى منتصف غشت الجاري، بينهم أزيد من 9000 حالة خلال موجة الحر الشديدة في نهاية يوليو الماضي ونحو 4000 حالة خلال أول أسبوعين من شهر غشت الجارية. وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني أن العدد هذا العام يتجاوز بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر. خلال السنوات العشر الماضية شهدت البلاد نحو 9500 وفاة في 2018 و 7600 وفاة في سنة 2019. إلى الرياضة اللحظة، يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. تقرير كنزة البخاري.
1: يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة

0: لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والأستديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمزكوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80 ألف زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.

0: المكتبات المتنقلة هي تقريب الثقافة للمواطن، هي بدل ما أنه يتنقل لمكتبات معينة كي أنا كنقربوا لي هذا الكتاب، تنقربوا لي الثقافة، تنقربوا واحد المنتوجات ربما اللي ما غاديش توفر لي مثلا نظرا لضيق الوقت، نظرا لأنه ما غاديش يمكن يتنقل لدور الشباب دور الثقافة. وبالتالي فاحنا فهذا الدور ديال هذه المكتبات المتنقلة هو تقريب، إذا كنا نقولوا تقريب الإدارة المواطن، حتى تقريب الكتاب وتقريب لهذا المواطن. يعني كنديروا في المنتزهات، كنديروا في الحدائق، كنديروا يعني تنقربوا ليه، وبالتالي هو واحد النوع ديال التسويق ديال الثقافة، ديال واحد النوع ديال الكتب اللي ربما ما غاديش تتاح ليه الفرصة أنه مثلا غادي يطلع عليهم، مثلا خصو يتنقل واحد الخزانة معينة ولا يتسنى واحد المعرض.
1: الحمد لله هذه الفكرة ديال المكتبة المتنقلة فهي فكرة جيدة ورائعة جدا، لان الدور ديالها فعل المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد. خاص يكون اعلانات، تكون اشارات، تكون تسويق بشكل جيد، ويعني باستعمال بطبيعه الحال يعني جميع تقريبا المنصات المتداوله المعروفه بين الناس، باش يكونوا مستعدين وعندهم قابليه باش يستافدوا من الكتاب.
2: الكتابه المتنقله هي ضروريه، ماشي غير ضروريه، خاصها تكون اكثر من ضروريه، خاصها تكون واحد الحاجه اللي تعيش الانسان في اليوم ديالو، باش نقربوا الكتاب ولا المعلومه ولا الثقافه ولا التاريخ كله كاين في المكتبه. الا ما قربتيش المواطن راه ما غاديش يعرف، يعني الدور ديالها ضروري من الشمال للجنوب من الشرق للغرب.
3: سياسه، مجتمع، اقتصاد، ثقافه ورياضه.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: في خطوة تستهدف الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام الأطفال والمراهقين للمنصات الرقمية. المشروع الذي تستعد الحكومة لتقديمه يأتي على غرار قانون أسترالي اعتمد في دجنبر الماضي في سابقة من نوعها عالميا. وتبرر الحكومة النيوزيلندية هذه الخطوة بتزايد الوقت الذي يقضيها المراهقون على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ يؤكد رئيس الوزراء كريستوفو لوكسون أن واحد من كل 3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 13 و17 عاما يقضي ما لا يقل عن 5 ساعات يوميا على هذه المنصات، ما قد يعرضهم لمحتويات تضارة ولتقنيات مصممة بطريقة قد تسبب الإدمان. وللتحقق من أعمار المستخدمين، قد تعتمد المنصات على مجموعة من الوسائل من بينها معلومات الحساب وتقدير العمر عبر تقنيات التعرف على الوجه وخدمات الهوية الرقمية، إضافة إلى بطاقات الهوية الرسمية. وبموجب المشروع، قد توجه المنصات الرقمية الكبرى مثل ميتا غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية في حال عدم الامتثال للقانون. وتؤكد الحكومة أن المسؤولية القانونية ستقع على المنصات وليس على الأطفال أو أبائهم وأولياء أمورهم في محاولة للحد من وصول القاصرين إلى هذه الخدمات دون تحميل الأسر عقوبات مباشرة. لكن المشروع يطرح في المقابل أسئلة حول حماية الخصوصية وآلية التحقق من العمر ومدى فعالية هذه الإجراءات في الحد من استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي دون المساس بحقوقهم الرقمية.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
4: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
5: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
6: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
3: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. القنصلية العامة للمغرب بمونتريال تنظم يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. بنك الاستثمار الأوروبي يخصص أزيد من 9 ملايير يورو لتعزيز تنافسية القارة واستقلالها الطاقي. المغرب يسجل مشاركته الرسمية الأولى في جيمز كوم 2026 للترويج لمنظومة ألعاب الفيديو دوليا. تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال أبواب مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية.
11: خلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غايتها 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. وهكذا ستتيح هذه المبادرة للمغاربة المقيمين بكندا الاستفادة من باقة واسعة من الخدمات الإدارية تشمل على الخصوص الوكالات العدلية والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية وجوازات السفر البيومترية والشواهد الأنتروبومترية. كما تروم هذه العمليات توفير خدمات الإعلام والتوجيه وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يستجيب لمختلف متطلبات أفراد الجالية المغربية المقيمين بكندا.
10: إلى أكادير نظم بإيموران شمال أكادير حفل اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. وتميز هذا الحفل الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على الخصوص بحضور والي أمن أكادير مصطفى إمرابدن إلى جانب أعضاء المؤسسة وعائلات الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني بأكادير. وتميزت فقرة هذا الحفل بتنظيم عروض فنية قدمها الأطفال المستفيدون. في الشأن الجهوي انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتدي مدينة الجوهرة الزرقاء. هذا التصريح للمخرج عادل الفاضلي.
12: هي دابيتود كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ مراهم وكل شيء، وخا انا بالنسبه لي بديت صغير. هذا بالنسبة لي هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمة، يعني بحال النوفو ديبار، بداية جديدة. ونشكر الإدارة ديال المهرجان السعيدية اللي داروا هذا التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيدية، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في هذا الأسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقائهم مع الجمهور، ويعني كما قلت الجمهور توا خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو، لأنه يعني يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية، ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الأفلام متنوعة، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
10: عبر العالم، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 9.2 مليار يورو ترم تعزيز التنافسية وتسريع الانتقال الطاقي في الاتحاد الأوروبي. البنك أوضح أن نحو نصف هذا المبلغ وتحديدا 4.3 ملايير يورو سيخصص لتمويل مقاولات في 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي كرواتيا وتشيك وفرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وأضاف أن هذه التمويلات ستستفيد منها على سبيل الأولوية المقاولات الصغيرة والمتوسطة النشطة في قطاعات تعتبر استراتيجية لا سيما الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والفلاحة. دوليا، دائما تسببت موجة الحر في ألمانيا في وفاة نحو 15800 شخص منذ 6 أبريل الماضي حتى منتصف غشت الجاري، بينهم أزيد من 9000 حالة خلال موجة الحر الشديدة في نهاية يونيو الماضي ونحو 4000 حالة خلال أول أسبوعين من شهر غشت الجارية. وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني أن العدد هذا العام يتجاوز بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر. خلال السنوات العشر الماضية شهدت البلاد نحو 9500 وفاة في 2018 و 7600 وفاة في سنة 2019. إلى الرياضة، اللحظة، يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. تقرير كنزة البخاري.
8: يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمزكوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمزكوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80,000 زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
10: شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
2: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم.
9: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في نشرة إفريقيا هذا اليوم، معكم حفص الحجام، وإلى العناوين. في زامبيا إعادة فتح المحاكم بعد 4 أيام من إغلاقها على خلفية الطعن في نتائج الانتخابات. في جنوب إفريقيا رئيسة الجمعية الوطنية تنجو من مذكرة حجب الثقة. في الموزمبيق الدين العمومي يبلغ 17.5 مليار دولار خلال النصف الأول من سنة 2026. أهلا بكم من جديد. أعيد فتح المحاكم في زامبيا بعد 4 أيام من إغلاقها بسبب تهديد أمني تزامن مع الموعد النهائي لتقديم الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية. المديرة العامة للإدارة القضائية أكدت استئناف العمل مع الإبقاء على حضور أمني مكثف في وقت تستعد فيها البلاد لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب هاكايندي هيشيليما مطلع شتنبر المقبل. تفاصيل أو في تقرير وفاء حلاق.
14: استأنف الموظفون في الإدارة القضائية الزامبية عملهم بعدما خلصت الأجهزة الأمنية إلى أن التهديد الذي أدى إلى إغلاق المحاكم لأربعة أيام قد تراجع. المديرية العامة للإدارة القضائية أوضحت أن الشرطة ستواصل انتشارها في مختلف المحاكم مع الإبقاء على حضور أمني ظاهر في جميع الهيئات القضائية ودعوة الموظفين لتوخي اليقظة. هذا الإغلاق صادف يوم الاثنين الماضي الذي كان يمثل آخر أجل لتقديم طعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 13 من غشت، والتي أعلنت اللجنة الانتخابية فوز الرئيس هاكايندي هيشيليما بها بنحو 60% من الأصوات. وبينما أوضحت السلطة القضائية أنه لم يتم تسجيل أي طعن رسمي لدى المحكمة الدستورية في الموعد المحدد، أشار رئيس المحكمة العليا مومبا ماليلا إلى تلقيه نسخة من وثيقة طعن عبر بريده الإلكتروني الخاص، أحالها إلى المحكمة الدستورية للبث في مدى قانونية إدعائها.
13: في جنوب إفريقيا نجت رئيسة الجمعية الوطنية ثوكو ديديزا من مذكرة لحجب الثقة تقدم بها حزب المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية على خلفية ما اعتبره الحزب سوء تدبير من جانبها لإجراءات عزل الرئيس سيريل رامافوزا في قضية فالا فالا. بقي التفاصيل في تقرير ياسين الزكراوي.
15: المذكرة تقدم بها زعيم حزب المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية يوليوس ماليما، اتهم فيها السيدة ديديزا بعدم الدفاع عن البرلمان وتجاهل الرأي القانوني الذي أوصى بمعارضة طلب الرئيس رامافوزا لتعليق أعمال اللجنة المكلفة بالتحقيق في إجراءات عزله. رئيسة الجمعية الوطنية أوضحت من جهتها أنها اختارت الامتثال للقرار القضائي مشددة على التزامها بمبادئ الاستقلال والحياد المرتبطة بمنصبها. عملية التصويت التي جرت بالكامل عن بعد أسفرت عن رفض المذكرة بأغلبية 282 صوتا مقابل 100 صوت، بعدما أعلن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم و9 أحزاب أخرى تصويتها ضد الإجراء. رفض المذكرة جاء بعد اكتمال النصاب القانوني المطلوب، حيث يتطلب عزل رئيسة الجمعية الوطنية للحصول على أغلبية بسيطة من الأصوات المعبر عنها.
13: نختم من الموزمبيق. بلغ إجمالي الدين العمومي للبلاد نحو 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2026 وفقا لمعطيات رسمية. تدبير الدين العمومي خلال هذه الفترة ارتكز على 3 محاور رئيسية شملت تعبئة التمويلات الخارجية واللجوء إلى السوق المالية الداخلي عبر إصدار سندات الخزينة، فضلا عن سداد الاستحقاقات الإجراءات المالية المقررة لتأمين سير عمل مؤسسات الدولة. ويأتي هذا التطور في سياق يتسم بضغوط قوية على المالية العمومية بعدما بلغ إجمالي الدين في سنة 2025 ما مجموعه 74.7% من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يعكس عبء الدين العمومي الذي دخلت به البلاد سنة 2026. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام نشرة إفريقيا هذا اليوم، إلى اللقاء.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
9: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. القنصلية العامة للمغرب بمونتريال تنظم يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. بنك الاستثمار الأوروبي يخصص أزيد من 9 ملايير يورو لتعزيز تنافسية القارة واستقلالها الطاقي. المغرب يسجل مشاركته الرسمية الأولى في جيمز كوم 2026 للترويج لمنظومة ألعاب الفيديو دوليا. تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال أبواب مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية لتقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية.
11: خلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. وهكذا ستتيح هذه المبادرة للمغاربة المقيمين بكندا الاستفادة من باقة واسعة من الخدمات الإدارية تشمل على الخصوص الوكالات العدلية والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية وجوازات السفر البيومترية والشواهد الأنتروبومترية. كما تروم هذه العمليات توفير خدمات الإعلام والتوجيه وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يستجيب لمختلف متطلبات أفراد الجالية المغربية المقيمين بكندا.
10: إلى أكادير، نظم بإيموران شمال أكادير حفل اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. وتميز هذا الحفل الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على الخصوص بحضور والي أمن أكادير مصطفى إمرابضن، إلى جانب أعضاء المؤسسة وعائلات الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني بأكادير. وتميزت فقرة هذا الحفل بتنظيم عروض فنية قدمها الأطفال المستفيدون. في الشأن الجهوي، انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتدي مدينة الجوهرة الزرقاء. هذا التصريح للمخرج عادل الفاضلي.
16: هي دابيتو كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ مراهم وكل شيء، وخا انا بالنسبة لي بديت صغير. هاد بالنسبة لي هاد التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمة، يعني بحال النوفو ديبار، بداية جديدة. ونشكر الإدارة ديال المهرجان السعيدية اللي داروا هذا التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيدية، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في هذا الأسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقائهم مع الجمهور، ويعني كما قلت الجمهور تا هو خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو، يعني يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية، ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الأفلام متنوعة، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
10: عبر العالم، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 9.2 مليار يورو ترم تعزيز التنافسية وتسريع الانتقال الطاقي في الاتحاد الأوروبي. البنك أوضح أن نحو نصف هذا المبلغ وتحديدا 4.3 ملايير يورو سيخصص لتمويل مقاولات في 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي كرواتيا وتشيك وفرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وأضاف أن هذه التمويلات ستستفيد منها على سبيل الأولوية المقاولات الصغيرة والمتوسطة النشطة في قطاعات تعتبر استراتيجية لا سيما الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والفلاحة. دوليا، دائما تسببت موجة الحر في ألمانيا في وفاة نحو 15800 شخص منذ 6 أبريل الماضي حتى منتصف غشت الجاري، بينهم أزيد من 9000 حالة خلال موجة الحر الشديدة في نهاية يونيو الماضي، ونحو 4000 حالة خلال أول أسبوعين من شهر غشت الجاري. وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني أن العدد هذا العام يتجاوز بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر. خلال السنوات العشر الماضية شهدت البلاد نحو 9500 وفاة في 2018 و 7600 وفاة في سنة 2019. إلى الرياضة اللحظة، يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 أغشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. تقرير كنزه البخاري.
8: يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمز كوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80 ألف زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
10: شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

تتجه نيوزيلندا إلى اعتماد مشروع قانون لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأشخاص دون سن 16

0: ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. أحياناً قد يكون الكشف المبكر هو الفارق بين الخوف والطمأنينة. سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشاراً لدى النساء، لكن الوعي بعلاماته وأهمية الفحص المبكر يبقى أساسياً. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نناقش موضوع سرطان الثدي بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج. نرحب بالبروفيسور فاضل الكوهن، أخصائية في علاج السرطان بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط. مرحبا بك.
2: مرحبا، شكرا رغدة على الاستضافة.
1: بداية بروفيسور، ما هو سرطان الثدي ولماذا يعد الكشف المبكر عاملا أساسيا وحاسما في التعامل معه؟
2: سرطان الثدي هو من أكثر السرطانات انتشارا حول العالم، بالأخص عند النساء وحتى في المغرب. دونك سرطان الثدي تعتبر أول سرطانات انتشارا في المغرب. علاش؟ شنو هو؟ هو واحد تطور غير عادي وغير مسيطر فيه لخلايا الثدي، غالبا ما تكون ناتج عن طفرة في الحمض النووي ديال هذه الخلايا. دونك علاش الكشف المبكر كيف تفضلتي وقلتي هو واحد العامل أساسي في تحسن وتحسين من النتيجة ديال العلاج؟ لأن كل ما تلقاو سرطان الثدي في مراحل مبكرة كل ما نسبة العلاج تترتفع، تقدر كاع تجاوز 95%. دوك هذا هو واحد النصيحة اللي دائما تنوجهها للنساء، خاصهم دائما يتوجهوا ابتداء من تيكون عندهم عوامل خطر ولا ابتداء من سن 40 سنة عند الطبيب المختص باش يقوم بالفحص الثدي ديالهم وتيدير اون غاجو اللي هي سامبل سميتها لا ماموغرافي باش تشوف شنو كاين لداخل واخا ما يكون عندها حتى شي علامة.
1: طيب بروفيسور، وما أبرز عوامل الخطورة أو الأسباب اللي قد تؤدي لسرطان الثدي؟
2: هو ما كاينش سبب مباشر اللي سبب سرطان الثدي، ولكن كيف قلتي كاين عوامل خطر اللي تترفع من نسبة ديال الخطر للإصابة بسرطان الثدي. كاين عوامل اللي تيمكننا نتحكموا فيها وكاين عوامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيها. أول عامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيه هو جنس ديال المريض، اللي هو أنه تكون سيدة، حيت كاين الناس بزاف اللي تظنوا بأن سرطان الثدي تيصيب هي النساء ما تيصيبش الرجال، تيصيب حتى الرجال ولكن أفيك مع نسبة منخفضة اللي ما تتفوتش 1%. دونك لو فيت أن أن نكون امرأة أو سيدة هذا ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. السن تاهو ما يمكنناش نتحكموا فيه، السيدة كل ما ارتفع السن ديالها كل ما نسبة ديال الخطر ديال الإصابة ديال سرطان الثدي تزيد. دونك أودولا أون جينيرال أودولا ديال 50 سنة. العوامل الأخرى هو عوامل هرمونية، حيت كيف تنعرفوا بأن سرطان الثدي في الأغلب الأحيان ديالو تيكون عنده علاقة بالهرمونات. هذوك الهرمونات هما اللي تيسببوا في التكاثر ديال الخلايا ديال الثدي، ماشي دائما ولكن في أغلب الأحيان. دونك كاين واحد الأسباب اللي تتزيد من ليكسبوزيسيون ديال الذات ديالنا ديال الذات ديال السيدة لهاد الهرمونات. مثلا هو أنها تكون السن اللي تجي فيها العادة الشهرية في أول مرة تتكون مبكرة قبل 12 سنة، والسن ديال انقطاع الطامات تيكون متأخر ودولا ديال 50 عام. دونك كل ما كان هاد المدة هادي كبيرة كل ما الذات ديال الإنسان ولا الذات ديال المرأة فوالا تتإكسبوزا أكثر الهرمونات، وهذا تسبب خطر لها ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا ما تيعنيش بأن كاع السيدات اللي بحال هكا راهم غيتصابوا بسرطان الثدي، ولكن تيخصهم يمشيو عند الطبيب باش بالمتابعة. ألوغ كاين عوامل أخرى اللي باغ كونطخ يمكننا نتحكموا فيهم، مثلا هو نمط العيش سورتو النشاط البدني. دونك كل ما كان الخمول كل ما تيرتفع من الوزن كل ما هذا خطر تيرفع من خطر الاصابه. التدخين، شرب الكحول، دونك عدم الارضاع او لا عدم الانجاب او الانجاب في سن متاخره، كلهم هادو عوامل اللي تنقدروا نتحكموا فيهم والا كانوا تزيدوا من نسبه ديال الاصابه. كاين عوامل اخرى حتى هما اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيهم وهما الجينات. دونك كاينين النساء اللي تتكون عندهم طفرات جينيه تيورثوها من العائله ديالهم، دونك من البي اكس اي او البي اكس ا 2 اللي تا من نسبه الاصابه تقدر تفوت كاع 80-90% بسرطان الثدي. كاين التاريخ العائلي، كل ما كانت السيدة عندها في العائلة ديالها القريبة يعني الأم ديالها الأخت ديالها أو شي واحدين قرب لها صابوا بسرطان الثدي حتى هو تزيد من خطر الإصابة، أو هي كان عندها تاريخ شخصي ديال الإصابة بسرطان الثدي. دونك هادو كلهم عوامل، دائما ماشي معنى أنه عندنا فإننا غنصابوا 100% بسرطان الثدي، ولكن تزيد من خطر الإصابة.
1: طيب بروفيسور، ما العلامات أو التغيرات اللي لا ظهرت على المرأة ولازم عليها تمشي دير الاستشارة الطبية من أجل الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
2: كاين عدة أعراض. العلامة اللي تتكون بزاف هو أن السيدة تتلقى واحد الكتلة، واحد الحبوبة بحال تنقولوا حنا بالدارجة في الثدي ديالها، دونك تتكون عادية ما تضر ما حتى شي حاجة، تدخل غالبا سولادوش تكون في الحمام تتقلب الثدي ديالها تتلقى واحد الكتلة. دونك هذه العلامة الأولى. تقدر تكون واحد الحمرار في الجلد، أو لا تتولي الجلدة قاسحة، تتولي قاسحة ومتقبة، حنا تنسميوها لا بودورانج، ولا بحال الغشة ديال الليمونة. دوك نقدر يكون عندنا واحد السيلان في الحلامة، دوك لو ماملان تيكون واحد السيلان غير عادي، ولا تقدر تكون واحد البلسيسة تحت الباط، دوك حتى هي تقدر تكون من العلامات. يقدر يكون واحد تغير في الحجم ديال الثدي، أو الحلامة تتدخل دونك ما تتبقاش خارجه بحال العاده ديالها دونك تتدخل. دونك هادو كاملين يقدروا يكونوا علامات اللي يقولوا بان هاد السيده ماشي بالضروره عندها السرطان، ولكن خصها تمشي تشوف الطبيب ديالها. مي واحد لو ميساج مهم هو ما نتسناش انه تيكون الالم، وما نتسناش انه تيكون، حيت حنا في يمكننا نقولوا في الوعي فوالا في المعتقدات ديالنا بالنسبه لنا بان السرطان خاص السيد او السيده يضعفوا ويكون الالم ويكون داك التعب في سرطان الثدي، هذا ماشي حقيقي، بالاخص الا كان في مراحل مبكره. فالورم ما تيضرش، ما تيكونش الم، ما تيكونش فقدان في الوزن. دونك اون فوا ما خصناش نتسناو حتى نوصلوا لهاد المرحله، اون فوا السيده تبان ليها هاد العلامه من هاد العلامات خصها توجه عند الطبيب ديالها.
0: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. القنصلية العامة للمغرب بمونتريال تنظم يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. بنك الاستثمار الأوروبي يخصص أزيد من 9 ملايير يورو لتعزيز تنافسية القارة واستقلالها الطاقي. المغرب يسجل مشاركته الرسمية الأولى في جيمز كوم 2026 للترويج لمنظومة ألعاب الفيديو دوليا. تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال أبواب مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية.
6: خلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية، وهكذا ستتيح هذه المبادرة للمغاربة المقيمين بكندا الاستفادة من باقة واسعة من الخدمات الإدارية تشمل على الخصوص الوكالات العدلية والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية وجوازات السفر البيومترية والشواهد الأنتروبومترية. كما ترم هذه العمليات توفير خدمات الإعلام والتوجيه وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يستجيب لمختلف متطلبات أفراد الجالية المغربية المقيمين بكندا.
5: إلى أكادير نظم بإيموران شمال أكادير حفل اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. وتميز هذا الحفل الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على الخصوص بحضور والي أمن أكادير مصطفى إمرابدن لجانب أعضاء المؤسسة وعائلات الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني بأكادير. وتميزت فقرة هذا الحفل بتنظيم عروض فنية قدمها الأطفال المستفيدون. في الشأن الجهوي انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتدي مدينة الجوهرة الزرقاء. هذا التصريح للمخرج عادل الفاضلي.
3: هي دابيتود كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ مراهم وكل شيء. واخا انا بالنسبة لي بديت صغير هذا بالنسبة لي هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد تتمة يعني بحال النوفو ديبار بداية جديدة. ونشكر الإدارة ديال المهرجان السعيدية اللي داروا هذا التكريم وكنشكر الجمهور ديال السعيدية ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في هذا الأسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقاءهم مع الجمهور. ويعني كما قلت الجمهور توا خصو ما يجيش غير كمتفرج ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو لأنه يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص المغربية ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كان واحد الأفلام متنوعة ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
5: عبر العالم وافق بنك الاستثمار الأوروبي على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 9.2 مليار يورو ترم تعزيز التنافسية وتسريع الانتقال الطاقي في الاتحاد الأوروبي. البنك أوضح أن نحو نصف هذا المبلغ وتحديدا 4.3 ملايير يورو سيخصص لتمويل مقاولات في 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي كرواتيا وتشيك وفرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وأضاف أن هذه التمويلات ستستفيد منها على سبيل الأولوية المقاولات الصغيرة والمتوسطة النشطة في قطاعات تعتبر استراتيجية لا سيما الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والفلاحة. دوليا دائما تسببت موجة الحر في ألمانيا في وفاة نحو 15800 شخص منذ 6 من شهر أبريل الماضي حتى منتصف غشت الجاري بينهم أزيد من 9000 حالة خلال موجة الحر الشديدة في نهاية يوليو الماضي ونحو 4000 حالة خلال أول أسبوعين من شهر غشت الجاري. وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني أن العدد هذا العام يتجاوز بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر. خلال السنوات العشر الماضية شهدت البلاد نحو 9500 وفاة في 2018 و 7600 وفاة في سنة 2019. إلى الرياضة اللحظة يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026 أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو الذي يقام من 26 إلى 30 أغشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. تقرير كنزة البخاري.
4: يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمسكوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمسكوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80,000 زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
5: شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. التعامل بكرامة في العلاقة الإنسانية هو سلوك أخلاقي رفيع ومكتسب، كيعكس نضج الفرد لأنه سلوك يحفظ مكانته وتقدير مشاعره دون استعلاء أو إهانة، الأمر اللي كيبني جسور من الثقة والاستقرار بين الأفراد. فالعلاقات الإنسانية من أهم المجالات اللي كتجلى فيها طبيعة السلوك الفردي والاجتماعي، وكيتفاعل فيها الفرد داخل الأسرة والحي وفي المدرسة والجامعة وفي مكان العمل ومختلف الفضاءات الاجتماعية. ومن بين القيم اللي كتمنح العلاقات طابع إنساني راقي قيمة الكرامة، والتعامل بكرامة ما كيمثلش أسلوب مهذب في التواصل مع الآخر، ولكن هو سلوك أخلاقي نبيل ومكتسب كيتشكل تدريجيا من خلال التربية والتنشئة الاجتماعية والتجارب الحياتية. والكرامة الإنسانية كتقوم على مبدأ أساسي مفاده أن كل فرد كيستحق أن يعامل باحترام مشاعره وحقوقه وحاجياته وخصوصياته، لذلك احترام كرامة الآخرين كيظهر في طريقة الحديث معه. معهم وفي الاستماع لهم وفي تقبل اختلافهم وفي تجنب إهانتهم أو تقليل من شأنهم أو استغلال نقاط ضعفهم. فحارس الحومة من حقه يتعامل معه بكرامة، وعامل النظافة من حقه يتعامل معه بكرامة، كذلك مساعدة البيوت والشاوش أيضا في كل الإدارات، وحارس الأمن والمنظفة والموظف البسيط، وكل عامل كيكسب لقمة العيش بعرق جبينه، وكل فرد من حقه يتم التعامل معه بكرامة بعيد على أي تعالي وغرور. هذا السلوك ضروري يكون في الحياة اليومية ديال كل الأفراد، باختيار الكلمات المناسبة أو الاعتذار عند الخطأ أو عدم مقاطعة الآخر أثناء الحديث فقط لأنه أقل درجة على سلم المستويات الاجتماعية. فهذا السلوك كيحمل دلالات اجتماعية وأخلاقية عميقة، وكيعكس موقف إيجابي في التعامل بالأفراد، وما كتشكلش الكرامة قيمة فطرية متكاملة، وإنما كيكتسبها الفرد عبر عملية التنشئة الاجتماعية. فالطفل اللي كينشأ في بيئة أسرية فيها التقدير والاحترام كيتعلم تدريجيا بأن الاختلاف لا يعني العداء، وبأن التوجيه والقسوة في بعض الأحيان ما كيعنيوش الإهانة أو التحقير. وفي المقابل لما كينشأ في بيئة كتقوم على العنف اللفظي والسخرية والإدلال والتمييز، تقدر تجعل منه فرد أكثر قابلية لإعادة إنتاج هذه السلوكيات في علاقاته المستقبلية. لذلك الأسرة والمؤسسات الاجتماعية فضاءات أساسية في غرس قيمة الكرامة بوصفها ممارسة يومية وماشي قيمة نظرية. والتعامل بكرامة كيرتبط أيضا ارتباط وثيق بمفهوم التعاطف، فالفرد المتعاطف كيقدر يحس بمشاعر الآخرين وكيعرف أثر كلماته وأفعاله عليهم. فمن اللي كيوضع الفرد نفسه مكان فرد كيتعرض للإهانة لأنه في موقع ضعف، كيوعى بسهولة بأن بعض الكلمات اللي كنعتبروها عابرة تقدر تخلي أثر نفسي عميقة. والتعاطف كيمثل آلية اجتماعية كتساعد الفرد على ضبط سلوكه وكتدفعه باش يختار أسلوب أكثر رفق واحترام في التعامل. والكرامة ما كتعنيش مع ذلك أن العلاقات الإنسانية خاص تكون خالية من الاختلاف والنقد، فاحترام الآخر ماشي هو الموافقة الدائمة على أفكاره أو سلوكياته، وإنما هو القدرة على تقبل الاختلاف بدون إهانة. ويمكن للفرد ينتقد فكرة أو موقف ويعبر على رفضه ويدافع على حقه بدون ما يحول الخلاف لاعتداء على شخصية الطرف الآخر. وهذه القدرة على الفصل بين نقد السلوك وإهانة الآخر كتعد من مؤشرات النضج الاجتماعي والأخلاقي. فالتعامل بكرامة في العلاقات الإنسانية سلوك أخلاقي رفيع ومكتسب، كيتشكل من خلال التربية والممارسة اليومية والتفاعل الاجتماعي. فهو ما كيقومش على المجاملة السطحية، وإنما على الاعتراف بقيمة الإنسان واحترام مشاعره والحقوق دياله والحدود دياله، مع القدرة على الاختلاف معه بدون تقليل منه. وكل ما ترسخت هذه القيمة في سلوك الأفراد كتكون العلاقة الاجتماعية أكثر توازنا وثقة وتعاون. فالكرامة كتبدأ من طريقة مخاطبة فرد لفرد آخر، ومن القدرة على الإصغاء ليه، ومن وعيه بأن الكلمات والأفعال كتخلي أثار في النفوس. وموضوع الكرامة عنده أهمية إضافية بفضل التحولات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي فيها الفرد قادر على التعبير على رأيه قدام جمهور واسع، وصبح من السهل نشر التعليقات والصور والمعلومات في وقت قياسي. إلا أن هذا التطور فرز أشكال جديدة من السلوكيات اللي ممكن تمس كرامة الأفراد، بحال التنمر الإلكتروني والسخرية الجماعية والتشهير ونشر الصور الخاصة. وهنا كتظهر الحاجة لنقل أخلاقيات التعامل من الواقع المباشر إلى الفضاء الرقمي، حتى يدرك الفرد أن وجود شاشة أو مسافة افتراضية ما كيلغيش المسؤولية الأخلاقية على الكلام والسلوك. والتعامل بكرامة ما كيخدمش الفرد وحده، بل كيساهم في بناء الثقة الاجتماعية. ومن اللي كتنتشر الإهانة والاحتقار والتمييز، كتصبح العلاقات الاجتماعية محكومة بالخوف والدفاع المستمر عن النفس. لذلك من واجب كل فرد اعتبار احترام الكرامة شرط من الشروط الضرورية لتكوين علاقات اجتماعية مستقرة وصحية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الأوروبي يخصص أزيد من 9 ملايير يورو لتعزيز تنافسية القارة واستقلالها الطاقي. المغرب يسجل مشاركته الرسمية الأولى في جيمز كوم 2026 للترويج لمنظومة ألعاب الفيديو دولياً. تقدم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال أبواب مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية.
1: خلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. وهكذا ستتيح هذه المبادرة للمغاربة المقيمين بكندا الاستفادة من باقة واسعة من الخدمات الإدارية تشمل على الخصوص الوكالات العدلية والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية وجوازات السفر البيومترية والشواهد الأنتروبومترية. كما تروم هذه العمليات توفير خدمات الإعلام والتوجيه وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يستجيب لمختلف متطلبات أفراد الجالية المغربية المقيمين بكندا.
0: إلى أكادير نظم بإيموران شمال أكادير حفل اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني، وتميز هذا الحفل الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على الخصوص بحضور والي أمن أكادير مصطفى إمرابدن إلى جانب أعضاء المؤسسة وعائلات الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني بأكادير. وتميزت فقرة هذا الحفل بتنظيم عروض فنية قدمها الأطفال المستفيدون. في الشأن الجهوي انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتدي مدينة الجوهرة الزرقاء. هذا التصريح للمخرج عادل الفاضلي.
2: هي دابيتود كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ مراهم وكل شيء، وخا انا بالنسبة لي بديت صغير. هذا بالنسبة لي هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد تتمة، يعني بحال النوفو ديبار، بداية جديدة. ونشكر الإدارة ديال المهرجان السعيدية اللي داروا هذا التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيدية، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في هذا الأسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقائهم مع الجمهور، ويعني كما قلت الجمهور تا هو خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو، لأنه يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كان واحد الأفلام متنوعة، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
0: عبر العالم، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 9.2 مليار يورو ترم تعزيز التنافسية وتسريع الانتقال الطاقي في الاتحاد الأوروبي. البنك أوضح أن نحو نصف هذا المبلغ وتحديدا 4.3 ملايير يورو سيخصص لتمويل مقاولات في 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي كرواتيا وتشيك وفرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وأضاف أن هذه التمويلات ستستفيد منها على سبيل الأولوية المقاولات الصغيرة والمتوسطة النشطة في قطاعات تعتبر استراتيجية لا سيما الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والفلاحة. دوليا، دائما تسببت موجة الحر في ألمانيا في وفاة نحو 15800 شخص منذ 6 أبريل الماضي حتى منتصف غشت الجاري، بينهم أزيد من 9000 حالة خلال موجة الحر الشديدة في نهاية يوليو الماضي، ونحو 4000 حالة خلال أول أسبوعين من شهر غشت الجارية.

0: وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني أن العدد هذا العام يتجاوز بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر. خلال السنوات العشر الماضية شهدت البلاد نحو 9500 وفاة في 2018 و 7600 وفاة في سنة 2019. إلى الرياضة اللحظة، يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 أغشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. تقرير كنزة البخاري.
1: يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمزكوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمزكوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80 ألف زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
0: شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026، إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل، المديرية العامة للضرائب تصدر نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي، وفي مستهل النشر، انعقد بالرباط المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026 والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة بشراكة مع سفارة الهند بالمغرب وكونفدرالية الصناعة الهندية. وجمع هذا المنتدى رفيع المستوى وفدا من الكونفدرالية الهندية يضم 21 من رؤساء الشركات الرائدة في قطاعات استراتيجية بفاعلين مغاربة من مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل بحث الأفاق الملموسة لشراكات مستدامة واستثمارات ذات منفعة متبادلة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة حسن الصاخي أن الصداقة العريقة التي تجمع البلدين تحولت إلى شراكة اقتصادية متينة متنوعة وأخذة في النمو المتواصل. وتضمنت أشغال المنتدى أيضا عرضا مؤسساتيا للمؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة، فضلا عن عرض شريط وثائقي حول مناخ الأعمال ومستجدات ميثاق الاستثمار بالمغرب، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين تروم تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشركات الصناعية بين الهند وجهة الرباط سلا القنيطرة، فيما اختتمت أشغال المنتدى بجلسات للتواصل ولقاءات ثنائية بين الجانبين. وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة ستصدر الخميس المقبل سندات للخزينة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بسندات تمتد أجال استحقاقها ل 26 أسبوع وسنتين، بالإضافة إلى سندات لأجل 10 سنوات و 20 سنة. وأضاف المصدر ذاته أن السندات لأجل سنتين و 10 سنوات و 20 سنة سيتم إصدارها بأسعار فائدة نسمية تبلغ 2.45% و2.9% و3.4% على التوالي، وستتم تسوية السندات المكتسبة الاثنين المقبل. وفي الختم، أصدرت المديرية العامة للضرائب نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
5: المديرية العامة للضرائب حددت في هذا الدليل المبسط الذي لا يمكنه من حيث التطبيق أن يحل محل النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا المناشير والدوريات الجاري بها العمل. حددت الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المقاول الذاتي وكذا الخاضعين للضريبة المستثنون منه، فضلا عن شروط منح الصفة والامتيازات الجبائية المترتبة عنها. ويجيب الدليل أيضا عن سلسلة من الأسئلة المتعلقة بتحديد الواجبات التكميلية الخاصة بنظام التغطية الصحية المقررة للمقاول الذاتي ومسطرتية تسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي والتعريف لدى المصالح الضريبية والالتزامات التصريحية وأداء الضريبة وكذا إجراءات تشطيب من صفة المقاول الذاتي. وأكد المصدر ذاته أن إحداث إطار قانوني وجبائي خاص بالمقاولين الذاتيين من شأنه تشجيع الأنشطة المزاولة في القطاع المهيكل وتنمية روح مقاولتها وتسهيل ولوج الشباب لسوق الشغل عبر العمل الحر.
4: وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. قطب والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تسجيل أو حدوث أو اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية. بعد عودته من المخيم الصيفي منارة السلام بالمغرب، أطفال القدس يشيدون بتجربة رائعة ستظل محفورة في الذاكرة. وفي الشأنية الدولية، موجات الحر لا تزال تجتاح العالم ورفع مستوى التأهب في عدة دول. أهلا بكم من جديد. نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية التي تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي. بلاغ للقطب أكد أن البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية. عاد أطفال القدس فجر اليوم إلى مدينتهم بعد مشاركتهم على مدى أسبوعين في الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام في المملكة المغربية، والذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وشارك 50 طفلا وطفلة مقدسيين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما في المخيم الذي أقيم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب في الفترة ما بين 22 و26 من غشت الجارية. وتنقل الأطفال خلال البرنامج بين الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان وشفشاون والمضيق، وشاركوا في أنشطة وفعاليات جمعت بين الاستجمام والترفيه والرحلات التعليمية والتربوية والتعارف والتبادل الثقافي مع أقرانهم المغاربة. نستمع لتصريحات الأطفال وأوليائهم المستفيدين من هذا البرنامج.
6: كانت تجربة جميلة، ونشكر جلالة الملك محمد السادس على الاستضافة الجميلة، ونشكر وكالة بيت المال اللي احتضنت أحلامنا وطموحاتنا.
7: بشكر وكالة بيت مال القدس وجلالة الملك محمد السادس على هاي التجربة الحلوة والفرصة اللي أعطونا إياها.
8: بحب أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي رشحتنا لهذا المخيم الصيفي، وبحب أشكر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله اللي استضافنا لهذا المخيم الصيفي الرائع.
9: هاي التجربة كانت كتير حلوة، بنتي كتير كانت مبسوطة، التعامل كان كتير حلو شيق، تعرفت على أماكن جديدة، على إنها تعتمد على نفسها، تكون لوحدها مش دائما تكون مع العيلة، فهي تجربة كتير حلوة كتير رائعة. وأشكر كل القائمين على هذا البرنامج، وبشكر الملك محمد السادس، وبشكر كمان المرشدين كلهم اللي كانوا متعاونين كتير معنا ويعطونا معلومات بأول عن الأولاد.
10: كتير كانت هاي التجربة رائعة لابني محمد، يعني أنا صدقا حسيت هذا الانطلاق اللي ابني سافر فيه على الدورة 17 كأنها بالنسبة لي زي فرحة التوجيه لاختيار ابني إنه يسافر في الدورة 17. وبشكر شكر خاص لجلالة الملك محمد السادس على استضافة ابني وجميع الأطفال المقدسيين للدولة المغربية.
5: نواصل النشر من ألمانيا، حيث يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو. المعرض ينظم بين 26 و30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا، ويهدف إلى ترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. كنزة بخاري في المتابعة.
1: بهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولة المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمزكوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80 ألف زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
5: في الشأن الانتخابي وبمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء، حسب بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراعية التشريعية المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة. تتمثل الغاية من هذا الإشعار أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. محطتنا الجهوية الأولى من السعيدية، حيث انطلقت فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائية سينما بلا حدود. المهرجان مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتادي مدينة الجوهر الزرقاء. تميز حفل الافتتاح بتكريم المخرج عادل الفاضل اعترافا بمساره الإبداعي الحافل وبصمته في المشهد السينمائي الوطني، والبرنامج يتضمن عروض أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية. نستمع للمخرج عادل الفاضلي.
11: هي دابيتود كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ موراهم وكل شيء، واخا انا بالنسبه لي بديت صغير، بالنسبه لي هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمه، يعني بحال انوفو ديبار، بدايه جديده. ونشكر الإدارة ديال المهرجان السعيدية اللي داروا هذا التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيدية، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في هذا الأسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقائهم مع الجمهور، يعني كما قلت الجمهور حتى هو خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو، لأنه يعني يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية، ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الأفلام متنوعة، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
5: في الخبرية الدولية، موجات الحر لا تزال تجتاح العالم في الأسابيع الأخيرة من فصل الصيف في أوروبا كما في آسيا وغيرها. أعلنت العديد من الدول حالة التأهب لمواجهة الحر الشديد ومخاطر حرائق الغابات. وفاء حلاق في المتابعة.
12: في هولندا بات صيف العام الحالي أكثر حرارة على الإطلاق في البلاد منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1901 بمتوسط درجة حرارة بلغ 19.3 درجة مئوية في ديبهلت بمقاطعة أوتريخت. حسب بيانات المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية، تتجاوز أرقام هذا الصيف الرقم القياسي المسجل سنة 2018، وقد بلغ 18.9 درجة مئوية. في يونيو الماضي أصدر المعهد للمرة الأولى إنذارا أحمر بسبب موجة حر، كما سجلت البلاد عددا غير مسبوق من الأيام التي تجاوزت فيها درجة الحرارة 35 مئوية. وفي ألمانيا أودت موجة الحر بحياة نحو 15,000 منذ السادس منذ أبريل الماضي، بينهم 9,600 حالة خلال موجة الحر الشديد في نهاية يونيو الماضي، ونحو 4,000 حالة خلال أول أسبوعين من غشت الجاري. حسب معهد روبرت كوخ الألماني، تجاوز هذا العام بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر خلال السنوات العشر الماضية. وفي اليابان أصدرت السلطات تحذيرا من موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من غرب وشرق البلاد، ودرجة الحرارة القصوى ستصل إلى 39 مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا، و 38 مئوية في عدة مدن من بينها ساغا وياماغوتشي ونارا. اليابان كانت قد سجلت رسميا أواخر يوليو الماضي أول يوم حار بقسوة منذ انطلاق هذه التسمية الجديدة في شهر أبريل الماضي لوصف الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 40 مئوية.
5: والختم من الشأن الرياضي، شهدت الصحافة البريطانية بانتقال لاعبي خط الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي إلى نادي مانشستر سيتي العريق، وتحدثت عن قدوم مايسترو خط الوسط المقبل في النادي الإنجليزي. صحيفة The Guardian قدمت بوعدي باعتباره رودري الجديد لمانشستر سيتي، وأشادت بالذكاء التكتيكي والنضج والمؤهلات التقنية التي يتمتع بها الدولي المغربي. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، معكم في تقديمها لبنى شفيق، والبداية بالعناوين. مكناس تنظيم الدورة الثالثة للمهرجان الوطني لحماتشة من 28 إلى 30 من غشت الجاري. الصعيدية على موعد مع الدورة 11 لمهرجان سينما بلا حدود. بأكادير اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. أهلا بكم في التفاصيل. جمعية سيدي علي للتمكين والتربية بمكناس تنظم بمركز سيدي علي فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني لحماتشة تحت شعار حماتشة ذاكرة حية وتراث روحي متجدد. وتتميز هذه الدورة المنظمة بتنسيق مع الزاوية الحمدوشية تزامنا مع الموسم الديني للولي صالح سيدي علي بن حمدوش، بتنوع المشاركة الفنية والتراثية من خلال استضافة فرق وطوائف حمدوش من مكناس وفاس وأصيلة وقلعة سراغنة وترودانت، إلى جانب مشاركة مقدمي الطوائف التابعة للزاوية الفرعية الحمدوشية بمختلف مدن المملكة، فضلا عن فرق عيساوة ومجموعات للمديح والإنشاد ومجموعة لأحيدوس. وأفاد بلاغ للمنظمين أن البرنامج الرسمي للمهرجان يتضمن فقرات دينية وروحية وسهرات فنية وموكبا استعراضيا، حيث ستنظم حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية، فضلا عن مسابقة محلية لحفظ وتجويد القرآن الكريم. الصعيدية انطلقت فعالية الدورة 11 لمهرجان الصعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتادي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 من غشت الجاري النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي، بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. بإمران شمال أكادير نظم حفل اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. وتميز هذا الحفل الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، على الخصوص بحضور والي أمن أكادير مصطفى مرابدن إلى جانب أعضاء المؤسسة وعائلات الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني بأكادير. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني توفيق ستري أن تنظيم هذه المخيمات الصيفية يعكس العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للحياة الاجتماعية لموظفيها والتزامها بتطوير الخدمات الاجتماعية للمؤسسة وتنويعها. وأضاف أن البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني يهدف إلى توفير فضاءات ملائمة للأطفال من خلال أنشطة تجمع بين الترفيه والتعلم وتنمية المهارات. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهات، نشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله ورعايته.
2: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمسكوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمسكوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80 ألف زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مطردا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. قطب والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تسجيل أو حدوث أو اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية. بعد عودته من المخيم الصيفي منارة السلام بالمغرب، أطفال القدس يشيدون بتجربة رائعة ستظل محفورة في الذاكرة. وفي الشأنية الدولية، موجات الحر لا تزال تجتاح العالم ورفع مستوى التأهب في عدة دول. أهلا بكم من جديد. نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية التي تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي. بلاغ للقطب أكد أن البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية. عاد أطفال والقدس فجر اليوم إلى مدينتهم بعد مشاركتهم على مدى أسبوعين في الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام في المملكة المغربية، الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وشارك 50 طفلا وطفلة مقدسيين تتراوح أعمارهم بين 11 والأربعة عشر عاما في المخيم الذي أقيم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب في الفترة ما بين 12 و26 من غشت الجارية. وتنقل الأطفال خلال البرنامج بين الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان وشفشاون والمضيق، وشاركوا في أنشطة وفعاليات جمعت بين الاستجمام والترفيه والرحلات التعليمية والتربوية والتعارف والتبادل الثقافي مع أقرانهم المغاربة. نستمع لتصريحات الأطفال وأوليائهم المستفيدين من هذا البرنامج.
6: كانت تجربة جميلة، ونشكر جلالة الملك محمد السادس على الاستضافة الجميلة، ونشكر وكالة بيت المال اللي احتضنت أحلامنا وطموحاتنا.
7: بشكر وكالة بيت مال القدس وجلالة الملك محمد السادس على هاي التجربة الحلوة والفرصة اللي أعطونا إياها.
8: بحب أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي رشحتنا لهذا المخيم الصيفي، وبحب أشكر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله اللي استضافنا لهذا المخيم الصيفي الرائع.
9: هاي التجربة كانت كتير كتير حلوة، بنت كتير كانت مبسوطة، التعامل كان كتير حلو شيق، تعرفت على أماكن جديدة، على إنها تعتمد على نفسها، تكون لوحدها مش دائما تكون مع العيلة، فهي تجربة كتير حلوة كتير رائعة. وأشكر كل القائمين على هذا البرنامج، وبشكر الملك محمد السادس، وبشكر كمان المرشدين كلهم اللي كانوا متعاونين كتير كتير معنا ويعطونا معلومات بأول بأول عن الأولاد.
10: كتير كتير كانت هاي التجربة رائعة لابني محمد، يعني أنا صدقا حسيت هذا الانطلاق اللي ابني سافر فيه على الدورة 17 كأنها بالنسبة لي زي فرحة التوجيه لاختيار ابني إنه يسافر في الدورة 17. بشكر شكر خاص شكر خاص لجلالة الملك محمد السادس على استضافة ابني وجميع الأطفال المقدسيين للدولة المغربية.
5: نواصل والنشرة من ألمانيا، حيث يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو. المعرض ينظم بين 26 و30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا، ويهدف إلى ترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. كنزة بخاري في المتابعة.
1: بهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية الجمعية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمزكوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80 ألف زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
14: في الشان الانتخابي وبمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء، حسب بلاغ لوزيرية الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراعية التشريعية المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة. تتمثل والغاية من هذا الإشعار أساساً في إحاطة الناخبة أو الناخب علماً بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. محطتنا الجهوية الأولى من السعيدية، حيث انطلقت فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائية سينما بلا حدود. المهرجان مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتادي مدينة الجوهر الزرقاء. تميز حفل الافتتاح بتكريم المخرج عادل الفاضل اعترافا بمساره الإبداعي الحافل وبصمته في المشهد السينمائي الوطني، والبرنامج يتضمن عروض أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية. نستمع المخرج عادل الفاضلي.
11: هي دابيتود كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ موراهم وكل شيء، واخا انا بالنسبه لي بديت صغير، هذا بالنسبه لي هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمه، يعني بحال انوفو ديبار، بدايه جديده. ونشكر الاداره ديال المهرجان السعيديه اللي داروا هذا التكريم، وكنشكر الجمهور ديال ديال السعيديه، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي اقبال جماهيري اكثر ان شاء الله في هذا الاسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الافلام المغربيه واللقاء مع الجمهور، يعني كما قلت الجمهور توا خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنه التحكيم حتى هو، لانه يعني يشوف الافلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعيه ديال المغرب وكتحكي قصص مغربيه، ويشوفوا السينما المغربيه فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الافلام متنوعه، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
14: في الخبرية الدولية، موجاتها الحارة لا تزال تجتاح العالم في الأسابيع الأخيرة من فصل الصيف في أوروبا كما في آسيا وغيرها. أعلنت العديد من الدول حالة التأهب لمواجهة الحر الشديد ومخاطر حرائق الغابات. وفاء حلاق في المتابعة.
12: في هولندا بات صيف العام الحالي أكثر حرارة على الإطلاق في البلاد منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1901 بمتوسط درجة حرارة بلغ 19.3 درجة مئوية في ديبهلت بمقاطعة أوتريخت. حسب بيانات المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية، تتجاوز أرقام هذا الصيف الرقم القياسي المسجل سنة 2018، وقد بلغ 18.9 درجة مئوية. في يونيو الماضي أصدر المعهد للمرة الأولى إنذارا أحمر بسبب موجة حر، كما سجلت البلاد عددا غير مسبوق من الأيام التي تجاوزت فيها درجة الحرارة 35 مئوية. وفي ألمانيا أودت موجة الحر بحياة نحو 15,000 منذ السادس منذ أبريل الماضي، بينهم 9,600 حالة خلال موجة الحر الشديد في نهاية يونيو الماضي، ونحو 4,000 حالة خلال أول أسبوعين من غشت الجاري. حسب معهد روبرت كوخ الألماني، تجاوز هذا العام بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر خلال السنوات العشر الماضية. وفي اليابان أصدرت السلطات تحذيرا من موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من غرب وشرق البلاد، ودرجة الحرارة القصوى ستصل إلى 39 مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا، و 38 مئوية في عدة مدن من بينها ساغا وياماغوتشي ونارا. اليابان كانت قد سجلت رسميا أواخر يوليوز الماضي أول يوم حار بقسوة منذ انطلاق هذه التسمية الجديدة في شهر أبريل الماضي لوصف الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 40 مئوية.
14: والختم من الشأن الرياضي، شهدت الصحافة البريطانية بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي إلى نادي مانشستر سيتي العريق، وتحدثت عن قدوم مايسترو خط الوسط المقبل في النادي الإنجليزي. صحيفة The Guardian قدمت بوعدي باعتباره رودري الجديد لمانشستر سيتي، وأشادت بالذكاء التكتيكي والنضج والمؤهلات التقنية التي يتمتع بها الدولي المغربي. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. في ألمانيا، موجة الحر تتسبب في وفاة أكثر من 15,000 شخص ما بين أبريل ومنتصف غشت الجاري. في اليابان، وكالة الأرصاد الجوية تتوقع موجة حر شديدة في مناطق واسعة من البلاد. وفي رواندا، توسيع المساحات الزراعية المسقية لمواجهة تداعيات تغير المناخ. وفي التفاصيل، تسببت موجة الحر في ألمانيا في وفاة حوالي 16 ألف شخص منذ السادس من شهر أبريل الماضي حتى منتصف غشت الجاري، بينهم 9600 حالة خلال موجة الحر الشديدة في نهاية يونيو الماضي، ونحو 4000 حالة خلال أول أسبوعين من غشت الجاري. معهد روبرت كوخ الألماني أفاد بأن العدد هذا العام يتجاوز بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر خلال السنوات العشر الماضية، إذ شهدت البلاد أكثر من 9000 وفاة في 2018 و 7600 وفاة في 2019. غالبية الوفيات المرتبطة بالحر تم تسجيلها بين كبار السن، إذ بلغت حوالي 7960 حالة لدى من تجاوزت أعمارهم 85 عاما، وقرابة 4000 حالة بين الفئة العمرية من 75 إلى 84 عاما، وحوالي 2500 وفاة في صفوف من تراوحت أعمارهم بين 65 و 74 عاما. وارتباطا بموجة الحر أيضا، تتوقع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تستمر موجة حر شديدة ضربت مناطق واسعة من غرب وشرق البلاد. الوكالة تتوقع تسجيل طقس شديد الحرارة في معظم أنحاء البلاد بسبب ضغط جوي مرتفع، مع إصدار تحذير من ضربات الشمس في 31 محافظة تمتد من طوكيو وتشيبا في منطقة كانتو إلى أوكيناوا في الجنوب الغربي. كما يتوقع أن تشهد مناطق من محافظة كوماموتو التي تضررت بشدة جراء زلزال قوي وقع في أواخر يوليوز الماضي ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، بعد تسجيل اليابان رسميا أواخر يوليوز 2026 أول يوم حار بقسوة منذ انطلاق هذه التسمية الجديدة في شهر أبريل الماضي لوصف الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية. إلى رواندا التي تعمل على توسيع المساحات الزراعية المسقية لتعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام تغير المناخ عبر تنفيذ مشاريع كبرى للري، من بينها مشروع يستفيد من مياه نهر مونفومبا شرق البلاد بتكلفة استثمارية تناهز 200 مليون دولار. تقرير لبنى شفيقة.
13: مشروع الري يرتبط بسد مونفوبيا متعدد الأغراض الذي بلغت نسبة إنجازه نحو 65%، وتبلغ طاقته الاستيعابية 55 مليون متر مكعب، ومن المتوقع استكمال أشغاله السنة المقبلة على أن يبدأ ملء السد بحلول سنة 2028. هذا المشروع يرتقب أن يتيح ري أكثر من 10,000 هكتار خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2031، بما يسهم في رفع الإنتاجية الفلاحية وتعزيز الأمن الغذائي. وسائل إعلام محلية أوضحت أنه من المرتقب أن يساهم برنامج مونفوبيا بتحقيق الأمن الغذائي لنحو 26 ألف شخص وإحداث أكثر من 4000 منصب شغل مباشر. وعلى نطاق أوسع، تستهدف رواندا سقي أكثر من 130 ألف هكتار بحلول سنة 2030 في إطار هدف وطني لتوسيع استخدام وتعزيز قدرة القطاع الفلاحي على مواجهة تداعيات تغير المناخ.
16: وبهذا نصل مستمعينا إلى نهاية النشرة الأكولوجية، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة.
17: من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
15: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. قطب والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تسجيل أو حدوث أو اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية. بعد عودته من المخيم الصيفي منارة السلام بالمغرب، أطفال القدس يشيدون بتجربة رائعة ستظل محفورة في الذاكرة. وفي الشأنية الدولية، موجات الحر لا تزال تجتاح العالم ورفع مستوى التأهب في عدة دول. أهلا بكم من جديد. نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية التي تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي. بلاغ للقطب أكد أن البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية. عاد أطفال القدس فجر اليوم إلى مدينتهم بعد مشاركتهم على مدى أسبوعين في الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام في المملكة المغربية، الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وشارك 50 طفلا وطفلة مقدسيين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما في المخيم، الذي أقيم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب في الفترة ما بين 22 و26 من غشت الجارية. وتنقل الأطفال خلال البرنامج بين الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان وشفشاون والمضيق، وشاركوا في أنشطة وفعاليات جمعت بين الاستجمام والترفيه والرحلات التعليمية والتربوية والتعارف والتبادل الثقافي مع أقرانهم المغاربة. نستمع لتصريحات الأطفال وأوليائهم المستفيدين من هذا البرنامج.
6: كانت تجربة جميلة، ونشكر جلالة الملك محمد السادس على الاستضافة الجميلة، ونشكر وكالة بيت المال اللي احتضنت أحلامنا وطموحاتنا.
7: بشكر وكالة بيت مال القدس وجلالة الملك محمد السادس على هاي التجربة الحلوة والفرصة اللي أعطونا إياها. بحب أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي رشحتنا لهذا المخيم الصيفي، وبحب أشكر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله اللي استضافنا لهذا المخيم الصيفي الرائع.
9: هاي التجربة كانت كتير حلوة، بنتي كتير كانت مبسوطة، التعامل كان كتير حلو شيق، تعرفت على أماكن جديدة، على إنها تعتمد على نفسها، تكون لوحدها مش دائما تكون مع العيلة، فهي تجربة كتير حلوة كتير رائعة. وأشكر كل القائمين على هذا البرنامج، وبشكر الملك محمد السادس، وبشكر كمان المرشدين كلهم اللي كانوا متعاونين كتير معنا ويعطونا معلومات بأول عن الأولاد.
10: كتير كانت هاي التجربة رائعة لابني محمد، يعني أنا صدقا حسيت هذا الانطلاق اللي ابني سافر فيه على الدورة 17 كأنها بالنسبة لي زي فرحة التوجيه لاختيار ابني إنه يسافر في الدورة 17. بشكر شكر خاص لجلالة الملك محمد السادس على استضافة ابني وجميع الأطفال المقدسيين للدولة المغربية.
5: نواصل النشرة من ألمانيا، حيث يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو. المعرض ينظم بين 26 و30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا، ويهدف إلى ترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. كنزة بخاري في المتابعة.
1: بهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية الجمعية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمزكوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستوى

0: والعشرين من شتنبر 2026. يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء، حسب بلاغ لوزيري الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة. تتمثل والغاية من هذا الإشعار أساساً في إحاطة الناخبة أو الناخب علماً بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. محطتنا الجهوية الأولى من السعيدية، حيث انطلقت فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائية سينما بلا حدود. المهرجان مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتادي مدينة الجوهر الزرقاء. تميز حفل الافتتاح بتكريم المخرج عادل الفاضل اعترافا بمساره الإبداعي الحافل وبصمته في المشهد السينمائي الوطني، والبرنامج يتضمن عروض أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية. نستمع للمخرج عادل الفاضلي.
1: هي دابيتو كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ موراهم وكل شيء، واخا انا بالنسبه لي بديت صغير، هذا بالنسبه لي هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمه، يعني بحال النوفو ديبار، بدايه جديده. ونشكر الإدارة ديال المهرجان السعيدية اللي داروا هذا التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيدية، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في هذا الأسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقائهم مع الجمهور، ويعني كما قلت الجمهور حتى هو خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو، لأنه يعني يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية، ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الأفلام متنوعة، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
0: في الخبرية الدولية، موجات الحر لا تزال تجتاح العالم في الأسابيع الأخيرة من فصل الصيف في أوروبا كما في آسيا وغيرها. أعلنت العديد من الدول حالة التأهب لمواجهة الحر الشديد ومخاطر حرائق الغابات. وفاء حلاق في المتابعة.
2: في هولندا بات صيف العام الحالي الأكثر حرارة على الإطلاق في البلاد منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1901 بمتوسط درجة حرارة بلغ 19.3 درجة مئوية في ديبهلت بمقاطعة أوتريخت. حسب بيانات المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية، تتجاوز أرقام هذا الصيف الرقم القياسي المسجل سنة 2018، وقد بلغ 18.9 درجة مئوية. في يونيو الماضي أصدر المعهد للمرة الأولى إنذارا أحمر بسبب موجة حر، كما سجلت البلاد عددا غير مسبوق من الأيام التي تجاوزت فيها درجة الحرارة 35 مئوية. وفي ألمانيا أودت موجة الحر بحياة نحو 15,000 منذ السادس منذ أبريل الماضي، بينهم 9,600 حالة خلال موجة الحر الشديد في نهاية يونيو الماضي، ونحو 4,000 حالة خلال أول أسبوعين من غشت الجاري. حسب معهد روبرت كوخ الألماني، تجاوز هذا العام بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر خلال السنوات العشر الماضية. وفي اليابان أصدرت السلطات تحذيرا من موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من غرب وشرق البلاد. ودرجة الحرارة القصوى ستصل إلى 39 مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا و 38 مئوية في عدة مدن من بينها ساغا وياماغوتشي ونارا. اليابان كانت قد سجلت رسميا أواخر يوليوز الماضي أول يوم حار بقسوة منذ انطلاق هذه التسمية الجديدة في شهر أبريل الماضي لوصف الأيام التي تتجاوز

0: فيها درجات الحرارة 40 مئوية.
1: والختم من الشأن الرياضي، شهدت الصحافة البريطانية بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي إلى نادي مانشستر سيتي العريق، وتحدثت عن قدوم مايسترو خط الوسط المقبل في النادي الإنجليزي. صحيفة ذا غارديان قدمت بوعدي باعتباره رودري الجديد لمانشستر سيتي، وأشادت بالذكاء التكتيكي والنضج والمؤهلات التقنية التي يتمتع بها الدولي المغربي. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية التي تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي. بلغنا للقطب أكد أن البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية. كما وجب التحذير، يضيف البلاغ، من تواتر نشر صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل ومغرض على أنها لموظفات وموظفين في مختلف المصالح الأمنية، وكذا تداول مستندات ووثائق مشوبة بالتحريف والتزوير بدعوى أنها مستندات أمنية، وهي الصور والوثائق التي يبرز طابعها الزائف والمزور بشكل واضح بالنظر لاستخدامها لأزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة في المغرب وغير معمول بها أصلا في جهاز الأمن الوطني، فضلا عن احتواء الوثائق المسربة لهويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية مفضوحة. وتابع البلاغ أن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إذ يحرص على دحض وتفنيد كل الأخبار الزائفة التي تزعم تسجيل اختراق معلوماتي لنظم المعطيات الأمنية التي لا تتصل أساسا بالشبكات المفتوحة على الأنترنت، فإنه يشدد في المقابل على أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستبقى متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة لضبط وتوقيف كل المتورطين في فبركة وإعداد هذه المحتويات الزائفة ونشرها للعموم.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في جديد نبض الرياضة. البداية بأخبار الرياضة الوطنية، وحسب بلاغ للجامعة الملكية لكرة القدم يستهل المنتخب الوطني المغربي كرة القدم تصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 باستضافة منتخب الغابون يوم 25 من شهر شتنبر المقبل ابتداء من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل أن ينتقل لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال بملعب تويوتا ستاديوم بمدينة بلوم فونتين جنوب إفريقيا. وأسندت مهمة قيادة هذه المواجهة إلى الحاكم الجنوب إفريقي توم أبونغيلا. وارتباطا بكرة القدم، يواجه المنتخب الوطني المغربي للعبة داخل القاعة نظيره منتخب السعودية بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير انطلاقا من الساعة 7 مساء. هذا وتعد هذه المواجهة هي الثانية على التوالي بين المنتخبين بعد المواجهة الأولى التي جرت الأحد الماضي وانتهت بفوز الأسود بثلاثية مقابل هدف. وتدخل هذه المباريات في إطار استعدادات المنتخب الوطني لمنافسات كأس أمم أفريقيا المقرر تنظيمها بالمغربية خلال الفترة من 12 إلى 21 من شهر أكتوبر المقبل. وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن القرعة النهائية لكأس العالم للسيدات 2027 ستجرى في 11 من ديسمبر المقبل بمتحف الفن الحديث بريو دي جانيرو والبرازيلية، وسيجتمع ممثلو المنتخبات المتأهلة وتلك التي لا تزال تتنافس على حجز بطاقتها إلى المونديال في هذا المعلم الثقافي المطل على خليج كونابارا وجبل شوغرلوف للتعرف على تركيبة المجموعات والمنافسين الأوائل لمنتخباتهم. توج المغرب من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة المضرب بكأس الأمم للمرة الثامنة على التوالي، وذلك على ضوء النتائج التي حققها خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات الإفريقية بمختلف الفئات العمرية. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب أن هذا التتويج يأتي بفضل النتائج التي حققتها مختلف المنتخبات الوطنية على امتداد السنة في المنافسات القارية، سواء في البطولات الفردية أو منافسات الفرق. والختم بشأنية الدولية، حيث أغيت المرحلة الثالثة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية بين غرويسان أود وفون روما في الأراضي الفرنسية قبل نحو 15 كيلومترا من خط النهاية بسبب أمطار غزيرة وعاصفة برد جعلت من مواصلة السباق غير ممكنة. وكان المتسابقان اللوكسمبورغي ماتس فينزل والإيطالي لورنزو فورتوناتو في مقدمة السباق عند اشتداد العاصفة، فيما اضطر عدد من الدراجين إلى البحث عن مأوى بعدما غطى البرد أجزاء من الطريق وأصبحت الظروف والسباق خطيرة. وأظهرت صور والسباق متصدر الترتيب العام السلوفيني تادي بوغاتشار، وهو يشير إلى ضرورة التوقف قبل أن تعلن اللجنة المنظمة تعليق المرحلة نهائيا من دون احتساب فائز أو أزمنة جديدة. وبذلك بقي الترتيب العام دون تغيير، مع احتفاظ بوغاتشار بالصدارة بفارق 9 ثوان عن البلجيكي فاوت فان آرت و10 ثوان عن البريطاني ماثيو برينان. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
4: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. قطب والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تسجيل أو حدوث أو اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية. بعد عودته من المخيم الصيفي منارة السلام بالمغرب، أطفال القدس يشيدون بتجربة رائعة ستظل محفورة في الذاكرة. وفي الشأنية الدولية، موجات حارة لا تزال تجتاح العالم ورفع مستوى التأهب في عدة دول. أهلا بكم من جديد. نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية التي تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي. بلاغ للقطب أكد أن البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية. عاد أطفال القدس فجر اليوم إلى مدينتهم بعد مشاركتهم على مدى أسبوعين في الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام في المملكة المغربية، الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وشارك 50 طفلا وطفلة مقدسيين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما في المدينة المخيم الذي أقيم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة وتواصل قطاع الشباب في الفترة ما بين 12 و26 من غشت الجارية. وتنقل الأطفال خلال البرنامج بين الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان وشفشاون والمضيق، وشاركوا في أنشطة وفعاليات جمعت بين الاستجمام والترفيه والرحلات التعليمية والتربوية والتعارف والتبادل الثقافي مع أقرانهم المغاربة. نستمع لتصريحات الأطفال وأوليائهم المستفيدين من هذا البرنامج.
4: كانت تجربة جميلة، ومنشكر جلالة الملك محمد السادس على الاستضافة الجميلة، ومنشكر وكالة بيت المال اللي احتضنت أحلامنا وطموحاتنا.
5: بشكر وكالة بيت مال القدس وجلالة الملك محمد السادس على هاي التجربة الحلوة والفرصة اللي أعطونا إياها.
6: بحب أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي رشحتنا لهذا المخيم الصيفي، وبحب أشكر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله اللي استضافنا لهذا المخيم الصيفي الرائع.
7: هاي التجربة كانت كتير كتير حلوة، بنتي كتير كانت مبسوطة، التعامل كان كتير حلو شيق، تعرفت على أماكن جديدة، على إنها تعتمد على نفسها، تكون لوحدها مش دائما تكون مع العيلة، فهي تجربة كتير حلوة كتير رائعة. وأشكر كل القائمين على هذا البرنامج، وبشكر الملك محمد السادس، وبشكر كمان المرشدين كلهم اللي كانوا متعاونين كتير كتير معنا ويعطونا معلومات بأول بأول عن الأولاد.
8: كتير كتير كانت هاي التجربة رائعة لابني محمد، يعني أنا صدقا صدقا حسيت هذا الانطلاق اللي ابني سافر فيه على الدورة 17 كأنها بالنسبة لي زي فرحة التوجيه لاختيار ابني إنه يسافر في الدورة 17. بشكر شكر خاص شكر خاص لجلالة الملك محمد السادس على استضافة ابني وجميع الأطفال المقدسيين للدولة المغربية.
1: نواصل والنشرة من ألمانيا، حيث يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو. المعرض ينظم بين 26 و30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا، ويهدف إلى ترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. كنزة بخاري في المتابعة.
9: بهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمزكوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80,000 زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
1: في الشان الانتخابي وبمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء، حسب بلاغ لوزيرية الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراعية التشريعية المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة. تتمثل والغاية من هذا الإشعار أساساً في إحاطة الناخبة أو الناخب علماً بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. محطتنا الجهوية الأولى من السعيدية، حيث انطلقت فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائية سينما بلا حدود. المهرجان مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتادي مدينة الجوهر الزرقاء. تميز حفل الافتتاح بتكريم المخرج عادل الفاضل اعترافا بمساره الإبداعي الحافل وبصمته في المشهد السينمائي الوطني، والبرنامج يتضمن عروض أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية. نستمع للمخرج عادل الفاضلي.
10: هي دابيتود كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ موراهم وكل شيء، واخا انا بالنسبه لي بديت صغير، هذا بالنسبه لي هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمه، يعني بحال انوفو ديبار، بدايه جديده. ونشكر الاداره ديال المهرجان السعيديه اللي داروا هذا التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيديه، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي اقبال جماهيري اكثر ان شاء الله في هذا الاسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الافلام المغربيه ولقائهم مع الجمهور، يعني كما قلت الجمهور حتى هو خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنه التحكيم حتى هو، لان يعني يشوف الافلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعيه ديال المغرب وكتحكي قصص مغربيه، ويشوفوا السينما المغربيه فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الافلام متنوعه، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
1: في الخبرية الدولية، موجات الحر لا تزال تجتاح العالم في الأسابيع الأخيرة من فصل الصيف في أوروبا كما في آسيا وغيرها. أعلنت العديد من الدول حالة التأهب لمواجهة الحر الشديد ومخاطر حرائق الغابات. وفاء حلاق في المتابعة.
11: في هولندا بات صيف العام الحالي أكثر حرارة على الإطلاق في البلاد منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1901 بمتوسط درجة حرارة بلغ 19.3 درجة مئوية في ديبهلت بمقاطعة أوتريخت. حسب بيانات المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية، تتجاوز أرقام هذا الصيف الرقم القياسي المسجل سنة 2018، وقد بلغ 18.9 درجة مئوية. في يونيو الماضي أصدر المعهد للمرة الأولى إنذارا أحمر بسبب موجة حر، كما سجلت البلاد عددا غير مسبوق من الأيام التي تجاوزت فيها درجة الحرارة 35 مئوية. وفي ألمانيا أودت موجة الحر بحياة نحو 15,000 منذ السادس منذ أبريل الماضي، بينهم 9,600 حالة خلال موجة الحر الشديد في نهاية يونيو الماضي، ونحو 4,000 حالة خلال أول أسبوعين من غشت الجاري. حسب معهد روبرت كوخ الألماني، تجاوز هذا العام بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر خلال السنوات العشر الماضية. وفي اليابان أصدرت السلطات تحذيرا من موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من غرب وشرق البلاد. ودرجة الحرارة القصوى ستصل إلى 39 مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا و 38 مئوية في عدة مدن من بينها ساغا وياماغوتشي ونارا. اليابان كانت قد سجلت رسميا أواخر يوليوز الماضي أول يوم حار بقسوة منذ انطلاق هذه التسمية الجديدة في شهر أبريل الماضي لوصف الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 40 مئوية.
1: والختم من الشأن الرياضي، شهدت الصحافة البريطانية بانتقال لاعبي خط الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي إلى نادي مانشستر سيتي العريق، وتحدثت عن قدوم مايسترو خط الوسط المقبل في النادي الإنجليزي. صحيفة The Guardian قدمت بوعدي باعتباره رودري الجديد لمانشستر سيتي، وأشادت بالذكاء التكتيكي والنضج والمؤهلات التقنية التي يتمتع بها الدولي المغربي. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.

0: المكتبات المتنقلة هي تقريب الثقافة للمواطن، هي بدل ما انه يتنقل لمكتبات معينه كي انا كنقربوا ليه هذا الكتاب، تنقربوا ليه الثقافه، تنقربوا واحد المنتوجات ربما اللي ما غاديش توفر ليه مثلا في نظره لضيق الوقت، نظره لانه ما غاديش يمكن يتنقل لدور الشباب دور الثقافه. وبالتالي فاحنا فهاد الدور ديال هاد المكتبات المتنقله هو تقريب، إذا كنا تنقولوا تقريب الإدارة للمواطن، حتى تقريب الكتاب وتقريب لهذا المواطن. يعني كنديروا في المنتزهات، كنديروا في الحدائق، كنديروا يعني تنقربوا ليه. وبالتالي هو واحد النوع ديال التسويق ديال الثقافة، ديال واحد النوع ديال الكتب اللي ربما ما غاديش تتاح ليه الفرصة أنه مثلا غادي يطلع عليه، ومثلا خصو يتنقل واحد الخزانة معينة ولا يتسنى واحد المعرض.
1: الحمد لله هذه الفكرة ديال المكتبة المتنقلة فهي فكرة جيدة ورائعة جدا، لان الدور ديالها فعلى المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد. خاص يكون اعلانات، تكون اشارات، تكون تسويق بشكل جيد، ويعني باستعمال بطبيعه الحال يعني جميع تقريبا المنصات المتداوله المعروفه بين الناس، باش يكونوا مستعدين وعندهم قابليه باش يستافدوا من الكتاب.
2: الكتابه المتنقله هي ضروريه، ماشي غير ضروريه، خاصها تكون اكثر من ضروريه، خاصها تكون واحد الحاجه اللي تعيش الانسان في اليوم ديالو، باش نقربوا الكتاب ولا المعلومه ولا الثقافه ولا التاريخ كله كاين في المكتبه. الا ما قربتيش المواطن راه ما غاديش يعرف، يعني الدور ديالها ضروري من الشمال الجنوب من الشرق الغرب.
3: سياسه، مجتمع، اقتصاد، ثقافه ورياضه.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

تتجه نيوزيلندا إلى اعتماد مشروع قانون لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأشخاص دون سن 16 في خطوة تستهدف الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام الأطفال والمراهقين للمنصات الرقمية. المشروع الذي تستعد الحكومة لتقديمه يأتي على غرار قانون أسترالي اعتمد في دجنبر الماضي في سابقة من نوعها عالميا. وتبرر الحكومة النيوزيلندية هذه الخطوة بتزايد الوقت الذي يقضيها المراهقون على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ يؤكد رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون أن واحد من كل 3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 17 عاما يقضي ما لا يقل عن 5 ساعات يوميا على هذه المنصات، ما قد يعرضهم لمحتويات ضارة ولتقنيات مصممة بطريقة قد تسبب الإدمان. وللتحقق من أعمار المستخدمين، قد تعتمد المنصات على مجموعة من الوسائل من بينها معلومات الحساب وتقدير العمر عبر تقنيات التعرف على الوجه وخدمات الهوية الرقمية، إضافة إلى بطاقات الهوية الرسمية. وبموجب المشروع، قد توجه المنصات الرقمية الكبرى مثل ميتا غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية في حال عدم الامتثال للقانون. وتؤكد الحكومة أن المسؤولية القانونية ستقع على المنصات وليس على الأطفال أو أبائهم وأولياء أمورهم في محاولة للحد من وصول القاصرين إلى هذه الخدمات دون تحميل الأسر عقوبات مباشرة. لكن المشروع يطرح في المقابل أسئلة حول حماية الخصوصية وآلية التحقق من العمر ومدى فعالية هذه الإجراءات في الحد من استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي دون المساس بحقوقهم الرقمية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سماء مثقلة بالغيوم وأمطار غزيرة ورياح عاتية ترسم ملامح المشهد على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية للصين، حيث يتزامن تأثير إعصاري نارا وساوديل بين عاصفة تتراجع قوتها بعد أيام من الأمطار الغزيرة وأخرى تقترب من الساحل الشرقي منذرة بطقس عاصف. إعصار نارا العاصفة 19 التي تحمل اسما خلال هذا الموسم ضرب اليابسة أولا كعاصفة استوائية في مقاطعة تشانغجيانغ بجزيرة هاينان قبل أن يعبر شبه جزيرة ليتشو ويصل إلى اليابسة مجددا في مقاطعة شوين بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين. وعلى الساحل الشرقي يتزايد الترقب مع اقتراب إعصار ساوديل العاصفة 18 لهذا الموسم التي دخلت بحر الصين الشرقي، حيث تتكثف الاستعدادات تحسبا لتأثيراتها. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يواصل ساوديل تحركه نحو الغرب والشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10 و15 كيلومترا في الساعة مع تغير طفيف في شدته، قبل أن يتجه تدريجيا نحو الغرب والجنوب الغربي مع تباطؤ في سرعته واقتراب متزايد من سواحل تشيجيانغ وفوجيان، فيما أبقت السلطات الصينية على مستوى التحذير البرتقالي وهو ثاني أعلى مستويات الإنذار في النظام الصيني مع تكثيف الاستعدادات على طول الساحل
1: المغربي. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. قطب والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تسجيل أو حدوث أو اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية. بعد عودته من المخيم الصيفي منارة السلام بالمغرب، أطفال القدس يشيدون بتجربة رائعة ستظل محفورة في الذاكرة. وفي الشأنية الدولية، موجات الحر لا تزال تجتاح العالم ورفع مستوى التأهب في عدة دول. أهلا بكم من جديد. نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية التي تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي. بلاغ للقطب أكد أن البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية. عاد أطفال القدس فجر اليوم إلى مدينتهم بعد مشاركتهم على مدى أسبوعين في الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام في المملكة المغربية الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وشارك 50 طفلا وطفلة مقدسيين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما في المخيم الذي أقيم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب في الفترة ما بين 12 و26 من غشت الجارية. وتنقل الأطفال خلال البرنامج بين الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان وشفشاون والمضيق، وشاركوا في أنشطة وفعاليات جمعت بين الاستجمام والترفيه والرحلات التعليمية والتربوية والتعارف والتبادل الثقافي مع أقرانهم المغاربة. نستمع لتصريحات الأطفال وأوليائهم المستفيدين من هذا البرنامج.
5: كانت تجربة جميلة، ونشكر جلالة الملك محمد السادس على الاستضافة الجميلة، ونشكر وكالة بيت المال اللي احتضنت أحلامنا وطموحاتنا.
6: بشكر وكالة بيت مال القدس وجلالة الملك محمد السادس على هاي التجربة الحلوة والفرصة اللي أعطونا إياها.
7: بحب أشكر وكالة بيتنا للقدس الشريف اللي رشحتنا لهذا المخيم الصيفي، وبحب أشكر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله اللي استضافنا لهذا المخيم الصيفي الرائع.
8: هاي التجربة كانت كتير كتير حلوة، بنتي كتير كانت مبسوطة، التعامل كان كتير حلو شيق، تعرفت على أماكن جديدة، على إنها تعتمد على نفسها، تكون لوحدها مش دائما تكون مع العيلة، فهي تجربة كتير حلوة كتير رائعة. وأشكر كل القائمين على هذا البرنامج، وبشكر الملك محمد السادس، وبشكر كمان المرشدين كلهم اللي كانوا متعاونين كتير كتير معنا ويعطونا معلومات بأول بأول عن الأولاد.
9: كتير كتير كانت هاي التجربة رائعة لابني محمد، يعني أنا صدقا صدقا حسيت هذا الانطلاق اللي ابني سافر فيه على الدورة 17 كأنها بالنسبة لي زي فرحة التوجيه لاختيار ابني انه يسافر في الدورة 17. بشكر شكر خاص لجلالة الملك محمد السادس على استضافة ابني والجميع الأطفال المقدسيين للدولة المغربية.
4: نواصل النشرة من ألمانيا، حيث يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو. المعرض ينظم بين 26 و30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا، ويهدف إلى ترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. كنزة بخاري في المتابعة.
10: بهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمزكوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80,000 زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
4: في الشأن الانتخابي، وبمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخابي أعضاء مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء. حسب بلاغ لوزيرية الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراعية التشريعية المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، تتمثل والغاية من هذا الإشعار أساساً في إحاطة الناخبة أو الناخب علماً بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. محطتنا الجهوية الأولى من السعيدية، حيث انطلقت فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائية سينما بلا حدود. المهرجان مناسبة لتقاسم متعة الفن السابعي مع مرتادي مدينة الجوهر الزرقاء. تميز حفل الافتتاح بتكريم المخرج عادل الفاضل اعترافا بمساره الإبداعي الحافل وبصمته في المشهد السينمائي الوطني، والبرنامج يتضمن عروض أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية. نستمع للمخرج عادل الفاضلي.
11: هي دابيتو كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد التاريخ مراهم وكل شيء، واخا انا بالنسبه لي بديت صغير، هذا بالنسبه لي هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمه، يعني بحال النوفو ديبار، بدايه جديده. ونشكر الإدارة ديال المهرجان السعيدية اللي داروا هذا التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيدية، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في هذا الأسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقائهم مع الجمهور، ويعني كما قلت الجمهور حتى هو خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو، لأنه يعني يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية، ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الأفلام متنوعة، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
4: في الخبرية الدولية، موجات الحر لا تزال تجتاح العالم في الأسابيع الأخيرة من فصل الصيف في أوروبا كما في آسيا وغيرها. أعلنت العديد من الدول حالة التأهب لمواجهة الحر الشديد ومخاطر حرائق الغابات. وفاء حلاق في المتابعة.
12: في هولندا بات صيف العام الحالي الأكثر حرارة على الإطلاق في البلاد منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1901 بمتوسط درجة حرارة بلغ 19.3 درجة مئوية في ديبهلت بمقاطعة أوتريخت. حسب بيانات المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية، تتجاوز أرقام هذا الصيف الرقم القياسي المسجل سنة 2018، وقد بلغ 18.9 درجة مئوية. في يونيو الماضي أصدر المعهد للمرة الأولى إنذارا أحمر بسبب موجة حر، كما سجلت البلاد عددا غير مسبوق من الأيام التي تجاوزت فيها درجة الحرارة 35 مئوية. وفي ألمانيا أودت موجة الحر بحياة نحو 15,000 منذ السادس منذ أبريل الماضي، بينهم 9,600 حالة خلال موجة الحر الشديد في نهاية يونيو الماضي، ونحو 4,000 حالة خلال أول أسبوعين من غشت الجاري. حسب معهد روبرت كوخ الألماني، تجاوز هذا العام بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر خلال السنوات العشر الماضية. وفي اليابان أصدرت السلطات تحذيرا من موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من غرب وشرق البلاد، ودرجة الحرارة القصوى ستصل إلى 39 مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا، و 38 مئوية في عدة مدن من بينها ساغا وياماغوتشي ونارا. اليابان كانت قد سجلت رسميا أواخر يوليوز الماضي أول يوم حار بقسوة منذ انطلاق هذه التسمية الجديدة في شهر أبريل الماضي لوصف الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 40 مئوية.
4: والختم من الشأن الرياضي، شهدت الصحافة البريطانية بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي إلى نادي مانشستر سيتي العريق، وتحدثت عن قدوم مايسترو خط الوسط المقبل في النادي الإنجليزي. صحيفة ذا غارديان قدمت بوعدي باعتباره رودري الجديد لمانشستر سيتي، وأشادت بالذكاء التكتيكي والنضج والمؤهلات التقنية التي يتمتع بها الدولي المغربي. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في نشرة إفريقيا هذا اليوم، معكم حفص الحجام، وإلى العناوين. في زامبيا إعادة فتح المحاكم بعد 4 أيام من إغلاقها على خلفية الطعن في نتائج الانتخابات. في جنوب إفريقيا رئيسة الجمعية الوطنية تنجو من مذكرة حجب الثقة. في الموزمبيق الدين العمومي يبلغ 17.5 مليار دولار خلال النصف الأول من سنة 2026. أهلا بكم من جديد. أعيد فتح المحاكم في زامبيا بعد 4 أيام من إغلاقها بسبب تهديد أمني تزامن مع الموعد النهائي لتقديم الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية. المديرة العامة للإدارة القضائية أكدت استئناف العمل مع الإبقاء على حضور أمني مكثف في وقت تستعد فيها البلاد لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب هاكايندي هيشيليما مطلع شتنبر المقبل. تفاصيل أو في تقرير وفاء حلاق. استأنف الموظفون في الإدارة القضائية الزامبية عملهم بعدما خلصت الأجهزة الأمنية إلى أن التهديد الذي أدى إلى إغلاق المحاكم لأربعة أيام قد تراجع. المديرية العامة للإدارة القضائية أوضحت أن الشرطة ستواصل انتشارها في مختلف المحاكم مع الإبقاء على حضور أمني ظاهر في جميع الهيئات القضائية ودعوة الموظفين لتوخي اليقظة. هذا الإغلاق صادف يوم الاثنين الماضي الذي كان يمثل آخر أجل لتقديم طعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 13 من غشت، والتي أعلنت اللجنة الانتخابية فوز الرئيس هاكايندي هيشيليما بها بنحو 60% من الأصوات. وبينما أوضحت السلطة القضائية أنه لم يتم تسجيل أي طعن رسمي لدى المحكمة الدستورية في الموعد المحدد، أشار رئيس المحكمة العليا مومبا ماليلا إلى تلقيه نسخة من وثيقة طعن عبر بريده الإلكتروني الخاص، أحالها إلى المحكمة الدستورية للبث في مدى قانونية إدعائها. في جنوب إفريقيا نجت رئيسة الجمعية الوطنية ثوكو ديديزا من مذكرة لحجب الثقة تقدم بها حزب المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية على خلفية ما اعتبره الحزب سوء تدبير من جانبها لإجراءات عزل الرئيس سيريل رامافوزا في قضية فالا فالا. بقي التفاصيل في تقرير ياسين الزكراوي.
4: المذكرة تقدم بها زعيم حزب المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية يوليوس ماليما، اتهم فيها السيدة ديديزا بعدم الدفاع عن البرلمان وتجاهل الرأي القانوني الذي أوصى بمعارضة طلب الرئيس رامافوزا لتعليق أعمال اللجنة المكلفة بالتحقيق في إجراءات عزله. رئيسة الجمعية الوطنية أوضحت من جهتها أنها اختارت الامتثال للقرار القضائي مشددة على التزامها بمبادئ الاستقلال والحياد المرتبطة بمنصبها. عملية التصويت التي جرت بالكامل عن بعد أسفرت عن رفض المذكرة بأغلبية 282 صوتا مقابل 100 صوت، بعدما أعلن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم وتسعة أحزاب أخرى تصويتها ضد الإجراء. رفض المذكرة جاء بعد اكتمال النصاب القانوني المطلوب، حيث يتطلب عزل رئيسة الجمعية الوطنية للحصول على أغلبية بسيطة من الأصوات المعبر عنها.
12: نختم من الموزمبيق. بلغ إجمالي الدين العمومي للبلاد نحو 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2026 وفقا لمعطيات رسمية. تدبير الدين العمومي خلال هذه الفترة ارتكز على ثلاثة محاور رئيسية شملت تعبئة التمويلات الخارجية واللجوء إلى السوق المالي الداخلي عبر إصدار سندات الخزينة فضلا عن سداد الاستحقاقات المالية المقررة لتأمين سير عمل مؤسسات الدولة. ويأتي هذا التطور في سياق يتسم بضغوط قوية على المالية العمومية بعدما بلغ إجمالي الدين في سنة 2025 ما مجموعه 74.7% من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يعكس عبء الدين العمومي الذي دخلت به البلاد سنة 2026. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام نشرة إفريقيا هذا اليوم، إلى اللقاء.
13: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
13: الخبر من المصدر.
14: بأجدير أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يروم تعزيز المشاركة المواطنة لدى الشباب وتنمية معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات بمشاركة 554 شابا من جهة سوس ماسا. المشاركون في هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سيستفيدون من ورشات بيداغوجية ودورات تكوينية تشمل على الخصوص مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصناعة المحتويات الرقمية وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيئة.
15: واحد البرنامج اللي غادي يفيد لنا الشباب مستقبلا من ناحية النفسية أولا ومن ناحية التكوين، يعني برنامج لي مفيد جدا ومن بعد يعني غادي يفيدنا في الحياة ديالنا.
14: برنامج متطوع الذي أطلق سنة 2023 يروم إشراك شباب بمختلف جهات المملكة في برنامج يتوزع على مرحلتين تتمحوران حول التكوين والتطوع بهدف تعزيز مشاركتهم المواطنة وتنمية معارفهم وصقل مهاراتهم بما يتيح لهم خوض تجربة غنية وشاملة ومتنوعة.
2: ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو،
13: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. قطب والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تسجيل أو حدوث أو اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية. بعد عودته من المخيم الصيفي منارة السلام بالمغرب، أطفال القدس يشيدون بتجربة رائعة ستظل محفورة في الذاكرة. وفي الشأنية الدولية، موجات الحر لا تزال تجتاح العالم ورفع مستوى التأهب في عدة دول. أهلا بكم من جديد. نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية التي تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي. بلاغ للقطب أكد أن البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية. عاد أطفال القدس فجر اليوم إلى مدينتهم بعد مشاركتهم على مدى أسبوعين في الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام في المملكة المغربية الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وشارك 50 طفلا وطفلة مقدسيين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما في المخيم المخيم الذي أقيم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة وتواصل قطاع الشباب في الفترة ما بين 12 و26 من غشت الجارية. وتنقل الأطفال خلال البرنامج بين الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان وشفشاون والمضيق، وشاركوا في أنشطة وفعاليات جمعت بين الاستجمام والترفيه والرحلات التعليمية والتربوية والتعارف والتبادل الثقافي مع أقرانهم المغاربة. نستمع لتصريحات الأطفال وأوليائهم المستفيدين من هذا البرنامج.
5: كانت تجربة جميلة، ونشكر جلالة الملك محمد السادس على الاستضافة الجميلة، ونشكر وكالة بيت المال اللي احتضنت أحلامنا وطموحاتنا.
7: بشكر وكالة بيت مال القدس وجلالة الملك محمد السادس على هاي التجربة الحلوة والفرصة اللي أعطونا إياها.
16: بحب أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي رشحتنا لهذا المخيم الصيفي، وبحب أشكر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله اللي استضافنا لهذا المخيم الصيفي الرائع.
8: هاي التجربة كانت كتير كتير حلوة، بنتي كتير كانت مبسوطة، التعامل كان كتير حلو شيق، تعرفت على أماكن جديدة، على إنها تعتمد على نفسها، تكون لوحدها مش دائما تكون مع العيلة، فهي تجربة كتير حلوة كتير رائعة. وأشكر كل القائمين على هذا البرنامج، وبشكر الملك محمد السادس، وبشكر كمان المرشدين كلهم اللي كانوا متعاونين كتير كتير معنا ويعطونا معلومات بأول بأول عن الأولاد.
9: كتير كتير كانت هاي التجربة رائعة لابني محمد، يعني أنا صدقا صدقا حسيت هذا الانطلاق اللي ابني سافر فيه على الدورة 17 كأنها بالنسبة لي زي فرحة التوجيه لاختيار ابني إنه يسافر في الدورة 17. وبشكر شكر خاص وشكر خاص لجلالة الملك محمد السادس على استضافة ابني وجميع الأطفال المقدسيين للدولة المغربية.
4: نواصل والنشرة من ألمانيا، حيث يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو. المعرض ينظم بين 26 و30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا، ويهدف إلى ترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. كنزة بخاري في المتابعة.
10: بهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمزكوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80,000 زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.

0: لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء، حسب بلاغ لوزيري الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراعية التشريعية المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة. تتمثل والغاية من هذا الإشعار أساساً في إحاطة الناخبة أو الناخب علماً بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. محطتنا الجهوية الأولى من السعيدية، حيث انطلقت فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائية سينما بلا حدود. المهرجان مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتادي مدينة الجوهر الزرقاء. تميز حفل الافتتاح بتكريم المخرج عادل الفاضل اعترافا بمساره الإبداعي الحافل وبصمته في المشهد السينمائي الوطني، والبرنامج يتضمن عروض أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية. نستمع للمخرج عادل الفاضلي.
1: هي دابيتو كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد التاريخ موراهم وكل شيء، واخا انا بالنسبه ليا بديت صغير، هذا بالنسبه لي هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمه، يعني بحال النوفو ديبار، بدايه جديده. ونشكر الإدارة ديال المهرجان السعيدية اللي داروا هذا التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيدية، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في هذا الأسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقائهم مع الجمهور، ويعني كما قلت الجمهور حتى هو خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو، لأنه يعني يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية، ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الأفلام متنوعة، ومن ثم نتمنى يكون تعجب الجمهور.
0: في الخبرية الدولية، موجات الحر لا تزال تجتاح العالم في الأسابيع الأخيرة من فصل الصيف في أوروبا كما في آسيا وغيرها. أعلنت العديد من الدول حالة التأهب لمواجهة الحر الشديد ومخاطر حرائق الغابات. وفاء حلاق في المتابعة.
2: في هولندا بات صيف العام الحالي أكثر حرارة على الإطلاق في البلاد منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1901 بمتوسط درجة حرارة بلغ 19.3 درجة مئوية في ديبهلت بمقاطعة أوتريخت. حسب بيانات المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية، تتجاوز أرقام هذا الصيف الرقم القياسي المسجل سنة 2018، وقد بلغ 18.9 درجة مئوية. في يونيو الماضي أصدر المعهد للمرة الأولى إنذارا أحمر بسبب موجة حر، كما سجلت البلاد عددا غير مسبوق من الأيام التي تجاوزت فيها درجة الحرارة 35 مئوية. وفي ألمانيا أودت موجة الحر بحياة نحو 15,000 منذ السادس منذ أبريل الماضي، بينهم 9,600 حالة خلال موجة الحر الشديد في نهاية يونيو الماضي، ونحو 4,000 حالة خلال أول أسبوعين من غشت الجاري. حسب معهد روبرت كوخ الألماني، تجاوز هذا العام بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر خلال السنوات العشر الماضية. وفي اليابان أصدرت السلطات تحذيرا من موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من غرب وشرق البلاد، ودرجة الحرارة القصوى ستصل إلى 39 مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا، و 38 مئوية في عدة مدن من بينها ساغا وياماغوتشي ونارا. اليابان كانت قد سجلت رسميا أواخر يوليوز الماضي أول يوم حار بقسوة منذ انطلاق هذه التسمية الجديدة في شهر أبريل الماضي لوصف الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 40 مئوية.
0: والختم من الشأن الرياضي، شهدت الصحافة البريطانية بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي إلى نادي مانشستر سيتي العريق، وتحدثت عن قدوم مايسترو خط الوسط المقبل في النادي الإنجليزي. صحيفة The Guardian قدمت بوعدي باعتباره رودري الجديد لمانشستر سيتي،

0: وأشادت بالذكاء التكتيكي والنضج والمؤهلات التقنية التي يتمتع بها الدولية المغربية. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: عادل الفضيلي مخرج ومنتج، هي دابيتود كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ موراهم وكل شيء، واخا انا بالنسبه لي بديت صغير، هذا بالنسبه لي هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمه، يعني بحال النوفو ديبار، بدايه جديده. ونشكر الاداره ديال المهرجان السعيديه اللي داروا هذا التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيديه، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي اقبال جماهيري اكثر ان شاء الله في هذا الاسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الافلام المغربيه واللقاء مع الجمهور، يعني كما قلت الجمهور حتى هو خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنه التحكيم حتى هو، لانه يعني يشوف الافلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعيه ديال المغرب وكتحكي قصص مغربيه، ويشوفوا السينما المغربيه فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الافلام متنوعه، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
3: جليلة تلمسي ممثلة مغربية، فيما يخص التكريم في مهرجان السعيدية السينمائي أنا فخورة جدا وسعيدة جدا، وهذه الالتفاتة أي فنان تسعده، كما لو أنها اعتراف بالمجهود اللي كيدير، وكنتمنى يا ربي يكون التفاتا فنانين أخرين اللي كيستحقوا فعلا تكريم في المغرب، لا في المجال السينمائي ولا في المجال المسرحي. صراحة بالنسبة لي هذه الدورة 11 من المهرجان تتميز باختلاف والتنوع، كاين واحد تشكيلة ديال الأفلام اللي شفنا، كاين أفلام اللي مختلفة من ناحية الستيل ديالها ولا من ناحية النوع، وهذا شيء جميل كيبين على غنى البرمجة ديال المهرجان.
4: بن يونس بحكاني مدير المهرجان السينمائي في السعيدية سينما بلا حدود. طبعا نحن في الدورة 11، هذه الدورة التي ننظمها بشراكة مع شركة تنمية السعيدية، وزارة الاتصال، المركز السينمائي المغربي، يعني باشوية السعيدية، عمالة بركان، مندوبية الشبيبة والرياضة. فهذه الدورة نسعى من خلالها إلى إشعاع السينما المغربية في المنطقة الشرقية. طبعا طبيعة الحال هناك يعني أهداف المهرجان، وهو تنويع الثقافة في مدينة السعيدية وبالضبط في محطة السعيدية مارينا ميديترانيا، لأننا نرى على أن السعيدية يجب أن تحيا من كل الجوانب وليس من جانب العقار فقط. فهذه الدورة طعينا كذلك أن نكرم مخرج كبير اللي هو عادل الفضيلي، ونكرم كذلك ممثلة مشخصة جليلة تلمسي، بالإضافة إلى الأفلام المشاركة، فهناك أفلام يعني طويلة وأفلام قصيرة. طبيعة الحال هناك أفلام من تونس، من مصر، من فلسطين، ومن المغرب. وكذلك هذه الأفلام يعني المخرجون ديالها حاضرين الآن، فارتعينا كذلك أن نشجع الشباب المبدع، فالأفلام القصيرة أغلبهم شباب. طب بالإضافة إلى سعد الشريبي، بالإضافة إلى المخرج كذلك عادل الفضيلي، مخرج عمر لطفي اللي ما حضرش معنا يعني أحوالي الشخصية على والدي، ثم هناك مخرجين آخرين وممثلين آخرين. إذن كل هذا في سبيل الفن في السعيدية، وفي سبيل إشعاع الثقافة السينمائية في المنطقة الشرقية. هذه السنة ارتأينا أن تشاركنا أفلام يعني أوروبية وأمريكية، ولكن من حسن الحظ أن منتجيها ومخرجيها مغاربة، يعني هم من مغاربة العالم. ف يعني جميل أن تكون عندك أفلام أوروبية وأمريكية ولكن المخرجين مغاربة، يعني شيء رائع. والآن السينما طبعا لأن قضية الهجرة أصبحت موضوع من المواضيع حتى عند المخرجين المنتجين الأجانب الأمريكيين أو أمريكا اللاتينية وكذلك في أوروبا الشرقية. فهذا الموضوع يعني أخذه الشباب المغاربة في الخارج وأبدعوا فيه وأعطونا أفلام رائعة جدا. الفيلم الطويل الذي سيعرض هذه الليلة وهو صمت الكمانجات لسعد شريبي، والقصير هو الشيخة ليوسف لأيوب.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. بأجدير أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يروم تعزيز المشاركة المواطنة لدى الشباب وتنمية معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات بمشاركة 554 شابا من جهة سوس ماسة. المشاركون في هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سيستفيدون من ورشات بيداغوجية ودورات تكوينية تشمل على الخصوص مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصناعة المحتويات الرقمية وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيئة.
5: واحد البرنامج اللي غادي يفيد لنا الشباب مستقبلا من ناحية النفسية أولا ومن ناحية التكوين، يعني برنامج لي مفيد جدا ومن بعد يعني غادي يفيدنا في الحياة ديالنا.
1: برنامج متطوع الذي أطلق سنة 2023 يروم إشراك شباب بمختلف جهات المملكة في برنامج يتوزع على مرحلتين تتمحوران حول التكوين والتطوع بهدف تعزيز مشاركتهم المواطنة وتنمية معارفهم وصقل مهاراتهم بما يتيح لهم خوض تجربة غنية وشاملة ومتنوعة.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. قطب والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تسجيل أو حدوث أو اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية. بعد عودته من المخيم الصيفي منارة السلام بالمغرب، أطفال القدس يشيدون بتجربة رائعة ستظل محفورة في الذاكرة. وفي الشأنية الدولية، موجات الحر لا تزال تجتاح العالم ورفع مستوى التأهب في عدة دول. أهلا بكم من جديد. نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية التي تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي. بلاغ للقطب أكد أن البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية. عاد أطفال والقدس فجر اليوم إلى مدينتهم بعد مشاركتهم على مدى أسبوعين في الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام في المملكة المغربية الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وشارك 50 طفلا وطفلة مقدسيين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما في المخيم الذي أقيم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب في الفترة ما بين 12 و26 من غشت الجارية. وتنقل الأطفال خلال البرنامج بين الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان وشفشاون والمضيق، وشاركوا في أنشطة وفعاليات جمعت بين الاستجمام والترفيه والرحلات التعليمية والتربوية والتعارف والتبادل الثقافي مع أقرانهم المغاربة. نستمع لتصريحات الأطفال وأوليائهم المستفيدين من هذا البرنامج.
7: كانت تجربة جميلة ومنشكر جلالة الملك محمد السادس على الاستضافة الجميلة، ومنشكر وكالة بيت المال اللي احتضنت أحلامنا وطموحاتنا.
8: بشكر وكالة بيت مال القدس وجلالة الملك محمد السادس على هاي التجربة الحلوة والفرصة اللي أعطونا إياها.
9: بحب أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي رشحتنا لهذا المخيم الصيفي، وبحب أشكر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله اللي استضافنا لهذا المخيم الصيفي الرائع.
10: هاي التجربة كانت كتير كتير حلوة، بنتي كتير كانت مبسوطة، التعامل كان كتير حلو شيق، تعرفت على أماكن جديدة، على إنها تعتمد على نفسها، تكون لوحدها مش دائما تكون مع العيلة، فهي تجربة كتير حلوة كتير رائعة. وأشكر كل القائمين على هذا البرنامج، وبشكر الملك محمد السادس، وبشكر كمان المرشدين كلهم اللي كانوا متعاونين كتير كتير معنا ويعطونا معلومات بأول بأول عن الأولاد.
11: كتير كتير كانت هاي التجربة رائعة لابني محمد، يعني أنا صدقا صدقا حسيت هذا الانطلاق اللي ابني سافر فيه على الدورة 17 كأنها بالنسبة لي زي فرحة التوجيه لاختيار ابني إنه يسافر في الدورة 17. بشكر شكر خاص شكر خاص لجلالة الملك محمد السادس على استضافة ابني والجميع الأطفال المقدسيين للدولة المغربية.
0: نواصل والنشرة من ألمانيا، حيث يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو. المعرض ينظم بين 26 و30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا، ويهدف إلى ترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. كنزة بخاري في المتابعة.
12: بهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دولياً للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلاً عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمزكوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80,000 زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مطاردا.
0: في الشأن الانتخابي وبمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمامية الساعة 6 مساء حسب بلاغ لوزيرية الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراعية التشريعية المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة. تتمثل والغاية من هذا الإشعار أساساً في إحاطة الناخبة أو الناخب علماً بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. محطتنا الجهوية الأولى من السعيدية حيث انطلقت فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائية سينما بلا حدود. المهرجان مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتادي مدينة الجوهر الزرقاء. تميز حفل الافتتاح بتكريم المخرج عادل الفاضل اعترافا بمساره الإبداعي الحافل وبصمته في المشهد السينمائي الوطني، والبرنامج يتضمن عروض أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية. نستمع للمخرج عادل الفاضلي.
2: هي دابيتود كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ موراهم وكل شيء، واخا انا بالنسبه لي بديت صغير. هذا بالنسبه لي هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمه، يعني بحال انوفو ديبار، بدايه جديده. ونشكر الاداره ديال المهرجان السعيديه اللي داروا هذا التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيديه، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي اقبال جماهيري اكثر ان شاء الله في هذا الاسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الافلام المغربيه ولقائهم مع الجمهور، يعني كما قلت الجمهور حتى هو خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنه التحكيم حتى هو، لان يعني يشوف الافلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعيه ديال المغرب وكتحكي قصص مغربيه، ويشوفوا السينما المغربيه فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الافلام متنوعه، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
0: في الخبرية الدولية، موجات الحر لا تزال تجتاح العالم في الأسابيع الأخيرة من فصل الصيف في أوروبا كما في آسيا وغيرها. أعلنت العديد من الدول حالة التأهب لمواجهة الحر الشديد ومخاطر حرائق الغابات. وفاء حلاق في المتابعة.
13: في هولندا بات صيف العام الحالي أكثر حرارة على الإطلاق في البلاد منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1901 بمتوسط درجة حرارة بلغ 19.3 درجة مئوية في ديبهلت بمقاطعة أوتريخت. حسب بيانات المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية، تتجاوز أرقام هذا الصيف الرقم القياسي المسجل سنة 2018، وقد بلغ 18.9 درجة مئوية. في يونيو الماضي أصدر المعهد للمرة الأولى إنذارا أحمر بسبب موجة حر، كما سجلت البلاد عددا غير مسبوق من الأيام التي تجاوزت فيها درجة الحرارة 35 مئوية. وفي ألمانيا أودت موجة الحر بحياة نحو 15,000 منذ السادس منذ أبريل الماضي، بينهم 9,600 حالة خلال موجة الحر الشديد في نهاية يونيو الماضي، ونحو 4,000 حالة خلال أول أسبوعين من غشت الجاري. حسب معهد روبرت كوخ الألماني، تجاوز هذا العام بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر خلال السنوات العشر الماضية. وفي اليابان أصدرت السلطات تحذيرا من موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من غرب وشرق البلاد، ودرجة الحرارة القصوى ستصل إلى 39 مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا، و 38 مئوية في عدة مدن من بينها ساغا وياماغوتشي ونارا. اليابان كانت قد سجلت رسميا أواخر يوليوز الماضي أول يوم حار بقسوة منذ انطلاق هذه التسمية الجديدة في شهر أبريل الماضي لوصف الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 40 مئوية.
0: والختم من الشأن الرياضي، شهدت الصحافة البريطانية بانتقال لاعبي خط الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي إلى نادي مانشستر سيتي العريق، وتحدثت عن قدوم مايسترو خط الوسط المقبل في النادي الإنجليزي. صحيفة The Guardian قدمت بوعدي باعتباره رودري الجديد لمانشستر سيتي، وأشادت بالذكاء التكتيكي والنضج والمؤهلات التقنية التي يتمتع بها الدولي المغربي. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. التعامل بكرامة في العلاقة الإنسانية هو سلوك أخلاقي رفيع ومكتسب، كيعكس نضج الفرد لأنه سلوك كيحفظ مكانته وتقدير مشاعره دون استعلاء أو إهانة، الأمر اللي كيبني جسور من الثقة والاستقرار بين الأفراد. فالعلاقات الإنسانية من أهم المجالات اللي كتجلى فيها طبيعة السلوك الفردي والاجتماعي، وكيتفاعل فيها الفرد داخل الأسرة والحي وفي المدرسة والجامعة وفي مكان العمل ومختلف الفضاءات الاجتماعية. ومن بين القيم اللي كتمنح العلاقات طابع إنساني راقي قيمة الكرامة، والتعامل بكرامة ما كيمثلش أسلوب مهذب في التواصل مع الآخر، ولكن هو سلوك أخلاقي نبيل ومكتسب كيتشكل تدريجيا من خلال التربية والتنشئة الاجتماعية والتجارب الحياتية. والكرامة الإنسانية كتقوم على مبدأ أساسي مفاده أن كل فرد كيستحق أن يعامل باحترام مشاعره وحقوقه وحاجياته وخصوصياته، لذلك احترام كرامة الآخرين كيظهر في طريقة الحديث مع وفي الاستماع لهم وفي تقبل اختلافهم وفي تجنب إهانتهم أو تقليل من شأنهم أو استغلال نقاط ضعفهم. فحارس الحومة من حقه يتعامل معه بكرامة، وعامل النظافة من حقه يتعامل معه بكرامة، كذلك مساعدة البيوت والشاوش أيضا في كل إدارات، وحارس الأمن والمنظفة والموظف البسيط، وكل عامل كيكسب لقمة العيش بعرق جبينه، وكل فرد من حقه يتم التعامل معه بكرامة بعيد على أي تعالي وغرور. هذا السلوك ضروري يكون في الحياة اليومية ديال كل الأفراد، باختيار الكلمات المناسبة أو الاعتذار عند الخطأ أو عدم مقاطعة الآخر أثناء الحديث فقط لأنه أقل درجة على سلم المستويات الاجتماعية. فهذا السلوك كيحمل دلالات اجتماعية وأخلاقية عميقة، وكيعكس موقف إيجابي في التعامل بين الأفراد. وما كتشكلش الكرامة قيمة فطرية متكاملة، وإنما كيكتسبها الفرد عبر عملية التنشئة الاجتماعية. فالطفل اللي كينشأ في بيئة أسرية فيها التقدير والاحترام كيتعلم تدريجيا بأن الاختلاف لا يعني العداء، وبأن التوجيه والقسوة في بعض الأحيان ما كيعنيوش الإهانة أو التحقير. وفي المقابل لما كينشأ في بيئة كتقوم على العنف اللفظي والسخرية والإدلال والتمييز، تقدر تجعل منه فرد أكثر قابلية لإعادة إنتاج هذه السلوكيات في علاقاته المستقبلية. لذلك الأسرة والمؤسسات الاجتماعية فضاءات أساسية في غرس قيمة الكرامة بوصفها ممارسة يومية وماشي قيمة نظرية. والتعامل بكرامة كيرتبط أيضا ارتباط وثيق بمفهوم التعاطف، فالفرد المتعاطف كيقدر يحس بمشاعر الآخرين وكيعرف أثر كلماته وأفعاله عليهم. فمن اللي كيوضع الفرد نفسه مكان فرد كيتعرض للإهانة لأنه في موقع ضعف، كيوعى بسهولة بأن بعض الكلمات اللي كنعتبروها عابرة تقدر تخلي أثر نفسي عميقة. والتعاطف كيمثل آلية اجتماعية كتساعد الفرد على ضبط سلوكه وكتدفعه باش يختار أسلوب أكثر رفق واحترام في التعامل. والكرامة ما كتعنيش مع ذلك أن العلاقة الإنسانية خاص تكون خالية من الاختلاف والنقد، فاحترام الآخر ماشي هو الموافقة الدائمة على أفكاره أو سلوكياته، وإنما هو القدرة على تقبل الاختلاف بدون إهانة. ويمكن للفرد ينتقد فكرة أو موقف ويعبر على رفضه ويدافع على حقه بدون ما يحول الخلاف لاعتداء على شخصية الطرف الآخر. وهذه القدرة على الفصل بين نقد السلوك وإهانة الآخر كتعد من مؤشرات النضج الاجتماعي والأخلاقي. فالتعامل بكرامة في العلاقات الإنسانية سلوك أخلاقي رفيع ومكتسب، كيتشكل من خلال التربية والممارسة اليومية والتفاعل الاجتماعي. فهو ما كيقومش على المجاملة السطحية، وإنما على الاعتراف بقيمة الإنسان واحترام مشاعره والحقوق دياله والحدود دياله، مع القدرة على الاختلاف معه بدون تقليل منه. وكل ما ترسخت هذه القيمة في سلوك الأفراد كتكون العلاقات الاجتماعية أكثر توازنا وثقة وتعاون. فالكرامة كتبدأ من طريقة مخاطبة فرد لفرد آخر، ومن القدرة على الإصغاء ليه، ومن وعيه بأن الكلمات والأفعال كتخلي آثار في النفوس. وموضوع الكرامة عنده أهمية إضافية بفضل تحولات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي فيها الفرد قادر على التعبير على رأيه قدام جمهور واسع، وصبح من السهل نشر التعليقات والصور والمعلومات في وقت قياسي. إلا أن هذا التطور فرز أشكال جديدة من السلوكيات اللي ممكن تمس كرامة الأفراد، بحال التنمر الإلكتروني والسخرية الجماعية والتشهير ونشر الصور الخاصة. وهنا كتظهر الحاجة لنقل أخلاقيات التعامل من الواقع المباشر إلى الفضاء الرقمي، حتى يدرك الفرد أن وجود شاشة أو مسافة افتراضية ما كيلغيش المسؤولية الأخلاقية على الكلام والسلوك. والتعامل بكرامة ما كيخدمش الفرد وحده، بل كيساهم في بناء الثقة الاجتماعية. ومن اللي كتنتشر الإهانة والاحتقار والتمييز كتصبح العلاقات الاجتماعية محكومة بالخوف والدفاع المستمر عن النفس. لذلك من واجب كل فرد اعتبار احترام الكرامة شرط من الشروط الضرورية لتكوين علاقات اجتماعية مستقرة وصحية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. قطب والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تسجيل أو حدوث أو اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية. بعد عودته من المخيم الصيفي منارة السلام بالمغرب، أطفال القدس يشيدون بتجربة رائعة ستظل محفورة في الذاكرة. وفي الشأنية الدولية، موجات الحر لا تزال تجتاح العالم ورفع مستوى التأهب في عدة دول. أهلا بكم من جديد. نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية التي تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي. بلاغ للقطب أكد أن البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية. عاد أطفال القدس فجر اليوم إلى مدينتهم بعد مشاركتهم على مدى أسبوعين في الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام في المملكة المغربية، الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وشارك 50 طفلا وطفلة مقدسيين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما في المخيم، الذي أقيم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب في الفترة ما بين 22 و26 من غشت الجارية. وتنقل الأطفال خلال البرنامج بين الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان وشفشاون والمضيق، وشاركوا في أنشطة وفعاليات جمعت بين الاستجمام والترفيه والرحلات التعليمية والتربوية والتعارف والتبادل الثقافي مع أقرانهم المغاربة. نستمع لتصريحات الأطفال وأوليائهم المستفيدين من هذا البرنامج.
4: كانت تجربة جميلة، ونشكر جلالة الملك محمد السادس على الاستضافة الجميلة، ونشكر وكالة بيت المال اللي احتضنت أحلامنا وطموحاتنا.
5: بشكر وكالة بيت مال القدس وجلالة الملك محمد السادس على هاي التجربة الحلوة والفرصة اللي أعطونا إياها.
6: بحب أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي رشحتنا لهذا المخيم الصيفي، وبحب أشكر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله اللي استضافنا لهذا المخيم الصيفي الرائع.
7: هاي التجربة كانت كتير حلوة، بنتي كتير كانت مبسوطة، التعامل كان كتير حلو شيق، تعرفت على أماكن جديدة، على إنها تعتمد على نفسها، تكون لوحدها مش دائما تكون مع العيلة، فهي تجربة كتير حلوة كتير رائعة. وأشكر كل القائمين على هذا البرنامج، وبشكر الملك محمد السادس، وبشكر كمان المرشدين كلهم اللي كانوا متعاونين كتير معنا ويعطونا معلومات بأول عن الأولاد.
8: كتير كانت هاي التجربة رائعة لابني محمد، يعني أنا صدقا حسيت هذا الانطلاق اللي ابني سافر فيه على الدورة 17 كأنها بالنسبة لي زي فرحة التوجيه لاختيار ابني إنه يسافر في الدورة 17. بشكر شكر خاص لجلالة الملك محمد السادس على استضافة ابني والجميع الأطفال المقدسيين للدولة المغربية.
3: نواصل النشرة من ألمانيا، حيث يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو. المعرض ينظم بين 26 و30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا، ويهدف إلى ترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. كنزة بخاري في المتابعة.
9: بهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية
2: الدولية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمزكوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80 ألف زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
3: في الشأن الانتخابي وبمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء، حسب بلاغ لوزيري الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراعية التشريعية المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة. تتمثل الغاية من هذا الإشعار أساساً في إحاطة الناخبة أو الناخب علماً بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. محطتنا الجهوية الأولى من السعيدية، حيث انطلقت فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائية سينما بلا حدود. المهرجان مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتادي مدينة الجوهر الزرقاء. تميز حفل الافتتاح بتكريم المخرج عادل الفاضل اعترافا بمساره الإبداعي الحافل وبصمته في المشهد السينمائي الوطني، والبرنامج يتضمن عروض أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية. نستمع للمخرج عادل الفاضلي.
9: هي دابيتود كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ موراهم وكل شيء، واخا انا بالنسبه لي بديت صغير، هذا بالنسبه لي هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمه، يعني بحال انوفو ديبار، بدايه جديده. ونشكر الإدارة ديال المهرجان السعيدية اللي داروا هذا التكريم، وكنشكر الجمهور ديال ديال السعيدية، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في هذا الأسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الأفلام المغربية واللقاء مع الجمهور، ويعني كما قلت الجمهور تا هو خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو، لأنه يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية، ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الأفلام متنوعة، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
3: في الخبرية الدولية، موجات الحر لا تزال تجتاح العالم في الأسابيع الأخيرة من فصل الصيف في أوروبا كما في آسيا وغيرها. أعلنت العديد من الدول حالة التأهب لمواجهة الحر الشديد ومخاطر حرائق الغابات. وفاء حلاق في المتابعة.
10: في هولندا بات صيف العام الحالي أكثر حرارة على الإطلاق في البلاد منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1901 بمتوسط درجة حرارة بلغ 19.3 درجة مئوية في ديبهلت بمقاطعة أوتريخت. حسب بيانات المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية، تتجاوز أرقام هذا الصيف الرقم القياسي المسجل سنة 2018، وقد بلغ 18.9 درجة مئوية. في يونيو الماضي أصدر المعهد للمرة الأولى إنذارا أحمر بسبب موجة حر، كما سجلت البلاد عددا غير مسبوق من الأيام التي تجاوزت فيها درجة الحرارة 35 مئوية. وفي ألمانيا أودت موجة الحر بحياة نحو 15,000 منذ السادس منذ أبريل الماضي، بينهم 9,600 حالة خلال موجة الحر الشديد في نهاية يونيو الماضي، ونحو 4,000 حالة خلال أول أسبوعين من غشت الجاري. حسب معهد روبرت كوخ الألماني، تجاوز هذا العام بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر خلال السنوات العشر الماضية. وفي اليابان أصدرت السلطات تحذيرا من موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من غرب وشرق البلاد، ودرجة الحرارة القصوى ستصل إلى 39 مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا، و 38 مئوية في عدة مدن من بينها ساغا وياماغوتشي ونارا. اليابان كانت قد سجلت رسميا أواخر يوليو الماضي أول يوم حار بقسوة منذ انطلاق هذه التسمية الجديدة في شهر أبريل الماضي لوصف الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 40 مئوية.
3: والختم من الشأن الرياضي، شهدت الصحافة البريطانية بانتقال لاعبي خط الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي إلى نادي مانشستر سيتي العريق، وتحدثت عن قدوم مايسترو خط الوسط المقبل في النادي الإنجليزي. صحيفة The Guardian قدمت بوعدي باعتباره رودري الجديد لمانشستر سيتي، وأشادت بالذكاء التكتيكي والنضج والمؤهلات التقنية التي يتمتع بها الدولي المغربي. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026، إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل، المديرية العامة للضرائب تصدر نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي، وفي مستهل نشرة انعقد بالرباط المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026 والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة بشراكة مع سفارة الهند بالمغرب وكونفدرالية الصناعة الهندية. وجمع هذا المنتدى رفيع المستوى وفدا من الكونفدرالية الهندية يضم 21 من رؤساء الشركات الرائدة في قطاعات استراتيجية بفاعلين مغاربة من مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل بحث الأفاق الملموسة لشركات مستدامة واستثمارات ذات منفعة متبادلة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة حسن الساخي أن الصداقة العريقة التي تجمع البلدين تحولت إلى شراكة اقتصادية متينة متنوعة وأخدة في النمو المتواصل. وتضمنت أشغال المنتدى أيضا عرضا مؤسساتيا للمؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة فضلا عن عرض شريط وثائقي حول مناخ الأعمال ومستجدات ميثاق الاستثمار بالمغرب. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين تروم تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشركات الصناعية بين الهند وجهة الرباط سلا القنيطرة، فيما اختتمت أشغال المنتدى بجلسات للتواصل ولقاءات ثنائية بين الجانبين. وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة ستصدر الخميس المقبل سندات للخزينة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بسندات تمتد أجال استحقاقها ل 26 أسبوع وسنتين، بالإضافة إلى سندات لأجل 10 سنوات و20 سنة. وأضاف المصدر ذاته أن السندات لأجل سنتين وعشر سنوات و20 سنة سيتم إصدارها بأسعار فائدة نسمية تبلغ 2.45% و2.9% و3.4% على التوالي، وستتم تسوية السندات المكتسبة الاثنين المقبل. وفي الختم، أصدرت المديرية العامة للضرائب نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
3: المديرية العامة للضرائب حددت في هذا الدليل المبسط الذي لا يمكنه من حيث التطبيق أن يحل محل النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا المناشير والدوريات الجاري بها العمل، حددت الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المقاول الذاتي وكذا الخاضعين للضريبة المستثنون منه، فضلا عن شروط منح الصفة والامتيازات الجبائية المترتبة عنها. ويجيب الدليل أيضا عن سلسلة من الأسئلة المتعلقة بتحديد الواجبات التكميلية الخاصة بنظامية التغطية الصحية المقررة للمقاول الذاتي ومسطرتية تسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي والتعريف لدى المصالح الضريبية والالتزامات التصريحية وأداء الضريبة وكذا إجراءات تشطيب من صفة المقاول الذاتي. وأكد المصدر ذاته أن إحداث إطار قانوني وجبائي خاص بالمقاولين الذاتيين من شأنه تشجيع الأنشطة المزاولة في القطاع المهيكل وتنمية روح مقاولتها وتسهيل ولوج الشباب لسوق الشغل عبر العمل الحر.
10: وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
12: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
13: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
14: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي. ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
15: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
12: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمية الدولية والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. قطب والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تسجيل أو حدوث أو اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية. بعد عودته من المخيم الصيفي منارة السلام بالمغرب، أطفال القدس يشيدون بتجربة رائعة ستظل محفورة في الذاكرة. وفي الشأنية الدولية، موجات الحر لا تزال تجتاح العالم ورفع مستوى التأهب في عدة دول. أهلا بكم من جديد. نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية التي تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي. بلاغ للقطب أكد أن البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية. عاد أطفال القدس فجر اليوم إلى مدينتهم بعد مشاركتهم على مدى أسبوعين في الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام في المملكة المغربية الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف تحت رعايتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وشارك 50 طفلا وطفلة مقدسيين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما في المخيم الذي أقيم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب في الفترة ما بين 12 و26 من غشت الجارية. وتنقل الأطفال خلال البرنامج بين الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان وشفشاون والمضيق، وشاركوا في أنشطة وفعاليات جمعت بين الاستجمام والترفيه والرحلات التعليمية والتربوية والتعارف والتبادل الثقافي مع أقرانهم المغاربة. نستمع لتصريحات الأطفال وأوليائهم المستفيدين من هذا البرنامج.
4: كانت تجربة جميلة، ونشكر جلالة الملك محمد السادس على الاستضافة الجميلة، ونشكر وكالة بيت المال اللي احتضنت أحلامنا وطموحاتنا.
5: بشكر وكالة بيت مال القدس وجلالة الملك محمد السادس على هاي التجربة الحلوة والفرصة اللي أعطونا إياها.
6: بحب أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي رشحتنا لهذا المخيم الصيفي، وبحب أشكر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله اللي استضافنا لهذا المخيم الصيفي الرائع.
7: هاي التجربة كانت كتير كتير حلوة، بنتي كتير كانت مبسوطة، التعامل كان كتير حلو شيق، تعرفت على أماكن جديدة، على إنها تعتمد على نفسها، تكون لوحدها، مش دائما تكون مع العيلة، فهي تجربة كتير حلوة كتير رائعة. وأشكر كل القائمين على هذا البرنامج، وبشكر الملك محمد السادس، وبشكر كمان المرشدين كلهم اللي كانوا متعاونين كتير كتير معنا ويعطونا معلومات بأول بأول عن الأولاد.
8: كتير كتير كانت هاي التجربة رائعة لابني محمد. يعني أنا صدقا صدقا حسيت هذا الانطلاق اللي ابني سافر فيه على الدورة 17 كأنها بالنسبة لي زي فرحة التوجيه لاختيار ابني إنه يسافر في الدورة 17. بشكر شكر خاص وشكر خاص لجلالة الملك محمد السادس على استضافة ابني والجميع الأطفال المقدسيين للدولة المغربية.
3: نواصل النشر من ألمانيا، حيث يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو. المعرض ينظم بين 26 و30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا، ويهدف إلى ترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. كنزة بخاري في المتابعة.
2: بهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمزكوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80,000 زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
3: في الشأن الانتخابي، وبمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمامية الساعة 6 مساء، حسب بلاغ لوزيرية الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراعية التشريعية المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة.

0: مهرجان مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتادي مدينة الجوهر الزرقاء. تميز حفل الافتتاح بتكريم المخرج عادل الفاضل اعترافا بمساره الإبداعي الحافل وبصمته في المشهد السينمائي الوطني، والبرنامج يتضمن عروض أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية. نستمع للمخرج عادل الفاضل.
1: هي دابيتود كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ مراهم وكل شيء، وخا أنا بالنسبة لي بديت صغير، هاد بالنسبة لي هاد التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمة، يعني بحال النوفو ديبار، بداية جديدة. ونشكر الإدارة ديال المهرجان السعيدية اللي داروا هاد التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيدية، ونتمنى هاد المهرجان يكون عندي إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في الأسبوع. هو الشيء المهم في هاد المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقاءهم مع الجمهور، يعني كما قلت الجمهور تا هو خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو، لأنه يعني يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية، ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كان واحد الأفلام متنوعة، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
0: في الخبرية الدولية، موجات الحر لا تزال تجتاح العالم في الأسابيع الأخيرة من فصل الصيف في أوروبا كما في آسيا وغيرها. أعلنت العديد من الدول حالة التأهب لمواجهة الحر الشديد ومخاطر حرائق الغابات. وفاء حلاق في المتابعة.
2: في هولندا بات صيف العام الحالي أكثر حرارة على الإطلاق في البلاد منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1901 بمتوسط درجة حرارة بلغ 19.3 درجة مئوية في ديبيلت بمقاطعة أوتريخت. حسب بيانات المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية، تتجاوز أرقام هذا الصيف الرقم القياسي المسجل سنة 2018، وقد بلغ 18.9 درجة مئوية. في يونيو الماضي أصدر المعهد للمرة الأولى إنذارا أحمر بسبب موجة حر، كما سجلت البلاد عددا غير مسبوق من الأيام التي تجاوزت فيها درجة الحرارة 35 مئوية. وفي ألمانيا أودت موجة الحر بحياة نحو 15,000 منذ السادس منذ أبريل الماضي، بينهم 9,600 حالة خلال موجة الحر الشديد في نهاية يونيو الماضي، ونحو 4,000 حالة خلال أول أسبوعين من غشت الجاري. حسب معهد روبرت كوخ الألماني، تجاوز هذا العام بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر خلال السنوات العشر الماضية. وفي اليابان أصدرت السلطات تحذيرا من موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من غرب وشرق البلاد. ودرجة الحرارة القصوى ستصل إلى 39 مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا، و 38 مئوية في عدة مدن من بينها ساغا وياماغوتشي ونارا. اليابان كانت قد سجلت رسميا أواخر يوليو الماضي أول يوم حار بقسوة منذ انطلاق هذه التسمية الجديدة في شهر أبريل الماضي لوصف الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 40 مئوية.
0: والختم من الشأن الرياضي، شهدت الصحافة البريطانية بانتقال لاعبي خط الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي إلى نادي مانشستر سيتي العريق، وتحدثت عن قدوم مايسترو خط الوسط المقبل في النادي الإنجليزي. صحيفة ذا غارديان قدمت بوعدي باعتباره رودري الجديد لمانشستر سيتي، وأشادت بالذكاء التكتيكي والنضج والمؤهلات التقنية التي يتمتع بها الدولي المغربي. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها، أطلقت عملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية.

0: محتاجة، وذلك بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
1: هذه المبادرة بتحفز الطلاب يرجعوا على العام الأكاديمي ضمن بيئة مناسبة، متوفر لهم معداتهم أجهزتهم كبقية الطلاب اللي هم مقتدرين ماليا.
2: كثير مبسوط من المغرب أنه أعطونا هاي الشنطة وأعطونا مكان وكرسي، وكثير مبسوط أنه رح نرجع على المدرسة.
3: بتخفف عنا أعباء، بتخفف عن الأهالي، لأنه يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب. وشكرا للمغرب وملك للمغرب.
4: طبعا الشكر الجزير للملك محمد السادس على هاي المبادرة وعلى الدعم المستمر.
0: وكالة بيت مال القدس الشريف أكدت بهذه المناسبة أن المشروع يمثل تدخلا اجتماعيا وإنسانيا يهدف إلى تعزيز صمود العائلات المقدسية ودعم استمرار أبنائها في التعليم، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المقدسة.
5: نشكر الملك محمد السادس ونشكر من كل أهل المغرب وشعبها على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر في هذا العطاء.
6: الحقيبة كثير منيحة وفيها كل مستلزمات المدرسة اللي بحتاجها للمدرسة، فيها مسطرة وكلام ودفاتر، يعني أنا جهزت لهي الشنطة احتياجات المدرسية. والله أنا متشكر جدا لدولة المغرب.
7: نشكر إخوتنا اللي دائما دائما في المغرب جاهزين وحاضرين للمساهمة والمساعدة في مدينة القدس، خصوصا للأيتام والأسر المحتاجة.
0: يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أعلنت عن المحاور الرئيسية لبرنامجها المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2030، وتشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ثم دعم مشاريع الطلاب ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
8: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: بأجدير أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، الذي يروم تعزيز المشاركة المواطنة لدى الشباب وتنمية معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات، بمشاركة 554 شابا من جهة سوس ماسة. المشاركون في هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سيستفيدون من ورشات بيداغوجية ودورات تكوينية تشمل على الخصوص مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصناعة المحتويات الرقمية وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيئة.
10: واحد البرنامج اللي غادي يفيد لنا الشباب مستقبلا من ناحية النفسية أولا ومن ناحية التكوين، يعني برنامج لي مفيد جدا ومن بعد يعني غادي يفيدنا في الحياة ديالنا.
9: برنامج متطوع الذي أطلق سنة 2023 يروم إشراك شباب مختلف جهات المملكة في برنامج يتوزع على مرحلتين تتمحوران حول التكوين والتطوع، بهدف تعزيز مشاركتهم المواطنة وتنمية معارفهم وصقل مهاراتهم، بما يتيح لهم خوض تجربة غنية وشاملة ومتنوعة.
8: أخبار المغرب والعالم.
0: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026، بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية، إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
11: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
12: أزونام هي مجموعة بحث دولية
11: تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي. ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
12: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذا لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
0: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: ريم راديو،
14: ريم راديو،
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. قطب والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تسجيل أو حدوث أو اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية. بعد عودته من المخيم الصيفي منارة السلام بالمغرب، أطفال القدس يشيدون بتجربة رائعة ستظل محفورة في الذاكرة. وفي الشأنية الدولية، موجات الحر لا تزال تجتاح العالم ورفع مستوى التأهب في عدة دول. أهلا بكم من جديد. نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية التي تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي. بلاغ للقطب أكد أن البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية. عاد أطفال القدس فجر اليوم إلى مدينتهم بعد مشاركتهم على مدى أسبوعين في الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام في المملكة المغربية الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وشارك 50 طفلا وطفلة مقدسيين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما في المخيم الذي أقيم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب في الفترة ما بين 22 و26 من غشت الجارية. وتنقل الأطفال خلال البرنامج بين الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان وشفشاون والمضيق، وشاركوا في أنشطة وفعاليات جمعت بين الاستجمام والترفيه والرحلات التعليمية والتربوية والتعارف والتبادل الثقافي مع أقرانهم المغاربة. نستمع لتصريحات الأطفال وأوليائهم المستفيدين من هذا البرنامج.
16: كانت تجربة جميلة، ونشكر جلالة الملك محمد السادس على الاستضافة الجميلة، ونشكر وكالة بيت المال اللي احتضنت أحلامنا وطموحاتنا.
17: بشكر وكالة بيت مال القدس وجلالة الملك محمد السادس على هاي التجربة الحلوة والفرصة اللي أعطونا إياها.
13: بحب أشكر وكالة بيتنا للقدس الشريف اللي رشحتنا لهذا المخيم الصيفي، وبحب أشكر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله اللي استضافنا لهذا المخيم الصيفي الرائع.
4: هاي التجربة كانت كتير كتير حلوة، بنتي كتير كانت مبسوطة، التعامل كان كتير حلو شيق، تعرفت على أماكن جديدة، على إنها تعتمد على نفسها، تكون لوحدها مش دائما تكون مع العيلة، فهي تجربة كتير حلوة كتير رائعة. وأشكر كل القائمين على هذا البرنامج، وبشكر الملك محمد السادس، وبشكر كمان المرشدين كلهم اللي كانوا متعاونين كتير كتير معنا ويعطونا معلومات بأول بأول عن الأولاد.
16: كتير كتير كانت هاي التجربة رائعة لابني محمد، يعني أنا صدقا صدقا حسيت هذا الانطلاق اللي ابني سافر فيه على الدورة 17 كأنها بالنسبة لي زي فرحة التوجيه لاختيار ابني انه يسافر في الدورة 17. بشكر شكر خاص لجلالة الملك محمد السادس على استضافة ابني وجميع الأطفال المقدسيين للدولة المغربية.
15: نواصل النشر من ألمانيا، حيث يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو. المعرض ينظم بين 26 و30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا، ويهدف إلى ترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. كنزة بخاري في المتابعة.
14: بهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمزكوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80,000 زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
15: في الشأن الانتخابي، وبمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء. حسب بلاغ لوزيرية الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراعية التشريعية المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة تصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، تتمثل والغاية من هذا الإشعار أساساً في إحاطة الناخب أو الناخب علماً بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. محطتنا الجهوية الأولى من السعيدية، حيث انطلقت فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائية سينما بلا حدود. المهرجان مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتادي مدينة الجوهر الزرقاء. تميز حفل الافتتاح بتكريم المخرج عادل الفاضل اعترافا بمساره الإبداعي الحافل وبصمته في المشهد السينمائي الوطني، والبرنامج يتضمن عروض أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية. نستمع للمخرج عادل الفاضلي.
18: هي دابيتود كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ مراهم وكل شيء، واخا انا بالنسبه لي بديت صغير، هذا بالنسبه لي هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمه، يعني بحال انوفو ديبار، بدايه جديده. ونشكر الإدارة ديال المهرجان السعيدية اللي داروا هذا التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيدية، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي إقبال جماهيري أكثر إن شاء الله في هذا الأسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقائهم مع الجمهور، ويعني كما قلت الجمهور حتى هو خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو، لأنه يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية، ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الأفلام متنوعة، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
15: في الخبرية الدولية، موجات الحر لا تزال تجتاح العالم في الأسابيع الأخيرة من فصل الصيف في أوروبا كما في آسيا وغيرها. أعلنت العديد من الدول حالة التأهب لمواجهة الحر الشديد ومخاطر حرائق الغابات. وفاء حلاق في المتابعة.
19: في هولندا بات صيف العام الحالي أكثر حرارة على الإطلاق في البلاد منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1901 بمتوسط درجة حرارة بلغ 19.3 درجة مئوية في ديبهلت بمقاطعة أوتريخت. حسب بيانات المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية، تتجاوز أرقام هذا الصيف الرقم القياسي المسجل سنة 2018، وقد بلغ 18.9 درجة مئوية. في يونيو الماضي أصدر المعهد للمرة الأولى إنذارا أحمر بسبب موجة حر، كما سجلت البلاد عددا غير مسبوق من الأيام التي تجاوزت فيها درجة الحرارة 35 مئوية. وفي ألمانيا أودت موجة الحر بحياة نحو 15,000 منذ السادس منذ أبريل الماضي، بينهم 9,600 حالة خلال موجة الحر الشديد في نهاية يونيو الماضي، ونحو 4,000 حالة خلال أول أسبوعين من غشت الجاري. حسب معهد روبرت كوخ الألماني، تجاوز هذا العام بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر خلال السنوات العشر الماضية. وفي اليابان أصدرت السلطات تحذيرا من موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من غرب وشرق البلاد، ودرجة الحرارة القصوى ستصل إلى 39 مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا، و 38 مئوية في عدة مدن من بينها ساغا وياماغوتشي ونارا. اليابان كانت قد سجلت رسميا أواخر يوليو الماضي أول يوم حار بقسوة منذ انطلاق هذه التسمية الجديدة في شهر أبريل الماضي لوصف الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 40 مئوية.
15: والختم من الشأن الرياضي، شهدت الصحافة البريطانية بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي إلى نادي مانشستر سيتي العريق، وتحدثت عن قدوم مايسترو خط الوسط المقبل في النادي الإنجليزي. صحيفة ذا غارديان قدمت بوعدي باعتباره رودري الجديد لمانشستر سيتي، وأشادت بالذكاء التكتيكي والنضج والمؤهلات التقنية التي يتمتع بها الدولي المغربي. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
8: أخبار المغرب والعالم.
9: بأكادير أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يروم تعزيز المشاركة المواطنة لدى الشباب وتنمية معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات بمشاركة 554 شابا من جهة سوس ماسة. المشاركون في هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سيستفيدون من ورشات بيداغوجية ودورات تكوينية تشمل على الخصوص مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصناعة المحتويات الرقمية وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيئة.
10: واحد البرنامج اللي غادي يفيد لنا الشباب مستقبلا من ناحية النفسية أولا ومن ناحية التكوين، يعني برنامج لي مفيد جدا ومن بعد يعني غادي يفيدنا في الحياة ديالنا.
9: برنامج متطوع الذي أطلق سنة 2023 يروم إشراك شباب بمختلف جهات المملكة في برنامج يتوزع على مرحلتين تتمحوران حول التكوين والتطوع بهدف تعزيز مشاركتهم المواطنة وتنمية معارفهم وصقل مهاراتهم بما يتيح لهم خوض تجربة غنية وشاملة ومتنوعة.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
20: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
21: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، كما ستشهد منطقة طنجة نزول أمطار خفيفة خلال الصباح أو بعض القطرات من الأمطار المتفرقة إلى جانب تساقط قطرات مطرية أخرى مصحوبة بالرعد شرق سواحل البحر الأبيض المتوسط ومرتفعات الأطلس وشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وبالأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية التي تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي. بلغنا للقطب أكد أن البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية. كما وجب التحذير، يضيف البلاغ، من تواتر نشر صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل ومغرض على أنها لموظفات وموظفين في مختلف المصالح الأمنية، وكذا تداول مستندات ووثائق مشوبة بالتحريف والتزوير بدعوى أنها مستندات أمنية، وهي الصور والوثائق التي يبرز طبعها الزائف والمزور بشكل واضح بالنظر لاستخدامها لأزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة في المغرب وغير معمول بها أصلا في جهاز الأمن الوطني، فضلا عن احتواء الوثائق المسربة لهويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية مفضوحة. وتابع البلاغ أن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إذ يحرص على دحض وتفنيد كل الأخبار الزائفة التي تزعم تسجيل اختراق معلوماتي لنظم المعطيات الأمنية التي لا تتصل أساسا بالشبكات المفتوحة على الأنترنت، فإنه يشدد في المقابل على أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستبقى متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة لضبط وتوقيف كل المتورطين في فبركة وإعداد هذه المحتويات الزائفة ونشرها للعموم.
20: الخبر من المصدر
2: ريم راديو.
20: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. قطب والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تسجيل أو حدوث أو اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية. بعد عودته من المخيم الصيفي منارة السلام بالمغرب، أطفال القدس يشيدون بتجربة رائعة ستظل محفورة في الذاكرة. وفي الشأن الدولي، موجات الحر لا تزال تجتاح العالم ورفع مستوى التأهب في عدة دول. أهلا بكم من جديد. نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية التي تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي. بلاغ للقطب أكد أن البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية. عاد أطفال القدس فجر اليوم إلى مدينتهم بعد مشاركتهم على مدى أسبوعين في الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام في المملكة المغربية الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف تحت رعايتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وشارك 50 طفلا وطفلة مقدسيين تتراوح أعمارهم بين 11 والأربعة عشر عاما في المخيم الذي أقيم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب في الفترة ما بين 12 و26 من غشت الجارية. وتنقل الأطفال خلال البرنامج بين الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان وشفشاون والمضيق، وشاركوا في أنشطة وفعاليات جمعت بين الاستجمام والترفيه والرحلات التعليمية والتربوية والتعارف والتبادل الثقافي مع أقرانهم المغاربة. نستمع لتصريحات الأطفال وأوليائهم المستفيدين من هذا البرنامج.
16: كانت تجربة جميلة، ونشكر جلالة الملك محمد السادس على الاستضافة الجميلة، ونشكر وكالة بيت المال اللي احتضنت أحلامنا وطموحاتنا.
17: بشكر وكالة بيت مال القدس وجلالة الملك محمد السادس على هاي التجربة الحلوة والفرصة اللي أعطونا إياها.
2: بحب أشكر وكالة بيتنا للقدس الشريف اللي رشحتنا لهذا المخيم الصيفي، وبحب أشكر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله اللي استضافنا لهذا المخيم الصيفي الرائع.
3: هاي التجربة كانت كتير كتير حلوة، بنتي كتير كانت مبسوطة، التعامل كان كتير حلو شيق، تعرفت على أماكن جديدة، على إنها تعتمد على نفسها، تكون لوحدها، مش دائما تكون مع العيلة، فهي تجربة كتير حلوة كتير رائعة. وأشكر كل القائمين على هذا البرنامج، وبشكر الملك محمد السادس، وبشكر كمان المرشدين كلهم اللي كانوا متعاونين كتير كتير معنا ويعطونا معلومات بأول بأول على الأولاد.
22: كتير كتير كانت هاي التجربة رائعة لابني محمد، يعني أنا صدقا صدقا حسيت هذا الانطلاق اللي ابني سافر فيه على الدورة 17 كأنها بالنسبة لي زي فرحة التوجيه لاختيار ابني انه يسافر في الدورة 17. بشكر شكر خاص شكر خاص لجلالة الملك محمد السادس على استضافة ابني والجميع الأطفال المقدسيين للدولة المغربية.
15: نواصل النشرة من ألمانيا، حيث يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو. المعرض ينظم بين 26 و30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا، ويهدف إلى ترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. كنزة بخاري في المتابعة.
14: بهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمزكوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80,000 زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
15: في الشأن الانتخابي، وبمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6:00 مساء. حسب بلاغ لوزيرية الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراعية التشريعية المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، تتمثل والغاية من هذا الإشعار أساساً في إحاطة الناخبة أو الناخب علماً بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. محطتنا الجهوية الأولى من السعيدية، حيث انطلقت فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائية سينما بلا حدود. المهرجان مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتادي مدينة الجوهر الزرقاء. تميز حفل الافتتاح بتكريم المخرج عادل الفاضل اعترافا بمساره الإبداعي الحافل وبصمته في المشهد السينمائي الوطني، والبرنامج يتضمن عروض أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية. نستمع للمخرج عادل الفاضلي.
5: هي دابيتو كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد التاريخ مراهم وكل شيء، واخا انا بالنسبه لي بديت صغير، هذا بالنسبه لي هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمه، يعني بحال النوفو ديبار، بدايه جديده. ونشكر الاداره ديال المهرجان السعيديه اللي داروا هذا التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيديه، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي اقبال جماهيري اكثر ان شاء الله في هذا الاسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الافلام المغربيه ولقائهم مع الجمهور، يعني كما قلت الجمهور حتى هو خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنه التحكيم حتى هو، لانه يعني يشوف الافلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية، ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الأفلام متنوعة، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
15: في الخبرية الدولية، موجات الحر لا تزال تجتاح العالم في الأسابيع الأخيرة من فصل الصيف في أوروبا كما في آسيا وغيرها. أعلنت العديد من الدول حالة التأهب لمواجهة الحر الشديد ومخاطر حرائق الغابات. وفاء حلاق في المتابعة.
19: في هولندا بات صيف العام الحالي أكثر حرارة على الإطلاق في البلاد منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1901 بمتوسط درجة حرارة بلغ 19.3 درجة مئوية في ديبهلت بمقاطعة أوتريخت. حسب بيانات المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية، تتجاوز أرقام هذا الصيف الرقم القياسي المسجل سنة 2018، وقد بلغ 18.9 درجة مئوية. في يونيو الماضي أصدر المعهد للمرة الأولى إنذارا أحمر بسبب موجة حر، كما سجلت البلاد عددا غير مسبوق من الأيام التي تجاوزت فيها درجة الحرارة 35 مئوية. وفي ألمانيا أودت موجة الحر بحياة نحو 15,000 منذ السادس منذ أبريل الماضي، بينهم 9,600 حالة خلال موجة الحر الشديد في نهاية يونيو الماضي، ونحو 4,000 حالة خلال أول أسبوعين من غشت الجاري. حسب معهد روبرت كوخ الألماني، تجاوز هذا العام بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر خلال السنوات العشر الماضية. وفي اليابان أصدرت السلطات تحذيرا من موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من غرب وشرق البلاد. ودرجة الحرارة القصوى ستصل إلى 39 مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا، و 38 مئوية في عدة مدن من بينها ساغا وياماغوتشي ونارا. اليابان كانت قد سجلت رسميا أواخر يوليوز الماضي أول يوم حار بقسوة منذ انطلاق هذه التسمية الجديدة في شهر أبريل الماضي لوصف الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 40 مئوية.
15: والختم من الشأن الرياضي، شهدت الصحافة البريطانية بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي إلى نادي مانشستر سيتي العريق، وتحدثت عن قدوم مايسترو خط الوسط المقبل في النادي الإنجليزي. صحيفة ذا غارديان قدمت بوعدي باعتباره رودري الجديد لمانشستر سيتي، وأشادت بالذكاء التكتيكي والنضج والمؤهلات التقنية التي يتمتع بها الدولي المغربي. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
7: ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
23: سماء مثقلة بالغيوم وأمطار غزيرة ورياح عاتية ترسم ملامح المشهد على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية للصين، حيث يتزامن تأثير إعصاري نارا وساوديل بين عاصفة تتراجع قوتها بعد أيام من الأمطار الغزيرة وأخرى تقترب من الساحل الشرقي منذرة بطقس عاصف. إعصار نارا العاصفة 19 التي تحمل اسما خلال هذا الموسم ضرب اليابسة أولا كعاصفة استوائية في مقاطعة تشانغجيانغ بجزيرة هاينان قبل أن يعبر شبه جزيرة ليتشو ويصل إلى اليابسة مجددا في مقاطعة شوين بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين. وعلى الساحل الشرقي يتزايد الترقب مع اقتراب إعصار ساوديل العاصفة 18 لهذا الموسم التي دخلت بحر الصين الشرقي، حيث تتكثف الاستعدادات تحسبا لتأثيراتها. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يواصل ساوديل تحركه نحو الغرب والشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10 و 15 كيلومترا في الساعة مع تغير طفيف في شدته قبل أن يتجه تدريجيا نحو الغرب والجنوب الغربي مع تباطؤ في سرعته واقتراب متزايد من سواحل تشيجيانغ وفوجيان، فيما أبقت السلطات الصينية على مستوى التحذير البرتقالي وهو ثاني أعلى مستويات الإنذار في النظام الصيني مع تكثيف الاستعدادات على طول الساحل المهدد.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
24: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
0: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها، أطلقت عملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
25: هذه المبادرة بتحفز الطلاب يرجعوا للعامل الأكاديمي ضمن بيئة مناسبة متوفر لهم معداتهم أجهزتهم كبقية الطلاب اللي هم مقتدرين ماليا.
26: كثير مبسوط من المغرب أن أعطونا هاي الشنطة وأعطونا مكان وكرسي، وكثير مبسوط أن رح نرجع على المدرسة.
27: بتخفف عنا أعباء، بتخفف عن الأهالي لأنه يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب. وشكرا للمغرب وملك للمغرب.
4: طبعا شكر الجزير للملك محمد السادس على هاي المبادرة وعلى الدعم المستمر.
0: وكالة بيت مال القدس الشريف أكدت بهذه المناسبة أن المشروع يمثل تدخلا اجتماعيا وإنسانيا يهدف إلى تعزيز صمود العائلات المقدسية ودعم استمرار أبنائها في التعليم باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المقدسة.
28: نشكر الملك محمد السادس ونشكر من كل أهل المغرب وشعبها على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر في هذا العطاء.
29: الحقيبة كثير منيحة وفيها كل مستلزمات المدرسة اللي بحتاجها للمدرسة، فيها مسطرة وكلام ودفاتر، يعني أنا جهزت لهي الشنطة احتياجات المدرسية. والله أنا متشكر جدا لدولة المغرب.
4: نشكر إخوتنا اللي دائما
1: في المغرب جاهزين وحاضرين للمساهمة والمساعدة في مدينة القدس خصوصا للأيتام والأسر المحتاجة.
0: يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أعلنت عن المحاور الرئيسية لبرنامجها المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2030، وتشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ثم دعم مشاريع الطلاب ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة المنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
11: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
11: الأخبار على مدار الساعة.
23: بأكادير أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يروم تعزيز المشاركة المواطنة لدى الشباب وتنمية معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات بمشاركة 554 شابا من جهة سوس ماسة. المشاركون في هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سيستفيدون من ورشات بيداغوجية ودورات تكوينية تشمل على الخصوص مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصناعة المحتويات الرقمية وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيئة.
8: واحد البرنامج اللي غادي يفيد لنا الشباب مستقبلا من ناحية النفسية أولا ومن ناحية التكوين، يعني برنامج اللي مفيد جدا ومن بعد يعني غادي يفيدنا في الحياة ديالنا.
23: برنامج متطوع الذي أطلق سنة 2023 يروم إشراك شباب بمختلف جهات المملكة في برنامج يتوزع على مرحلتين تتمحوران حول التكوين والتطوع بهدف تعزيز مشاركتهم المواطنة وتنمية معارفهم وصقل مهاراتهم بما يتيح لهم خوض تجربة غنية وشاملة ومتنوعة.
7: ريم راديو،
11: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: ريم راديو،
11: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. قطب والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تسجيل أو حدوث أو اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية. بعد عودته من المخيم الصيفي منارة السلام بالمغرب، أطفال القدس يشيدون بتجربة رائعة ستظل محفورة في الذاكرة. وفي الشأنية الدولية، موجات الحر لا تزال تجتاح العالم ورفع مستوى التأهب في عدة دول. أهلا بكم من جديد. نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية التي تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي. بلاغ للقطب أكد أن البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية. عاد أطفال القدس فجر اليوم إلى مدينتهم بعد مشاركتهم على مدى أسبوعين في الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام في المملكة المغربية الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف تحت رعايتها الصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وشارك 50 طفلا وطفلة مقدسيين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما في المخيم الذي أقيم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب في الفترة ما بين 12 و26 من غشت الجارية. وتنقل الأطفال خلال البرنامج بين الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان وشفشاون والمضيق، وشاركوا في أنشطة وفعاليات جمعت بين الاستجمام والترفيه والرحلات التعليمية والتربوية والتعارف والتبادل الثقافي مع أقرانهم المغاربة. نستمع لتصريحات الأطفال وأوليائهم المستفيدين من هذا البرنامج.
16: كانت تجربة جميلة ونشكر جلالة الملك محمد السادس على الاستضافة الجميلة ونشكر وكالة بيت المال
2: مال اللي احتضنت أحلامنا وطموحاتنا.
29: بشكر وكالة بيت مال القدس وجلالة الملك محمد السادس على هاي التجربة الحلوة والفرصة اللي أعطونا إياها.
2: بحب أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي رشحتنا لهذا المخيم الصيفي، وبحب أشكر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله اللي استضافنا لهذا المخيم الصيفي الرائع.
3: هاي التجربة كانت كتير كتير حلوة، بنتي كتير كانت مبسوطة، التعامل كان كتير حلو شيق، تعرفت على أماكن جديدة، على إنها تعتمد على نفسها، تكون لوحدها مش دائما تكون مع العيلة، فهي تجربة كتير حلوة كتير رائعة. وأشكر كل القائمين على هذا البرنامج، وبشكر الملك محمد السادس، وبشكر كمان المرشدين كلهم اللي كانوا متعاونين كتير كتير معنا ويعطونا معلومات بأول بأول عن الأولاد.
22: كتير كتير كانت هاي التجربة رائعة لابني محمد، يعني أنا صدقا صدقا حسيت هذا الانطلاق اللي ابني سافر فيه على الدورة 17 كأنها بالنسبة لي زي فرحة التوجيه لاختيار ابني إنه يسافر في الدورة 17. بشكر شكر خاص لجلالة الملك محمد السادس على استضافة ابني وجميع الأطفال المقدسيين للدولة المغربية.
15: نواصل النشرة من ألمانيا، حيث يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو. المعرض ينظم بين 26 و30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا، ويهدف إلى ترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. كنزة بخاري في المتابعة.
14: بهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج ولياً للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلاً عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولة المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمزكوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80,000 زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
15: في الشأن الانتخابي وبمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخابي أعضاء مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء. حسب بلاغ لوزيرية الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراعية التشريعية المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، تتمثل والغاية من هذا الإشعار أساساً في إحاطة الناخبة أو الناخب علماً بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. محطتنا الجهوية الأولى من السعيدية، حيث انطلقت فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائية سينما بلا حدود. المهرجان مناسبة لتقاسم متعة الفن السابعي مع مرتادي مدينة الجوهر الزرقاء. تميز حفل الافتتاح بتكريم المخرج عادل الفاضل اعترافا بمساره الإبداعي الحافل وبصمته في المشهد السينمائي الوطني، والبرنامج يتضمن عروض أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية. نستمع للمخرج عادل الفاضلي.
5: هي دابيتو كنكرموا الناس اللي كيكونوا

0: الجماهيري أكثر إن شاء الله في الأسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الأفلام المغربية ولقاءهم مع الجمهور، يعني كما قلت الجمهور توا خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنة التحكيم حتى هو، لأنه يعني يشوف الأفلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كان واحد الأفلام متنوعة، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
1: في الخبرية الدولية، موجات الحر لا تزال تجتاح العالم في الأسابيع الأخيرة من فصل الصيف في أوروبا كما في آسيا وغيرها. أعلنت العديد من الدول حالة التأهب لمواجهة الحر الشديد ومخاطر حرائق الغابات. وفاء حلاق في المتابعة.
2: في هولندا بات صيف العام الحالي أكثر حرارة على الإطلاق في البلاد منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1901 بمتوسط درجة حرارة بلغ 19.3 درجة مئوية في ديبهلت بمقاطعة أوتريخت. حسب بيانات المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية، تتجاوز أرقام هذا الصيف الرقم القياسي المسجل سنة 2018، وقد بلغ 18.9 درجة مئوية. في يونيو الماضي أصدر المعهد للمرة الأولى إنذارا أحمر بسبب موجة حر، كما سجلت البلاد عددا غير مسبوق من الأيام التي تجاوزت فيها درجة الحرارة 35 مئوية. وفي ألمانيا أودت موجة الحر بحياة نحو 15,000 منذ السادس منذ أبريل الماضي، بينهم 9,600 حالة خلال موجة الحر الشديد في نهاية يونيو الماضي، ونحو 4,000 حالة خلال أول أسبوعين من غشت الجاري. حسب معهد روبرت كوخ الألماني، تجاوز هذا العام بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر خلال السنوات العشر الماضية. وفي اليابان أصدرت السلطات تحذيرا من موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من غرب وشرق البلاد، ودرجة الحرارة القصوى ستصل إلى 39 مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا و 38 مئوية في عدة مدن من بينها ساغا وياماغوتشي ونارا. اليابان كانت قد سجلت رسميا أواخر يوليوز الماضي أول يوم حار بقسوة منذ انطلاق هذه التسمية الجديدة في شهر أبريل الماضي لوصف الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 40 مئوية.
1: والختم من الشأن الرياضي، شهدت الصحافة البريطانية بانتقال لاعب خط الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي إلى نادي مانشستر سيتي العريق، وتحدثت عن قدوم مايسترو خط الوسط المقبل في النادي الإنجليزي. صحيفة ذا غارديان قدمت بوعدي باعتباره رودري الجديد لمانشستر سيتي، وأشادت بالذكاء التكتيكي والنضج والمؤهلات التقنية التي يتمتع بها الدولي المغربي. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: عادل الفضيلي مخرج ومنتج، هي دابيتود كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ مراهم وكل شيء. واخا انا بالنسبه لي بديت صغير، هذا بالنسبه لي هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمه، يعني بحال انوفو ديبار، بدايه جديده. ونبقى نشكر الاداره ديال المهرجان السعيديه يديروا التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيديه، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي اقبال جماهيري اكثر ان شاء الله في هذا الاسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الافلام المغربيه ولقاءهم مع الجمهور، يعني كما قلت الجمهور حتى هو خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنه التحكيم حتى هو، لانه يعني يشوف الافلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعية ديال المغرب وكتحكي قصص مغربية ويشوفوا السينما المغربية فين وصلت. وهذا العام كان واحد الأفلام متنوعة، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
4: جليلة المسيح.

0: ممثلة مغربية فيما يخص التكريم في مهرجان السعيد ياسين مائي. أنا فخورة جدا وسعيدة جدا, وهذا الالتفاتة أي فنان تسعده كما لو أنها اعتراف بالمجهود اللي كيدير. وكنتمنى يا ربي تكون يكون التفاتا فنانين اخرين اللي كيستحقوا فعلا تكريم في المغرب, لا في المجال السينمائي ولا في المجال المسرحي. صراحه بالنسبه لي هذه الدوره ال11 من المهرجان تتميز باختلاف والتنوع. كاين واحد التشكيله ديال الافلام اللي شفنا, كاين افلام اللي مختلفه من ناحيه الستيل ديالها ولا من ناحيه النوع, وهذا شيء جميل كيبين على غنى البرمجه ديال المهرجان.
1: بن يونس بحكاني مدير المهرجان السينمائي في السعيدية سينما بلا حدود. طبعا نحن في الدورة 11, هذه الدورة التي ننظمها بشراكة مع شركة تنمية السعيدية, وزارة الاتصال, المركز السينمائي المغربي, يعني باشوية السعيدية, عمالة بركان, مندوبية الشبيبة والرياضة. فهذه الدورة نسعى من خلالها إلى إشعاع السينما المغربية في المنطقة الشرقية. طبعا طبيعة الحال هناك يعني أهداف المهرجان, وهو تنويع الثقافة في مدينة السعيدية وبالضبط في محطة السعيدية مارينا ميديترانيا, لأننا نرى على أن السعيدية يجب أن تحيا, أن تحيا من كل الجوانب وليس من جانب العقاري فقط. فهذه الدورة طعينا كذلك أن نكرم مخرج كبير اللي هو هادي الفضيلي, ونكرم كذلك ممثلة مشخصة جليلة لمسي. بالإضافة إلى الأفلام المشاركة فهناك أفلام يعني طويلة وأفلام قصيرة. طبيعة الحال هناك أفلام من تونس, من مصر, من فلسطين, ومن المغرب. وكذلك هذه الأفلام يعني المخرجون ديالها حاضرين الآن. فارتعينا كذلك أن نشجع الشباب, الشباب المبدع. فالأفلام القصيرة أغلبهم شباب. طب بالإضافة إلى سعد الشريبي, بالإضافة إلى المخرج كذلك عادل الفضيلي, مخرج عمر لطفي اللي ما حضرش معنا يعني أحوالي الشخصية على والدي, ثم هناك مخرجين آخرين وممثلين آخرين. إذن كل هذا في سبيل الفن في السعيدية وفي سبيل إشعاع الثقافة السينمائية في المنطقة الشرقية. هذه السنة ارتأينا أن تشاركنا أفلام يعني أوروبية وأمريكية, ولكن من حسن الحظ أن منتجيها ومخرجيها مغاربة, يعني هم من مغاربة العالم. يعني جميل أن تكون عندك أفلام أوروبية وأمريكية ولكن مخرجين مغاربة, يعني شيء رائع. والآن السينما طبعا لأن قضية الهجرة أصبحت موضوع من المواضيع حتى عند المخرجين المنتجين الأجانب الأمريكيين أو أمريكا اللاتينية وكذلك في أوروبا الشرقية. فهذا الموضوع يعني أخذه الشباب المغاربة في الخارج وأبدعوا فيه وأعطونا أفلام رائعة جدا. الفيلم الطويل الذي سيعرض هذه الليلة وهو صمت الكمنجات لسعد الشريبي, والقصير هو الشيخة ليوسف لأيوب اليوسفي. ريم راديو,
2: أخبار المغرب والعالم. بأكادير أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يروم تعزيز المشاركة المواطنة لدى الشباب وتنمية معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات بمشاركة 554 شابا من جهة سوس ماسة. المشاركون في هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سيستفيدون من ورشات بيداغوجية ودورات تكوينية تشمل على الخصوص مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصناعة المحتويات الرقمية وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيئة.
3: واحد البرنامج اللي غادي يفيد لنا الشباب مستقبلا من ناحية النفسية أولا ومن ناحية التكوين, يعني برنامج لي مفيد جدا. ومن بعد يعني غادي يفيدنا في الحياة ديالنا.
2: برنامج متطوع الذي أطلق سنة 2023 يروم إشراك شباب بمختلف جهات المملكة في برنامج يتوزع على مرحلتين تتمحوران حول التكوين والتطوع بهدف تعزيز مشاركتهم المواطنة وتنمية معارفهم وصقل مهاراتهم بما يتيح لهم خوض تجربة غنية وشاملة ومتنوعة.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
6: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
7: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس المكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
8: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
9: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذا لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
6: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
10: يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمزكوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80,000 زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
12: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سماء مثقلة بالغيوم وأمطار غزيرة ورياح عاتية ترسم ملامح المشهد على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية للصين، حيث يتزامن تأثير إعصاري نارا وساوديل بين عاصفة تتراجع قوتها بعد أيام من الأمطار الغزيرة وأخرى تقترب من الساحل الشرقي منذرة بطقس عاصف. إعصار نارا، العاصفة 19 التي تحمل اسما خلال هذا الموسم، ضرب اليابسة أولا كعاصفة استوائية في مقاطعة تشانغجيانغ بجزيرة هاينان قبل أن يعبر شبه جزيرة ليتشو ويصل إلى اليابسة مجددا في مقاطعة شوين بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين. وعلى الساحل الشرقي يتزايد الترقب مع اقتراب إعصار ساوديل، العاصفة 18 لهذا الموسم التي دخلت بحر الصين الشرقي، حيث تتكثف الاستعدادات تحسبا لتأثيراتها. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يواصل ساوديل تحركه نحو الغرب والشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10 و 15 كيلومترا في الساعة مع تغير طفيف في شدته، قبل أن يتجه تدريجيا نحو الغرب والجنوب الغربي مع تباطؤ في سرعته واقتراب متزايد من سواحل تشيجيانغ وفوجيان، فيما أبقت السلطات الصينية على مستوى التحذير البرتقالي وهو ثاني أعلى مستويات الإنذار في النظام الصيني مع تكثيف الاستعدادات على طول الساحل المهدد.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
12: غيم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
0: نواف
14: تبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
15: عادل الفضيلي مخرج ومنتج، هي دابيتود كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ مراهم وكل شيء، واخا انا بالنسبه ليا بديت صغير، هذا بالنسبه ليا هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمه، يعني بحال انوفو ديبار، بدايه جديده. ونبقى نشكر الاداره ديال المهرجان السعيديه اللي داروا هذا التكريم، وكنشكر الجمهور ديال السعيديه، ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي اقبال جماهيري اكثر ان شاء الله في هذا الاسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الافلام المغربيه ولقائهم مع الجمهور، يعني كما قلت الجمهور حتى هو خصو ما يجيش غير كمتفرج، ولكن خصو يجي بحال لجنه التحكيم حتى هو، لانه يعني يشوف الافلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعيه ديال المغرب وكتحكي قصص مغربيه، ويشوفوا السينما المغربيه فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الافلام متنوعه، ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
0: جليلة المسي، ممثلة مغربية. فيما يخص التكريم في مهرجان السعيدية السينمائي، أنا فخورة جدا وسعيدة جدا، وهذا الالتفاتة أي فنان تسعده، كما لو أنها اعتراف بالمجهود اللي كيدير، وكنتمنى يا ربي تكون يكون التفاتا فنانين اخرين اللي كيستحقوا فعلا تكريم في المغرب، لا في المجال السينمائي ولا في المجال المسرحي. صراحه بالنسبه لي هذه الدوره 11 من المهرجان تتميز باختلاف والتنوع، كاين واحد التشكيله ديال الافلام اللي شفنا، كاين افلام اللي مختلفه من ناحيه الستيل ديالها ولا من ناحيه النوع، وهذا شيء جميل كيبين على غنى البرمجه ديال المهرجان.
1: بن يونس بحكاني، مدير المهرجان السينمائي في السعيدية سينما بلا حدود. طبعا نحن في الدورة 11، هذه الدورة التي ننظمها بشراكة مع شركة تنمية السعيدية، وزارة الاتصال، المركز السينمائي المغربي، يعني باشوية السعيدية، عمالة بركان، مندوبية الشبيبة والرياضة. فهذه الدورة نسعى من خلالها إلى إشعاع السينما المغربية في المنطقة الشرقية. طبعا طبيعة الحال هناك يعني أهداف المهرجان، وهو تنويع الثقافة في مدينة السعيدية وبالضبط في محطة السعيدية مارينا ميديترانيا، لأننا نرى على أن السعيدية يجب أن تحيا من كل الجوانب وليس من جانب العقاري فقط. فهذه الدورة طعينا كذلك أن نكرم مخرج كبير اللي هو عادل الفضيلي، ونكرم كذلك ممثلة مشخصة جليلة لمسي، بالإضافة إلى الأفلام المشاركة، فهناك أفلام يعني طويلة وأفلام قصيرة. طبيعة الحال هناك أفلام من تونس، من مصر، من فلسطين، ومن المغرب، وكذلك هذه الأفلام يعني المخرجون ديالها حاضرين الآن. فارتعينا كذلك أن نشجع الشباب المبدع، فالأفلام القصيرة أغلبهم شباب، طب بالإضافة إلى سعد الشريبي، بالإضافة إلى المخرج كذلك عادل الفضيلي، مخرج عمر لطفي اللي ما حضرش معنا يعني أحوالي الشخصية على والدي، ثم هناك مخرجين آخرين وممثلين آخرين. إذن كل هذا في سبيل الفن في السعيدية، وفي سبيل إشعاع الثقافة السينمائية في المنطقة الشرقية. هذه السنة ارتأينا أن تشاركنا أفلام يعني أوروبية وأمريكية، ولكن من حسن الحظ أن منتجيها ومخرجيها مغاربة، يعني هم من مغاربة العالم. فيعني جميل أن تكون عندك أفلام أوروبية وأمريكية ولكن المخرجين مغاربة، يعني شيء رائع. والآن السينما طبعا لأن قضية الهجرة أصبحت موضوع من المواضيع حتى عند المخرجين والمنتجين الأجانب الأمريكيين أو أمريكا اللاتينية وكذلك في أوروبا الشرقية. فهذا الموضوع يعني أخذه الشباب المغاربة في الخارج وأبدعوا فيه وأعطونا أفلام رائعة جدا. الفيلم الطويل الذي سيعرض هذه الليلة وهو صمت الكمانجات لسعد الشرايبي، والقصير هو الشيخة ليوسف لأيوب اليوسفي.
11: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو.
11: غيم راديو إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من مناطق القدس وضواحيها، أطلقت عملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
16: هذه المبادرة بتحفز الطلاب يرجعوا على العامل الأكاديمي ضمن بيئة مناسبة متوفر لهم معداتهم أجهزتهم كبقية الطلاب اللي هم مقتدرين ماليا.
17: كثير مبسوط من المغرب أن أعطونا هاي الشنطة وأعطونا مكان وكرسي، وكثير مبسوط أن رح نرجع على المدرسة.
18: بتخفف عنا أعباء، بتخفف عن الأهالي لأنه يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب. وشكرا للمغرب وملك للمغرب.
19: طبعا شكر الجزير للملك محمد السادس على هاي المبادرة وعلى الدعم المستمر.
6: وكالة بيت مال القدس الشريف أكدت بهذه المناسبة أن المشروع يمثل تدخلا اجتماعيا وإنسانيا يهدف إلى تعزيز صمود العائلات المقدسية ودعم استمرار أبنائها في التعليم باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المقدسة.
20: نشكر الملك محمد السادس ونشكر من كل أهل المغرب وشعبها على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر في هذا العطاء.
21: الحقيبة كثير منيحة وفيها كل مستلزمات المدرسة اللي بحتاجها للمدرسة، فيها مسطرة وكلام ودفاتر، يعني أنا جهزت لهي الشنطة احتياجات المدرسية. والله أنا متشكر جدا لدولة المغرب.
22: نشكر إخوتنا اللي دائما دائما في المغرب جاهزين وحاضرين للمساهمة والمساعدة في مدينة القدس، خصوصا للأيتام والأسر المحتاجة.
6: يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أعلنت عن المحاور الرئيسية لبرنامجها المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2030، وتشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ثم دعم مشاريع الطلاب ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
12: غيم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، معكم في تقديمها لبنى شفيق. والبداية بالعناوين: مكناس تنظيم الدورة الثالثة للمهرجان الوطني لحماتشا من 28 إلى 30 من غشت الجاري. السعيدية على موعد مع الدورة 11 لمهرجان سينما بلا حدود. بأكادير اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. أهلا بكم في تفاصيل. جمعية سيدي علي للتمكين والتربية بمكناس تنظم بمركز سيدي علي فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني لحماتشا تحت شعار حماتشا ذاكرة حية وتراث روحي متجدد. وتتميز هذه الدورة المنظمة بتنسيق مع الزاوية الحمدوشية تزامنا مع الموسم الديني للولي صالح سيدي علي بن حمدوش بتنوع المشاركة الفنية والتراثية من خلال استضافة فرق وطوائف حمدوشية من مكناس وفاس وأصيلة وقلعة سراغنة وترودانت، إلى جانب مشاركة مقدمي الطوائف التابعة للزاوية الفرعية الحمدوشية بمختلف مدن المملكة، فضلا عن فرق عساوة ومجموعات المديح والإنشاد ومجموعة لأحيدوس. وأفاد بلاغ للمنظمين أن البرنامج الرسمي للمهرجان يتضمن فقرات دينية وروحية وسهرات فنية وموكبا استعراضيا، حيث ستنظم حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية، فضلا عن مسابقة محلية لحفظ وتجويد القرآن الكريم. في السعيدية انطلقت فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي يشكل مناسبة لتقاسم متعة الفن السابع مع مرتادي مدينة الجوهرة الزرقاء. ويتوخى هذا الموعد الفني الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 30 من غشت الجاري النهوض بالثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية والمزج ما بين الإبداعين المغربي والعالمي، بالإضافة إلى التعريف بالسينما كأداة للتواصل الفني والإنساني التي تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في إطار الانفتاح على الآخر. بإمران شمال أكادير نظم حفل اختتام البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. وتميز هذا الحفل الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، على الخصوص بحضور والي أمن أكادير مصطفى مرابدن إلى جانب أعضاء المؤسسة وعائلات الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني بأكادير. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني توفيق ستري أن تنظيم هذه المخيمات الصيفية يعكس العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للحياة الاجتماعية لموظفيها والتزامها بتطوير الخدمات الاجتماعية للمؤسسة وتنويعها. وأضاف أن البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني يهدف إلى توفير فضاءات ملائمة للأطفال من خلال أنشطة تجمع بين الترفيه والتعلم وتنمية المهارات. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهات، نشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله ورعايته.
7: بأكادير أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، الذي يروم تعزيز المشاركة المواطنة لدى الشباب وتنمية معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات بمشاركة 554 شابا من جهة سوسماسة.
2: المشاركون في هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سيستفيدون من ورشات بيداغوجية ودورات تكوينية تشمل على الخصوص مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصناعة المحتويات الرقمية وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيئة.
5: واحد البرنامج اللي غادي يفيد لنا الشباب مستقبلا من ناحية النفسية أولا ومن ناحية التكوين، يعني برنامج اللي مفيد جدا ومن بعد يعني غادي يفيدنا في الحياة ديالنا.
2: برنامج متطوع الذي أطلق سنة 2023 يروم إشراك شباب مختلف جهات المملكة في برنامج يتوزع على مرحلتين تتمحوران حول التكوين والتطوع بهدف تعزيز مشاركتهم المواطنة وتنمية معارفهم وصقل مهاراتهم بما يتيح لهم خوض تجربة غنية وشاملة ومتنوعة.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمز كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 من غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أفادت في بلاغ بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي. تسعى الوكالة من خلال هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو. الوكالة أكدت أن جيمز كوم 2026 يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها واستكشاف أسواق وفرص جديدة وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع. وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي. وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت في مايو الماضي أكثر من 80,000 زائر بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مضطردا.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو. ريم
1: راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي. كما ستشهد منطقة طنجة نزول أمطار خفيفة خلال الصباح أو بعض القطرات من الأمطار المتفرقة، إلى جانب تساقط قطرات مطرية أخرى مصحوبة بالرعد شرق سواحل البحر الأبيض المتوسط ومرتفعات الأطلس وشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وبالأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 20 و 23 درجة بالقرب من السواحل ووادي ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و 19 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاعات الطفيف بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهذه إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: الأخبار المغربية
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. في ألمانيا موجة الحر تتسبب في وفاة أكثر من 15 ألف شخص ما بين أبريل ومنتصف غشت الجاري. في اليابان وكالة الأرصاد الجوية تتوقع موجة حر شديدة في مناطق واسعة من البلاد. وفي رواندا توسيع المساحات الزراعية المسقية لمواجهة تداعيات تغير المناخ. وفي التفاصيل، تسببت موجة الحر في ألمانيا في وفاة حوالي 16 ألف شخص منذ السادس من شهر أبريل الماضي حتى منتصف غشت الجاري، بينهم 9600 حالة خلال موجة الحر الشديدة في نهاية يونيو الماضي ونحو 4000 حالة خلال أول أسبوعين من غشت الجاري. معهد روبرت كوخ الألماني أفاد بأن العدد هذا العام يتجاوز بكثير حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر خلال السنوات العشر الماضية، إذ شهدت البلاد أكثر من 9000 وفاة في 2018 و 7600 وفاة في 2019. غالبية الوفيات المرتبطة بالحر تم تسجيلها بين كبار السن، إذ بلغت حوالي 7960 حالة لدى من تجاوزت أعمارهم 85 عاما، وقرابة 4000 حالة بين الفئة العمرية من 75 إلى 84 عاما، وحوالي 2500 وفاة في صفوف من تراوحت أعمارهم بين 65 و 74 عاما. وارتباطا بموجة الحر أيضا. تتوقع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تستمر موجة حر شديدة ضربت مناطق واسعة من غرب وشرق البلاد. الوكالة تتوقع تسجيل طقس شديد الحرارة في معظم أنحاء البلاد بسبب ضغط جوي مرتفع، مع إصدار تحذير من ضربات الشمس في 31 محافظة تمتد من طوكيو وتشيبا في منطقة كانتو إلى أوكيناوا في الجنوب الغربي. كما يتوقع أن تشهد مناطق من محافظة كوماموتو التي تضررت بشدة جراء زلزال قوي وقع في أواخر يوليوز الماضي ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، بعد تسجيل اليابان رسميا أواخر يوليوز 2026 أول يوم حار بقسوة منذ انطلاق هذه التسمية الجديدة في شهر أبريل الماضي لوصف الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية. إلى رواندا التي تعمل على توسيع المساحات الزراعية المسقية لتعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام تغير المناخ عبر تنفيذ مشاريع كبرى للري، من بينها مشروع يستفيد من مياه نهر مومفومبا شرق البلاد بتكلفة استثمارية تناهز 200 مليون دولار. تقرير لبنى شفيق.
6: مشروع الري يرتبط بسد مومفوبيا متعدد الأغراض الذي بلغت نسبة إنجازه نحو 65%، وتبلغ طاقته الاستيعابية 55 مليون متر مكعب، ومن المتوقع استكمال أشغاله السنة المقبلة على أن يبدأ ملء السد بحلول سنة 2028. هذا المشروع يرتقب أن يتيح ري أكثر من 10,000 هكتار خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2031، بما يسهم في رفع الإنتاجية الفلاحية وتعزيز الأمن الغذائي. وسائل إعلام محلية أوضحت أنه من المرتقب أن يساهم برنامج مومفوبيا بتحقيق الأمن الغذائي لنحو 26,000 شخص وإحداث أكثر من 4,000 منصب شغل مباشر. وعلى نطاق أوسع، تستهدف رواندا سقي أكثر من 130,000 هكتار بحلول سنة 2030 في إطار هدف وطني لتوسيع استخدام الري وتعزيز قدرة القطاع الفلاحي على مواجهة تداعيات تغير المناخ.
2: وبهذا نصل مستمعينا إلى نهاية النشرة الأكولوجية، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
8: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس المكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
9: أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
10: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
7: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية التي تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي. بلغنا للقطب أكد أن البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية. كما وجب التحذير، يضيف البلاغ، من تواتر نشر صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل ومغرض على أنها لموظفات وموظفين في مختلف المصالح الأمنية، وكذا تداول مستندات ووثائق مشوبة بالتحريف والتزوير بدعوى أنها مستندات أمنية، وهي الصور والوثائق التي يبرز طابعها الزائف والمزور بشكل واضح بالنظر لاستخدامها لأزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة في المغرب وغير معمول بها أصلا في جهاز الأمن الوطني، فضلا عن احتواء الوثائق المسربة لهويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية مفضوحة. وتابع البلاغ أن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إذ يحرص على دحض وتفنيد كل الأخبار الزائفة التي تزعم تسجيل اختراق معلوماتي لنظم المعطيات الأمنية التي لا تتصل أساسا بالشبكات المفتوحة على الأنترنت، فإنه يشدد في المقابل على أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستبقى متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة لضبط وتوقيف كل المتورطين في فبركة وإعداد هذه المحتويات الزائفة ونشرها للعموم.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس،
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق بعض سواحل وسهول المحيط الأطلسي. كما ستشهد منطقة طنجة نزول أمطار خفيفة خلال الصباح أو بعض القطرات من الأمطار المتفرقة، إلى جانب تساقط قطرات مطرية أخرى مصحوبة بالرعد شرق سواحل البحر الأبيض المتوسط ومرتفعات الأطلس وشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وبالأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهذه إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: عادل فاضلي
3: مخرج ومنتج. هي دابيتود كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد تاريخ مراهم وكل شيء. واخا انا بالنسبه لي بديت صغير, هذا بالنسبه لي هذا التكريم هو خصو يكون يعني يدخل مورا واحد التتمه, يعني بحال النوفو ديبار, بدايه جديده. وكنشكر الاداره ديال المهرجان السعيديه اللي داروا هذا التكريم, وكنشكر الجمهور ديال السعيديه, ونتمنى هذا المهرجان يكون عندي اقبال جماهيري اكثر ان شاء الله في هذا الاسبوع. هو الشيء المهم في هذه المهرجانات هو الافلام المغربيه ولقائهم مع الجمهور, يعني كما قلت الجمهور تا هو خصو ما يجيش غير كمتفرج, ولكن خصو يجي بحال لجنه التحكيم حتى هو, يعني يشوف الافلام ويكتشف المواضيع اللي كتعالج مواضيع اجتماعيه ديال المغرب وكتحكي قصص مغربيه, ويشوفوا السينما المغربيه فين وصلت. وهذا العام كاين واحد الافلام متنوعه, ونتمنى يكون تعجب الجمهور.
7: جليلة تلمسي ممثلة مغربية. فيما يخص التكريم في مهرجان السعيدية السينمائي, أنا فخورة جدا وسعيدة جدا, وهذه الالتفاتة أي فنان تسعده كما لو أنها اعتراف بالمجهود اللي كيدير, وكنتمنى يا ربي يكون التفاتا فنانين اخرين اللي كيستحقوا فعلا تكريم في المغرب, لا في المجال السينمائي ولا في المجال المسرحي. صراحه بالنسبه لي هذه الدوره 11 من المهرجان تتميز باختلاف والتنوع. كاين واحد التشكيله ديال الافلام اللي شفنا, كاين افلام اللي مختلفه من ناحيه الستيل ديالها ولا من ناحيه النوع, وهذا شيء جميل كيبين على غنى البرمجه ديال المهرجان.
8: بنيونس بحكاني مدير المهرجان السينمائي في السعيدية سينما بلا حدود. طبعا نحن في الدورة 11, هذه الدورة التي ننظمها بشراكة مع شركة تنمية السعيدية, وزارة الاتصال, المركز السينمائي المغربي, يعني باشوية السعيدية, عمالة بركان, مندوبية الشبيبة والرياضة. فهذه الدورة نسعى من خلالها إلى إشعاع السينما المغربية في المنطقة الشرقية. طبعا طبيعة الحال هناك يعني أهداف المهرجان, وهو تنويع الثقافة في مدينة السعيدية وبالضبط في محطة السعيدية مارينا ميديترانيا, لأننا نرى على أن السعيدية يجب أن تحيا من كل الجوانب وليس من جانب العقار فقط. فهذه الدورة طعينا كذلك أن نكرم مخرج كبير اللي هو عادل الفضيلي, ونكرم كذلك ممثلة مشخصة جليلة تلمسي. بالإضافة إلى الأفلام المشاركة, فهناك أفلام يعني طويلة وأفلام قصيرة. طبيعة الحال هناك أفلام من تونس, من مصر, من فلسطين, ومن المغرب. وكذلك هذه الأفلام يعني المخرجون ديالها حاضرين الآن. فارتعينا كذلك أن نشجع الشباب المبدع, فالأفلام القصيرة أغلبهم شباب. طب بالإضافة إلى سعد الشريبي, بالإضافة إلى المخرج كذلك عادل الفضيلي, مخرج عمر لطفي اللي ما حضرش معنا, يعني

0: افلام اوروبيه وامريكيه ولكن المخرجين مغاربه، يعني شيء رائع. والان السينما طبعا لان قضيه الهجره اصبحت موضوع من المواضيع حتى عند المخرجين المنتجين الاجانب الامريكيين او امريكا اللاتينيه وكذلك في اوروبا الشرقيه. فهذا الموضوع يعني اخذه الشباب المغاربه في الخارج وابدعوا فيه واعطونا افلام رائعه جدا. الفيلم الطويل الذي سيعرض هذه الليله وهو صمت الكمانجات لسعد شريبي، والقصير هو الشيخة ليوسف لأيوب اليوسفي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
3: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس المكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
4: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
5: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
2: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
1: الخبر من المصدر.
6: بأجدير أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يروم تعزيز المشاركة المواطنة لدى الشباب وتنمية معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات بمشاركة 554 شابا من جهة سوس ماسة. المشاركون في هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سيستفيدون من ورشات بيداغوجية ودورات تكوينية تشمل على الخصوص مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصناعة المحتويات الرقمية وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيئة.
7: واحد البرنامج اللي غادي يفيد لنا الشباب مستقبلا من ناحية النفسية أولا ومن ناحية التكوين، يعني برنامج لي مفيد جدا ومن بعد يعني غادي يفيدنا في الحياة ديالنا.
6: برنامج متطوع الذي أطلق سنة 2023 يروم إشراك شباب بمختلف جهات المملكة في برنامج يتوزع على مرحلتين تتمحوران حول التكوين والتطوع بهدف تعزيز مشاركتهم المواطنة وتنمية معارفهم وصقل مهاراتهم، بما يتيح لهم خوض تجربة غنية وشاملة ومتنوعة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد.

0: نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته التقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء. يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه، وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: عادل فضيلي مخرج ومنتج. هي دابيتو كنكرموا الناس اللي كيكونوا واحد الوقت زايدين في السن وعندهم واحد التاريخ مراهم وكل شيء،